تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت

تعلام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.

بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم.

0: كان رسول الله قد بعث أبا بكر الصديق ليحج بالناس في السنة التاسعة للهجرة، ولما علمت قريش أن الله تعالى أمر بمنع المشركين من الحج إلى البيت الحرام بعد عامهم قالوا:
1: كيف يكون هذا يا معشر قريش؟ إنه والله لئن منع المشركين من الحج على دينهم فلينقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج، وليذهبن ما كنا نصيب، فمن أين لنا موارد الكسب التي كنا نظفر بها يا قوم؟ أبشروا والله بفقر مدقع بعد اليوم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم.

0: كان ذلك أمرا من الله بتحريم المسجد الحرام عن المشركين بعد ذلك العام، وجوابا من الله العزيز الحكيم إلى الذين خافوا انقطاع ما كانوا يحصلون عليه من الموارد، بأن أمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: عند ذلك عزم رسول الله على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله.
0: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن الوجهة التي يريدها عندما كان يخرج في غزوة من الغزوات، متخذا بذلك الحيطة والحذر من أعداء الله، ولكنه عندما عزم على الخروج بالناس إلى تبوك لقتال الروم صرح بذلك للناس ودعاهم إلى التجهز.
1: وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال، وفي زمان عسرة وجدب، وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الخروج من المدينة المنورة في مثل تلك الأحوال.
0: دعا رسول الله الناس في المدينة ومن حولها من أحياء العرب، فأوعب معه بشر كثير وتخلف آخرون، وكان منهم الجد بن قيس الذي قال له رسول الله: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟
2: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر.
0: فأعرض رسول الله عن الجد بن قيس وقال: قد أذنت لك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم.

0: هي قد بحثت عنك طويلا هذا اليوم، فأين كنت؟
1: وأين يمكن أن أكون يا ابن أبي؟ لقد تتبعت محمدا طوال اليوم، أريد أن أحمله على الصلاة في المسجد الذي بنيناه قريبا من مسجد قباء، كي لا ينكره علينا فيما بعد أو أحد من أصحابه.
0: وهل صلى فيه؟
1: تذرع بأنه على جناح السفر إلى تبوك.
0: إيه، أما إنه عندما يصلي فيه فسيصبح مسجدا يضاهي مسجد قباء، وسيكون مجمعا لنا ولكل من أضر به انتشار دين محمد في هذا البلد.
1: أجل،
0: حتى إذا اشتد أمرنا فكتبنا إلى أبي عامر عند قيصر ليمدنا من لدنه بالمال والرجال والسلاح. وعندئذ يا وديع،
1: وعندئذ يأتي أبو عامر من عند قيصر على رأس جيش لجب لا قبل لمحمد وأصحابه به، ونستعيد أمجادنا في يثرب.
2: ما لي أراك وقد أخذت أهبتك للخروج ومعك سلاحك؟ أتراك خارج مع محمد إلى قتال الروم في تبوك؟
0: ويحك يا وديع، كيف يتفق لي خروج لقتال الروم مع ترقبي للمدد من عندهم كما وعدني بذلك أبو عامر؟
2: فلماذا أخذت سلاحك إذن؟
0: قد علمت بخروج رجالي في جيش محمد، فأمرتهم أن يضربوا عسكرهم أسفل من عسكر محمد الذين تجمعوا على ثنية الوداع.
2: ها، وبعد خروجك إليهم ماذا تصنع؟
0: أحدثهم عن هذا الحر الذي يشوي الأبدان، وعن الشدة التي يعاني الناس منها هذه الأيام،

0: ثنيهم عما خرجوا لأجله.
1: ومحمد؟
0: سأحلف له لئن كان سفره قصيرا لكنا خرجنا معه، ولكن الشقة بعيدة والناس في عسرة وشدة وقسوة عيش، وهم يترقبون نضج ثمارهم حتى يقتاتوا بها. ثم
2: تأفل عائدا برجالك إلى المدينة.
0: أجل فهل ظننتني أمتع محمدا بخروج نحو من 30,000 من رجالي حتى يقطف النصر على أيديهم وينسب المجد إلى نفسه؟
2: قد علمت أن عدد من خرجوا معه يبلغ 30,000.
0: فليخرج بهم وحدهم وليلقى مصيره وإياهم على أيدي الروم الذين ما أظن أنهم يقابلونه بأقل من 200,000 مقاتل. وديع، وأنت هل ستخرج في جيش محمد يا وديع؟
2: وهل يمكنني البقاء يا عبد الله؟
0: وما يمنعك ويحك أن تفعل؟
2: خشيتي ألا يكون مع محمد من يثبط همة الناس ويزهدهم في الجهاد الذي يدعوهم إليه ويشككهم في الحق الذي يدعيه ويحذرهم شدة الحر وأذاه.
3: يا لك من داهية يا وديع،
2: لست بأقل من عبد الله بن أبي بن سلول دهاء وحنكة يا ابن أبي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم.

0: وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره بعد أن أمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فأقبل أهل اليسار من المسلمين وأنفقوا بسخاء نفقة عظيمة، حتى أن عثمان بن عفان وحده رضي الله عنه جاء بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم بمئة أخرى إضافة إلى 1000 دينار، فرضي عنه رسول الله ودعا له بخير.
1: وكان من المسلمين رجال كثيرون لا يملكون نفقة الجهاز ولا راحلة تحملهم، فجاءوا رسول الله يطلبون إليه أن يحملهم حتى يصحبوه في غزوته تلك، فلم يجدوا عنده ما يحملهم عليه، فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله، وكانوا 7 نفر من الأنصار وغيرهم.
0: ثم سار الجيش يتقدمه رسول الله، وكان مسيره في حر شديد يلفح الوجوه، والمسلمون كل رجلين أو 3 منهم يعتقبون بعيرا واحدا، وأصابهم عطش شديد حتى أن الرجل منهم يحس كأن رقبته ستنقطع من شدة الجفاف. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع الله لنا.
1: فقال رسول الله لأبي بكر: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبوا ينظرون فوجدوها ما جاوزت العسكر.

0: ما هذه الرياح التي تلفح الوجوه فتكاد تحرقها؟
1: لا عليك يا أبا خيثمة، قد والله هيأت لك مجلسا تحت هذا العريش ورششته بالماء وأعددت لك طعاما شهيا، فتعال تعال فاجلس يرحمك الله.
0: ها؟ ما هذا؟ ماذا تصنع ضرتك؟
1: قد رأتني وأنا أبرد مجلسك لتستريح فيه من هذا الحر، فقامت تقلدني فتكنس وترش وتبرد، ولكن هيهات. اجلس اجلس يا أبا خيثمة. ما بك؟ أفلا تستريح فتصيب من هذا الطعام الذي صنع؟
0: لا والله.
1: فلما يرحمك الله يا أبا خيثمة؟
0: ويحك يا امرأة، رسول الله في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف.
1: إيه، وأين أنت الآن من رسول الله فدته نفسي يا أبا خيثمة؟ لعله في أطراف تبوك.
0: حتى ولو كان آفلا إلى المدينة الآن فلا بد أن ألحق به وأصدقه الخبر بما خلفني عنه.
1: ادخل ادخل هذا العريش واسترح أولا، ثم انظر ما أنت صانع.
0: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، فهيئا لي زادا وراحلة. هيا.

0: بينما كان رسول الله ماضيا في طريقه إلى تبوك جعل يتخلف عنه البعض ويعود أدراجهم إلى المدينة، فيقول الصحابة: يا رسول الله، تخلف فلان. فيقول رسول الله: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
1: قال بعض الصحابة: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر الغفاري وأبطأ به بعيره. فقال لهم رسول الله: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
0: وكان أبو ذر رضي الله عنه قد ترك بعيره عندما أبطأ به من شدة التعب، وأخذ متاعه فحمله على ظهره، وتبع أثر رسول الله وصحبه الذين كانوا قد نزلوا منزلا، فرأوا من بعيد رجلا يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله: كن أبا ذر. فتأمله القوم فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده.

0: على رسلك يا مخشن، فقد أنهكتني تعبا وأنت تسير مسرعة.
1: لا أريد التأخر عن الجيش يا وديعة.
0: لا تخش شيئا يا رجل، ستصل تبوك ولن يفوتك قتال. ولكن أتحسب أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم يا أصحاب محمد غدا مقرنين في الحبال.
1: صهي لا أم لك يا وديعة، والله لوددت أن أقاضى وأن أضرب 100 جلدة وأني أنفلت من أن ينزل فينا قرآن لمقالتك هذه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم.

0: يكن المنافقون الذين خرجوا في جيش العسرة الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يكونوا يهدأوا ساعة من يوم عن تثبيط همم الصحابة والتشكيك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا ينتهزون أي فرصة ليبثوا سمومهم في آذان الصحابة رضي الله عنهم.
1: فقد سار صلى الله عليه وسلم بالناس حتى نزل ببعض الطريق فضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، وكان عند رسول الله رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم، وكان ممن شهد العقبة وبدرا، وكان يشاركه رحلة زيد بن اللصيد وهو أحد المنافقين.
0: قال زيد المنافق:
2: أليس محمد يزعم أنه نبي يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟
1: فقال رسول الله: وعمارة بن حزم عنده، وهو لم يدري بعد بما قاله المنافق زيد، قال: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها.
0: فانطلق الصحابة فجاءوا بالناقة، ثم رجع عمارة إلى رحله وهو يقول:
3: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا.
1: قال له رجل من القوم: إن الذي قال هذه المقالة هو رفيقك الذي يعتقب البعير الذي تركبه.
3: ماذا؟ زيد بن اللصيط قال هذا عن رسول الله؟ أأنت قلت ذلك حقا يا زيد؟
2: لم أكن أعني.
3: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر. أخرج أي عدو الله من رحلي، فلا تصحبني.
2: فكيف أتابع مسيرتي يا ابن حزم؟
3: أغرب عن وجهي أخزاك الله، أغرب يا منافق.

0: هاي السلام عليكم يا هذا.
1: من؟ أبو خيثمة؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا أبا خيثمة.
0: عمير بن وهب. أهلا بك.
1: ما الذي أخرجك في هذا الحر يا أبا خيثمة؟
0: خرجت ألحق برسول الله.
1: فإلى تبوك إذن؟
0: إن شاء الله. وأنت؟
1: وأنا أيضا، فهلما نترافق حتى لا نشعر بطول الشقة.
0: كيف هي ناقتك؟
1: ذلول نجيبة.
0: تبارك الله فيما خلق، تبارك الله. هيا نتسابق.

0: أبا خيثمة، ذاك جيش رسول الله قد اقترب من تبوك.
1: أجل أجل أخي عمير، إن لي ذنبا، فلا عليك، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله.
0: لك ما أردت يا أبا خيثمة.

0: الناس لرسول الله: هذا راكب على الطريق مقبل نحونا. فنظر إليه رسول الله وقال: كن أبا خيثمة. فقال الصحابة: هو والله يا رسول الله. فأقبل أبو خيثمة على رسول الله بعد أن أناخ راحلته وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة.
1: فأخبر أبو خيثمة رسول الله خبره، فقال رسول الله له: خيرا، ودعا له.

لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما.

0: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وكذلك أتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية، فكتب رسول الله لهم كتابا بذلك.
1: وكان في الكتاب الذي أعطاه رسول الله لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنع ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر.
0: ثم بعث رسول الله خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة كي يعرض عليه الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأخذه خالد أسيرا وجاء به إلى رسول الله فصالحه وأعطاه الجزية.
1: وقد أقام رسول الله في تبوك 14 ليلة، ثم انصرف إلى المدينة المنورة، حتى إذا كان بذي أوان أتاه خبر مسجد الضرار الذي بناه المنافقون قرب مسجد قباء، فدعا رسول الله مالك بن الدخشم ومعه صحابي آخر وقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه.
0: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
2: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: أراك مستعجلا على غير عادتك، أرجو أن يكون ذلك في خير. خيرا، ما بك يا أحمد؟
1: كثير من الأحيان تعرض على الإنسان أمورا متشابهات يحتار بينها.
0: صحيح، ولكن أليس لك عقل تميز بين الحلال والحرام، بين المباح والمحظور؟
1: هناك أمور دقيقة تخفى على الإنسان العادي يا سعيد.
0: في هذه معك الحق،
1: لذلك إني ذاهب إلى خالد أستفتيه بأمر أقض مضجعي، وأخشى أن أكون قد وقعت في خطأ دون علم.
0: تذهب إلى خالد؟
1: أجل، إنه عالم جليل ومطلع على الأمور بعمق وروية.
0: بالنسبة لي لا أرتاح إليه ولو كان عالما.
1: ولما يا رجل؟ إنك غريب الحديث اليوم، أو عندك أمر مستهجن يتعلق به؟
0: أجل.
1: خيرا، وما هو رحمك الله؟
0: ولكن لا يجوز لنا أن نتحدث عن الآخرين.
1: لا، وإنما نراجعه في ذلك، فإن كان على صواب اعتذرنا ورجعنا عن الخطأ، والرجوع إلى الصواب فضيلة، وإن كان على خطأ فإنه يثوب إلى الحق، ولم نعهده غير ذلك.
0: معك الحق.
1: إذن ما يضايقك من أمره؟
0: أرى ألا أقول لك، ولكن أذهب معك إليه ونسأله، ومن ثم نرى رأيا فيه.
1: إذن نذهب إليه سوياً.

0: جئناك بأمر نرجو فيه أن تفسح لنا من وقتك وتجيبنا عليه.
1: معاذ الله أن أكتم أمرا أعرفه أو أضيق ذرعا بفتوى. ألم تسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: وماذا قال رحمك الله؟
1: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار.
2: ومن علم علما لم يعمل به
1: إنه آثم ولا شك، ولكن هل هناك مأخذ عني؟
2: أخشى أن يكون ذلك مبعثا للغضب.
1: الدين النصيحة يا رجل،
2: ولكن الأمر على ما أعتقد كبير جدا.
1: الرجوع إلى الحق فضيلة.
2: إذن لا بأس علي فيما سأدارسك به.
1: الدراسة عبادة، والحلال بين والحرام بين.
2: أراك في كل مسجد تتخذ الزينة وتتطيب بالمسك والعنبر.
1: أو في ذلك منكر؟
2: إنه تكبر وإظهار للرفعة بين الناس.
1: يا أخي، إن القرآن الكريم جلى موقف الإنسان من هذا الأمر.
2: وكيف ذلك؟
1: لم يرد القرآن أن يقهر بشرية البشر، فلم يحرم الزينة والتطيب بالروائح، بل هي مفروضة عند الخروج إلى كل مسجد بصريح الأمر. فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. صدق الله
1: صدق
0: العظيم.
1: الله العظيم.
0: وعليه فالزينة ليست حراما
1: على عموم الزينة؟
0: أجل، إلا أن تخرج عن الاعتناء بالمظهر تجملا وتهذيبا وتصبح شهرة وخيلاء.
1: ولكن كيف نميز بين ما هو مباح وبين ما هو محظور في هذا؟
0: كل طيب حلال ونعمة، وكل خبيث حرام ونقمة. وقد نهى القرآن ونهت السنة عن سائر مظاهر الترف والسرف والخيلاء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء.
1: إني آسف كل الأسف.
0: على ماذا؟
1: ظلمتك ظلما أتوب منه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت، ما أخطأك سرف ومخيلة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبيده.

0: في توجيه حديث القرآن الكريم إلى الإنسان
1: خاطبه بلغة العقل،
0: فلم يجعل هناك خلافاً بين المادة والروح،
1: وجل الموقف كاملاً بينهما،
0: فلم يأمر بالانقطاع عن الدنيا زهداً يعزل الإنسان عن صراع الوجود والبقاء،
1: وقد أبطل الأغلال والقيود عن حركة الإنسان،
0: فلم يفرض على الإنسان الزهد في زينة الدنيا الحلال.
1: ولكن القرآن كان عدو الترف والسرف والبطر والخيلاء،
0: وإلى جانب ذلك كرر القرآن التنبيه إلى أن متاع الدنيا عرض زائل،
1: كبحا لغرور الإنسان بها، وتوجيها إلى ما هو خير وأبقى من زاد التقوى والعمل الصالح،
0: وحماية له من ضراوة الشره وعبودية الشهوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.

0: ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. قال رجل من الصحابة: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني التجبر وازدراء الناس.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

تمام الخامسة فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس التاسع من شهر صفر من عام 1448 للهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر تموز من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة الروم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة الروم، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي. نبقى الآن متابعينا مع الحديث الديني والأستاذ تيسير طبرني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حديثي إليكم اليوم عن الصدق، تلك الخصلة الطيبة المباركة والصفة الرفيعة المنيفة التي اتصف بها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، والتي اشتهر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين في الجاهلية والإسلام. ما عرف الناس عنه إلا صدقا، ولا سمعوا منه إلا صدقا. إنها صفة طيبة مباركة اتصفت بها أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، واتصف بها الأخيار من عباد الله عز وجل على ممر الأيام وكر الأزمان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أمته إليها بقوله: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى الصادق الأمين، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي بين الناس في معاملاته بالصدق، فما جرب الناس عنه وعليه إلا كذبا، وما سمعوا منه إلا صدقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة أن تكون صادقة، أن تكون صادقة مع ربها سبحانه وتعالى. لذلك أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى درجات الصدق، أن يكون المسلم صادقا مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك ذكر ربنا عز وجل هؤلاء بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يكون صادقا مع الله عز وجل وصادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبينا الذي أنقذنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، عاهد أمته ودل أمته وأرشد أمته وبين لأمته. وطالما أن المسلم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتقد

فقد عصمته وعرف أن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصدق، فينبغي أن يكون المسلم صادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحب علامة من علامات الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وأن تأتمر بأمره وأن تطبق سنته. والله إن تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العلامة الواضحة التي يكرم الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. ما أجملنا أن نكون صادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق معنا ونصحنا ودلنا وأرشدنا وبين لنا، وينبغي أن نكون لسنته صلى الله عليه وسلم مطبقين. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولا يفوت لي أن أقول لكم إن من أعظم أنواع الصدق صدق النية، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قوله: من سأل الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما الصدق الذي ندعو إليه هو الصدق فيما بيننا، صدق الحديث، فإن الكذب ريبة وإن الصدق طمأنينة، وإن الرجل الذي يكذب ويعتاد الكذب يسعى بنفسه إلى عذاب الله عز وجل وإلى أن تسقط عدالته. ومن أشد أنواع الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الصدق الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه فهو صدق التعامل في البيع والشراء، في التعامل فيما بيننا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما. من أعظم الفوائد التي تعود على الناس في الصدق في المعاملة أن تكون هناك البركة وأن يكون هناك الخير. لذلك أمتنا تحتاج إلى أن تعود أدراجها إلى هذا الخلق العظيم الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلق به أنبياء الله تبارك وتعالى، وتخلق به الكرام من عباد الله عز وجل. لو نظرنا نظرة فاحصة إلى أوضاع مجتمعنا وأحواله لوجدنا أننا تخلينا عن هذه الخصلة العظيمة، خصلة الصدق، فنرى أن الكذب صار هو السائد في البيع والشراء، ونرى أن التعامل فيما بيننا تعامل يخالف الظاهر الباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا أن نبتعد عن هذا الأسلوب الخبيث، أن يكون المسلم غير صادق. فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومنها إذا حدث كذب، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالصدق هو عنوان المسلم، وهو علامة التزامه وتمسكه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون المسلم كذابا أبدا، لا يكون المسلم كذابا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وقديما قالوا: لئن كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى، وما سلك أحد سبيل الصدق إلا رفعه الله تبارك وتعالى وعزه في الدنيا والآخرة. لأن طريق الصدق هو الطريق الأمثل، هو الطريق الذي يبني المجتمع، هو الطريق الذي يجعل الألفة سائدة فيما بين أفراده. أما الكذب، أما سلوك هذه الخصلة القبيحة النتنة، فإن أضرارها تعود على الإنسان ذاته وعلى مجتمعه وعلى الأمة جمعاء. ما أجملنا أيها الإخوة أن نصدق مع الله عز وجل، وأن نصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون صادقين فيما بيننا في شتى مجالات الحياة. وفعلا كما قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا، وأن يبلغنا جنات النعيم، وأن

يحشرنا مع سيد الصادقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الخلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. الإخراج حكمة الشيخ بكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. لازلنا مع حضراتكم مع خلق العزة. نحن نعيش مع خلق من أعظم أخلاق الإسلام، ما أحوجنا إليه، ونحن نشكو ضعفنا وتفرقنا وتمزقنا. فالمسلم الحق هو الذي لا يهان ولا يستضعف ولا يستخف به، وأعظم ما يعتز به المسلم دينه وكتاب ربه. وقد حرم الإسلام على المسلم أن يهون أو يستذل، فالعزة والإباء والكرامة من أبرز الأخلاق التي نادى الإسلام بها وغرسها في أنحاء المجتمع، وتعهد نماءها بما شرع من عقائد

وسن من تعاليم. إن خلق العزة من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم ما اتصف به الحبيب المصطفى من أخلاق، وقد دل على ذلك مواقفه وكلماته. فمن المواقف أنه لما جاء وفد من كفار قريش لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب يستنكرون على رسول الله وقالوا له: إنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك. فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله ويسلمه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل إليه صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدت في عبادته لربه، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. فقال: واللات والعزة، لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وذلة العباد لربهم ذلة بالحق لا بالباطل، أما ذلة العبد للعبد فباطل، فقد حرم الإسلام الكبر، وحرم على المسلم أن يكون مستضعفا أو ذليلا. يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن اعتزاز المسلم بدينه هو من كبرياء الإيمان. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو معنى العزة، وهذا هو الطريق الوحيد للعزة والكرامة. أيها الأحبة الكرام في الله، إن المسلم إذا اعتز بدينه وشعر بهذه العزة لن يتمكن منه أعداء الإسلام كلهم، ولن يستطيع أن يحصلوا منه على شيء، لأن هذه العزة موجودة في قلبه، ومهما فعل به فالوصول إلى قلبه أمر مستحيل. وإن تمكنوا من جسده ولو قطعوه إربا إربا فلن يستطيع أن يصل إلى قلبه ودينه وعقيدته، فعزته في قلبه، لا يخاف أحدا إلا الله.

لازلنا مع حضراتكم مع خلق العزة، وسنتابع الكلام عنه في حلقة قادمة من برنامجكم القيم خلق. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النور الذي لا يراه غيري، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

كان هناك نور، لا ليس النور الذي تعرفونه، ليس نور الشمس ولا القمر ولا المصابيح، كان نورا يأتي من الداخل، من خلف العينين، من تحت الجلد، نور لا تراه إلا إذا أغمضت عينيك في ليلة حالكة. في البداية ظننته مرضا أو وهما من أوهام العزلة. كم مرة أخبرت أمي عنه، فربتت على كتفي وقالت: نم باكرا يا بني، فالعيون المتعبة ترى ما لا يوجد. كانت تنظر إلي بعينيها الحانيتين، وفي نظراتها خوف لم تبح به. أصدقائي ضحكوا: أنت تحلم، قالوا. ربما تحتاج إلى نظارات جديدة، سخر أحدهم وهو يقهقه. أما طبيبي فقد وصف لي فيتامينات وقال إنه إجهاد العين، اقرأ أقل ونم أكثر، قال وهو يكتب الوصفة دون أن ينظر إلي. لكنني كنت أعرف أنه حقيقي أكثر من أي شيء آخر. كان النور يأتي في الليل، في سكون الفجر، في لحظات الصمت العميق. كان يأتي كالذكرى البعيدة، كالحنين إلى شيء لم أعرفه بعد. ذات ليلة، بدلاً من أن أهرب من النور، قررت أن أتبعه. نهضت من سريري وسرت خلفه في الشوارع الفارغة. كانت المدينة نائمة، حتى القطط كانت صامتة. قادني النور إلى أطراف المدينة، إلى تل صغير لم أزره من قبل. هناك تحت شجرة زيتون عجوز توقف النور، وفجأة انفجر. لم ينفجر كالقنبلة، بل كالزهرة التي تتفتح. ملأ كل شيء، ورأيت كل شيء. رأيتني، رأيت الطفل الذي كنته، والرجل الذي أردت أن أكونه. رأيت الضحكات التي لم أضحكها، والدموع التي كتمتها. رأيت الأيادي التي امتدت إلي ولم أرها.

0: والأبواب التي فتحت لي ولم أدخلها. رأيت أن حياتي لم تكن ما ظننته، بل كانت لوحة لم تكتمل بعد. وفي قلب النور سمعت صوتا لا يشبه الأصوات، كان صوتي، كان يقول: كنت تنتظر إشارة من الخارج، ولكن الإشارة كانت هنا دائما. أدركت حينئذ أن النور لم يكن يأتي من الخارج، كان يخرج مني، كان روحي، كان الأمل الذي دفنته تحت مخاوفي، كان الحب الذي كتمته، كان الإيمان الذي نسيته. منذ تلك الليلة لم أعد أرى النور، ليس لأنه اختفى، بل لأني صرت هو، صرت النور. واليوم عندما أمشي بين الناس أرى أنوارهم أيضا، بعضها خافت وبعضها يكاد ينطفئ، فأقترب منهم، أهمس لهم: أغمض عينيك، أترى ذلك؟ إنه هناك، إنه أنت. كان هناك نور، وهو الآن هنا، في كل مكان، في كل قلب يذكر.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: صوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المربي، لإقامة مشروع تربية أبقار ناجح يحقق لك دخلا جيدا ويؤمن متطلبات الحياة اليومية لك ولأسرتك، لابد من توفير شروط مناسبة للقطيع، من تغذية جيدة وخدمة ورعاية صحيحة مناسبة. فإن استطعت توفير الشروط المناسبة من تغذية وإيواء ورعاية وتأمين أعلاف سليمة، فسوف تحصل على دخل جيد من مشروعك، وذلك من خلال حصولك على مواليد سليمة سنويا وإنتاج أكبر كمية حليب ولحم

أخي المربي، تعد التغذية من أهم عوامل نجاح المشروع، كونها تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجه وخصوبته، وهي تشكل أكبر تكلفة مادية، حيث تصل إلى حوالي 75% من مجمل التكاليف.

0: أخي المربي، ماذا نعني باضطرابات الاستقلاب عند الأبقار؟ ما سبب هذه الظاهرة وكيف نتعامل معها؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية هيفاء أيوب، مراسلتنا في ريف دمشق.
1: أسعد الله صباحكم. تظهر أهمية مشاكل التغذية بداية بالاضطرابات الاستقلابية ظهوراً واضحاً بالأبقار عالية الإنتاج والأغنام ذات الحمل التوافق أو أكثر بوجه خاص مقارنة مع حيوانات المزرعة الأخرى التي تظهر لديها هذه الاضطرابات بوجه فردي. ولمعرفة أهمية هذه الأمراض يسرنا أن نلتقي مع المهندسة الزراعية أمان الحيجي رئيسة شعبة الإرشاد في دائرة زراعة مدينة دمشق. بداية ممكن تقلينا متى تظهر نسبة الاضطرابات الاستقلابية العالية بالأبقار الحلو؟
2: نعم، نسبة الاضطرابات الاستقلابية تكون عالية في الأبقار الحلو في الفترة الواقعة من الولادة والمستمرة حتى ذروة فترة إدرار الحلو، وتأتي حساسية الأبقار في هذه الفترة من الاستخدام الكبير للسوائل والأملاح والمواد الأولية العضوية المنحلة في المرحلة الأولى من فترة إدرار الحلو. طبعا لتحافظ البقرة على أعلى إنتاجية من الحليب ويعني بمعدل تقريبا 35 لتر فإنها تزيد من كمية العلف اللي تتناوله والمربي يزيد لها نسبة العلف المركز إلى المالح، وهذا طبعا جيد وصحي إلى حد ما، لكن التناول الزائد والسريع للمركزات وسريعة التخمر في الكرش يسبب عسر هضم وارتفاع حموضة الكرش وأيضا تخريب الفلورا الطبيعية في كرش الحيوان، وهذا يسبب اضطراب شديد للحيوان وأيضا يسبب فقدان شهية وانخفاض للإنتاج في الحالات الشديدة. والتغير الأول يتمثل في حدوث حماض استقلابي عام، وهذا لا يسبب ارتياح الحيوان وشعوره بالمرض فقط، لكن أيضا يسبب حدوث العرج نتيجة لالتهاب الصفائح الحساسة للظلف وحدوث ألم لا يحتمله الحيوان. وتحريك المواد الغذائية مثل البروتين والدهون من احتياطي الجسم هو أمر صحي وطبيعي إلى حد ما كما أسلفنا، لكن التحريك الزائد للدهون مثلا يمكن أن يسبب حدوث الكيتوزيس وهو أيضا أحد أمراض سوء التغذية عند الحيوانات الزراعية، وإلى تشحم وانحلال خلايا الكبد على حين يسبب فقدان كمية كبيرة من البروتين. تهيئة الحيوان يصبح عقيما والاثنان مع الدهون، فقدان الدهون والبروتينات يزيد

0: ميدان من خطورة حدوث بعض المشاكل الأخرى خاصة بعد الولادة مثل التهاب الرحم.
1: نعم، في بعض الأمراض من سوء التغذية اللي بتظهر هو مرض الحماض والالتهاب الصفائح الحساسة. ممكن نعرف شو هالمرض؟
0: نعم، طبعا ذكرت بالبداية عن الكيتوزيز، وهلأ رح نحكي عن أيضا مثل ما تفضلتي الحماض هو أحد أمراض سوء التغذية، وأيضا التهاب الصفائح الحساسة هي أيضا مرض هام وخطير من أحد أمراض سوء التغذية. في الظروف الطبيعية للكرش تقوم الميكروبات الموجودة فيه بتخمير وهضم السكريات التي في جدران الخلايا. طبعا الألياف القابلة للهضم وفي محتويات الخلية في عندنا نشاء وسكر لإنتاج الأحماض الدهنية الطيارة. ميل هذه الحموض إلى تخفيض درجة الحموضة للكرش تقابل بآليات الفيزيولوجية لامتصاص الأحماض الدهنية الطيارة ولتخفيفهم ودرئهم بواسطة اللعاب الحاوي على أملاح مثل بيكربونات الصوديوم. في حال زاد عندي معدل إنتاج الحموض الدهنية الطيارة نتيجة لعملية التخمر عن الحد الذي يمكن من خلاله امتصاصها أو تخفيفها أو دورهما، فإن هذا سوف يسبب تخريب نمو بعض أنواع ميكروبات الكرش المحلل للستيلوز وإيقافه، وهذا يسبب انخفاض في هضم الألياف وزيادة الوقت اللي تبقى فيه المواد العلفية في الكرش، ومن ثم بالنتيجة يسبب هذا وقف الشهية، وربما يكون هناك في هذه المرحلة أيضا انخفاض في نسبة الخلات وانخفاض في تركيز دسم الحليب، وتصبح البقرة هون عندي منهكة وتلهث بقوة ومن ثم تزيد من طاقتها. طبعا هذا نحن المقصود فيه هو مرض الحماض.
1: نعم. طب التهاب الصفائح الحساسة اللي بتصيب الأظلاف؟
0: نعم، هلأ الالتهاب الصفائح الحساسة هو خاص بالأظلاف، يتبع مرض الحماض، فيمكن أنه يحصل نتيجة امتصاص مواد سامة ناتجة عن التخمر في الكرش وتحرير المواد الالتهابية في الأوعية الدموية المغذية لهذه الصفائح الحساسة. وطبعا هون بيصير عندي ارتفاع بحرارة الأنسجة المحيطة بالأظلاف، تتفاقم حالة الالتهاب الصفائح إذا ترافقت مع بعض الإجهادات الميكانيكية الأخرى، تمتنع البقرة عن المشي، تقف امتصاصية الجسم أو نحن بنقول تصلب القوائم الأمامية في أغلب الأحيان، وتحاول عدم وضع القدم الأكثر ألما على الأرض، وإذا كانت الإصابة في كل القوائم تصبح الحالة ميؤوس منها. طبعا لما كان التهاب الصفائح الحساسة نتيجة شائعة ولضبطها من الناحية العلمية يجب التأكد أنه معدل التخمر في الكرش لا يزيد عن قدرة الحيوان على امتصاص المركبات الحمضية الناتجة عن عملية التخمر، ويمكن أن يتحقق من تطبيق مجموعة من الأمور، هي أول شيء الحد من كمية العليق المركزة المقدمة للحيوان، تأمين الأعلاف المالئة في الدريس، طبعا هذا ممكن يكون من القش أو التبن الشعير، وهذا التطبيق له سيئة بتخفيضه أيضا تركيز الطاقة المستقبلة من العليقة، أيضا الاستبدال لبعض الأمور مثلا الحبوب الغنية بالنشا بأعلاف غنية بالألياف القابلة للهضم، ممكن نستخدم مثلا ألياف قابلة للهضم مثل تفل الشوندر.
1: نعم، في نهاية هذا اللقاء نشكر المهندس الزراعي أماني الحيجي على هذه المعلومات القيمة، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا بكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة للجمعية العامة أن سوريا اليوم أصبحت تبحث عن المفقودين التي تصنعهم، مشيرا إلى أن ملف الإخفاء القسري شكل معاناة يومية لا تنتهي لكل الشعب السوري، وأن عائلات الضحايا تمثل شريكا أساسيا في وضع السياسات الخاصة بهذا الملف. وأوضح علبي أن الملكية الوطنية لملف المفقودين وسيادة سوريا في معالجته تمثلان أولوية وطنية تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية للمفقودين قطعت شوطا مهما منذ تأسيسها وتواصل إعداد مشروع قانون

0: تعاون وطني شامل، إضافة إلى افتتاح مكاتب في المحافظات وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال بيانات المفقودين وتقديم الدعم القانوني والنفسي لأسرهم. بحث وزير الداخلية المهندس أنس خطاب مع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق جبير شلال عقاب عددا من القضايا المشتركة، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بتنظيم وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين من أصحاب العقارات والإقامات. هذا واستعرض الوزير خطاب مع القائم بأعمال السفارة المصرية محمد الفقي علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في سوريا محمد الفقي تطوير التعاون السياحي بين البلدين وتعزيز الشراكة في مجالات الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. كما ناقش الجانبان فرص تشجيع الاستثمارات السياحية المشتركة وتطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة الشركات السياحية في المعارض والملتقيات المتخصصة. وأكد الصالحاني أن العلاقات السورية المصرية تستند إلى روابط تاريخية وثقافية راسخة، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات سياحية واستثمارية تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتبادل الخبرات. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة مع وزير التجارة التركي عمر بولات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية. كما ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، فيما استعرض الوفد السوري مشروع المنطقة الحرة التجارية والصناعية والميناء الجاف في إدلب. هذا وأوضح بدوي أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية نظرا لموقعه الحيوي القريب من الحدود السورية التركية ومنفذ باب الهواء. أصيب أحد عناصر دورية لقوى الأمن الداخلي جراء اشتباك مع مطلوب بموجب إذاعة بحث بعد أن أطلق المطلوب النار باتجاه الدورية. هذا واستطاعت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المطلوب وضبط السلاح المستخدم في الاعتداء قبل إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. في خبرنا الأخير، بحث وفد الجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي محمد هائل غفير مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا برئاسة مديرة البرامج توليراتي، بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية. واستعرض غفير واقع عمل الجهاز وخطط تطويره، مؤكدا العمل على تحديث أساليب الرقابة والتحول الرقمي واعتماد الرقابة المبنية على المخاطر، إضافة إلى تأهيل الكوادر عبر المعهد التخصصي للرقابة المالية، فيما أكدت راتي دعم بعثة الاتحاد الأوروبي لجهود تطوير أداء الجهاز وتقديم الخبرات والبرامج المساندة. وصلنا إلى نهاية نشرتنا الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، شكرا لمتابعتكم، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في جولة جديدة من حبر سوري، حيث نستعرض أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية حول الشأن السوري، والبداية بعد هذا الفاصل. نبدأ من ملف إعادة الإعمار، حيث كشف موقع الجزيرة نت أن بنك الإعمار الألماني يستعد لاستئناف نشاطه في سوريا وافتتاح مكتب له في العاصمة دمشق خلال شهر آب المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إغلاق مكتبه عام 2011. وبحسب التقرير، سيدير البنك الذي يعد من أكبر المؤسسات التنموية في العالم تمويلات بقيمة 580 مليون يورو مخصصة لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية وإعادة تأهيل قطاعي الصحة والمياه ودعم النازحين وتنشيط المنشآت الإنتاجية على أن تنفذ هذه المشاريع بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية من دون أن تمر الأموال مباشرة عبر الحكومة السورية. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشاريع مولتها ألمانيا خلال الأشهر الماضية، شملت إعادة تأهيل عدد من المشافي ودعم مشاريع مياه الشرب وتأهيل الآبار في محافظة السويداء.

وفي سياق متصل بملف إعادة البناء، تناولت صحيفة الحرية السورية قراءة للخبير الاقتصادي مازن الشاهين دعا فيها إلى الاستفادة من التجربة التركية في إعادة الإعمار بعد زلزال عام 2023، معتبرا أن نجاحها لم يقتصر على إعادة بناء الأبنية، بل استند إلى رؤية متكاملة اعتمدت معايير السلامة والتخطيط العمراني الحديث وتوفير الخدمات والمساحات العامة. وأكد الشاهين أن سوريا بحاجة إلى عملية إعمار تصحح أخطاء الماضي لا أن تعيد إنتاجها، مشددا على أن إعادة بناء المناطق العشوائية بالشكل السابق ستكون خطأ هندسيا وإنسانيا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مدنا أكثر تنظيما وأمانا تضع الإنسان في صدارة الأولويات.

وننتقل إلى القطاع السياحي، حيث أفاد موقع الجزيرة نت نقلا عن بيانات وزارة السياحة السورية بأن سوريا استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 3,500,000 زائر، بزيادة تجاوزت 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن عدد السياح الأجانب تجاوز 700,000 زائر، فيما بلغ عدد الزوار العرب أكثر من 600,000، إضافة إلى أكثر من 2,000,000 سوري مغترب قدموا إلى البلاد خلال الفترة ذاتها. ووفق الوزارة، تصدرت تركيا قائمة الدول المصدرة للزوار، تلتها ألمانيا والسويد والولايات المتحدة وهولندا وكندا والمملكة المتحدة، فيما جاء الأردن في صدارة الدول العربية إلى جانب لبنان والعراق، مع تزايد ملحوظ في أعداد الزوار القادمين من دول الخليج.

وفي القطاع الصحي، ذكرت صحيفة الحرية السورية أن مديرية صحة دير الزور تسلمت دفعة جديدة من كراسي طب الأسنان الحديثة مقدمة من مجلس الأعمال السوري الصيني، وجرى توزيعها على المشفى الوطني وعدد من المراكز الصحية في المحافظة. وأوضح رئيس قسم جراحة الوجه والفكين في المشفى الوطني الدكتور علي العايد أن الأجهزة الجديدة تضم تقنيات حديثة تشمل شاشات وكاميرات وتجهيزات متطورة تساعد في تقديم خدمات علاجية وجراحية متنوعة، من بينها قلع الأسنان وإجراء جراحات الصغرى. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من تسلم المديرية أجهزة طبية أخرى مقدمة من

منظمة الإغاثة الإسلامية شملت أجهزة إيكو ومعدات للإنعاش وأجهزة مخبرية، وذلك في إطار دعم قدرات المشافي والمراكز الصحية في المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا في حبر سوري. كنت معكم في التقديم بثينة العلي، وفي الإعداد هدي الأحمد، وفي الإخراج يحيى قصيعة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة. دمتم بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: الترند

0: شو هالهوس اللي صاير عند هالناس بالترند يا راضي؟ كل يوم في فيديو جديد، كل يوم في تحدي جديد، وكل واحد بده يصير مشهور بكبسة زر.
1: يعني إذا الواحد ما عمل فيديو رقص أو شي تحدي غريب بتحس كأنه ما أنه موجود بالعالم، الله وكيلك.
0: ومو بس هيك، صاروا الناس يضحكوا على حالهم ويعملوا شغلات غريبة وعجيبة بس منشان اللايكات والتعليقات.
1: لك مرة طلع لي واحد عم يرقص مثل مايكل جاكسون بنص الشارع.
0: ايه؟
1: عم ينطوط بشكل مسخرة، الله وكيلك، كأنه في تحت رجليه جمر، ما عم يعرف شو عم بيساوي. وكله ليش هاد سيدي؟
0: ليش؟
1: امشان يصير ترند ويترفع مشاهداته. عجبك؟
0: اكيد، بس للأسف الترند صار مقياس النجاح مو الموهبة أو الجدية.
1: لك رفيقي فوزي، هداك الأسبوع قرر يعمل فيديو تحدي هو وعم ياكل فليفلة حدة.
0: يا لطيف.
1: وبلش لك بهالفيديو ينزل بهالفليفلة أرض، ينزل بهالفليفلة أرض، لك صار يصرخ بالمقلوب من كتر ما أكل فليفلة، لك الدخلة صارت تطلع من رأسه، الله وكيلك. بس بالقفلة الفيديو صار ترند وانشهر العينتين.
0: يعني هلأ الوجع والألم صار وسيلة للشهرة؟ أما هي سمعة والله.
1: لك مو بس هيك يا صاحبي، لك في ناس بتضحك على حالها وبتعمل شغلات ممكن تضرها وممكن تأذيها كرمال يكتروا اللايكات تبعها.
0: لا، والأسوأ من هيك، في ناس بتنسى قيمتها الحقيقية وبتصير بتعيش على الترند مو على الحياة. الترند مو بس فيديوهات، هو كمان ضغط اجتماعي، والناس بتصير تحس إنها لازم تكون دائماً على الموضة، لازم تكون دائماً مواكبة.
1: صحيح، صار الواحد يحكم على الناس من عدد اللايكات والمتابعين، مو من قيمتهم المعرفية، مو من شخصيتهم الحقيقية. كم متابع عندك؟ كم متابع؟
0: الناس بتصير تضحك على حالها، بتغير من حالها وشخصيتها بس منشان الترند. ترند مؤقتها وبعدين بتنسى مين هي.
1: ولك ويلي بيصير انه الترند بيخلي هالناس تركض ورا وهم، وهم الله وكيلك، ولك وبتنسى جوهرها.
0: هذا مرة شفت واحدة عم تعمل فيديو تحدي بالقفز ونطت من على الكرسي، بس نسيت انها ما بتعرف تطير فوقعت على الارض وتكسرت.
1: اكيد هيك فيديو بده يصير ترند، بس هي صار لازم تعمل تحدي الوقوع بأناقة.
0: واحد تاني عم يعمل فيديو تحدي بالصمت، بس بعد 5 ثواني صار يضحك وفرط من الضحك وصار الفيديو ترند.
1: يعني بالنهاية الترند لعبة والكل عم يلعبها، بس البشع بهالموضوع انها هي لعبة ما لها أي قاعدة.
0: طيب كيف بدنا نواجه هوس الترند راضي؟ كيف بدنا نرجع نركز على قيمنا الحقيقية؟
1: بدك تزرع بعقول الناس وتذكرهم انه الشهرة مو كل شيء، لك انه الانسان الحقيقي هو يلي بيبقى على طبيعته، مو بتغير وبتبدل وبتنطوط وبينعجن وما بعرف شو بيساوي كرمال اللايكات والتعليقات.
0: صح، لازم نرجع نقدر اللحظات الحقيقية ونعيشها بدون أي كاميرات.
1: ما بعرف، يمكن لازم نحن أحيانا نكون قدوة ونشارك قصصنا الحقيقية مع الناس، مو بس إنه نعمل هاي القصص أو نشارك بالترندات.
0: الترند يا راضي ممكن يكون سلاح ذو حدين، بيجمع الناس بس كمان بيفرقه.
1: والله الشهرة مو أرقام، لا والله، الشهرة احترام، الشهرة قيمة، قيمة انك تكون انت ذاتك.
0: خلينا نعيش حياتنا بالصدق ونخلي الترند يكون وسيلة مو هدف. دخيل عينك راضي، اطلب لنا شاي لانه نشف ريقي.
1: يلا يلا رح نطلب شاي، بس اليوم الصبح تخيل بنتي المراهقة هيك الصغيرة لساعتها بالاعدادي.
0: ايه؟
1: شو بتقلي؟ بتقلي وبلا الشهادة، ليك هاي فلانة وهذا فلان وهاي فلانة كلهم مشاهير وترندات وما معهم شهادات، تخيل.
0: لا إلهي.
1: تعا يا كامل، تعا جبنا شاي اكرك عجم لهون وبدون ترند مشان الله.
2: يوميات من بلدنا.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن ملف المفقودين يستوجب تعاونا وثيقا بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم بناء القدرات المحلية. وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض مع القائم بأعمال السفارة المصرية محمد الفقي تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والقاهرة. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث في دمشق مع السفير الإماراتي لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبس العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي يبحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا تشي هونغوي آفاق تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. وزير التعليم العالي يبحث مع عمداء الكليات في الحسكة واقع التعليم الجامعي والتحديات التي تواجه الكوادر التدريسية في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي أثناء إلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة حماة. نهاية الموجز بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صل الصباح تكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

يا صباح الورد، يا صباح الفل، ويا صباح الرضا والقناعة، وصباح الأشياء الحلوة اللي جواتنا، ونحاول أن تطلع لبرا. حلقة جديدة، صباح جديد.

0: يوم جديد وهلا بالخميس.
1: صباح الخير لكم مستمعينا مع كل يوم جديد. استعينوا بالله على صعوبات الحياة وتحمل المسؤوليات وتجاوز الإخفاقات والتقلبات وتغيير المنعطفات والطرقات. اللهم بك نستعين، فمنحنا الإعانة والتوفيق والتيسير.

يوم الخميس 9 من الشهر الثاني لعام 1448 للهجرة الموافق 23 من شهر 7 لعام 2026 للميلاد.

0: بدايات نهار صيفي سوري بامتياز. تحيات فريق العمل من داخل الاستوديو في الاعداد والتقديم
1: احمد الشامي
0: ومرحبا طه

0: هناك لطف، هناك مواساة، هناك نصر وإعانة، هناك صرف أذى وكلمة طيبة ورسائل كثيرة جدا لك، حتى تلك النسمة الخفيفة التي داعبت خدك ولم تلقي لها بالا هي لطف خفي من أجلك أنت، لست منسيا كما تظن.
1: مع نهاية الأسبوع يا مرح دايما، وأنا مع أن واحد يعمل هيك جردة حساب، شو عملنا خلال الأسبوع، شو اللي كركبنا خلال هذا الأسبوع، شو الإشي اللي قدرنا نحققها خلال هذا الأسبوع، شو الأمور اللي أزعجتنا ونحاول أن نتلافها بأسبوع جديد. قديش حلو نعمل هذا الفيدباك الأسبوعي لحياتنا، يمكن هذا الشيء بيخلينا نتلافى الكثير من الأخطاء في أسبوع مقبل. من 10 خليني أسألك مرح بداية، يسعد صباحك. من 10 هذا الأسبوع كيف كان معك؟
0: والله أنا كان حافل يعني باللقاءات وبالمشاوير، كان حافل أيضا بالرضا عن النفس وعن الذات. يعني
1: من 10 فينا نقول رقم
0: 10؟
1: ممتاز.

0: بكتب لمرح شوية أمور ما عم تفهم على خطي
1: أبدا.
0: تقولي شو؟
1: طب أحمد أنت من 10 قديش كان تقييمك لأسبوعك
0: كده؟ ليكي إذا قلت 10 فمعناها ما في شيء عندي بالأسبوع المقبل، فرح أقول 6 من 10.
1: برافو عليك.
0: عم حاول إني أشتغل على 6.5 الأسبوع المقبل، بس منيحة. يلا أنا قبلان 6 وشخطة ما عندي مشكلة، بس إني مشي خطوة بأسبوع جديد. حبايبنا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم من جديد بحلقة يوم الخميس. هذا الصباح اللي الأسبوع الماضي زميلتي مرح ما كانت موجودة، ما هيك؟
1: صح، ما كانت موجودة. نعم
0: وبكل ثقة، لكن كنا سوا.
1: لا الأسبوع الماضي ما كنا سوا.
0: لا ما كنا سوا، صح كنا أنا ولا ما بس. طقت برغية يعني هو.
1: هي ما نطقت برغي، هي عم بتقلك إلك إنه خميس حزين كان.
0: لا أنا بقول إنه الخميس ما كنتي موجودة.
1: ما خالص يعني إحنا أخذين إذن مش الحال.
0: الله يكتر الإجازات.
1: لا الله لا يقدر.

0: أجواء حارة يعني كانت هاليومين.
1: قلتيها اللي بقلبك.
0: قلتيها اللي بقلبك. صحيح. أجواء حارة كانت صراحة، ومع انقطاع شوي زيادة للكهرباء لاحظنا بالفترة اللي راحت.
1: كان مفهم يصير ضغط على الشبكة.
0: تماما نعم، يبدو هيك أكيد يعني ما في غير هيك. بس النسمات الهواء اللي هيك جتنا بالليل.
1: صحيح.
0: كسرت الشوب شوي، اليوم رجع. فيعني أحمد مع بداية كل يوم نحن لازم نفتتح صباحنا بالأرصاد الجوية وأحوال الطقس لنشوف شو صار. معلمة موجودين معك على الاتصال؟
1: طيب قبل ما نروح للاتصال ما راح في عنا خبر ضروري نحكي عنه، وبحسب ما طلبت مديرية الإعلام في محافظة اللاذقية من كل المواطنين الامتناع عن السباحة وعدم الإبحار أو حتى استخدام الزوارق والقوارب الصغيرة اعتبارا من صباح اليوم الخميس، وهذا التنويه وهذا التحذير مستمر لغاية يوم الأحد المقبل، يعني عم نحكي خميس جمعة والسبت ويعني ليوم الأحد، وهذا الشيء نظرا لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. بحقيقة الموضوع لازم نستفسر عنه أكثر مع الأرصاد الجوية، ومعي مباشرة معي ومع مراحل الأستاذ زكريا العيسى من هيئة الأرصاد أو مديرية الأرصاد الجوية عفوا. أستاذ زكريا صباح الخير.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك.
0: سعد أوقاتك.
2: أهلا وسهلا.
1: أعتقد أنتم على اطلاع بهذا البيان اللي صدر من مديرية الإعلام في اللاذقية عن موضوع الامتناع عن السباحة وعدم الإبحار واستخدام الزوارق والقوارب الصغيرة. هذا البيان اللي نشرته مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية على التليجرام، وطلبت من الناس الابتعاد عن الشواطئ وكواسر الرياح خلال هذه الفترة. أستاذ زكريا التفاصيل شو الوضع باللاذقية؟
2: هو في نشاط على الرياح يعني خاصة يعني عند يوم في يوم السبت لسه يعني يصير أمواج عالية. يوم الجمعة في متوسط، يوم السبت تكون أمواج عالية نتيجة نشاط في سرعة الرياح، ويوم الأحد يعني تضعف الرياح وتؤدي إلى يعني تقريبا يصير بين يعني خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
0: نعم
2: بهذه الفترة يعني الحذر يعني هو صار يعني عندي يعني من اليوم فيه خفيف إلى متوسط، بس أما يوم الجمعة يوم الغد يكون متوسط، يوم السبت يزيد يصير عالي.
1: أستاذ زكريا هذا ارتفاع الموج عم تحكي حضرتك عنه باللاذقية، ونتمنى السلامة للجميع.
2: لا هو تقريبا أغلب المناطق الساحل
1: عموما خط الساحل السوري. طبيعي بهيك يعني نحن اليوم بالصيف يعني ما بعرف.
2: لا هو ليش يعني في عندي في بداية يعني في تغيير مصدر الكتلة. حاليا عندي كان كتلة حارة، حاليا خلال يعني يوم الجمعة والسبت وأحد في عندي انخفاض، نشهد انخفاض في درجات الحرارة، اختلاف يعني مصدر الكتلة أدى إلى نشاط يعني الرياح على هذه المناطق. لذلك يعني في نشر يعني اليوم يعني يوم الجمعة والسبت والأحد يعني فروقات حرارية مثل اليوم يعني تقريبا حتى يعني يوم السبت أو الأحد يعني حتسجل يعني 34 تقريبا أدى من المعدل. اليوم تقريبا يعني نقول لك مدينة دمشق يعني تقريبا بال40 تسجل. يعني في فرق شيء 6 درجات يعني
0: إيه رح تنزل طبعا إيه؟ رح تنزل يوم
2: يعني
0: الاحد
2: إيه عندي الجمعه والسبت واحد تنزل جمعه وسبت واحد تنزل بشكل تدريجي يعني يكون الجو يعني مثل ما نقول صيفيا عاديا، ولكن بعد الاثنين يعني بعد الاحد الاثنين ثلاثه اربعه في ارتفاع يعني ارتفاع وحنشهد يعني ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. يعني بس عندي الجمعه وسبت واحد
0: يعني ترقى لموجه حار مثلا
2: تقريبا يعني نقدر يعني اذا في عندي يعني هي نقدر نسميها موجه حار، بس ولكن في عندي نشاط في سرعه الرياح، نشاط في سرعه الرياح يعني يخفف من حده يعني من حده الموجه. نعم يعني هي تقريبا يعني قلنا هاليومين القادمين يعني او الثلاث ايام يعني جمعه سبت احد يعني حنعيش يعني اجواء مثل نعتبرها كان شبيهه بالخريفيه.
0: نعم. درجات الحراره بالمحافظات السوريه؟
2: نعم بالنسبه لدرجات الحراره تتوقع الى 24 ساعه، منطقه دمشق والمنطقه الجنوبيه 40-25، المرتفعات الجبليه 33-12، المنطقه الوسطى 37-24، منطقه الجزيره 44-27، المنطقه الساحليه 32-27، والمنطقة الشمالية 39-27، وأخيرا المنطقة الشرقية والبادية 43-29.
1: ومن 100 على 100 بدي أقول لك زكريا العيسى كثير شكرا على هذا الصباح وهي التصبيحة أو هاي المعلومات، خلونا نقول شكرا جزيلا لحضرتك. وقبل ما أرجع لك يا لما بس نرجع نوه لمراح على الأخوة المواطنين في الساحل السوري على طول شريط الساحل السوري أنه ننتبه كثير منيح بسبب ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، والارتفاع حيكون تقريبا متر. لهذا السبب مستمعينا نحاول أنه ننتبه وخصوصا الزوارق والقوارب الصغيرة. سلامات لأهلنا بالساحل بكل سوريا.

على 011-225-44-46 011-225-44-47 فيكم تتواصلوا معنا عبر الهواتف الأرضية وعلى الواتساب على 09-87-110-950 هذا رقمنا على الواتساب اللي حابب يشاركنا برسائله واتصالاته وعم تسمعونا على FM على 95 أيضا على تليجرام على قناتنا إذاعة دمشق بتشوفونا بالصوت والصورة بتشوفونا بالصوت بتسمعونا بالصوت وبتشوفونا بالصورة أكيد وأيضا على النايلسات على التردد 11938 عم أفقي كمان فيكن تشوفونا معدل ترميز 30,000 وتسمعونا من كل دول العالم على موقعنا الإلكتروني damasradio.fm.

0: وظائف شاغرة أعلن عنها في بعض الوزارات. خليكم معنا. تفاصيل مستمعينا، أعلنت وزارة التنمية الإدارية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسوريا يوم امبارح الأربعاء عن توافر شواغر وظيفية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد يا مرح.
1: وأشارت التنمية الإدارية عبر قناتها على التليجرام إلى أن محافظة أن العمل أو محافظات العمل تشمل كلا من دمشق وريف دمشق وحمص وحما وحلب وإدلب اللاذقية طرطوس ودرع ودير الزور الحسكي والرقة، مبينة أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوفرة عبر الرابط الإلكتروني. وآخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الثلاثاء 28/7/26، داعية الراغبين بالتقدم إلى تقديم طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني.
0: يعني باختصار، يعني أنا بقى مع أنه الناس تكون متابعة على وزارة التنمية الإدارية اللي هي أساسا خلينا نقول العمود الفقري لموضوع الوظائف والعمل الحكومي، فبالتوفيق إن شاء الله. إذا مثل ما قالت ما راح 28/7 يعني تقريبا بعد 6 أيام ينتهي تقديم الطلبات، وكل الشروط الخاصة بالتوظيف موجودة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

0: وإطلاق تجربة فرز النفايات من المصدر في حي الوعر الجديد بحمص. حلو،
1: أنا معه، حبيت الخبر لأنه عن جد بحاجة. بالتفاصيل يا مرح، أطلقت مديرية البيئة بالتعاون مع مديرية النظافة في مجلس مدينة حمص ولجنة حي الوعر الجديد تجربة لفرز النفايات من المصدر وفق نظام الكيسين، وذلك في إطار خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة الرامية إلى تطوير إدارة النفايات الصلبة وتعزيز الوعي البيئي وخفض كلف جمع النفايات ونقلها. للأمانة يعني موضوع النفايات موضوع مرهق الكثير من البلديات، وموضوع الالتزام برمي النماء القمامي بأماكن مخصصة هذا شيء مطلب ضروري جدا، بيئي واجتماعي وصحي. وللأسف يعني في بعض المناطق اللي زرناها مرح شفنا فعلا في للأسف من بعض الأخوة المواطنين عدم الالتزام برمي القمامة بالأماكن المخصصة.

0: تفعيل نظام الدور الإلكتروني في الكاتب بالعدل في عدلية الرقة.
1: فعلا يا مرح، فعلت عدلية الرقة نظام حجز الدور الإلكتروني عبر الشاشات والبطاقات في دائرة الكاتب بالعدل، وهذا الشيء هدفه هو الحد من الازدحام وتنظيم عملية استقبال المراجعين، وأكيد حيكون نتيجته تحسين جودة الخدمة. بصراحة موضوع الدور الإلكتروني ويعني الأتمتة في كثير من الخدمات الحكومية مهم جدا اليوم لتقديم خدمة مميزة ومريحة للمواطنين.
0: وخبر مهم جدا لأبناء الحسكي اللي كانوا عم بيعانوا من العطش وانقطاع الماء لفترة طويلة من السنوات بسبب انقطاع المياه عن محطة علوك في الحسكة. وزير الطاقة افتتح محطة علوك بعد طبعا سنوات من انقطاعها، والتفاصيل عند أحمد.
1: بالفعل افتتح وزير الطاقة محمد البشير يوم الأربعاء محطة مياه علوك لتأمين المياه للأهالي في محافظة الحسكة. الحسكة يعني اللي أساسا عندها مخزون مائي كبير جدا، لكن خلال فترة الثورة وتفاصيل يمكن الناس كلها على دراية بالوضع، عموما توقف استمرار ضخ هاي المحطة لسنوات. حضر الافتتاح وزير الحسكة أو عفوا محافظ الحسكة نور الدين أحمد وزير الطاقة بتدوين على منصة إكس. شهدنا اليوم عودة الضخ من محطة مياه علوك بعد أكثر من 7 سنوات من التوقف. هي الخطوة تعيد المياه تدريجيا إلى أكثر من نصف مليون من أهلنا في محافظة الحسكة.
0: يعني عانى أهلنا بمدينة الحسكي صراحة بسنوات، وأنا كنا متابعين يعني الحسكي كانت تعاني من عطش شديد، فيعني خطوة مباركة إن شاء الله بعد المضخات وبالصيانة والأنابيب كمان بدها صيانة، فإن شاء الله قريبا جدا بتكون وصلت المياه إن شاء الله.
1: على فكرة يمكن ما راح بتتذكري حتى يمكن أهل الحسكي نزلوا ترند إنه الحسكي عطشة بفترة
0: من سنوات يعني قليلة جدا.
1: تابعنا هذا الموضوع. خبرنا الأخير بجولتنا المحلية الأسبوعية أنا ومرح، تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة بعد شوي.

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر أنه تم تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج، وأوضح في تصريح لسانة يوم الأربعاء أن هذه البعثات تشمل أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف، وبذلك يتم تسجيل الواقعات ضمن السجلات المدنية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

0: مجدد التحية الصباحية لكل مستمعي إذاعة دمشق بفترتنا الصباحية الأولى أو إطلالتنا الصباحية الأولى ضمن الفترة الصباحية الممتدة حتى منتصف النهار ضمن صباحكم سوري، وتحياتنا لكل المتابعين اللي عم يسمعونا ويشوفونا أكيد، وخلونا هلأ نروح لنشرة الواتساب والتحيات والتصبيحات الواصلة على الهواء. يا حنون قلبك حنون وجنون، والله أنا حنون على فكرة. رح بلش بأول رسالة وصلت مرح من رقم نهايته 072. هذا الزنبق أعتقد، ما ولا الريحان، لا مو الريحان، لا ما أنا سخفتي بالزهور كتير ضيفة للأسف. بس يا هلا صباح خير أحمد سلمة ومرح. أستاذ أحمد وصلت القوة، القهوة أوكي صحتين وهنا. هي صورة مكررة على فكرة كتير، نفس الصورة نفس اللقطة. يسعد صباحك، معنا تصبيحة معك يا مرح.
1: تحية حب من، لا هاي فتحتها جديدة. صباح الخير إن شاء الله، صباح الورد ياسر، يسعد صباحك يا ياسر، يسعد أوقاتك. تحية حب من القلب إلى أحمد ومرح الغالي يا أبو طلال، سعد أوقاتك أبو طلال.
0: مادام ضميرك مطمئنا فامضي ولا تلتفت. نهاية الرقم 512، محمد خلف أبو يامن للسلامية.
1: يسعد صباحك أبو يامن.

0: من بين الألوف يا نهاية الرقم 704 بدي صبح عليك وبيصبح على والدته أم معروف. مرحبا صباح معطر بذكر الله. تحياتي للجميع للجميع العاملين في برنامج صباحكم السوري. وأي شيء لنصيف زيتون معك فراس بازكة من اسطنبول. أوه سدوات. فراس مرحبا. فراس صباح خير.
1: يا فراس قلت مليون مرة أحبك لما أشوفك. هذا مناصب. هذا هو الجسر. مستحيل أنا أوصفك ذكية ما. خليني أنا اليوم أتجوز أحمد شوي وقلكم سؤال التفاعل يسربوا. معلش
0: يا ريت. وأنا كلي أذان صاغية.
1: أنا رح سرب السؤال التفاعلي حتى شوي تاني هيك بالفقرة القادمة نكون سوا ونقرأ رسائلكم على سؤالنا التفاعلي اليوم. السؤال عن الاعتذار، يا ترى بتشوفوا أنه الاعتذار بينهي الخلاف أم أن بعض الجروح لا تنسى؟
0: حبيت
1: يعني في ناس بتقبل الاعتذار بس تقول لك الود ما رجع مثل قبل.
0: فيني أحكي شغلة؟ أنا موضوع كلمة آسف اللي هيك يعني هي كدول الاعتذار. مراحل الاعتذار الحقيقي هو الاعتذار الوالد اللي بيولد من الندم. أنا اليوم وقت بغلط بحق حدا وبدي أروح أعتذر له، بعتذر له بعد ما أنا راجعت حساباتي أني أنا أسأت لهذا الشخص، أنا قصرت مع هذا الشخص. فكلمة الاعتذار كتير كبيرة على فكرة ومدلولة مهم. مش كتير سهل نقول آسفين، كتير سهلة. بس الاعتذار الحقيقي ذاك الاعتذار الذي يولد من الندم ويولد من حالة نفسية معينة تقول نعم أنا أخطأت بحق هذا الشخص.

0: هذا سؤالنا التفاعلي لليوم. فيكم مستمعينا ومشاهدينا تتواصلوا معنا وتبعثوا لنا آراءكم حول سؤالنا، لكن خلونا ننتقل سوا لا هيك القليل وشوي من الأخبار المنوعة من حول العالم.
1: يلا.
2: قلبي حبك عسلي.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة رشي القرفة على عتبات الأبواب والشبابيك. تتميز القرفة بمذاق مميز ورائحة ذكية، لذا تستخدم في تحضير المشروبات الدافئة والمنعشة والأطباق المختلفة والحلويات وأيضا المخبوزات والمعجنات. مع ذلك، هل فكرت يوما برش مسحوق القرفة على عتبات أبواب وشبابيك المنزل في ليالي الصيف الحارة؟ فطبعا بتكون يعني هي عادة طاردة للحشرات الصغيرة من المنزل، وطبعا طاردة للنمل، لهيك بتلجأ ربات المنزل لاستخدام المواد الكيميائية للتخلص من النمل. مع ذلك يمكن طرد النمل من خلال استخدام القرفة، بتطرد النمل بكل سهولة. ما بيحب رائحة القرفة أبدا لأنه مادة سينامالدهيد بتعطل مسارات الفيرومونات عند النمل وبتهيجه وبتعيق طريق التواصل النمل، فالنمل عادة بيعتمد على إشارات كيميائية تسمى الفيرومونات.

عمره 385 مليون سنة، علماء الصين يكتشفون أقدم حجر كهرمان في العالم. عثر باحثون على شظايا صغيرة جدا من الكهرمان مختبئة في قطعة فحم سوداء من منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، كانت معظمها لا يتجاوز أجزاء من المليمتر، بعضها أصفر فاتح وبعضها بني داكن، لكنها حملت سر عمره نحو 375 مليون سنة حسب دراسة جديدة نشرت في مجلة ساينس أدفانس. يعتقد مؤلفو الدراسة أن هذه القطعة الصغيرة تمثل أقدم كهرمان مؤكد كيميائيا عثر عليه حتى الآن، وبذلك تدفع دراسة تاريخ ظهور الكهرمان المعروف إلى الوراء بنحو 65 مليون سنة، بعدما كان أقدم سجل مقبول على نطاق واسع يعود إلى العصر الكربوني المتأخر قبل نحو 320 مليون سنة.

0: روحك يا
1: عادة اللي يكونوا عنا بالبيوت ضيوف قطط حمام، لكن دب في منزلنا هون بدنا نحكي.
2: هات لنشوف.
1: يلا مستمعينا، أبلغت عائلة في شمال اليابان الشرطة بالعثور على دب في مطبخها. هذا الدب إجى على هذا البيت بمدينة توهوكو شمال البلاد. يحزرك وين دخل الدب ودخل البيت؟
2: وين؟
1: احزري
2: أكيد على المطبخ.
1: أوه تحت دروين على المطبخ، فات على البراد دغري.
2: البراد جعان.
1: جد فعلا. لا الموضوع منه بهالبساطة، ما راح فعلا. الحيوانات هي تعتبر حيوانات خطيرة، موضوع الدبابة. وبهاي الولاية أو بهاي المدينة منطقة توهوكو اليابانية سجلت رقم قياسي في عنا 13 هجوم أوقع إصابات بمختلف أنحاء البلاد خلال السنة الماضية بحسب وزارة البيئة اليابانية. وقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص منذ الأول من نيسان الماضي، وجميعهم في منطقة توهوكو. طبعا بسبب وجود الدببة اللي عم تدخل تقتحم البيوت وبتفوت على البراد بتاكل بتشوف. ومثلا أبلغت 4 أسر أخرى بعد هاي الحادثة باليابان عن دخول دببة إلى منازلها في مدينة شيزوكوشي منذ 5 تموز الجاري.
2: يا سيدي اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. أنا من كم يوم شفت صرصور عندي بالغرفة، ما تركت نوع بيف باف وما تركت نوع من قاتل الحشرات ما استخدمته. فنحن منعاني انه دخل صرصور هني بعانه، والله دخل دب.
1: على كل حال بس هو فعلا يعني شوفي مثل ما قلت لك كمان في اصابات وفي قتلى. فهذا الموضوع باليابان، اتمنى السلامه.

0: تعرفي لرونالدينو؟
1: طبعا.
0: تعرفي بتذكري؟
1: طبعا رونالدينو
0: الاسمراني اللي انا تعرفي كنت بحسه لعيب اكثر من رونالدو البرازيلي مش كريستيانو رونالدو يا جماعه. فجر أسطورة كرة القدم البرازيلية
1: رونالدو مشهور
0: بقصة
1: شعره
0: شعره واسمه تماما وحرك كتير بالملعب. على كل المرح هذا اللاعب مثل ما بتسميه الصحافة أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو فجر مفاجأة مدوية وهو حاليا بعمر 46 سنة. وبرجع بقول أن الرقم العمر مجرد رقم يا جماعة. أكدت وكالة أنباء فرانس بريس أنه سيعود إلى الملاعب بعد سنوات من الاعتزال وسينضم رونالدينيو إلى فريق رافينا المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية وفق ما علمت أو مثل ما خبرتنا فرانس بريس من مصدر مطلع. وأكدت وأكدت هذا الخبر صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية. التقارير مستمعينا أشارت لأنه رونالدينيو المتواجد حاليا في الولايات المتحدة حضر كأس العالم وشفناه طبعا وقت كنا متابع مباريات كأس العالم سيقدم رسميا كلاعب في رافينا خلال حدث في ميامي يوم الثلاثاء. شو رأيك؟
1: والله رأيي أنه ليش لا ما دام يعني بعد وثق من نفسه هو قادر على اللعب فمو
0: اللياقة موجودة صح فحنشوف رونالدينو مرة أخرى في الملعب.
1: يعني أنا بعد الفاصل عندي خبر هيك شوي بهم ستات البيوت. خلينا ناخذ فاصل ونرجع.

0: وشيخ الشباب رونالدينيو الان. هي وجهه نظر لما يا جماعه، انا وجهه نظر لما هي.
1: نحن لما بنكون نايمين بالليل بنسمع اصوات طقطقه، فنحن ما بنعرف شو هي، شو اصوات هي الطقطقه. فطلع في سبب علمي لاصوات الخشب ليلا، فالعلم يكشف سر الطقطقه داخل المنزل. طبعا قبل ما يعني اقرا تفاصيل الخبر، انا من الناس اللي بسمع صوت طقطقه بالليل، فيا بطنشها يا بقعد بهدس شوي فيها، او بقول الخشبات عم يتاوبوا وعم يتمطمطوا ما بعرف شو. لكن بساعات الليل الهادئه خاصه كثير من الناس بيسمعوا اصوات خفيفه من الاثاث الخشبي او الابواب او حتى الارضيات. يعتقد البعض انه هي الاصوات ناتجه عن حركه داخل المنزل او عن اسباب غامضه، لكن العلماء بياكدوا انه هي الظاهره لها تفسير فيزيائي طبيعي يرتبط بخصائص الخشب وتغيرات درجات الحراره والرطوبه. ليش بنسمع اصوات الخشب خاصه ليلا؟ خبراء الهندسة وهندسة المواد بيقولوا أنه الخشب مادة طبيعية حية نسبيا، بمعنى أنه بيتفاعل باستمرار مع البيئة المحيطة، فبيتمدد أو بينكمش مع تغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. خلال النهار بتمتص الأخشاب قدر من الحرارة، لكن تبدا بفقدانها تدريجيا مع فقدان او مع انخفاض درجات الحراره ليلا، ما يؤدي الى تغيرات طفيفه في ابعادها. لما بيصير هذا التمدد والانكماش بتتعرض الالياف الخشبيه والمسامير والمفاصل لضغط بسيط، فيصدر عنها صوت يعرف بالطقطقه او الفرقعه. خالصين،
0: هذا درسناه بالفيزياء بتذكروا، ياما تعبنا لمدرس الفيزياء وهو بيقول الحديد يتمدد في الحراره ويتقلص في البرودة.
2: بيتي يا بويتاتي مستر لهويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي.
1: نزلت أحمد، يعني لما بدنا نطلع من البيت نزلت بسوريا من فترة، أنا عم لاحظها وجود السيارات الكهربائية وانتشارها بكثرة بسوريا. أسعارها متوسطة طبعا، هي السيارات يعني بتتراوح بين 14,000 و 25,000 دولار. لكن في دراسة بتكشف عمر بطاريات السيارات الكهربائية بعد 100,000 كيلو. لأنا لما بقعد بتناقش مع حدا بأنه كتير عم حب هاي السيارات، فبيقولوا لي أنه ما تشوفيها هيك، عمر بطاريتها عم بيكون كتير قليل، وفي حال يعني عطلت البطارية فعم بيكون سعرها قد نص حق السيارة.
0: صحيح.
1: فشو كشفونا بعمر بطاريات السيارات؟ في دراسة سويدية شملت ما يقارب أكثر من 10,000 اختبار لبطاريات السيارات الكهربائية، أن عددا من الطرازات حافظ على أكثر من 95% من سعة بطارياته الأصلية بعد قطع نحو 100,000 كيلو. في مؤشر جديد على تحسن عمر البطاريات مع تسارع انتشار المركبات الكهربائية عموما. واعتمدت الدراسة اللي أجرتها شركة كارلا السويدية المتخصصة ببيع السيارات الكهربائية المستعملة على تحليل 9,954 اختبار لصحة البطاريات، أجريت بين عامي 22 و26 باستخدام تقنيات شركة أفيلو النمساوية، ما يجعلها من أكبر الدراسات الميدانية لرصد أداء البطاريات. أظهرت النتائج أن الشركات الكورية تصدرت قائمة الأفضل أداء، إذ حلت كيا إن إي نيرو المزودة ببطارية سعة 64 كيلو وات في الساعة في المركز الأول بمعدل صحة للبطارية بلغ 97.25% بعد 100,000 كيلو، بما يعني أن التراجع في السعة لم يتجاوز 3%. خليني أذكر بس المركز الثاني والثالث. المركز الثاني اجت هيونداي كونا بنسبة 97.18%، واحتلت طرازات فولفو الكهربائية وبولستر 2 وبي ام دبليو اي 3 المراكز التالية محافظة على أكثر من 93% من سعتها الأصلية. أما سيارات تسلا موديل 3 المزودة ببطارية فوسفات الحديد ليثيوم كانت كاتل هي أفضل نتائج تسلا، احتفظت بنحو 93.3%. وهذا الخبر أنا متأكدة بهم كثير من سائقي التكاسي والسيارات يلي عم بيحاولوا يستبدلوا سياراتهم بسيارات أخف استهلاك للوقود.

0: وفلوس وعمر.
1: وبدنا نصبح من جديد على كل المتابعين اللي عم يتابعونا بعد 9:15 ان شاء الله حنبدا بتلقي الاتصالات، ولكن لحينها الان نعود الى رسائل الواتساب ومعنا

تصبيحة من معروف خليفة. صباح الخير يا معروف، وبده غني لنعيم حمدي. صباح الورد والياسمين لكل فريق العمل عم يصبح علينا معلي من طرطوس، وبده غنية من المخرجة المتميزة لما يا طيب القلب وينك لعبد المجيد عبد الله، ودعاء نتمنى

0: ما رح بحب أقول أو بقول يا رب العالمين ينصركم إن شاء الله ويحفظكم جميعا. سمير عبد الرحمن من الغوطة الشرقية قريتي القيسة. سعد صباحك.
1: ايضا مرحبا معنا تصبيحه من رأفت ابو منذر من المانيا، نوجه تحيه لك الفريق العمل، شكرا جزيلا،
0: وكلام
1: كلام دافئ فيه حب للشام وشوق للشام. شكرا جزيلا، وان شاء الله يا رب هالبلد يبقى امن وسوريا ان شاء الله الى الامام. تحياتي ابو منذر. للأسف أخونا محمود دبرني ما فينا ناخد المشاركة. تحياتي لك، بعتنا فويس على الواتساب، صعب نفتح الواتس عفوا الفويس. صباح الخير. مكالمة صوتية أيضا، نعتذر عن الرد على الواتساب لأنه إن شاء الله الخدمة حنفعلها قريبا،
0: الاتصال فقط على الأرض
1: إن شاء الله. أكيد. تحياته لمرح ولا أحمد. وسؤال خاص للأستاذ أحمد، فينا نستلم جوائز المشاركة يوم الثلاثاء يوم السبت؟ لأنه اليوم حار بعد إذنك يوم السبت. والله بالنسبة لجوائز برنامج ألوية إزاعة يتم الاستلام من قسم الشؤون الإدارية، ويوم السبت الشباب بالقسم غير موجودين، فمضطرين أنه يكون يوم السبت الخميس تستلموا الجوائز. وأسمعكم أساسا عند الزملاء بالقسم الإداري. صباح الخير لأبو مهران من أبو ظبي، ما راح وعم يصب علينا، وشكرا لكل الكلام الطيب اللي بعتنا إياه من أعماق الروح. مرحبا. ملكك أنا وعروح بقسم لك شوفي بعد

تؤمن بأن الاعتذار ينهي الخلاف أم أن بعض الجروح لا تنسى؟ سؤال التفاعلي لليوم، رح نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم بعد موجز الأخبار.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: من جديد، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن ملف المفقودين يستوجب تعاونا وثيقا بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم بناء القدرات المحلية. وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض مع القائم بأعمال السفارة المصرية محمد الفاقي تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والقاهرة. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يبحث مع نائب المبعوث الأممي كلاوديو كوردوني سبل تعزيز التعاون القانوني والحقوقي وسيادة القانون في سوريا خلال المرحلة المقبلة. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث في دمشق مع سفير الإماراتي لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي يبحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي آفاق تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. وفي خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يبحث مع وزير التجارة التركي في أنقرة زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: مرحبا من جديد، وساعتنا الثانية بدأت معكم ضمن أطلالتنا الصباحية صباحكم سوري خلال الفترة الصباحية الممتدة حتى منتصف النهار هنا دمشق. صباحكم سوري.
1: وهل تؤمن بأن الاعتذار ينهي الخلاف أم أن بعض الجروح لا تنسى؟ سؤالنا التفاعلي لليوم مستمعينا ومشاهدينا، فيكن تتواصلوا معنا وتتصلوا على أرقامنا الأرضية 225-44-46 225-44-47 228-44-43 و211-97-23 وعلى رقم الواتساب 0987-810-950. عم تتابعونا على FM على 95 وعلى قناتنا التليجرام إذاعة دمشق، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني damasradio.fm على الفضائي على 11938 مايل سات عمودي أفقي معدل الترميز 30,000.
0: صباح الخير. قبل ما نروح لأول اتصال، وأنا اليوم ما طلبت غنية من لما
1: بدك تهدي غنية لروز.
0: بدي غنية لروز موت فيكي لهشام الحاج، هي بس لروز. بس قبل ما ارجع للاتصالات انا وما راح، بس خليني اصبح سريعا في رسائل وصلت وموضوع الاعتذار. عم اقرا مشاركات حلوه للموضوع. تحياتي احمد ومرح عدنان الخضر من دير الزور، الاتصالات معدومه بريف دير الزور الشرقي، والاتصالات هي عصب الحياه. هذا هي الرساله اللي بتمنى منك يا عدنان تتحول فتره المفتاح بعد 10:30 ان شاء الله، وان شاء الله يتابعوا معك الشباب. انا صباح الخير، موت فيكي لهشام الحاج بهديك اياها. بتقول عن الموضوع، طبعا لما بيكون اعتذار نابع من القلب فهو مقبول 100%، لأنه أحيانا بيكون ظاهر يعني مش حقيقي، وهذا كتير صعب. صباحك خير يا أم أنس، وصباح الخيرات لكل المستمعين. موت فيكي.

0: شايفه يا روز، هاي هدية هيك على الهوا من بابا وبيقول لك بموت فيك كتير. يسعد لي صباحكم احمد ومرح، بحبكم مع القهوة الصباحية. يسعد ايامك يا شادي.
1: بس برأيي تاخذي كمان هاي المشاركة، بحب اسمعها منك.
0: صباح الورد، عندما تعرف انك ستعتذر مستقبلا عليك سلفا الا تخطئ بحق احد.
1: حبيت.
0: حتى لو اعتذر بعد ان جرحني بسامح، لكن لن انسى الجرح.
1: هلا انا بدي اقول يمكن ان ننسى الجرح اذا هذا الشخص عدل وتلافى وعرف قيمتك. تمام. هلا موضوع هو جدلي بشكل او باخر ونسبي بين شخص لاخر. خلينا نروح لاول الو. بنقول يا احلى الو على هو اثير اذاعه دمشق. الو،
2: يسعد صباحكم.
1: صباح الخير،
2: كيفكم؟
1: بخير. مين معنا؟ بس
2: ابو طلال.
1: ابو طلال، حابين اليوم دغري نفوت بالموضوع من بعد اذنك بموضوع الاعتذار. هل تقبل الاعتذار وهل هذا الاعتذار ينسيك ما تعرضت له؟
2: شوف، بالنسبه اعتراف بالذنب فضيله. الاعتذار يعني واجب اذا كان انا غلطان بحق حدا يعني مثلا.
1: نعم.
2: وبالنسبه لغيري اذا كان غلطان بحقي، بس بشرط انه ما يتعدى الحدود، مثل ما هو خطوط الحمر، العائله وما العائله والشغلات هي يعني.
1: ماذا لو عاد معتذرا؟
2: ايه ما بقبل اعتذاره نهائيا لانه تخطى حدود.
1: لا اقبل الاعتذار اذا تخطى الخطوط الحمر. شكرا. ابو طلال صباح الخير، نورتني. رضوان من الشاغور عم يصب علي وعلى مرح، وبعث لنا صوره من النادي. بيقول انا بحياتي ما اعتذرت من اي احد على الاطلاق. اوف، وانا نادرا لا ازعل حدا، واذا زعلت حدا براضي بدون اعتذار، يعني بحركه بعمل بهدي، لكن اعتذار عني ممنوع. حتى ابي وامي

ارحمهم كانت راضية أراضيهم بهدية أو بمصاري، بس عفوا ليش حتى ما تعتذر يا رضوان؟ ممكن تجاوبنا على هذا السؤال؟ شو السبب اللي بيخليك تتكبر على موضوع الاعتذار؟ مرحبا.

0: معنا اتصال لما. الو صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أنسي مرة.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا مرة.
0: الله يسعدك يا رب.
1: صباح الخير ويا الأستاذ أحمد.
2: يا أهلا أبو علي. علي.
1: يا أهلين.
2: أبو علي.
1: ماهرنا عادل مكور من حلب.
0: عادل.
1: مغترب.
0: عادل أهلا يا عادل، صوتك هيك شبهنا لصوت أبو علي.
1: يا مرحبا.
0: أهلين يا أستاذ عادل.
1: اسمعي لك يا عبيتين الشعر. ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا. وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا. وكن حسن السجايا وذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا. يعني الاعتذار اذا مو من القلب ما بيفيد شيء.
0: صحيح.
1: يعني اسمحوا لي وقت خلف السياسي. ايران بتضرب دول الخليج وبيطلع رئيسها بيعتذر، ايش هذا اعتذار؟ هذا كذب هذا.
0: يعني
1: الإنسان واحد لازم يكون صادق في اعتذار. الدين الإسلامي اللهم وفقنا توفيقا يقينا وابعدنا عن معاصي.
2: اللهم أمين. أخي عادل شكرا للمشاركة وصح لسانك على بيت الشعر. شو دافي هذا البيت، بدي حييك واتمنى لك يوم سعيد. مرحبا.
0: يعطيك العافية يا أستاذ عادل.
2: ببقى بحلب وبصب على علي. بيقول موضوع أنا إن كان عندي شخص هو صاحبي صار مشكلة بيناتنا وبعدين هو إجا يعتذر مني بس أنا ما وافقت، لأنه أنا بس أخذ من شخص مو بغير ما بعذب حالي ولا بقرب عليه، هيك طبيعتي. فهذا الشيء صح ولا غلط؟ طبعا أنا أعطيته فرصة، بدي أرجع، بده يرجع يعمل مثل هذا الشيء. إذا أنت مقتنع أنه حيرجع يعني يخطأ بحقك فلا، أعطيه فرصة وخلي الأيام كفيلة، ممكن هذا الشخص فعلا ندم.
0: في ناس فعلا أحمد، يعني أنا خلينا نقول هيك شوي، مو دائما اللي بيعتذر بيتوب عن الذنب. يعني في ناس تعتذر وبترجع بتغلط نفس الغلط، بتكون عصبية زيادة، بتكون ما عم تتربى من مواقف معينة. فأجمل تحية صباحية للمذيع الراقي أحمد الشامي والمذيعة المتألقة مرح الطاها، المخرجة المذوقة لما يوسف. ممكن تسمعينا أخت لما مقطع من أحد أغاني دليدة رحمي بهديها لأصدقاء أجل البرنامج وشعرت الزجل المبدع سليمة. رسالة من دكتور علي من دمر، عم بيقول ثقافة الاعتذار لا يتقنها إلا الشخصيات الراقية وأصحاب القلوب الطيبة. ثقافة الاعتذار والتسامح هما ركيزتان أساسيتان لبناء علاقات اجتماعية وإنسانية سليمة. الاعتراف بالخطأ يعكس قوة داخلية ونضج، بينما يساهم التسامح في إنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة.

0: وبما انه عم نحكي عن ثقافة الحب وثقافة السلام والاعتذار وهي ثقافة نابعة من ديننا الإسلامي، خلينا نوجه تحية كتير كبيرة للدكتور عمر جباجي مسؤول قسم البرامج الدينية بإذاعة دمشق. نورتنا دكتور، صباح الخير وصباحك دائما مليء بالتسامح مثل وشك يا دكتور. وخلينا هلا أروح لاتصال، بنقول صباحكم حب وأمن وأمان وسلام داخلي وخارجي.
1: صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: كيفك ست مراحل؟
1: تمام الحمد لله. كيفك أنت؟
2: الله يسلمك. كيفك أستاذ أحمد؟
0: أنا بخير من الله. مين معي؟
2: أنا مروان.
0: هلا يا مروان.
2: تحياتي.
0: أهلا وسهلا مروان. اليوم حابين دغري نفوت بالموضوع لأنه موضوع العلاقة بثقافة الاعتذار وهذا الشيء مهم. هل تقبل الاعتذار من شخص بيوم من الأيام أساء لك؟
2: أكيد أنا بقبل الاعتذار. بس أتمنى إنه اللي بعتذر له أنا هو يقبل الاعتذار. بس في على فكرة إجا ببالي مقولة لكاتب اسمه روبرت فروست بيقول الاعتذار يزيل نصف الوجع والنصف الآخر تحتفظ به الذاكرة بصمت. يعني هذا إذا حبينا نفسره إنه ممكن الإنسان على حسب كمان الحدث، يعني ممكن يعتذر مني أو أعتذر منه، ممكن يعني بس بيضل شيء بالذاكرة. يعني
0: أخي مروان ممكن سؤال، نحن طبعا اليوم كمجتمع خلينا نقول على مستوانا المحلي السوري هل نمتلك ثقافة الاعتذار؟ يعني خلينا نكون نحكي بأنه لدينا هلا رسائل أنا ومراح، يمكن في ناس بتقول أنا ما بعتذر، أنا بعتذر بطرق يعني بلف بدور اسمها بعتذر، بقدم هدية بيجي بتحركش بهذا الشخص. وفي ناس بتقول أنا ما بقبل الهدية، ما بقبل الاعتذار، من أساء لي مرة حيسئ لي مرة مرتين، فما الفرق، أنا فرصتي هي الفرصة الأولى والأخيرة. شو رأيك؟
2: لا أنا يعني أنا عندي إنه الاعتذار وقت الإنسان بيعتذر هذا عم يعترف بخطأه. وقت بيعترف بخطأه هذا اللي بدي إياه أنا. يعني أنا صارت معي حادثة، يعني ما بدي طول عليكم، بس في مرة كنت بسيارتي ماشي يعني مو سريع مو مسرع بس بدي أمره بتقاطع، كان مارق ميكرو الحالي كان رح يضربني، وقف بسرعة وفتح شباكه وعم بيقول لي هي كان الشتاء تقريبا، فليت عيط قلت له انا اسف لحالي، تعرف شو قال لي؟ قال لي وصلني حقي ومشي.
0: حبيت مروان بدي احييك واتمنى لك يوم سعيد ومميز. شكرا لك اخي مروان.
2: تحياتي.
0: حياك الله.
2: يا مرحبا.

0: ميساء بعت لنا صورة حلوة كتير. شو هالحلا يا ميساء؟ عم بتقول مرح أنا بحبك لأنه اسم أختي مرح، الله يخلي لك إياها يا رب، ونحن كمان بنحبك وتحبك مكة إن شاء الله. عم بتقول أنا إذا غلطت بكل سرور بعتذر والأمر عندي عادي، وهي الصورة من أسبوع، هي آخر اعتذار والله يخليكم لبعض.
1: معناها كتير عم تعتذر ميساء.
0: شو الحلا هذا كله يا ميساء؟
1: الله يخليكم لبعض يا رب. صباح الخير من نبيل مصطفى. يا مرح بيقول الاعتذار صفة طيبة وكريمة، فهناك من يخطئ ولا يعتذر تكبرا وعنادا، فيجب أن نتقبل الاعتذار لأنه قد يصحح الأخطاء ويحسن العلاقات، فكلنا خطاؤون والاعتذار بداية جديدة. أتمنى أن أسمع صوت رياض وسمير شعبان، وتحية لحنان ومشاركاتها المميزة، وأيضا عندي تصبيحة من شركة الحوراء من حلب ياسين. صباح الخير، عم يصبح على محمد جمعة من شركة الحوراء، مرحبا لك يا ياسين. ومعي تصبيحة من حمص من أم الروح بتقول والله العظيم أحلى صباح، وصباحكم سوري، سعد صباحكم مع كل حدا بيعشق سوريا، أحلى الأوقات وقت بكون عم اسمعكم.
0: الله يسعدك،
1: متصبح علي وعلى مرح، والله لا يحرمنا هالطلة الحلوة. شكرا لك يا أم الروح.

0: بناخذ اتصال. الو، راح الاتصال. صباحكم يا حلوين يا رايقين احلى مذيعين. بس بحب اقول للمخرجه الجميله انا زعلت لان ميسي هو شيخ الشباب، وبقلها لازم تصالحيني بغنيه حلوه على كيفك. علي من المانيا عم بيقول الاعتذار الصادق والاعتراف بالخطا هو الحل دائما لاستمرار اي علاقه.
1: صباح الورد ولجميع. الاعتذار بيريح القلوب احيانا. المرسل هو مصطفى. صباحك جوري. ايضا معنا مشاركه جديده عبر الواتساب. صباحكم سوري. كأصالة سوري عبر التاريخ. الاعتذار مفتاح لكنه ليس الباب كله، فبعض الجروح يلتئم مع الصدق والوفاء وبعضها يترك أثرا لا يمحوه الزمن. لذلك خير الاعتذار ما تبعه تصحيح الخطأ واحترام مشاعر الآخرين.
0: أنا
1: مع رقم 0410. هذا أنا شيء كمان معه فيه.
0: أنا مع صراحة.
1: هي فكرة بموضوع الاعتذار. مرة واحدة أنا بعتذر منك ما راح وبعدها لازم أعدل. ما عاد في أخطاء،
0: في مجال أرجع أخطأ معك
1: تماما، لأنه خلص أنا هون وصلت لمرحلة الندم وعرفت أنا هون أخطأ، فبحاول فعلا اني اتلافى المشكله. البعض بيخطئ وبيرجع بيعتذر، فصار عنده كثير عادي.

0: كلمة آسف.
1: حتى أحمد الاعتذار لما بيكون الواحد وقعان فأنا بحسه مثل التوبة عند الموت. لما بتكون أنت ما يعني أنت بكامل حياتك النفسية والجسدية الطبيعية لما بتجي بتعتذر، فأنا بشوف الاعتذار أهون من أنك أنت تكون وقعت مثل المجرم لما بيقع بإيدين العدالة بيقول لهم والله أنا آسف أنا بعتذر أنا ما كان قصدي أنا ما كان
0: فات الأوان يعني.
1: تماما.
0: نعم. صباح الخير أحمد، مرحبا، بصبح علينا وعلى الأمير الصغير مخللاتي، كل سنة هو سالم عبال 100 سنة معنا عيد ميلاده اليوم للصغير مخللاتي هيك فهمت. صباح الخير. ومعنا ماجدة من حلب يا مرح، عم بتصبح علينا، بتقول الاعتذار تربية وثقافة، لأن المعتذر بيعتذر لينهي الخلاف حتى لو ما كان غلطان بحق إنسان، ولكن تعود المياه صافية ولن تعود إلى مجاريها بسبب بس لننهي الخلاف. هي مجاملة بسميها أنا يعني، خلينا نقول حتى أنهي هذا الجدل يعني.
1: في بعض الاعتذارات ما بتمحي جروح للأسف.
0: نعم مزبوط. ما رح معنا اتصال لما معنا. ألو
1: ألو،
2: يسعد لي الصباح.
1: صباح الخيرات.
2: تحياتي جالسي مراح.
1: أهلا وسهلا.
2: يسعد لي صباحكم بكل خير يا رب.
0: صباحك يا رب.
1: سهلا كيفك؟
2: يخلي لي إياك يطول عمرك. والله الحمد لله رب العالمين. بهالشوبات أكيد ما بعرف مبسوطين جماعة الصيفية.
1: والله أظن حتى جماعة الصيفية لا.
2: لذلك أنا بدي أصبح على الكائنات الشتوية فقط.
0: صباح النور.
2: يسعد لي الصباح.
0: صباحك يا رب. أنا رديت دغري.
2: ما زال وجاك معتذرا. أستاذ أحمد، أنت قلت إنه الاعتذار هو ثقافة.
0: نعم.
2: لذلك هي الكلمة كبيرة جدا وتحتمل التأويل وكثير من المواضيع الحساسة جدا إن إحنا لازم نتطرق لها، بس لكن الوقت ما بيسعفنا، لذلك ما نحكي نقطتين سريعات جدا. أولا قرب الشخص وبعده منك بيلعب دور. ثانيا حجم الغلط. هذه النقطتين الأساسيات عن سمارة أستاذ أحمد. يعني نحن بدنا نقول أكيد شخص عابر ما بيعرفه ولا بيعرفنا غير إنه مجرد علاقة سطحية، إنه غلط بحقنا، يمكن قد يكون غلط طفيف أو قد يكون غلط كبير، وخاصة يمكن يخسرك شغل، يمكن يخسرك حدا، يمكن يزيك على المستوى الشخصي، على المستوى الجسدي، وحتى على المستوى النفسي. لذلك هذا الموضوع كثير بيلعب دور. هو نحن هل مطلوب مننا نحن نسامح؟ لذلك طب نحن ليش دائما مطلوب انه نحن مننا نسامح، ما مطلوب انه نحن نتعوض يمكن على هذا الخطأ اللي أصابنا؟ لذلك نحن دائما بقول لك يلا نسامح كريم، اوكي على عيني وراسي، اكيد هذا الشيء نحن ما لنا مختلفين عليه، نسامح كريم ومطلوب مننا نسامح، بس كمان بنفس الوقت يمكن هذا الشخص يتمادى. اوكي اذا ولا بد انا استاذ احمد وانسي ما راح سامحت هذا الشخص وتغاضيت انه خلاص مشي هذا الخطا، بس انا بدي ضمانات انه هذا الخطا ما عاد يتكرر.
0: الضمان تعرف شو يا علي برايي؟ وقت بعتذر منك او بتعتذر مني وبعد ما تصفى القلوب ترجع تذكرني بتفاصيل الخلاف حتى من باب المزح، فصدقني اعتذارك ما كان مجامله. وقت اللي صفحه جديده انتسى الماضي وانا ححاول اتلافى اي خطا ارتكبته معك، عرفت كيف؟
2: استاذ احمد كمان طريقة الاعتذار تلعب دور.
0: طبعا أكيد.
2: طريقة الاعتذار هلا يمكن والله أنا خلص هلا بعت لك رسالة على الواتساب على الماسنجر خلص أوكي، لا هون ما بيمشي. شو هي إنه رسالة على الواتساب؟ وكان ثانيا إنه في عالم بتقول لك أنا بدي تعتذر مني على الملأ، شو أنت كمان؟ لا أنت هون إذا كنت صاحب حق صرت صاحب باطل. لذلك إنه الاعتذار أنت عم تهين هذا الشخص وقت بيكون في خلاف شخصي بينك وبين زوجتك، بينك وبين أهلك. لذلك هون قلت لك قرب وبعد الشخص بيلعب كثير دور بهذا الموضوع. إذا ولو بد نحل الكلمة الموضوع بكلمة أنا آسف، أوكي هذا خليه ضمن دائرتنا، بارك إنه عم نحكي على الدائرة الضيقة بالبيت أستاذ أحمد. لذلك نحن إذا دخلنا كذا حدا بقصصنا لذلك نحن راح نتعب وراح بأكد لك انه راح ينعاد الغلط، لانه خلص نصفي القلوب، العتاب اكيد العتاب يصفي القلوب، بس لكن بدنا نتقبل ونقبل بنفس الوقت.
0: شكرا كثير لمشاركتك يا علي، يا صباح الخير.

0: التحيات الصباحية لكم ولكل المستمعين، وإذا ممكن أغنية لمعين شريف نهديها للوالدين أبو معتز وأم معتز، المرسل معتز ومعاز ومقدام. السلام عليكم. عم بيقول لك عجبتني أحمد، يا ريت هيك مع الجميع. وفي مثل بيقول اللبيب من الإشارات يفهم.
1: ما فهمت أنا، بس شكرا كثير. هاي رسالة إلي يا مراح، لأنه أنا بدي أوجه تحية لكابتن رضوان. بيقول أنا لست متكبرا أبدا أحمد بيك، والله أنا أكثر حدا روحي رياضية وعملي دبلوماسي، لكن اعتذار يعني بحس فيه زل. لا اسمح لي فيها هون. شو رأيك مراح؟ بدي أسمع منك تعليق.
0: لا أنا
1: لا لا لا
0: يعني أنا من الناس اللي إذا غلط بيعتذر
1: 100% بالعكس
0: وبيصلح غلط.
1: لا لا لا أبدا أبدا يا جوتش. سلام أحمد ومرح، وسلام
0: تبيرق ما تقراها.

0: إبراق
1: بصراحة شرفك. شكرا مرح. على كل حال
0: معك مفطر لسه.
1: أنا بالعادة بتأخر شوي بالفطور. تحيات المدام سناء حمود. أما الاعتذار فهو شجاعة صعبة. إذا كنت ماني غلطان عدنان الخضر. صباح الخير يا عدنان.
0: صباح الخير أحمد ومرح. بدي أصبح على والدي وقل له ألف الحمد على السلامة. وإذا ممكن أغنية جورج وسوف أنا آسف لأني خالد عبد القادر عوض. صباح خالد. خالد بن خالي
1: والله موجود. تحية.
0: افتح لنشوف الصورة الشخصية. طيب. مين خالد عبد القادر عوض؟ لا ثواني لأنه الصورة بتشبهه واسم خالي هيك. اسم ابن خالد تماما.
1: تحياتي خالد. أكيد
0: تحية خالد.
1: في حدا بيقول صباحكم سوري ملوك الصباح. أحمد الشامي ما رح حطها ولما يوسف معنى الاعتذار. فيقول صاحب الرسالة أو تقول صاحبة الرسالة أم علاء أن الاعتذار ينهي الخلاف بحسب موقف وغلاوة شخص ممكن تسامح أو لا. بدي غنية والكفوري بهدية لحنان وعلي وعلاء والسلطان وعلاء. مرحبا.
0: معلش ارجع لخالد. خير إن شاء الله خالد. ليش الحمد لله على السلامة. شوفي بدك ابن خالك تمام. يسعد اوقاتك يا خالد. بس خير إن شاء الله. شوفي الوالد إذا كان في شيء لا سمح الله فعلي ألف سلامة.
2: ما كانش غصب عني أنا آسف لأني ما كانش غصب عني بين الزحام.
1: معنا اتصال على هواء إذاعة دمشق بها الصباح الخميسي المميز. ألو.
3: يسعد صباحك أستاذ أحمد الشامي.
1: أهلا وسهلا.
3: يسعد صباحك مدام مرح الطاها الحاجة.
0: أهلا وسهلا. أهلين أبو علي كيفك؟
3: يسعد صباحك.
0: الله يسعدك. صباح الخيرات.
3: كتير كتير منورين وكتير كتير حلوين وكتير كتير حبايب قلبنا كتير بشكل لا يوصف.
0: الله يسعدك يا رب. شكرا لإلك. شو رأيك في سؤالنا اليوم؟
3: تفضلي عيدي بضاء.
0: برأيك أنه ممكن تسامح على الاعتذار أم أن بعض الجروح لا تنسى؟
3: يعني هذا بعض الجروح لا تنسى هذا اسمه يعني أحد زور الجاهلين. يعني الحقد ما لازم يبال على طول. لازم يمحو الزمان. لازم يمحو. يعني بدك سامحي مدام بدك سامحي. ما إذا بعدك بدك خاصمي لا أحمد بدك خاصمي وكذا وإلى آخره فما بيصير في قصدي خاصمي.
0: أبو علي بعض الجروح لا تنسى لكن
3: ما على عيني مدام شو الإسلام. نحن إسلام الحمد لله رب العالمين. ليس من طبيعتنا لا الحقد ولا ولا الأسى ولا هالشغلات. عرفت الرسول سؤال ولا المشركين قريش قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء وقديش عزبوا وقديش كذا وإلى آخره. قالوا اذهبوا وسامح اسمه مسامح.
0: نعم.
1: أنا بتمنى لك يوم حلو يا أبو علي وصباحي لأهلنا بالغوطة جميعا.
3: إذا في عزيز الجلال
0: الأمر عند لما عزيزة زميلة أبو علي عزيزة جلال
1: الله عزيزة إن شاء الله من تمرأ خلال نهار. شكرا شكرا بأمان الله. على كل العمل بلا اقتناع داخلي حقيقي يزول بسرعة عند أول عقبة. ومن فعل الشيء عن قناعة خالطت قلبه وعقله وروحه ووجدانه. بدي وجه تحية صباحية لرقم هيتو 3244. وعن الخطأ هناك رسالة من ياسر من مرسين تقرأها زميلتي مرح.
0: الاعتذار عن الخطأ شجاعة والشجعان قليله وقبول الاعتذار سمو ونبل نبل أخلاق وكرم نفس من المعتذر إليه. صباحكم خير وبركة وتسامح ومحبة. ياسر يسعد أوقاتك ياسر.
1: هناك من أعجبه جدا كلام علي وعمجر تحية ورأفة أبو منذر من ألمانيا. أخواتي أحمد ومرح رسالة شوي طويلة حنقراها. شو رأيك مرح؟
0: منقراها. عم بيقول أخواتي أحمد ومرح الغالين كلمة آسف أبدا ما بتلغي كلام تلفظ فيه الآخر بكلام جارح و ما دخل انه هو عزيز على قلبه وبيعرف انه هذا الشخص حساس وعنده وضع صحي مع كلمة آسف ابدا.
1: يعني هو الفكرة بالموضوع حسب ما فهمت الرسالة مرح.
0: نعم.
1: انه الاعتذار ما ممكن وجهة النظر السؤال اللي طرحتيه مرح انه ما يمكن يزيل الإساءة. خلينا نقول
0: ما بيزيل الإساءة وخصوصا انت لما بتعرف انه الشخص اللي قدامك حساس وانه الكلمة حتأذيه ولما لما بتجرحه بأشياء بتخصه مأمنك في في عليها امنك يعني على هي القصص، فانت هون لما بتجي بتواجهه وبتجرحه بهذا الكلام فاكيد حيكون شوي الاعتذار قاسي عليه.
1: ايضا معنا مشاركه من تركيا من كبزه، تحديدا سامي البكار عم يوجه تحيه لفريق العمل ويقول الاعتذار هو من شيم الرجال.

0: نصبح على أبو ممدوح من حما، عم يصب على كل فريق العمل. عن الاعتذار يقول: الاعتذار عن الخطأ لا يجرح كرامتك بل يجعلك كبيرا بحق من أخطأت بحقه. الاعتذار ثقيلا على نفسك، في الإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين. ويسعد صباحكم بكل خير وعافية.
1: صباح الخيرات
0: دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يا مرح.
1: أيضا دكتور نوري عم بيقول: صباحكم طيب أحمد مرح والمخرجة المبدعة لما وكافة الأحبة. الاعتذار خلق نبيل لكنه لا يملك دائما القدرة على محو الجرح. هناك جروح يداويها الوقت وأخرى تترك أثرا يذكرنا بما حدث. الاعتذار الصادق يفتح باب التسامح لكنه لا يعيد القلوب إلى ما كانت عليه. سعد أوقاتك.

0: أيضا معنا تصبيحة من بورصة من محمد أبو إبراهيم يقول: قيل قديما العذر عند الكرام مقبول. كلام الأستاذ علي 100% أنا معه، لكن في تعقيب: من أخطأ بحقي علينا يجب أن يعتذر علنيا، ومن أخطأ بيني وبينه يبقى الاعتذار بيني وبينه. أنا من نوع بسامح، وقد سامحت بمواضيع كبيرة وكثيرة مرت فيها، لكن لما عاد المخطأ خطأه، لما بعيد المخطأ خطأه مرة ثانية لم أعود للمسامحة. ما هي التكرار دائما؟ أنا مع موضوع بس واحد كرر خطأه ويصير عنده كلمة آسف مثل العملة، يعني متداول، يلا بعتذر، بنهي قصة، القصة أكبر من هيك بكتير. مصطفى يا مرحة، بيقول أخت مرحة: ديننا دين تسامح وخير الخطائين التوابين. مصطفى صباح الخير. صدقت
1: صباح مصطفى.
0: قبل ما أرجع لك مرح مع ضيفتك، بدي صبح أيضا على مشاركة بيقول: نفسي أتكلم معكم فون بس المكالمة حتبقى دولية وغالية، أعتقد مصري المشاركة من مصر. الاعتذار بالنسبة لي مجرد تقبل وإعادة المعاملة فقط، إنما مش حيشقى.
1: يسعد أوقاتك.
0: وبالمصري كاتبنا إياها صباح الخير.
1: أهلنا السوريين بمصر وأيضا أهلنا المصريين بمصر، يسعد أوقاتكم جميعا. ضلت هالرسالة حرام أحمد اقرأ.
0: يلا. المرسل هو محمد محمود من أنقرة، عم بيقول: كم من الخلافات يمكن أن تحل بالاعتراف بالخطأ، لكننا لا نملك ثقافة الاعتذار الذي هو من شيم الكبار وخلق من أخلاق الأقوياء. بدي حييك يا محمد محمود. وبس آخر رسالة وصلت لها: أدية عند العرب الاعتذار. ميساء بس زوجي رضوان كلمة الاعتذار عنده ممنوعة، هيك عقله هيك.
1: الله يخليك والله بعض يا رب. طبعا الرسائل كتيرة والمشاركات كتيرة، وإن شاء الله يا رب نحن هيك منحاول قدر الإمكان نخلص الكل، لكن خليكم معنا مستمعينا لحتى نستضيف معنا اليوم المستشارة التربوية والأسرية لانا البرقاوي لنحكي عن ثقافة الاعتذار. يسعد أوقاتك أستاذي لانا.
2: صباح الخير للجميع.
1: يا صباح الخيرات، نعتذر منك هيك نطرناك شوي على التليفون.
2: لا بالعكس، كنت مستمتعة جدا وأنا قاعدة بسمع.
1: الله يسعدك يا رب. أستاذي لانا، ثقافة الاعتذار داخل الأسرة كيف تعرفينها بداية؟
3: أول شيء لما نيجي بدنا نحكي عن كلمة ثقافة، يعني سلوك، يعني منهج في التربية في التعامل مع الجميع. فهذا مفهوم الثقافة.
1: نعم.
3: مفهوم الاعتذار أنا سمعت قد ما قدرت يعني من المداخلات، إحنا بدنا نحط في بالنا إنه إحنا في عنا طرفين. في عنا طرف قاعد بيعتذر وفي طرف قاعد بيتقبل الاعتذار.
1: نعم.
3: أو يعني بيأخذ الاعتذار. هلأ هو عنده حرية إنه يتقبل هذا الاعتذار شو ما كانت طريقته أو إنه يرفضه
1: هو تماما. أنا سؤالي ليش بيربط بعض الناس الاعتذار بالضعف أو الانتقاص من الكرامة؟
3: ما هذا الشيء له علاقة بمفهوم قديش حق الأشخاص اللي موجودين في هذه العلاقة، وهذا الشيء اللي أنا كنت بدي أحكيه.
1: نعم.
3: ففي عنا إحنا شيء اسمه مرونة وشيء اسمه صلابة نفسية. هلأ كوني أنه أنا جاي بدي أعتذر للي قدامي، أنا بدي أطلع أول شيء على مكانتي في هذه العلاقة داخليا، هيك الواحد بده يفكر. فإذا كان أنا بدي أعتذر لحدا أعلى مني، بدي أكون حريصة جدا أنه هو لازم يقبل اعتذاري علشان أنا ما أتعرض للأذى، رقم واحد، ورقم اثنين عشان قلبه يضل راضي علي طول الوقت.
0: دكتورة أستاذي لانا، عفوا هون اسمحي لي بس، أنه أنا اليوم بدي غلط بحق سين من الناس وبدي أعتذر منه، خايف من

0: ردة فعله، ما أنا واجبي بعد ما أخطأت بحقه أنا بواجبي إني أعتذر، ما هو يقبله مطلق الصلاحية، يا يقبل الاعتذار يا ما يقبله. شو رأيك أستاذي لانا؟ وعندي كمان موضوع الاعتذار الصامت، يعني الناس ما بتعتذر بشكل واضح وصريح لكن تعمل تصرفات معينة بتنم على أنهم عم يعتذروا بطريقة، بس أهم شيء أنهم ما بيعتذروا بشكل لفظي. تفضلي أستاذي لانا.
1: صح كتير، أنت قاعد تحكي هيك عن أنواع الاعتذار ولغات الاعتذار، بس خليني بالأول أحمد هيك أكمل هاي النقطة لأنها جدا مهمة. كون إنه إحنا في عنا هذه العلاقة بغض النظر سواء كانت علاقة شغل أو علاقة سلطوية أو علاقة عائلية أو حتى زواج، لما أنا بطلع على اللي قدامي من مكانه هو من منصبه في هذه العلاقة، هذا مرات بحدد طبيعة الاعتذار اللي أنا بدي أقدمه. عشان هيك أنا كنت بقول إذا بده الواحد مثلا ولد بده يعتذر لأبوه، طالب بده يعتذر لأستاذ، أو موظف بده يعتذر لمدير، أنا عم بطلع هيك إنه في عنا هرمية في العلاقة. فمرات بيكون هون عنا إنه أنت لازم تعتذر وهو لازم يرضى. طب يعني هذا أول شيء بنحكي قاعدين عن المرونة، إنه طالما أنت غلطت بغض النظر سواء أنت بتحكي بدك تعتذر للي أعلى منك أو للي بالمنصب أقل منك، هاي مرونة. رقم اثنين، الصلابة النفسية إلها علاقة بالطرف الثاني. يعني أنا سمعت أكثر من مرة كلمة إذا كان اللي قدامي حساس، يعني سوري بس إنه حساس هي مشكلته هو. يعني أنا غلطت، أنا اعتذرت بالطريقة الصحيحة، أنا مش واجب علي أنه أنا أضلني حريصة أني ما أغلط، لأنه البشرية تبعتنا في عنا عجز وفي عنا إشي اسمه التعلم بالتجربة والخطأ. أنا غلطت بهذا الموقف، أنا واعي جدا أنه تصرفي كان خاطئ، معناها أنا هون خلاني أوعى لحالي أنه أنا في عندي مشكلة لازم أتحكم فيها بحيث أني ما أعيد الغلط مرة ثانية. هذا بيني وبين حالي، ما أنا لما بعتذر لنفسي أولاً، بفهم حالي إنه في غلط أنا غلطته، بالتالي لازم أكون أعيد حساباتي. الطرف الثاني حسب شو طبيعة الغلط اللي كانت. هلا اللي حكاه أحمد قصة الاعتذار الصامت، إحنا بدنا نسميه لغة من لغات الاعتذار. يعني في ناس مثلاً بيجوا بيقولوا أنا آسف بالكلام، بس في ناس بتلاقيه بالخدمة إنه راح منه لحاله مثلاً هيك، حضر شغلة، جاب هدية، قدمها. بس الناس بحبوا، خلص من الثقافة تبعتنا إنه بنحب نسمع كلمة أنا آسف، ونحدد على شو أنت آسف بشكل عام، يعني ولا إنه فعلاً أنت معترف إنه هذا الإشي جرحني.
2: أستاذ لانا،
1: لكن وين
2: المشكلة؟ نعم تفضلي تفضلي.
1: اللي بدي أقوله هون إنه إذا أنا مثلاً إجيت غلطت معاكي، أوكي، وأنا حاسة حالي إني ما غلطت، إنه الإشي كان عادي، بس أنت كنت بهذا الوقت متضايقة نفسياً مضغوطة، أو أنا يعني زي ضربت لك على جرح،
2: نعم،
1: وأنا مش منتبه، فأنا باجي بالناحية التعاطف باجي بقولك أنا آسفة إنه أنا غلطت، أنا بصراحة ما كان قصدي هذا الإشي وما كنت متخيل إنه هالقد رح ياخد الشي لعندك. تمام، طول الوقت أنا عم بحط حالي أنا في الاعتذار، ما عم بقولك بس أنت اللي حساسة، أنت اللي غصبت بسرعة، الضغوطات حكمت علي. يعني ما أعمل هيك إني أحمل زي علاقة هيك أحط عليها كل الأخطاء اللي خلتني أوصل لمرحلة الاعتذار.
2: أستاذي لانا، يعني نظرا لضيق الوقت عندي أنا سؤالين، يعني هني مرتبطات ببعض. أول سؤال، يعني كيف يؤثر غياب الاعتذار على العلاقة داخل الأسرة مع مرور الوقت، إن كان بين الزوجين أم اعتذار الآباء لأبنائهم أم الأبناء لأبائهم؟ يعني نشوف بعض الأسر بتلاقي خلص في راس كبير، يعني ما حدا بيعتذر لحد للتاني، أو ممكن يتصالحوا بدون اعتذار مع الأيام، يعني ممكن يمرق يومين ثلاثة ما يضحكوا مع بعض، وبعدين من كلمة لكلمة خلص رجعوا صلح.
1: صح، انت بتوترين لما تقولي لي نظرة لضيق الوقت، بس
0: انا توترت والله، فبدنا هلا بدها تعتذر منا مرحبا.
2: انا عن جد بعتذر، لكن هو يعني يعني وقتنا كتير ضيق معنا، 5 دقائق 7 دقائق.
1: لا احنا بنمزح، احنا بنمزح عادي، مش كل شيء يعني بيطلع منا لازم احنا نعتذر عليه. على فكره عشان هيك بقول لك في عندي الطرف اللي قدامي. هلا شوفي، يعني انا من وجهه نظري انه دائما الاخطاء هذه اللي بتصير هي عباره عن احجار صغيره قاعدين بنحطها لغايه ما يصير بيناتنا هذا الجدار الغضب.
2: نعم.
1: بيناتنا، وبالتالي بتحول لسد، ببطل في عنا علاقة. مهارة تواصل الاعتذار، جسر سلام الاعتذار اللي بيكون في العيلة مثلا، بس كتير كتير مهم انه ما تضلها طول الوقت انه انت إلك حق انه الناس كلهم يعتذروا لك. لا، انا لما بعتذر لابني اذا باي شيء، اذا اجى يحكي معي وانا كنت مشغوله بعدين راح، بجي بنادي تعال انا اسف انا كنت مشغوله بهذا الشيء بس انا هلا جاهزه اني اسمعك، فعم بعطيه هلا قيمته وبعطيه حقه هو كانسان انه انت في لك حق، اذا غلط في حقك من مين ما كان في لك حق انك تاخذه، تحصل على الاعتذار المناسب لإلك. ولكن شو الاعتذار اللي بدك اياه، وشو التعويض اللي انت بدك اياه، وقد ايه قدره الانسان اللي غلط وقديه هو نفسه كان واعي عن جد انه عم بغلط في حقك ولا لا. فقصة الاعتذار في العيلة كثير كثير مهم. بعدين في شغلة كمان، انه انا بدي اربي شاب ما يطلع متصلب الرأي، ما يطلع صاحب هو انه هو صاحب الحق في كل شيء. فبالتالي
0: يا استاذ رنا
1: هيك، وانا اللي طلع مني، وبعدين ما عندنا قدسية للانسان. طيب. خلص كل بني
2: آدم بغض النظر شو كانت ثقافته بيقدر يغلط وبيقدر يعتذر. أظن خطر ببالي وببال أحمد نفس السؤال، إجبار الأطفال على الاعتذار الدائم شو بيسبب كمان أيضا ضعف شخصية؟ يعني نحن رح يعني ممكن نفهم لبعض الناس إنه أنا لازم دائما عم بعتذر، أنا عم بقول ابني تعال اعتذر، تفضل اعتذر،
1: بكون داخليا عنده غضب مؤجل. فانه اوكي انتم كسرتوني لانه انتم اعلى مني، كمان مره برجع بقول بالهرميه، اعلى مني بالمنصب واطول مني واكبر مني. انا مجرد ما يطلع لي هاي الشوارب واصير انا شاب مش راح اعتذر لحدا، وحتحكى اتجبر بالكل. ولازم الكل يعتذر لي.
0: الوقت عم يداهمنا فعلا، بس استاذي لنا ياما اعتذار جبر خواطر ومسح ماضي، وياما اعتذار زاد الطين بله وزاد الوجع وجع. اسلوب الاعتذار كمان، انا ما بيهمني اسلوب الاعتذار وطريقه الاعتذار، انا السؤال اللي بدي اسالك اياه، الاعتذار هو حاله ندم على خطا ارتكبناه بحق شخص اخر، وهذا الاعتذار ما بيجي الا بعد ما بقول انا بعتذر فعلا اني سات بحقك والايام تكفل انه ما بقى اعيد هذا الخطا. متى يكون الاعتذار فعلا مرمم للعلاقه؟ متى يكون هذا الاعتذار متمم للعلاقه؟ متى يكون هذا الاعتذار فعلا تعبير صحيح 100% عن صفحه جديده وبداية جديدة؟
1: السؤال كتير كتير حلو. شوف يعني لما يكون مثلا في هيك علاقة بيني وبين صديقتي كإنسان، أوكي، علاقة بشرية هيك حقيقية أنا شاريتها وبدي إياها هذه العلاقة، بتطلع على الخطأ منفصل عنها، بقولها أنت غلطتي بهذا الشيء وتعالي نحل مشكلتنا. أما إذا كانت هي كصديقة أنا ما بدي إياها، ساعتها لو اعتذرت قد بالدنيا، لو كان غلطها كتير كتير كتير صغير خلاص أنا ما بدي إياها. فالمشكلة بالأول وبالأخير بالعلاقة بتكون هي بيني وبين الطرف الثاني، شو مكانتنا عند بعض، مش قديش حجم الغلط هذا وكيف الاعتذار عنه.
2: كلمة أخيرة بالنسبة لثقافة الاعتذار أستاذة لنا.
1: هذا سؤال غريب جدا، بس انه عادي بدي اسمح لحالي اني انا اغلط بوعي او بدون وعي. ودائما بدي اعتبر انها تجربه جديده لإلي لحتى يعني يعلى الوعي عندي. نضوج العلاقه بتكون عن طريق الاخطاء وكيف تعاملنا معها. دائما شو ما كان مفهوم العلاقه بتعرف على حالي اكثر بطبيعه الاخطاء اللي بتطلع مني، نمطيه التكرار تبعها، وكيف انا بدرب حالي انه كلمة الاعتذار ما مش اني انا اعتذرت لك يبقى انت مجبور وغصب عنك بدك توافق لاني انا اللي علي عملته ريحت ضميري. كثير مهم هاي الجمله الاخيره عن جد بدي احكيها، لما نقول عند الله تجتمع الخصوم، يعني عند الله بدي اجتمع انا وابني اذا انا كسرت له قلبه. يعني زي ما عندنا بر والدين عندنا بر ابناء، عند الله تجتمع الخصوم، يعني انا وسواق التاكسي راح اجتمع معه. فطول الوقت ما اضلني حاسب تانيب الضمير واعتذر لكل الناس، وبنفس الوقت اكون واعيه انه قديش حجم الغلط، قديش حجم الضرر اللي انا يعني طلع تصرفي مني سواء بقصد او بدون قصد للطرف الثاني، وكيف اريح حالي واريح الطرف الثاني باصلاح ما يمكن إصلاحه. وهذه هي العلاقات بتكون، ما في علاقة كاملة وما في إنسان كامل.
2: الأخصائية التربوية والنفسية أستاذة لانا البرقاوي بدي أشكرك جدا لمداخلتك معنا، يعطيك ألف عافية.
1: تحياتي لكم، نهاركم سعيد. باي.

صباح الخير. يقول صاحب الرسالة 616 أن الاعتذار من صفات الشجعان وأصحاب الأخلاق العالية ونقاء القلوب. أسعد الله صباحكم أحمد ومرح. صباح الخير. لما معي مشاركة أيضا من رقم نهايته 3423 يقول صباح الخير. الاعتذار منيح بس الشخص اللي عم نعتذر له عم يكبر راسه وعم يفكره ضعف. أنا طالب. مرحبا طالب. وأخيرا معي مشاركة من الشيف محمد بشار غزال. يسعد صباحك يا شيف. وشيف محمد غزال أنا بارحة قلت لك بصباحنا يوم الأربعاء أنا وألا بعتنا شيء من شغلك يعني حتى نشوف الشيفية تبعك. صباح الخير يا شيف.

0: انا لهون اكون يعني بترك دفه الصباح مع زميلتي مارا حطاها. بتمنى ان كنا قدمنا معكم او كنا معكم بفتره صباحيه مميزه. صباحكم سوري بيكمل الان مع مرح وزميلتنا علا وفترتنا الصحيه. مرح كوني بخير.
1: لا، الله احمد
0: بشوفك بعد اسبوع.

0: ومستمعينا طبعا وصلنا للختام ببرنامجنا الصباحي بزاويتنا الصحية مع زميلتنا علا أحمد. والعطلة الصيفية والشاشات متعة أم خطر صامت؟ بدنا نعرف أكثر مع زميلتنا علا. يسعد صباحك علا.
1: يسعد صباحك مرح، ويسعد صباحك لما، ويسعد صباح كل حدا عم يتابعنا، وأهلا وسهلا فيكم بالزاوية الصحية.
0: صباح الخيرات. يعني موضوع صراحة مهم جدا، انشغال الأطفال بالشاشات، عدم الخروج من المنزل كتير بسبب الصيف والعطلة، يعني
1: 100% تمام. يعني بتغير الروتين بتحسي، لأنه وبشكل كبير ما عاد في مدرسة، ما في واجبات، وقت الفراغ بيصير أطول. أول شيء بيلجأ لإله الطفل، بتحسي أنه هو خلاص يا الموبايل أو إذا عنده الجهاز اللوحي التاب أو اللابتوب أو أي البلاي ستيشن، تلفزيون، أي شيء بتلاقي، يعني بيصير خلاص التكنولوجيا بتحسي هالفترة هي جزء من حياة أطفالنا.
0: نعم.
1: هلأ بس السؤال المهم أنه هي إيمت لازم تكون مفيدة وإيمت تتحول لمشكلة ممكن تأثر على صحة الطفل ونموه. اليوم رح نحكي عن استخدام الشاشات خلال العطلة الصيفية وكيف نحقق التوازن، لأنه الهدف هو مو أنه نمنع التكنولوجيا، أنه نستخدمه بطريقة صحية وآمنة. هلأ ليش بينجذب الأطفال للشاشات؟ إذا لاحظنا مرح الطفل ممكن يمل من لعبة بعد دقائق، بس بالمقابل عم يقضي ساعات طويلة قدام التلفزيون أو على شاشات الهاتف بدون ما يحس بالوقت. هذا السبب أنه كتير من الألعاب ومقاطع الفيديو مصممة لتجذب الانتباه باستمرار من خلال الألوان الزاهية والحركة السريعة والأصوات.
0: نعم.
1: والمكافآت المتكررة، كل هذا بيحفز بالدماغ مادة تسمى الدوبامين. هي مادة مرتبطة بالشعور بالمتعة والمكافأة. يعني هذا الشيء ما بيعني أنه الطفل مدمن بالضرورة، بس ممكن يكون اعتاد على هذا النوع من التحفيز، فبيلاقي الأنشطة العادية مثل القراءة أو الرسم أو اللعب أو حتى المكعبات هي أقل إثارة بالنسبة له.
0: نعم.
1: لهيك من المهم أنه يحصل الطفل كمان على مصادر متعة تانية مثل اللعب الحر، الرياضة، الأنشطة العائلية، حتى يكون في توازن بحياته اليومية. يعني إحنا ما بنقدر نلغي الشاشات أو نلغي أي شيء الألعاب الإلكترونية، بس إحنا نعمل توازن بين الحركة، النشاط الحركي وبين الشاشات.
0: يمكن اليوم تأثير الأجهزة الذكية أكثر من التلفزيون، يعني اليوم
1: 100% لأن الطفل على الشاشة ممكن ما يقدر 100% لأنه على الشاشة ما بيقدر يتحكم مثل ما عم يتحكم على الموبايل. فبتلاقي دائما الأطفال لو عندك مثلا شاشة ذكية أو فيك تتحكم عليها، بلا

0: الموبايل اسهل لهم، وخاصه الريلزات، لانه هي المقاطع القصيره هي دغري عم تحفز، لانه صحيح. فيها شغلات مثل ما قلنا عم تحفز الدماغ اكثر بالوانها بحركتها بسرعتها. فلهيك بتحسي هذا الجيل جيل الملل، يعني ما عاد له صبر. فكتير له تاثير حتى علينا نحن الكبار، مراحل الريلزات كتير له تاثير علينا كبير. لاحظي اغلبنا ما عاد قدر يقرا مقالات طويله
1: طبعا،
0: وما عاد قدر يتابع اي شيء طويل، خلص بياخذ المقتطف وبيمشي
1: 100%.
0: فهي كتير يعني كتير ننتبه لأنه إحنا إنه هي إنه ما نتعود على هذا الموضوع. هلا كيف بتأثر الشاشات على صحة الطفل؟ هلا في ناس بتعتقد إنه بس هي لضياع الوقت، بس في الدراسات بتشير إنه هي آثارها الصحية متعددة وقت منفرط باستخدام الشاشات. أول ضرر هو اضطرابات النوم، لأنه مثل ما حكينا ودائما بنحكي إنه الضوء الأزرق الصادر من الشاشات بيأخر إفراز هرمون الميلاتونين اللي هو المسؤول عن تنظيم النوم. لهيك بيواجه الطفل صعوبة بالنوم أو بيفيق وهو ما نمر. تاني شغلة جلوس لساعات طويلة يعني حركة أقل، وهذا الشيء بيزيد خطر زيادة الوزن وبيأثر على اللياقة البدنية. تالت شغلة ممكن يشتكي الطفل من جفاف العينين أو تشوش الرؤية المؤقت أو صداع، خاصة إذا استخدم الأجهزة لفترة طويلة. كمان مثل إنه إحنا وقت بيقعدوا بجلسة يعني بوضعية ما أنا مريحة كتير بتأثر، فبيصير عنا آلام بالرقبة والكتفين والظهر. طبعا هي المشكلة كمان مو بس عند الكبار، صرنا نشوفها عند الأطفال. هلا كيف بيأثر على الشاشات؟ بتأثر على النمو والتواصل، لأنه كتير نحن لازم نفهم الطفولة هي مو بس وقت للدراسة،
1: صحيح.
0: هي مرحلة بيتعلم فيها الطفل التواصل، حل المشكلات، الخيال والتعاون مع الآخرين، وقت بيقضي معظم وقته على يعني قدام الشاشة، فبتقل فرص اللعب، طبعا اللعب الحقيقي اللي نحن بنقصده اللي كنا نلعبه نحن وقتنا صغار، اللعب مع أخواته مع رفقاته. حتى كمان شو بصير، بتقل الحوارات مع الأسرة. أنت لاحظي إنه بتلاقي كل واحد ماسك موبايله وما عاد في هذا التواصل الأسري. كتير هذا الموضوع بيأثر. والمشكلة مو بس
1: بالأولاد، إذا اجتمعوا بتلاقيهم حاطين
0: كل ولد موبايل تمام،
1: أو حاطين التليفون بالنص مجموعين كلهم على التليفون
0: 100%. يعني ما في هذا الحوار اللي عم يربطهم أو اللعبة اللي عم بيحركوا فيها الذكاء أو عم بيعملوا فيها حركات أو نشاطات. وكمان نحن المشكلة مو بس بالشاشة نفسها، بالوقت اللي عم تاخده، فهي عم بتقلل من الأنشطة اللي هي ممكن تكون ضرورية للطفل. بعض الأطفال بيصير عندهم عصبية أكثر إذا بتنتبهي، فوقت بتقليهم سكر الموبايل أو سكر يعني الجهاز، فبيصيروا انه بيصيروا اقل نشاطا، بيصيروا يعني بيعصبوا بسرعه اكثر، وبيصير عندهم الواقع هو اقل اثاره. هلا امتى بيصير الاستخدام هو مقلق؟ طبعا مثل ما قلنا مو كل واحد بيستخدم الهاتف هو بيعاني من مشكله، في علامات انه لازم ننتبه لها. اول شغله، اذا صار الطفل بيرفض اي نشاط ثاني او بيهمل نومه او طعامه، بيعصب بشكل مستمر وقت نحن نطفي الجهاز او ناخذ منه الموبايل، وما عاد يستمتع باللعب مع أصدقائه، وصارت استخدام الشاشة بيأثر على علاقته الأسرية أو نشاطه اليومي، فهون لا لازم ننتبه وننظم الوقت ونستخدم الأجهزة ونتحدث معه بهدوء إنه شو الشيء المناسب. هلأ الحدود الصحية، طبعا إحنا ما في حدود فينا نعممها على الكل. الجهات الصحية إنه بتوصي حسب مراعاة عمر كل طفل، وبس قبل إنه إحنا في كتير نصائح مهمة إحنا لكل الأعمار فينا نعملها، إنه نتجنب استخدام الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، نخصص أوقات خالية من الشاشات وقت ناكل الطعام أو الجلسات العائلية، نشجع المحتوى التعليمي المناسب لك العمر، وما نترك الطفل يستخدم الإنترنت دون متابعة طبعا مناسبة لعمره. لأنه إحنا مثل ما قلتي بنعطيه النت، معطيه الموبايل وما في بقى رقابة عليه، فممكن يشوف محتويات هي ما أنا مناسبة لها العمر. الأهم من عدد الساعات مثل ما قلنا أنه تكون الشاشات أنه على حساب النوم، لأنه دائما النوم هو شيء أساسي، إنه خلاص بدك تنام 8 ساعات بدك تنام 8 ساعات. وقت الأكل أكل، وقت الراحة راحة، في وقت للدراسة، في وقت للعب، في وقت للتواصل مع الأهل. هي كتير مهمة هدول النقاط. هلأ مثل ما قلناك إنه قديش بينصح، والسؤال دائما بيسألوا الأهل إنه أنا قديش فيني أعطي الموبايل لأولادي. مثل ما قلنا ما في رقم واحد بيناسب جميع الأطفال، بس في توصيات صادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومنظمة الصحة العالمية بتساعدنا على تنظيم الاستخدام. هلا عنا من الولادة حتى عمر السنتين لا ينصح باستخدام الشاشات الرقمية للترفيه، باستثناء مكالمات الفيديو مع الأقارب، لأن الطفل بهي المرحلة بيحتاج للتفاعل المباشر مع أهله ومع رفقاته، يعني من فينا نقول أقرانه من هذا العمر. حتى اللعب واستكشاف البيئة من حواليه. من عمر السنتين لخمس سنوات يفضل أنه ما يتجاوز وقت الشاشة ساعة واحدة بس يومياً، وأنه يكون المحتوى مناسب لهذا العمر، ودائماً مشاركة أحد الوالدين بقدر المستطاع معه حتى يفهم.

0: هذا الطفل انه هو وقت عم يشوف وكيف يتفاعل مع الشيء اللي عم يشوفه. طبعا من عمر 6 سنوات لحتى المراهقة ما في وقت زمني ثابت بيناسب الكل، لان الاهم انه تكون الشاشة هي بوقت متوازن، فهي بحيث ما تأثر مثل ما قلنا على النوم، على النشاط البدني، على الدراسة والعلاقات الاجتماعية. والخبراء بينصحوا بأنه يحصل الأطفال على نشاط بدني يومي، وتكون في أوقات محددة لاستخدام الأجهزة، ودائما مثل ما قلنا نوقفها قبل ساعة من النوم، لأنه وحتى ما نخليها ضمن الغرفة اللي نايم فيها الطفل، لأنه أحيانا ممكن أنت تغفلي عنه وممكن هو نايم يقوم يلعب أو يستخدم الموبايل، فهو كتير خطأ يعني، خاصة بتعرفي المراهقين ما بتقدر تضبطيها.
1: صحيح.
0: هلأ والرسالة الأهم هي نوعية المحتوى.
1: نعم.
0: لأنه هي نوعية المحتوى ما بتقل أهمية عن مدة الاستخدام. فوقت ساعة بيقضيها الطفل هو عم يتعلم تختلف عن ساعة عم بيقضيها بمشاهدة محتوى ما له مناسب أو التصفح العشوائي.
1: صحيح.
0: طب هلأ كيف منقلل وقت النشاط دون مشاكل؟ كتير في خطأ كلياتنا بنقع فيه، أنه هو وقت بنسحب الهاتف فجأة.
1: نعم.
0: بدون ما نعطي بديل للطفل.
1: طيب نحن كيف عم نعود الأولاد يعني أطفالنا على الهاتف بعدين بدنا نصير نسحبه منه؟
0: تمام، هي هون أول نقطة. إحنا أنا وقتي بيبكي طفل بدي بشان اسكت أو ريحه
1: وعطيه
0: موبايل.

0: حرمه من الموبايل ووقت فراغه كتير طويل. طب انا ما بدي عوضه،
1: صحيح.
0: شو بده يعمل هو؟ بده يضل قاعد؟ اكيد لا، بده يكون في شيء بديل. فدائما الطفل بيحتاج لانشطه ممتعه، مثلا فينا نقول بتنافس الشاشه، مثل السباحة، على البسكليت أو ركوب دراجة، رسم، تركيب مكعبات، قراءة، حتى أحيانا نخليه إنه يطبخ مع أحد الوالدين، نروح مشوار مع الحديقة، نمشي. هدول النشاطات يعني بتعطي فعالية كتير حلوة. وقت بيشارك الأهل أبنائهم بهي الأنشطة بيصير الابتعاد عن الهاتف أسهل بكتير. هلأ مثل ما قلنا، هو من أكبر خطأ إنه نحن وقت بيكون عنا استخدام الشاشات مثل ما قلتي هو مكافأة أو عقاب. يعني أنت كنت معي منيح بعطيك موبايل، وانت وقت عم تعذبني باخذ موبايل. طب هي انا عم ناقد حالي بحالي. كمان الاخطاء كمان اللي عم بيرتكبها الاهل بحق الطفل، انه طب انت كيف بتطلب من ابنك يوقف استخدام الموبايل وانت عم تستخدمه؟ يعني انا كيف مثلا ماسكه موبايلي طول النهار وبقول له لابني ممنوع انت تمسك الموبايل؟ فكمان هي ما انا ضابطه. ودائما نحط قواعد واضحه ومتفق عليها ضمن العيله كلياتنا، انه في اوقات معينه مسموح نستخدم فيها الموبايلات. هلأ كيف بنخلي العطلة الصيفية أحلى؟ دائما بنقول العطلة هي فرصة لأنه نكتشف مواهب الأطفال ونعلمهم مهارات جديدة ونقوي العلاقة بيننا وبين أسرتهم. فلحنا أنه مو المطلوب نملي كل دقيقة بالنشاط، لا، نمنح الطفل الوقت للحركة، للعب، للقراءة وللراحة، وشوي من التكنولوجيا بشكل متوازن. وكتير نقطة حلوة وما ننساها كلياتنا، أنه الذكريات اللي عم نصنعها مع طفلنا أو بيصنع الطفل مع أسرته بتبقى معه سنوات، أما ساعات الشاشة فغالبا هي بتنتسى بسرعة.
1: صحيح. شكرا لك زميلتنا علا، يعني ما شاء الله معلومات وافرة وقيمة جدا، وبظن يعني احنا بكل بيت يعني لازم يكون عندنا هي الثقافة، ثقافة الابتعاد عن الشاشات، نلعب مع اولادنا شوي،
0: نقدر ننظمها مرح او تمام يعني، ونقدر نسيطر. يعني هي السيطرة كتير مهمة على هذا الموضوع.
1: يعني نحن كنا سابقا نلعب نخترع العاب ما بعرف من شو، لانه ما كان في اجهزة ذكية منتشرة بهالطريقة هي ابدا.
0: ألعاب الورق قديش حلوة مرة،
1: ألعاب الورق، ونلقى حتى إشاربات نعمل فيها ألعاب، نرسم رسمات، والله إنه نبدع نخترع اختراعات فظيعة. يعني فعلا الشاشات بعدت القريب وقربت البعيد، يعني مثل ما يقال. شكرا لك زميلتنا علا أحمد، بديت شكرا أنا كمان مستمعينا على حسن استماعهم معنا من 8:30 لعشرة وربع كنا معكم أنا وزميلنا أحمد الشامي وزميلتنا علا أحمد بزاوية الصحية. بديكم ضلوا بخير، وملتقانا الخميس الجاي إن شاء الله. وبدي أتشكر مخرجتنا الغالية لما يوسف، شكرا لك، وظلوا بخير مستمعينا.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن ملف المفقودين ليس قضية سياسية بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يستدعي تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يتناقش مع السفير الإماراتي لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يتناول مع نائب المبعوث الأممي كلاوديو كوردوني سبل تعزيز التعاون القانوني والحقوقي وسيادة القانون في سوريا خلال المرحلة المقبلة. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يبحث مع وزير التجارة التركي في أنقرة زياد حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية. وفي خبرنا الأخير إصابة عامل سوري برصاص الجيش الإسرائيلي بمنطقة إبل السقي في قضاء مرجعيون جنوب البلاد وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحاً على إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم برنامج المفتاح، البرنامج التفاعلي الخدمي الذي ينقل صوتكم وشكاواكم إلى أصحاب القرار. معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج سناء أحمد. نتلقى اتصالاتكم على الأرقام التالية 245-447-211-9723. معنا أول اتصال.
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا اسمي ميادة بكور وعندي منزل بالشام بشارع حلب موقف الغساني تابع لبلدية ساروجة.
1: نعم.
2: أنا بالواقع كنت مسافرة خارج البلد، وقت اللي رجعت تفاجأت بأنه جاري قام بأعمال هي تغيير لمواصفات السكن كاملا من القدام ومن الخلف من عند الجنينة، وقام يعني فات على بيتي كسر قفل غرفة النوم وكسر البلوت وعمر من عندي من عن حيط الجنينة، فتح شباكين وفوق شباكين لأنه كان في بلاكين من قدام من ورا، قام بإغلاقهم وفتح 4 نوافذ من داخل من الخارج.
1: تمام. يعني
2: بالحديقة.
1: يعني داخل من مساحة بيته لا لا لا لا جوات بيتك أو لا حديقة بيتك؟
2: إيه، من برا ومن جوا. يعني أنا هلأ ما فيني، يعني هو بيقدر يفوت على غرفة النوم تبعي، يعني أنا هلأ قاعدة بالشارع ما بقدر أفوت على البيت، بخاف لأنه بيتي صار مشاعر له. فتح 4 نوافذ، حط مكيفات، حط صرف صحي من على السطح لتحت ودخلهم لبيته، وقام منشل غسيل وحط مكيف وحط شفاطات سبراتورات واحدة منهم على شباك غرفة النوم، يعني المجاري تبع التواليت وهي والروائح تطلع لعندي، يعني واضح يعني مثل العين المقلوعة.
1: تمام. وانت
2: وما اروح، وهذا كله مخالف للقانون واعتداء على ملكية الغير. وانا تواصلت معه وديا مشان يسكر المخالفات، قال لي روح اشتكي، قلت له في قانون، قال لي روح اشتكي وايدك ومطافي وبقي قابليني اذا بتستفاد بشي. يعني انا حبيت اتواصل معه وديا بس هو ما بده، وعلما انه انا من كم سنة هديت له من الامام الواجهة الامامية كلها من كم سنة، بس وقت اللي رجعت لقيته مسكر الأمامي والخلفي كله فايت على بيتي كأنه البيت لإله، يعني صار مشترك.
1: نعم.
2: يعني عن جد إذا تشوفوا الواقع غير الحقيقة، ما حدا بيتقبل هالواقع أبدا أبدا.
1: تمام. وأنت قدمتي شكوى؟
2: بصراحة أنا قدمت شكوى للمحافظة 16/7، بس حتى الآن يعني ما في تجاوب وما في سرعة وما في معالجة الموضوع، وهني بيعرفوني يعني في بطء بالتعامل، بيعرفوني إنه أنا قاعدة بالشارع، يعني قاعدة برا مستأجرة.

0: ما في يفوت على البيت، ما في تجاوب، ما بعرف ليش، ما في سرعة ولا حل الموضوع.
1: تمام، ما بعد الشكوى؟ يعني انت عم تقولي لي في تجاوز لدرجه انه مقتحم البيت ومغير بمواصفات البيت، او حتى يعني في شيء من التكسير والتخريب ببيتك،
0: كاسر
1: يعني الامر متجاوز موضوع المخالفه لموضوع حتى ربما يعني الامر ربما يتعدى موضوع المخالفه لشيء متعلق بالقضاء، وانت ممكن شيء جنائي.
0: هو الاثنين فاتح شبابيك على، يعني بفتح الشبابيك لعندي، عامل لهم حديد بفتحه بفوت من عنده لعندي، بفوت على غرفه النوم ركض، يعني في وقاحه كثير وتصرف يعني مو قانوني، يعني مثل انه روحوا بلطوا البحر، كانه هو القانون هو الدوله مو سائل. هيك كان على زمان قبل، وفكره قبل مثل هلا.
1: تمام، انت قدمتي شكوى فقط حاليا للمحافظه؟
0: لا انا قدمت شكوى في 16/7 للمحافظه، وبعدين ما بعرف ليش توقف، يعني ما صار شيء تحرك، رحت لعند قابلهم في طيران ما بعرف شو بيقولوا لنا، رحت كمان قلت لهم بدي اشوف ليش الطلب واقف لهلا، ضل واقف 10 ايام، بعدين اول امبارح بظن حركوا، رحت امبارح كمان انا قدمت للنيابه، يعني مشان انا بدي من الاثنين، لاني انا بدي اقعد ببيتي، يعني مو معقولي انا استاجر برا واقعد هو وما في تجاوب، اذا لو سمحتوا اذا يعني بدي حدا، يعني البلديه ما عم تجاوب بسرعه، اذا في حدا من المحافظه بسلطه اكبر يتحرك اليوم يعملوا قسم ويقوموا باعمال الهد ويقفوا عند حده.
1: انت قدمتي معروض للنيابه ايضا؟
0: قدمت، واذا نعم. الشرطه امبارح كشفت وقدمت للمحافظه وللبلديه وما في تجاوب، ما في سرعه وما في خدمه، وانا قاعده برا البيت.
1: نحن عم نحاول هلا نتواصل مع رقم الاستاذ لامع سعيد رئيس بلديه ساروجا اللي تابع لها حسب ما فهمت المنزل او قطاع المنزل. لحد الان عم نحاول نتصل فيه لسه ما في رد.
0: هلا اذا بيكون في مشرف له دور على البلديات ومحافظه دمشق احسن، لانه البلديه من على زمان قبل ما كانت تجاوب، انا بخاف يكون هدول نفسهم الموظفين القدماء.
1: نعم. طيب مبدئيا نحن مثل ما ذكرت عم نحاول نتواصل مع رئيس بلديه ساروجا استاذ لامع. طبعا يعني اليوم نحن قدام يعني شكوى ربما استثنائيه، يعني الامر ما هو متعلق فقط بمجرد مخالفه او ضرر بسيط، الضرر واصل لمرحله انه مثل ما عم تقول السيده ميادة، الضرر واصل لانه الجار فايت على البيت ومخرب بالبيت ومخرب بأساسات وهندسة البيت، ومتجاوز لدرجة أنه فاتح على ما يبدو يعني من بيته على بيت حضرتك، صحيح؟
0: نعم، بطلع من عنده على جنيني لعندي، بفوت على غرفة النوم وأنا ما بقدر فوت لعنده، يعني واضح، يعني الحكي مو مثل الشوف غير الواقع، يعني شيء أي حدا بيجي ما بتحمل هالشوفة، أي حدا بيجي من المحافظة من البلدية يعني كأنه هو القانون، كأنه هو الدولة، يعني هو يعني عم يقول لي ايدك ومطافي روحي بلط البحر، قلت له في قانون، قام قال لي ابقي قابليني، يعني كثير مض، يعني خلص حكي.
1: طيب نحن حنرجع نتواصل مرة تانية مع رئيس بلدية ساروجا مع الأستاذ لامع، لنحاول نشوف شو صار بهي الشكوى، وين وصلت. حسب ما فهمت الشكوى انتقلت يعني من المحافظة لا أو تحولت للبلدية لمتابعة هي الشكوى. عم نحاول نتواصل مع الأستاذ لامع بانتظار يرد علينا لحتى نعرف تفاصيل اللي صار بهي الشكوى. لحد الآن ما في رد.
0: طيب لو سمحت في مسار اليوم يطلعوا يعملوا كشف ويهدوا، يعني انا بدي اقعد بالبيت، وبعدين انا قاعده هون فتره مؤقته بدي اسافر، يعني انا حاسه في تاجيل بالموضوع لحتى اسافر، يعني ما في سرعه ما في تجاوب.
1: امتى تاريخ سيده ميادة اللي قدمتي فيه معروض النيابه؟
0: 16/7
1: يعني بنفس تاريخ الشكوى بالمحافظة.

0: المحافظه.
1: امتى قدمت للنيابه؟
0: اي
1: امبارح، واجت الشرطه وعملت كشف.
0: تمام. طيب بعد ما عملت كشف شو خبروكي؟ يعني الامر بده يتحول للقضاء ولا الامر متعلق حاليا فقط بالبلديه؟
1: هلا حاليا انا بدي اعالجه عن طريق البلديه، لانه الهد والكشف بده يكون عن طريق البلديه، والقضاء هذاك سجن لانه اقتحم البيت، هذاك شغلي موضوع ثاني، يعني انا بدي اسوي الموضوعين، بس هذا موضوع لحاله بدي اعالجه هلا مبدئيا اول شيء.
0: طيب طالما يعني قدمتي معروض حاليا، يعني اجراءات المعروض بالنيابه وتحويلها للقضاء ساريه حاليا ليتم متابعه يعني هي الشكوى. نحن رح نتابع هذا الامر وهذا الموضوع مع البلديه مثل ما سبق وخبرتك. كنا عم نحاول نتواصل مع رئيس بلديه ساروجا الاستاذ لامع، لسه ما في رد. حنرجع يعني نتواصل معه لنتابع هي الشكوى إن شاء الله. إذا رد علينا بهي الحلقة، خلال هي الحلقة رح نتابع هي الشكوى. إذا ما كان في رد خلال الحلقة رح نتابعها إن شاء الله خلال الحلقات القادمة بإذن الله.
1: طيب ما في مجال إنه يكون مع حدا بالمحاضرة ذو سلطة أكبر من رئيس البلدية؟ لأنه ماني حاسة رح يتجاوب رئيس البلدية.
0: طيب نحن حنرجع مثل ما خبرتك نتابع مع رئيس بلدية ساروجا. إذا ما تم الرد رح نشوف مع مين ممكن نتواصل لنتابع هي الشكوى بالمحافظة. مبدئيا نحن حنتابع مع بلدية ساروجا.
1: وإذا في مجال اليوم لو سمحت إنه يجي يعملوا كشف ويبلشوا بأعمال الهد، لأني أنا بدي أقعد بالبيت، يعني هي تعدي على يعني تصور انا قاعده بالبيت وحدا بدي يفوت ينام عنا بالغرفه، يعني مو منطقي، ما فيني يفوت. اذا في مجال لو سمحت تخدمني انه اليوم يعملوا كشف ويبلشوا بالهد.
0: يعني انا والله مقدر حقيقه يعني الـ الـ الـ الالم اللي عايشتيه، لانه الامر مثل ما حكينا هي شكوى استثنائيه. الامر ما له شكوى أو ضرر بسيط، إنما متعلق بشيء جوهري بنهاية يعني حرمة بيت الإنسان، شيء جوهري عنده. عم نرجع نحن مثل ما خبرتك نحاول نتواصل مع الأستاذ لامع. نحن بنتأمل منه الرد، لأنه بدنا نتابع الموضوع نعرف يعني جواب شافي أو جواب قطعي ل شو تم بهي الشكوى، امتى حيتم موضوع مخالفتها او المتابعه باجراءات مخالفتها. حاليا عم نسمع الرنين على الهواء. طبعا هي خامس مره نحن بنتصل ببلديه ساروجا، تحديدا برئيس بلديه ساروجا الاستاذ لامع. للاسف ما في رد. طيب رح نحاول نشوف يعني رقم تاني أو رقمه بشكل مباشر. نحن كنا عم نتواصل على الأرضي لحتى يعني نقدر نتابع بشكل مباشر يعني هي الشكوى.
1: يا ريت تتواصلوا معه عن طريق موبايله الخاص، لأنه ما بدي يكون كمان في تنييم للموضوع أو بطء أو
0: نعم بالتأكيد. وحقك هذا يعني بالنهاية مثل ما حكينا هي الشكوى استثنائية ولازم متابعتها، لازم يعني ينحل هذا الأمر مثل ما سبق. ويعني خبرتنا الأخت ميادة الشكوى من 16/7 وما زالت ما انحلت، رغم أنه الأمر ضروري وبيتطلب يعني سرعة ومتابعة بهذا الإجراء. طيب مثل ما خبرتك يعني نحن عم نحاول نتواصل مع بلدية ساروجا، رح نشوف الرقم الجوال لنتابع بشكل مباشر مع الأستاذ لامع. في حال ما يعني ما حسنا سواء نتواصل معه أو ما كان في أي رد نهائيا، حنشوف مع مين ممكن نقدر نتابع بالمحافظة
1: عن طريق موبايله الخاص، وبالأفضل إنه حدا من المحافظة يكون يعني له سلطة أكبر، لأنه حاسة بالبلدية ما عم تجاوبه. في تنييم للموضوع، يعني

0: الحساب قدمته ب 16/7 كان نايم بالمحافظه، لحتى انا رحت ثلاث مرات ورا بعض وشفت المدير، وبعدين كانه بسبب روحتي ثلاث مرات وانا يمكن مش الكتاب على البلديه. ما بدي كمان نفس الشيء هلا اذا الحكم على رئيس البلديه يصير في ايطالي بالموضوع، انا بدي السرعه لاني انا مثل ما بتعرف قاعده بالشارع.
1: يعني برجع والله بأكد حقك يعني بشكل أكيد بشكل مستعجل وبشكل طارئ أنه تنحل هي القضية اللي حقيقة ما لا مثل ما قلت ما لا عادية، ما لا شكوى يعني عادية، إنما هي شكوى طارئة. عم نحاول نتواصل مع دائرة الخدمات بالمحافظة بمحافظة دمشق، تحديدا مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق، عم ننتظر رد منه. مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق، طبعا احنا عم نتواصل معه او هلا عم يتم الاتصال فيه. طبعا يعني رح برجع يعني بذكر مثل ما عم تقلنا الاخت ميادة، الشكوى تقدمت من 16 تموز لا محافظة دمشق، تحولت الشكوى لبلدية ساروجة لا متابعتها لحد الآن. ما في لحد الآن حسب ما فهمت ما في متابعة لهي الشكوى، فقط لما تم يعني تقديم معروض للنيابة إجا قسم ساروجة صحيح؟
0: لا، إجا الشرطة، هي موضوع ثاني. يعني أنا بدي أخلص، بدي أجيب الشرطة وأقدم على المحافظة، المحافظة هي وبتهد والشرطة بتتعامل معه قضائيا، يعني غير موضوع كل شيء، يعني إن شاء الله أنا تكون أقوى وحل الموضوع بسرعة، ربطتها من جنبين.
1: تمام.
0: عشان ما يتعدى على حقوق الغير، هاي الشرطة لأنه كسر واقتحم البيت، بس أعمال الهد ما بتقوم فيها غير البلدية.
1: نعم. يعني الحقيقة هو الموضوع مثل ما حكينا، يعني بالجانب الخدمي فينا نقول متوقف حاليا ببلدية ساروجة، فبشكل مباشر يعني نحن متوقف الأمر ببلدية ساروجة، نحن بدنا نتابعه ونشوف وين وصل. نحن
0: صراحة البلدية ما عم تعالج الموضوع وتتعامل صح وبسرعة. إذا في لو سمحت مشرف من محافظة دمشق مشرف على البلديات كلها بيكون أحسن.
1: نعم.
0: له دور على البلديات.
1: طيب.
0: لو سمحت.
1: طيب أنا رح نتابع الأمر إن شاء الله. للأسف مثل ما قلت لك مبدئيا هلا ما في رد من رئيس بلدية ساروجة. نحن تمام، رح نحاول نتواصل معه على الجوال، بس نحن من أجل متابعة بقية الاتصالات بالبرنامج رح تابع يعني هي الشكوى بشكل مباشر إن شاء الله. مثل ما ذكرت أنا مقدر تماما يعني الظرف اللي حاليا عم تعيشي، والأمر طارئ ومعك كل الحق. بإذن الله الشكوى مبدئيا على الهواء وصلت ورح نتابعها بإذن الله مع بلدية ساروجة.
0: بتمنى أنه أنطر تليفون منكم أو من البلدية ليدخل اليوم يعملوا كشف ونحل الموضوع
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: ماشي، شكرا كثير. شكرا
1: العفو. أهلا. أهلا. أهلا.

0: معنا اتصال.
1: يسعد صباحك.
0: وصباحك. اهلا
1: عبد الكريم.
0: اهلا وسهلا.
1: انا ازعجك، هي ثالث مره بنحكي مع بلديه زملكا ما عم يتجاوبوا معنا.
0: بلديه زملكا
1: انت حكيتنا الثلاثه وهي اليوم.
0: نعم نحن تمام نحن بدنا نحكي بنرجع منعيد الشكوى.
1: موضوع سطم بالصرف الصحي وسطم بأنابيب مي الشرب.
0: نعم. هلا فيما يتعلق بأنابيب مياه الشرب، نحن يمكن سبق وحكي

0: كان الأستاذ عمر
1: وقلنا المنطقة الرئيسية نحن عنا مي، بس في عنا خط مسطوم طوله 100 متر من جراء الحرب والأحداث اللي صارت، انقطع الصرف الصحي والمي الشرب.
0: نعم،
1: هو خط مفتري صار له 30 سنة يعني كمان.
0: نعم معليش حضرتك سيد سامر صحيح؟
1: نعم سامر مدني.
0: سامر المدني طبعا تواصل معنا السيد سامر أكثر من مرة وكان سبق، وحسب ما فهمت الشكوى قديمة مقدمة فيما يتعلق بسواء خدمات الطرق وأيضا موضوع الصرف الصحي ومشكلة المياه. الأستاذ عمر وقتها يعني خبرنا أنه حاليا عم يتم، منوجه له بالتأكيد تحية للأستاذ عمر متعاون جدا ويعني نشيط بعمله وعم يحاول يعني قدر المستطاع يعني يشتغل على هاي الملفات واللي هي حقيقة ملفات يعني كتيرة. مثل ما خبرنا أنه في خطة لاستبدال الشبكة من ضمن أنا أعتقد بمنطقة المحاري أو العطل بمنطقة تانية. أخي سامر
1: ده نحن عندنا بالحارة الخط شغال الرئيسي بس نحن حارة فرعية صار فيها ردم وأحداث وكذا من جراء الحرب اللي صارت، انزل الردم كله فوق الخط الصرف الصحي وخط المي، والخط المي هو مفتري كمان يعني على الحالتين صار له 30 سنة مركب.
0: نعم.
1: نحن ركبناه على حساب أهالي الحي.
0: طيب نحن لازم مبدئيا نتواصل مع بلدية زملكا مع الأستاذ سائر. حسب ما فهمت يبدو الأستاذ سائر حاليا يعني خارج مكتبه عنده جولة فمو قادر يعني يرد علينا حاليا. طيب هي الشكوى طبعا هي يعني مكررة، نحن السيد سامر هي يعني ثالث مرة وأنا أعتقد
1: نعم خمس شكاوي، تنتين للبلدية، واحدة لوزير إدارة محلية، واحدة لمجلس الوزراء، واحدة للمحافظة، يعني صاروا خمس شكاوي ما لقينا أي تجاوب نهائيا. بس إنه إجوا قاموا بالقوامة اللي كان صار 20 يوم إجوا قاموا هاي الجمعة الماضية، بس ما شفنا غير الشغلة هاي بس.
0: تمام لكن الـ الشكوى الرئيسية أو الضرر المباشر اللي حاليا موجود بالمنطقة
1: ولا حدا إجا كشف ولا حدا إجا ولا حدا اتصل فينا ولا حدا سألنا.
0: نعم أخي سامر اسم الحارة تحديدا اللي فيها
1: زملكا محاري.
0: تمام.
1: مقابل أرض المختار أبو رجب نعمان سابقا.
0: مقابل
1: أرض المختار أبو رجب نعمان سابقا، هو كان مختار من زمان هذا، بس الأرض نحن مواجه الأرض طبعا نحن في هون البيوت العطل يعني.
0: تمام العطل تحديدا في عنا ردم موجود، ردم أبنية
1: والمصرف الصحي.
0: تمام في ردم بالإضافة ل يعني طايف الصرف الصحي.
1: ما حدا يعني ما العالم كله طلعت نشوفها، ما حدا عاد بيوته، العالم الكائر كله ترك وراح. قال لي شو بيقعد ساوي أنا يعني مصطوم الصرف الصحي بيقعد ساوي بيتي أنا.
0: تمام
1: يعني 50-70% بيقول لك 80% كله طلع من بيته، ما عاد حدا قاعد ببيته، بيجوا هيك طلع على البيت وبيطلعوا
0: بهي الحارة كلياتها.
1: وين الحارة هاي بالذات؟
0: طيب هذا السطم مأثر على المي ولا موضوع انسداد؟
1: هلا يعني هو ملاصق المي استاذ، يعني ماشيين اثنين جنب بعضهم الخطين.
0: تمام
1: يعني ما في بيناتهم ما في 10 سنتي بين المي وبين الصرف الصحي، بالضبط 10 سنتي بيناتهم ما في، يعني ماشيين مع بعضهم.
0: نحن يعني لازم نتابع بشكل مباشر مع الأستاذ سائر، رح نحاول ناخذ منه موعد لحتى نتواصل معه بشكل مباشر. مثل ما يعني خبرنا تحت الهواء ما قادر حاليا يتواصل معنا لأنه بجولة.
1: نحن أول امبارح قدمنا شكوى لوزارة الموارد المائية مسؤول عن مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفا.
0: تمام.
1: وحكينا مع الأستاذ محمد الحاج حرام، كان متعاون معنا بشكل لا يوصف. استقبلنا وقدر وضعنا أنه وضع سيء.
0: الأستاذ محمد الحاج.
1: محمد الحاج ببناء حرستا وزارة الموارد المائية.
0: تمام.

0: حرام ما قصر معنا، متشكروا باسمكم باسم الاذاعه انه حرام متعاون جدا الزلمه.
1: بس خبركم انه في وين الاشكاليه حاليا، وين متوقفه؟
0: هلا حولنا عند استاذ عماد نعمة معاون مدير عام مياه الشرب وصرف الصحي، قدمنا طلب وشكوى حطينا فيه التوقيع وقال ان شاء الله اموركم محلوله.
1: الاستاذ عماد نعمة
0: معاون مدير عام مياه الشرب وصرف الصحي بدمشق، قدمنا له شكوى انا وروح من طرف الاستاذ محمد الحاج، قال تكرم عينكم استقبلنا احلى استقبال الزلمه، واخذ الشكوى وحطها وقال ان شاء الله بصير خير. انا له مسافه كلها 100 متر.
1: نعم.
0: يا استاذ محمد حاج قل له هالموضوع هذا بدنا اياه منك، يعني 100 متر ما بينحكى فيها.
1: تمام.
0: وان شاء الله يعني حرام يعني متساعدين معنا الجماعه والله، ان كان الاستاذ محمد حاج ولا ان كان الاستاذ محمد نعمه.
1: طيب.
0: وان شاء الله عم نستنى نحن، ان شاء الله خير.
1: طيب. نحن يعني مثل ما خبرتك مبدئيا رح نحاول ناخذ يعني موعد مع الاستاذ سائر.
0: والله ما مطالبين منه شيء الاستاذ يعني سائر، نحن بدنا بس يتساعد معنا نتعاون معه
1: يعني بالتاكيد نحن بدنا نسمع يعني رده ومتابعته لهذا الامر. مثل ما حكينا يعني هي تقريبا ثالث مرة بشكل مباشر على الهواء ما قدرنا يعني نتواصل معه، رح نحاول مثل ما ذكرت رح نحاول يعني ناخذ منه موعد مباشر بحيث يعني نتابع بشكل مباشر.
0: يعني وين الوجع، وين يطلع ما لحسنا نتساعد نحن وياه من الوزارات من الإدارات، يعني ما حدا بيأثر بهيك موضوع بس هو قصته ما بعرف عليه ضغط عليه شغل إمكانيات ما عنده يعني ما بعرف شو
1: قصته. طيب مثل ما يعني خبرتك أخي سامر بإذن الله رح نحاول عم نتواصل معه إن شاء الله لناخذ موعد يعني ثابت.
0: أكيد أزعجك يا أستاذ.
1: لا أكيد الكريم. أكيد ما في مشكلة يعني هذا حق يعني الكل
0: بالنهاية. نعم. كثير العالم طلعت من بيوتها.
1: يعني.
0: لا في صحي ولا في مي للشرب، أدي شو بنقعد نساوي؟
1: ان شاء الله رح نتابع هذا الامر لنشوف يعني وين واصل الشكوى، وين العائق يعني بالتحديد، لنشوف البلديه شو
0: يعني حتى
1: المشاكل
0: حتى
1: اللي
0: قدمنا. نعم. شكوى وتواصلوا مع محافظه الريف مع الاستاذ حسن مدير الشكاوي، الاستاذ حسن حكى معه شو صاير ما بعرف.
1: تمام. طيب مثل ما خبرتك يعني نحن مبدئيا رح نشوف موعد مع الأستاذ سائر لحتى نتابع هاي الشكوى، وللأسف هي شكوى يعني متكررة وبدنا نتابعها لحتى يعني نشوف بالضبط وين الإشكالية اللي صايرة، وين واقفة الأمور.
0: والله الناس وضع أسوأ من السيء، يعني واحد يجي بيقعد ببيته بيلاقي بيته لا في مي ولا في يعني وضع صعب، اللي قاعد عند أخته واللي قاعد عند أمه واللي قاعد ببيت خالته كل واحد مشنطط برنه.
1: تمام. طيب أنا بدي أتشكرك أخي سامر، والحقيقة شكرا يعني شكرا لجهودك، والحقيقة يعني عم تتابع هذا الأمر وهي ثالث مرة يعني بتتواصل معنا في ذات الأمر، ونحن إن شاء الله متابعينه ما رح يهمل هذا الأمر وهي الشكوى بإذن الله.

0: ناخذ اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الله يسلمك يا رب. مين معي؟ الله يسلمك.
1: ابو الليث من التضامن.
0: ابو الليث
1: من التضامن. حكيت معك في المره السابقه.
0: نعم.
1: هلا في عندي ثلاث نقاط. اول نقطه التضامن من اول شارع اسكندرون ذهابا وايابا. الطريق اللي طالع نازل محصر. يعني انا يعني ما بدي احكي بس بدي اضطر احكي. انا انسان معه وبطلع بوجهي لحالي يعني بالمشوار الواحد يعني بوع كذا مره بالطريق لانه بده تصوير وبده شغل كثير. هاي اول نقطه. ثاني نقطه
0: نعم بس نعم ابو الليث
1: كمل في مجال اخذ وقتي لو سمحت.
0: انا معك انا سامعك بس انا بس نقطة. بدي بس سجل اسم الشارع بالتحديد بس
1: شارع اسكندرون.
0: تمام.
1: المسمى شارع الثوره بس المشهور اكثر هو شارع اسكندرون.
0: تمام.
1: المسمى هو شارع الثوره. ثاني النقطه اللي هي النظافه.
0: نعم.
1: أستاذ عبد الكريم أنا من شي أسبوعين كنت مارق بشارع بينزل علي كيس زبالة من برندا من شباك ما بعرف. يعني الزبالة تحولت من الحاوية على الشارع. صراحة بطلع أنا يعني شلون هيك في مثل كابب شي بالأرض يعني بضحك أوقات. وأوقات لأنه بدك مثل هيك الرصيف بدك تقطع عليه حتى تمرق. هاي واحدة
0: يعني حقيقة
1: رئيس لجنة لحي شفنا وقلنا له هيك القصة. قال معشي شفناها نظيفة بعد ما قلنا له. هاي واحدة. اثنين ثاني يوم رجع كما كان الوضع فدق المي في يومين.
0: يعني للأسف هي يعني هي للأسف يعني بالتأكيد هي لازم تكون يعني موضوع النظافة حقيقة يعني ثقافة يعني عامة ثقافة عند الناس لازم يعني هذا جزء من وعي الناس ببلده وبحيه. يعني نحن بالتأكيد ندعو الناس مثل ما بيعتنوا ببيوتهم أيضا يعتنوا بالشارع يكبوا يعني القمامة بأماكنها. في نقص بموضوع الحاويات اخي ابو الليث.
1: هي ما في والله ما عندي علم بس يعني هلا ما بس التضامن عم اقول لك. هلا التضامن هي واحده من المناطق بس كونها هي منطقتي محل ما انا ساكن ما عندي علم انه هلا في كافيه شموت عنا بالتضامن. في حدا قال لي انه كمان هون في مكب زباله. يعني عم اقول لك ان هلا في حاويات بس ما بعرف. هلا يا ريت تتواصلنا مع حدا. وباين اليوم مثل كل مره كل ما بدا ناس في الحلقه بكون ما حدا برد عليكم. فانا برايي يعني ما بدا يشتغل الله معه يروح يعطي غيره.
0: نعم. طيب
1: هيك برايي انا.
0: طيب هلا فيما يتعلق بالامر الاول موضوع يعني نعم بموضوع الشارع اسكندرون مثل ما خبرتني اللي هو يعني سابقا شارع الثورة أو معروف بشارع الثورة بالتضامن.
1: هلا هيك المصلنا.
0: تمام. طيب نحن يفترض نتواصل مع دوائر الخدمات بمحافظة دمشق.
1: هلا وخدميان تابع لدمشق المحافظة إداريا تابع لبلدية الميدان.
0: لبلدية الميدان. تمام. طيب حاليا نحن عم نشوف مثل ما ذكرت بشكل مباشر عم نشوف يعني مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق
1: ما راح يرد يا استاذ. وهلا انا هلا بتشوف عندي قلت له قبل كثير ما رد عليك.
0: يعني نحن بنتأمل يعني رد
1: يعني
0: منه
1: مش
0: بالتأكيد،
1: مناسب لك
0: لربما
1: المصري
0: يكون
1: يشتغل،
0: مو
1: الله معه.
0: متواجد بمكتبه حاليا. عم نحاول نحن يعني نتواصل معه لنشوف يعني هي الشكوى. طبعا في شكوى، يعني في أكثر من شكوى بدنا
1: أنا حاكيتك قبل مرة
0: نتابعها
1: أستاذ عبد
0: معه.
1: الكريم، وحاكيتك قبل مرة مشان نفس الموضوع، تمام ما حدا رد. فلهيك يعني أنا برفع شكوى أول شيء لرب العالمين، بعدها برفع ما صار شيء خلص بخليها بذمة رب العالمين، لأنه رب العالمين هو اللي بياخذ بحقه وهو اللي ناظر بحال العباد.
0: يعني بالتأكيد هو حقك وحق الكل، بالتأكيد انه نحن عم نحاول يعني نتابع بكل شكوى. طيب عم نحاول نرجع نتواصل معه، نحن بنتأمل منه بالتأكيد الرد.

0: لحتى نتابع سواء بهي الشكوى أو بغيرها لحتى يعني سواء نحل الشكوى أو نشوف شو اللي مخليه مثلا متوقفة، شو اللي يعني اليوم مثلا مثل ما عم حكينا أبو الليث في ضرر حاصل مو بشكل شخصي إنما للناس كلها، كل الناس اللي عم تمر بهذا الشارع.
1: بالتأكيد أو لا سمح الله يعني إنه شركة عامة هي قصة النظافة وهالقصص يعني ما بعرف. النقطة الثالثة ما قلت لك عنها هي إسعار الموتورات يعني بتمر السيارة أستاذ عبد الكريم معلي المسجل على الآخر بتحس إنه البيت تبعك عم يرش قد ما بوف بوف بوف يعني الأمطة تبعه كثير ما شاء الله. أحد مرات طلعت قلت له لا أنت ما دخلت وما عرفت مين هي لازم تكون ما بعرف شو لازم يعمل مخالفة عزبالة شو بده يخالفه ولا يخالفه أصلا إذا بيشو على الأحياء بيخالفه يعني كتير تجاوزات مو شوي يعني شو بده يخالفه ولا يخالفه بس ظاهر المطورات وخاصة بالليل بيكون الواحد نايم مريض الله يقول الله عالم بحاله بيجي الموتور بضل يعني عني عني عني حتى يخلص اللي بده اياه هو
0: نعم
1: بيزعج العالم.
0: هلا موضوع الميتورات المزعجة بالإضافة ل يعني في أكثر من شكوى بدنا نشوفها مع مرور دمشق يعني بلكي بإذن الله أيضا من نحاول نرتب موعد مع أستاذ أنس بمرور دمشق لحتى نتابع هي الشكوى. فيما يتعلق بموضوع شارع اسكندرون رح نشوف موعد مع مدير دوائر الخدمات بلكي الأحد بنحاول أنه يكون معنا على الهواء لحتى يعني نتابع معه هاي الشكوى وفي يعني شكوى تانية. إذا ما تم بدنا نتابع الأمر مثل ما خبرتني هي تابعة لبلدية الميدان.
1: أستاذ عبد الكريم أنا إيه هيك أنا عندي اقتراح وهو يعني من أخوك الصغير فأنه يعني لازم يكون المسؤولين اللي عم تحكموا هون متعاونين مع الإعلام. إذا ما بدي تعاون الله معه صلاة أنا بدفع كتاب فيه
0: يعني طبعا نحن يعني نحن أكيد ندعوهم أن يكون في تعاون معنا لأنه بالنهاية نحن يعني عم نمشي كأيد وحدي بإذن الله لا لا يعني لخدمة الناس ولخدمة هاي البلد لربما
1: بس كل واحد عم يمشي على كيفه.
0: طيب يعني مثل ما ذكرت نحن نتأمل بالتأكيد يكون في تعاون أكبر معنا لحتى نقدر نتابع هي الشكاوى ونحلها. أيضا نحن منقدر يعني ربما بعض المسؤولين عندهم اليوم ضغط عندهم مشاغل كثير بالتأكيد نحن مقدرين هذا الأمر لكن يعني بنفس الوقت نحن بدنا يعني نتابع هاي الشكاوى ونتابعها بشكل مباشر يعني
1: ثالث مرة عليك وقلت أنت أنه بدنا ناخذ منا موعد يعني هاي ثالث مرة ورابع مرة ما بطلع معنا على الهواء.
0: طيب نحن تواصلنا مع مدير مكتبه لنشوف موعد بالضبط امتى ممكن نحن يعني ناخذ الاستاذ على الهواء نتابع معه مثل ما ذكرت سواء هي شكوى بشكل مباشر اللي صارت متكرره مثل ما ذكرت اخي ابو الليث وايضا شكاوى يعني تانية. طيب بدي اتشكرك ابو الليث وان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبالتأكيد يعني رح نشوف موعد بالنهاية يعني عم نتابع مثل ما ذكرت مع مدير المكتب مع مدير دوائر الخدمات لنشوف بمحافظة دمشق لنقدر يعني نتواصل معه بشكل مباشر. رح نتابع بالحلقة ومنذكركم أيضا بأرقام هواتفنا 2454 4447

0: 7-211-97-23. طبعا الشكاوى اللي عم تصل اللي ما عم نقدر يعني ربما ما عم يكون في رد، هي الشكاوى يعني ما عم تهمل. نحن سواء عم يتم إيصالها على الهواء مباشرة، وأيضا رح يتم يعني متابعتها بإذن الله، يعني ما في شيء رح يهمل من هي الشكاوى بإذن الله.
1: شقرها وشعرها شقرها وجبنها ياها بدر وضاوي، شقرها وشعرها شقرها.

0: ناخذ اتصال جديد. الو
1: الو.
0: ايوه
1: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك.
1: هلا جدي، انا في عندي شكوى قبل الشكوى اللي اشكي. هلا في عندك المذيعه سكرت وجهي اربع خمس مرات.
0: هلا لربما في ضغط يعني اتصالات، ربما كان في اتصال قبلك.
1: هلا والله انا حصلت هلا ثلاث سلام عليكم، بس بقدم شكوى. ايش الشكوى؟ قلت لها هيك هيك بقدم شكوى. قام سكرت خف وجهي، قام رجعت دقيت، قام قالت لي الو. قلت لها ايه، مو انه قلت لي استنى. قام رجعت سكرت وجهي، سكرت خمس ست مرات. ما بصير عيب يعني، ما انا بكل ادبي على ما في شيء يعني، على دوب بقدم شكوى. ليش
0: على هلا اول شيء اكيد بنعتذر منك، الامر اكيد ماله مقصود. لربما مثل ما قلت لك يعني في ضغط اتصالات اكثر من اتصال، لربما عم يجوا يعني سوا، ربما يعني بالخطا تم الامر.
1: في موظف في بيت الحمود كثير محترم يعني، الله
0: يجزيه خير. يعني الزملاء والزميلات اكيد كلهم متعاونين بالتاكيد.
1: الله يجزيهم خير، كلهم عم بتعبوا. الله يعطيهم العافيه.
0: هلا يعني انت هلا على الهوى يعني، تم الرد اكيد. ما هو امر مقصود.
1: انا حالي على الهوى بعرف. الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك. لا انا عم برجع عم خبرك انه اكيد الامر ماله مقصود، لربما بالخطا.
1: يلا بدي ادوس بالخطا، انا هيك شوي تضايقت. يلا تمام،
0: ما في مشكله، بنرجع اكيد يعني نعتذر منك اكيد. الله يعافي قلبك. مين معي؟
1: انا معك محمود ابو ابراهيم.
0: محمود ابو ابراهيم من وين؟ من حلب.
1: من الشعار.
0: من حلب الشعار. نعم.
1: هلا انا صار كم مره دقيت لكم قدام الشكوى. في عندي شكوى. نعم. عنا الابنيه المخروبه العنقاد لهلا ما انشالت يعني، عم تلفي حشرات، عم تلفي الله يعز جرادين يعني. صار كم مره بدي اقول لكم تعالوا تواصلوا مع رئيس البلديه مبرد. نعم. عم استنى الخميس وبستنى النهار الثلاثاء والاحد مشان اني احتى اتواصل معكم.
0: يعني نحن
1: تمام. الساعة 10 وربع 10:30 لكم.
0: نحن سبق وحاولنا نتواصل مع الأستاذ أنس جبار.
1: جابري هذا.
0: جابري عفوا. أنس جابري، الأستاذ أنس جابري. رئيس بلدية أو مجلس مدينة
1: حلب.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب رح نرجع نشوف نتواصل معه هلا الزملاء بالكنترول رح يحاولوا يتواصلوا معه. اذا عم نحاول نتواصل مع الاستاذ يعني أنس جباري رئيس مجلس
1: كثير يعني حلب. كنا هي رابع مره.
0: جابري عفوا.
1: نفس الشكوى. ايه انتوا عم تحاولوا. الله يعطيكم العافيه. اتصلوا فيه هو معبر.

0: انا مثلا مره ما ردوا، مرتين ما ردوا، ثلاثه واربعه، ان شاء الله يرد علينا.
1: نحن حنضل
0: ايه
1: بالتأكيد يعني نتابع. يعني برجع بذكر الشكوى بالتأكيد ما تهمل، نحن عم نتابع وعم نحاول نتواصل مع المسؤول. نحن بنتأمل بالتأكيد رده، سواء كان في يعني حتى لو كان في ضغط، ونحن بالتأكيد يعني بنعرف حجم الضغوط والمسؤوليات اللي عندهم، لكن بذات الوقت نحن يعني لازم يكون في رد، لازم يكون في لنشوف متابعة لكل شكوى. على الأقل يعني الشخص يعرف أنه هاي الشكوى متابعة، وهي الشكوى يعني تحت عين المسؤول.
0: صح ولا كلامك صح.
1: نعم
0: هذا نحن بدنا اياه، يعني انه يسمعونا، يشوفوا شكاوينا، يشوفوا يحاولوا يحلونا اياه، هيك نحن بنريد. يا الله يعطيهم العافيه، نحن نحن عم بتعب وعنده ضغوطات وعنده اجتماعات وهيك، بس كمان نريد انه يسمعونا، شو ايش عندنا شكاوي يقدروا يحلونا اياها هيك يعني.
1: نعم طيب راح نحاول نشوف رقم ثاني. ما في حاليا لسه عفوا ما في رد.
0: هلا اذا في شخص يعني انه كان بيحسن يحل هاي المشكله غير رئيس البلديه، انا صار كم مره بدي اقول له ما برد، عشان ما تعكم يعني صار كم مره بدي اقول لكم، ومشان اني اعطينا شكوى وما عم بيمشي الحال.
1: لا بالتأكيد أكيد ما في يعني ما في تعب، نحن هذا بالتأكيد جزء من واجبنا، نحن نتلقى هاي الشكاوى، ونحن هلا عم نحكي يعني على الهواء. يعني اليوم المسؤول اللي ما رد، نحن راح نتابع معه، راح نضل يعني نلاحقه لحتى يعني يرد علينا، لنتابع إن شاء الله كل شكوى. طيب الله يعافي قلبك، شكرا اخي ابو ابراهيم.
0: يعني ما بدكم تحاولوا تتواصلوا مع شخص ثاني يعني مثل رئيس البلديه؟ لانه طيب. والله صار كم مره بتعب وبدق يعني،
1: والله حقك يعني حقك حقك يعني هو هو هو حقيقه يعني ال ال ال ال ال المفروض ان احنا نتابع معه بشكل مباشر رئيس مجلس الـ يعني المدينه. طيب عم شوف الكنترول مع مين ممكن يعني نتواصل،
0: مثلا معاون او مثلا شخص كاني هو رئيس البلديه، مثلا كسلطه اقوى منه او كمعاون له، يعني هو هذا الشخص يعني اني ما عبرد، صار كم مره نفس الحكايه يعني ما بتتغير يعني ما عبرد علينا.
1: طيب بالشعار بحي الشعار رئيس
0: بحي الشعار في منطقه طريق الباب.
1: طريق الباب نعم،
0: طريق الباب الشعار، منطقة شعبية معروفة يعني في حلب.
1: نعم
0: قريبة حلب المدينة يعني.
1: هلا انتم يعني بشكل مباشر البلدية او رئيس البلدية التابع نعم. لأهل الحي سبقوا وقابلتوه او رحتوا لعنده؟
0: لا انا ما رحت، بس يعني نحن حسب ما شفنا هيك عندنا بالحارة وهيك، انه قال انه يعني شاد ما رحت شاد ما حكيت ما حدا برد عليه. طبعا طيب. عشان هيك ما رحت يعني ما قدمت ولا هذا فعلت، لاني يعني هيك المعروف يعني كان سابقا.
1: طيب.
0: وحد الان عم بقول له نفس الشيء يعني انه كمان ما حدا برد عليه.
1: لا يعني اكيد هذا. يعني اكيد مو نفس الشيء، اكيد اليوم نحن دورنا يعني نتعاون، وبالتأكيد المسؤولين دورهم أيضا يعني نحاول نتعاون سويا لحل يعني هاي الشكاوى. رئيس يعني بلدية الشعار متذكر الاسم أخي أبو إبراهيم؟
0: لا والله ما بعرف اسمه.
1: طيب
0: ما بعرف.
1: رح نشوف.
0: أنا كنت خارج البلد، أنا كنت في تركيا، ما عندي يعني معلومات عن الدولة الثاني.
1: طيب. الله يقويك يا رب. طيب راح نشوف مع مين ممكن يعني نتواصل. حاليا مثل ما خبرتك ما في تقريبا بين ايدي حاليا غير يعني الاستاذ أنس. طيب راح نشوف مين ممكن نحكي معه من بلدية الشعار. حاليا يعني ما قدرنا نتواصل ما حدا بشكل مخصوص، بدنا نتابع هاي الشكوى لشوف بالضبط مع مين.

ناخد اتصال جديد فيهم. اليوم في كان عدد من الشكاوى والحقيقة بحاجة لمتابعة. إن شاء الله حنتابعون حنتابع مع مين ممكن يعني نتواصل، وأيضا بدنا نشوف مع مين ممكن نقدر ناخد يعني الأحد موعد بشكل مباشر لحتى نقدر يعني نحكي معه. في أكثر من مسؤول تواصلنا معه خلال هاي الحلقة، ما كان في رد، بعضهم كان مشغول، بعض الآخر ما كان في رد أبدا. يعني كذا شكوى للأسف هي شكاوى متكررة، أكثر من مرة تواصل معنا يعني صاحب الشكوى. رح نتابع بإذن الله الأسبوع القادم هي الشكوى. بعض الشكاوى يعني مثل ما كان عم يحكينا أخونا أبو إبراهيم من حلب الشعار، ربما يعني تكررت تاني أو ثالث مرة بيتواصل معنا. بإذن الله منتابع معكم بالأسبوع القادم ببرنامجكم المفتاح. شكرا لمتابعتكم، بالتأكيد نعتذر من كل مين حاول يتواصل معنا ما قدر، ومن كل مين تواصل معنا وما لقى رد بشكل مباشر. يعني نحن بالتأكيد نتأمل صبركم، وبالتأكيد نحن معكم وعم نتابع معكم لنوصل صوتكم وشكاواكم للمسؤولين وأصحاب القرار. شكرا لمتابعتكم لهي الحلقة. كنت معكم بالتقديم عبد الكريم البوشي، بالإخراج من وراء الكنترول الزميلة سناء أحمد.

0: إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تعلن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة في خطوة تستهدف تطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية السورية. وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يبحث مع رجل الأعمال محمد كامل صباغ شرباتي فرص الاستثمار في قطاع الدواء ومشروعا لإقامة صناعات دوائية نوعية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية. وزير الداخلية أنس خطاب يتناقش مع وزير النقل يعرب بدر آليات تنظيم وإصدار إجازات السوق والخطط القائمة لتطويرها ومناقشة آلية استخراجها. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يبحث مع وزير التجارة التركي في أنقرة زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية. انطلاق أعمال الملتقى التشاوري الأول في محافظة حلب بمشاركة صناع القرار وممثلي المؤسسات والجهات الرسمية المعنية لمناقشة أبرز الملفات والقضايا المرتبطة بواقع المحافظة. وفي خبرنا الأخير، الدفاع المدني يعلن وفاة مدني وإصابة 31 آخرين إثر وقوع 19 حادث سير في عموم البلاد أمس. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق إنما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الرياضية. زيدان يقترب من قيادة منتخب فرنسا بعقد يمتد لأربع سنوات. عيسى ماندي يختتم مسيرته الطويلة مع منتخب محاربي الصحراء. وإعلان التشكيلة المثالية لكأس العالم بتصويت الجمهور. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد للإعلان رسميا عن التعاقد مع الأسطورة زين الدين زيدان لتولي قيادة منتخب فرنسا خلفا لديدي ديشامب خلال الأيام المقبلة. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الفرنسي حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا متوقعا للإعلان عن بدء حقبة زيدان على أن يتولى بطل العالم عام 98 قيادة المنتخب بعقد يمتد لأربع سنوات. ومن المتوقع أن يبدأ زيدان مشواره مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث تنتظره أربع مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام تركيا وإيطاليا ومباراتان أمام بلجيكا. مدد نادي مانشستر سيتي عقد لاعبه الإنجليزي فيل فودن لمدة أربع سنوات ليستمر مع الفريق حتى عام 2030. أخذ فودن البالغ من العمر 26 عاما 369 مباراة مع مانشستر سيتي منذ ظهوره الأول مع الفريق في سن 17، وحقق فيها مع النادي 20 لقبا ليصبح ضمن أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ النادي. وسجل فودن بقميص السيتي 110 أهداف خلال مشواره مع الفريق الأول لينضم إلى قائمة أصحاب المئوية التهديفية في تاريخ السيتي. أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع المغربي عيسى ديوب قادما من فولهام حتى صيف 2030، ولم يعلن النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز عن قيمة الصفقة. يأتي انضمام ديوب بعدما قدم أداء مميزا مع المغرب في كأس العالم وساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى دور الثمانية في المونديال، كما استطاع المدافع المغربي أن يدون اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا لمنتخب بلاده، حيث سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام هولندا في مباراة دوري 32 قبل فوز بلاده بركلات الترجيح. أكد نادي أرسنال غياب مدافعه الفرنسي ويليام صليبا لفترة طويلة بسبب إصابته في الظهر. بطل إنجلترا قال إن صليبا عاد بعد مشاركته مع فرنسا في كأس العالم ليستشير العديد من الخبراء الذين أوصوا بتفادي التدخل الجراحي، ويتقرر بذلك خضوع مدافع الجانرز لبرنامج علاجي تأهيلي. وأضاف البيان الطبي للنادي اللندني أن صليبا سيبدأ فورا هذا البرنامج الذي سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة. أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى صفوفه حتى نهاية موسم 2027 في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS. ونشر نادي إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه: يعلن نادي إنتر ميامي اليوم عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو. وأضاف النادي الأمريكي في بيانه: ينضم كاسيميرو الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات إلى النادي كلاعب حر، وسيبقى عقده ساريا حتى نهاية موسم 2027 من

الدوري الأمريكي لكرة القدم مع خيار التمديد حتى عام 2029. أعلن المدافع الجزائري عيسى ماندي اعتزاله اللاعب الدولي مختتما بذلك مسيرته الطويلة مع منتخب محاربي الصحراء الممتدة منذ عام 2014. ونشر ماندي مقطعا مصورا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيه أن اللاعب لمنتخب بلاده الجزائر هو أمر استثنائي وجميل بالنسبة له ومنحه مشاعر رائعة، إلا أنه حانت اللحظة المناسبة ليقول وداعا ويعتزل اللاعب الدولي بعد أن أدى واجبه كاملا تجاه منتخب بلاده. ولعب ماندي مع منتخب بلاده في 123 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف، وكانت أبرز محطاته الدولية عندما توج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019، وكان ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر التي شاركت في كأس العالم.

اختير فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر وإيرلينغ هالاند مهاجم النرويج ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لكأس العالم لعام 2026 بتصويت الجمهور. وضمت التشكيلة أيضا في دفاع بيدري برو ومارك كوكاريا من إسبانيا، ليساندرو مارتينيز من الأرجنتين، دايو أوباميكانو من فرنسا، وفي خط الوسط رودري من إسبانيا، مايكل أوليسي من فرنسا، جود بيلينغهام من إنجلترا، وفي الهجوم ليونيل ميسي من الأرجنتين وكيليان مبابي من فرنسا. في ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج نادي حمود، بأمان الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها عبر أثير إذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع برنامج أخبار لايت، يليه برنامج أوابد، وبعد موجز الساعة 2:15 نتوقف مع برنامج تقاطعات، في 1:30 أنتم على موعد مع برنامج ملتقى جامعي، أما نشرة الأخبار الرئيسية فهي في موعدها المعتاد في 2:15. في 3:45 أنتم على موعد مع برنامج بيوت مطمئنة، أما برنامج عين على كوكب يأتيكم بعد موجز 5:15. في 6:05 أنتم على موعد مع برنامج تبسيط اللغة، وفي تمام 6:00 تتابعون مسلسل الحب في زمن الكيمياء. نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم في 6:15. لعشاق الرياضة أنتم على موعد في 7:30 مع برنامج سبورت تايم، أما برنامج بانوراما الصحف يأتيكم في 8:30. إعادة برنامج يا سادة يا كرام يأتيكم في تمام 9:00، أما برنامج استوديو الطرب أنتم على موعد معه في 9:30. الحصاد الإخباري يأتيكم في 10:15. في 11:10 تتابعون إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا، أما في 12:15 أنتم على موعد مع برنامج ذهب سوري، برنامج دقائق فنية يأتيكم في منتصف الليلة، أما برنامج ديوان العرب فأنتم على موعد معه في تمام 1:00. برنامج من مكتبتنا الإذاعية يأتيكم في 1:30، أما مسلسل خلف جدار الزمن أنتم على موعد معه في 3:45. تأتي بعد ذلك فترة دينية يتخللها دعاء قبل الأذان، أذان الفجر، وفي 4:30 فجرا أنتم على موعد مع مسلسل مدينة النور، ثم الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. نتمنى لكم قضاء فترة ممتعة مع إذاعة دمشق، ولكم تحيات جميع الزملاء في الفترة الصباحية، ولكم تحيات الإخراج من الزملاء لما يوسف ونادي حمود.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج أخبار لايت. أخبار لايت من تقديمي أنا مرح طه، وفي الإعداد سمر حسن ونادي الحمود بالإخراج. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من أخبار لايت، نأخذكم بجولة سريعة حول العالم لأغرب وأطرف الأخبار. وخبرنا الأول اليوم، خطأ بسيط كاد يفقد امرأة بصرها، لا ترتد العدسات اللاصقة بهذه الطريقة. تحولت معاناة امرأة بريطانية مع عدساتها اللاصقة إلى تحذير طبي واسع بعدما أدى خطأ بسيط في استخدامها إلى إصابتها بعدوى نادرة وخطيرة كادت أن تفقدها بصرها. بدأت القصة لما شعرت كلير باكستون بتهيج وألم في إحدى عينيها قبل أن تتفاقم الأعراض سريعاً لتشمل احمرار شديد وتشوش في الرؤية وحساسية مؤلمة تجاه الضوء. وفي البداية ظنت أن الأمر مجرد التهاب عابر، إلا أن الفحوص الطبية كشفت إصابتها بالتهاب القرنية، وهو نوع نادر من العدوى الطفيلية التي تصيب القرنية وقد تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم تشخص وتعالج مبكرا. وأوضح الأطباء أن العدوى غالبا ما ترتبط بسوء استخدام العدسات اللاصقة، خصوصا عند تعريضها للماء.

0: أثناء الاستحمام أو السباحة أو غسلها بمياه الصنبور، إذ يمكن أن تعيش طفيليات في المياه العذبة ومياه الصنبور والتربة وتلتصق بالعدسة وتنتقل مباشرة إلى العين. أكد مختصون أن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام أو استخدام المياه العادية لتنظيفها من أكثر الأخطاء شيوعاً. أيضا شددوا على ضرورة غسل اليدين وتجفيفهما جيدا قبل لبس العدسات واستخدام المحاليل المخصصة لتنظيفها فقط، مع استبدال علبة حفظ العدسات بانتظام وعدم النوم بالعدسات إلا إذا كانت مخصصة لذلك وبإرشادات الطبيب أيضا. ورغم أن التهاب القرنية يعد نادرا، فعلاجه قد يكون طويل ومعقد وقد يمتد لأشهر، وفي الحالات المتقدمة قد يحتاج المريض إلى زراعة قرنية لاستعادة البصر. ويؤكد أطباء العيون أن الوقاية تبقى الخيار الأفضل، من يمكن تجنب معظم الإصابات بمجرد الالتزام بقواعد النظافة الصحيحة وعدم تعريض العدسات لأي مصدر للمياه مهما بدا الأمر بسيط. خبرنا التالي من الهند. موظف يستقيل من شركة طيران هندية بعد طلب مهين من مديره بسبب مظهره. موظف أرضي في طيران إنديجو الهندية استقال بعد جولة تفتيشية، والسبب نسي ارتداء جرافيتة الزي الرسمي. المدير لم يكتفي بالإنذار بل أمره بطلب السماح وتقبيل يد مشرفته كاعتذار رسمي، وهو ما اعتبره الموظف إهانة لكرامته فرفض وغادر الصالة فورا. الشركة من جهتها نفت الرواية تماما وقالت إن الموظف يتبلى عليها ولديه سجل حافل بالمخالفات، بينما تحول الفيديو الذي نشره الموظف إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي حول أغرب العقوبات الوظيفية. هذه الحادثة فتحت شهية رواد الإنترنت لإطلاق النكات، حيث علق البعض بأن الموظف نجا بجلده قبل أن يطلب منه المدير تنظيف الطائرة بفرشاة أسنان، بينما تساءل آخرون ساخرون إذا كان هذا عقاب نسيان جرافيتا، فماذا لو نسي الموظف ارتداء الحذاء كليا؟ يبدو أن نصيحة اليوم لجميع الموظفين: تأكدوا من هندامكم كاملا قبل الخروج، فبعض المديرين لديهم طرق مبتكرة جدا في التعبير عن غضبهم. خبرنا الأخير من مصر. أب مصري يستعد للسفر إلى ألمانيا لتجديد إقامته، لكن ابنته الصغيرة كانت تجهز له مفاجأة مختلفة تماما. الأب المصري كان يحزم حقائبه متجها إلى ألمانيا لتجديد الإقامة، وكان يحلم بنقانق السجق الألماني والنظام الصارم، لكنه لم يحسب حساب النظام الأكثر صرامة القابع في غرفته المجاورة. ابنته الصغيرة الطفلة قررت أن تودع والدها بلمسة رومانسية دافئة بعيدا عن صخب المطارات، فأمسكت بأهم وثيقة رسمية يملكها الأب، وبكل براءة الطفولة وبخط يحاكي طلاسم الفراعنة كتبت على إحدى صفحات الجواز: بحبك يا بابا هتوحشنا. طبعا الأب أخذ الجواز وهو يشعر بالفخر، وتوجه إلى المطار وكأنه فاتح بلاد السند والهند، ظنا أن الحب يفتح الأبواب المغلقة. لكن الصدمة كانت عند ضابط الجوازات الذي لم تحرك مشاعره هذه الكلمات الدافئة، ونظر للأب نظرة تقول: الحب هاد في البيت مش عندي يا حبيب بابا. السلطات اعتبرت الجواز دفتر تلوين غير صالح للاستخدام، وقررت إلغاء الرحلة بالكامل ليعود الأب إلى منزله بشنطه وأحلامه. بدلا من برلين، وجد الأب نفسه في الصالة مع طفلته يعلمها درسا جديدا: الحب والرسم جميلين يا حبيبتي، لكن في دفاتر الرسم وليس في الباسبور. طبعا ضاعت الرحلة، لكن الأب حصل على قصة يرويها لأحفاده وجواز سفر يحمل توقيعا لن يمحوه الزمن. ختاما مستمعينا، العالم مليء بالمفاجآت والأخبار الغريبة التي لا تنتهي. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وأخبار جديدة. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: معا نستكشف قصص الأماكن التي شكلت ملامح الحضارة السورية عبر

0: القصور. أوابد الإعداد وسام سليمان. أوابد الإخراج أحمد خضور.
1: قلعة دمشق. تقع في الزاوية الشمالية الغربية لمدينة دمشق القديمة. لم يأتي ذكر للقلعة في أيام الرومان ولا أيام الفتح العربي الإسلامي. يعود بناؤها إلى عهد تاج الدولة تيتش بن ألب أرسلان السلجوقي عام 1078 ميلادية، وكان في ذلك الوقت سور دمشق مخرباً، فاستعملت حجارته الرومانية في بناء القلعة. وحينما أمر نور الدين زنكي بتحصين مدينة دمشق وترميم أسوارها، تمت إضافة أبنية دفاعية جديدة للقلعة. وفي أيام صلاح الدين الأيوبي استعصت عليه القلعة حينما احتل دمشق عام 1174 ميلادية، ولكنه تسلمها صلحاً فيما بعد وجعلها مركز حكمه، فرممها وأضاف إليها أبنية أخرى وعاش وتوفي فيها عام 1193 ميلادية ودفن في قسمها الغربي، وبعد 3 سنوات نقل جثمانه إلى المدرسة العزيزية.

هدم الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب شقيق صلاح الدين القلعة السلجوقية في عام 1202 ميلادية وأقام الحالية، وبقي العمال يعملون فيها لمدة 12 عاماً، فصارت منيعة وحصينة واحتوت مصنعاً للأسلحة وداراً لصك النقود وسجناً وحماماً وقاعة عرش ومسجداً، حتى صارت وكأنها مدينة صغيرة وسميت القلعة المنصورة. بعد الملك العادل أتى أربعة سلاطين اهتموا بالقلعة وحصنوها، وهم عيسى والصالح إسماعيل والملك المعظم، وهم أبناء الملك العادل. ثم أتى أخوه الملك الكامل. قاومت القلعة هجوم المغول بقيادة هولاكو عام 1260، الذي قام بضربها بالمنجنيق حتى دخلها فهدمها وأعدم وليها. وبعد هزيمته في معركة عين جالوت قرب الناصرة في فلسطين على يد الملك الظاهر بيبرس وقائده المملوكي قطز، صارت القلعة لنائب السلطنة الأمير علاء الدين سنجر الحلبي. وحينما حكم الظاهر بيبرس دمشق رمم وحصن القلعة وتوفي فيها ونقل جثمانه إلى الظاهرية. واستمر المماليك بتحصينها والاهتمام بها خلال حكمهم، وحينما جاء العثمانيون في عام 1516 استعملوا القلعة كثكنة وأضافوا إليها بناء مساحته 1000 متر مربع خاص بالإدارة. وفي فترة الاحتلال الفرنسي تحولت القلعة إلى سجن مدني ومقر لبعض عناصر الشرطة. تعتبر القلعة نموذجاً ممتازاً للعمارة العسكرية الأيوبية، امتدت ما بين باب الفرج شمالاً وباب النصر غرباً، وهي القلعة الوحيدة في سوريا التي لم تشيد على مرتفع بل على أرض مستوية. كان يحيط بها خندق عرضه حوالي 20 متراً وأبعادها 150 ب250، وشكلها شبه منحرف، يحيط بها سور واحد سمكه ما بين 4 و5 أمتار. تم ترميمها في جميع العهود، ولكن ذلك لم يؤثر كثيراً على طبعها الأيوبي. فيها أبراج مستطيلة ومربعة عددها 12 برجاً، كل منها يتألف من عدة طوابق، في كل طابق ردهة واسعة معقودة بالحجارة العادية والحجارة الضخمة المدببة، وهي مجهزة بشرفات

سفلية مائلة وسمكتها ثلاثة أمثال غيرها لتكون أكثر مقاومة للمنجنيق، كما استعملت جذوع الأعمدة بشكل أفقي لدعم الجدران، ونحتت الحجارة بشكل بارز بمقدار 10 إلى 30 سنتيمتراً، وكانت القاعدة محاطة بإطار عرضه 5 سنتيمترات، مما جعل القلعة حصينة وقوية.

للقلعة أربعة أبواب، اثنان منها رئيسيان هما الشمالي والشرقي، أما الآخران فهما سريان يؤديان إلى الخندق الذي كان يحيط بالقلعة. كان الباب الرئيسي للقلعة يقود إلى المدينة القديمة ويفتح على سوق العصرونية حالياً، لذلك عرف باسم باب المدينة، وعرف خلال حكم السلطان المملوكي الظاهر برقوق باسم باب النصر الظاهري، وكان له جسر خشبي متحرك، واستعمل هذا الباب للدخول والخروج إلى دار الإمارة، مقر السلطان أو نائبه، وكان أقل حصانة من غيره لأنه أقل تعرضاً للخطر، والطريق منه إلى الداخل ملتو وغير مستقيم. عرض الباب 266 سنتيمتراً، ويقع ضمن إيوان عرضه 4 أمتار و21 سنتيمتراً، وعمقه 2 متر و20 سنتيمتراً، ويقع الباب بين برجين متقاربين المسافة بينهما 10 أمتار، مزودة بمرام ورواشن لصب السوائل المغلية على المهاجمين، والباب موجود في الجدار الجنوبي للبرج، تزينه مقرصنات ويعلوه قوسان متراكبان. فوق ساكف الباب كتابة من العهد المملوكي تتضمن مرسوماً سلطانياً بشأن خزائن السلاح صدر عام 781 هجرية، وعلى جانبي إيوان الباب نص آخر يتضمن تاريخ فتح القلعة عام 794 هجرية من قبل السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق. يؤدي الباب الشرقي إلى ممر يعرف بممر باب الحديد، ويقع شمال القلعة المحاذي لنهر بانياس، وباب الحديد هو عبارة عن بابين، أحدهما خارجي جدد في القرن 15 ميلادية والآخر داخلي، والممر بينهما معقود بالحجارة، وقد جدد هذا الباب مع القلعة في العهد المملوكي أيام حكم نوروز الحافظي عام 809 ميلادية، وكانت هناك قبة صغيرة أمام باب السر، فكان يستعمله حاكم القلعة سراً في الخروج والدخول إليها، ويقع غرب القلعة ويفتح على منطقة حي السنجقدار حالياً. وهناك باب السر الجنوبي، ويقع قبالة دار السعادة، ولا تخلو قلعة أيوبية من باب السر، والردهة الطويلة بين المدخل الشمالي والشرقي مغطاة بقبة استخدمت سجناً فيما بعد، وفي آخر الساحة توجد ردهة كبيرة مربعة طول ضلعها 20 متراً، تعلوها قبة وتدعمها 4 أعمدة كورنثية.

0: إعداد وسام سليمان. أوابد، الإخراج أحمد خضور.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: محكمة الجنايات الرابعة تعلن انتهاء الجلسة الثالثة لمحاكمة أحمد حسون، وتعين يوم 30 تموز موعداً للجلسة المقبلة. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يقول إن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل حالياً على إعداد مشروع قانوني وطني شامل للمفقودين بالشراكة مع عائلاتهم وروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني. وزارة الخارجية والمغتربين تعلن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة.

0: في خطوة تستهدف تطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية السورية. وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو يناقش مع الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش خطوات الارتقاء بواقع التعليم في سوريا والرؤية المشتركة لتطويره. نائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ يبحث مع وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للعائدين. وفي خبرنا الأخير، القوات المسلحة الأردنية تعلن التعامل مع 4 صواريخ وست مسيرات إيرانية خلال 24 ساعة الماضية. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأخبار من إذاعة دمشق، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: أحداث كثيرة تجري خلال الأسبوع على الساحة الدولية والعربية والمحلية. نتعمق بالتحليل والحوار ونقاطع محاور الأحداث ضمن برنامج تقاطعات. تابعونا على الهواء مباشرة الخميس من كل أسبوع 12:20 ظهراً بتوقيت دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تحية طيبة مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقاطعات، يقدمه لكم عبر الهواء مباشرة يوسف اليوسف، ويرافقني في الإعداد مهران مقداد، وفي الإشراف العام مصطفى المقصوص، وفي الإخراج نادية الحمود. في مسار يحمل الكثير من التحولات والتحديات، تقف سوريا في منتصف عام 2026 أمام مرحلة مختلفة في طبيعتها عن السنوات السابقة، مرحلة لا تقاس بغياب المواجهات بل بقدرة الدولة على بناء مؤسساتها واستعادة دورها وتحويل الاستقرار السياسي إلى واقع ملموس في حياة المواطنين. فبعد سنوات طويلة من الفساد والتشرذم، تتجه الأولويات اليوم نحو إعادة تشكيل مفهوم الدولة، دولة القانون والمؤسسات، دولة السيادة الوطنية، والدولة القادرة على إدارة ملفاتها الداخلية والخارجية ضمن رؤية جديدة تقوم على المصالحة والتنمية وإعادة الإعمار. في الداخل تبرز ملفات العدالة الانتقالية وعودة المهجرين وإعادة تنظيم المؤسسات وبناء عقد اجتماعي جديد يضمن مشاركة أوسع ويحافظ على وحدة البلاد. وفي الخارج تتحرك الدبلوماسية السورية لاستعادة موقعها الإقليمي والدولي وفتح أبواب الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تشكل ركيزة أساسية لمرحلة التعافي. لكن الطريق لا يخلو من تحديات أو من التحديات، فترسيخ الاستقرار يحتاج إلى أكثر من التفاهمات السياسية، ويحتاج إلى إنجازات يشعر بها المواطن، وإلى مؤسسات قادرة على تحويل الوعود إلى سياسات وقوانين ونتائج. بين مشروع بناء الدولة وتحديات المرحلة الانتقالية، وبين الانفتاح الخارجي ومتطلبات الداخل، أين تقف سوريا اليوم؟ وما هي فرص النجاح للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة بناء الدولة؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم في تقاطعات. يسرني أن يكون معي ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ طلال سعيد، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية. أهلا وسهلا بكم أستاذ طلال.
2: أهلا وسهلا بك، أسعد الله أوقاتك وأوقات مستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم. لو بدأنا معك أستاذ طلال بداية، يعني فيما إذا ما تحدثنا عن سوريا الجديدة، تثبيت الدولة وإعادة بناء الشرعية المؤسسية، كيف تقرؤون المرحلة التي تدخلها سوريا في عام 2026؟
2: بداية انطلقت شرعية

0: الحالية اليوم من الشرعية الثورية، ولكن هذه الشرعية لا يمكن أن تكون شرعية مستدامة، لذلك تسعى السلطة الحالية إلى بداية تسعى يعني شرعية السلطة الحالية هي انطلقت من الشرعية الثورية، ولكن هذه الشرعية لا تستطيع أن تكون شرعية مستدامة، هي بحاجة إلى أن تكون هذه السلطة هي سلطة مستدامة، لذلك لابد من العمل على إعادة بناء المؤسسات. من هنا انطلقت الحكومة الحالية بداية بموضوع الجيش، تم تشكيل الجيش الوطني، الابتعاد عن الفصائلية التي كانت موجودة سابقا، تم توحيد الجيش على أن يكون هذا الجيش هو جيش وطني يضم مختلف أطياف المجتمع السوري. أيضا السلطة الثورية في سعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة هي تسعى لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التي كانت تعاني من الترهل وحالة الفساد، وكانت يعني بدأت بتأسيس مؤسسات اقتصادية توحد الاقتصاد الوطني وتضع جميع الإيرادات العامة لخدمة
1: الدولة، وربما تفعل أيضا النظم والقوانين
0: بكل تأكيد
1: الاقتصادية.
0: أيضا هناك الأساس القانوني، كان هناك الإعلان الدستوري، انطلقت الحكومة من الإعلان الدستوري ليكون هو الشرعية القانونية والدستورية للحكومة الحالية. تم الدعوة لمجلس الشعب، هنا دخلنا في موضوع السلطة التشريعية وإشراك المجتمع المدني والشعب في وضع السلطات، وأخيرا تسعى الآن الدولة إلى الفصل بين السلطات من خلال إنشاء المحكمة الدستورية العليا التي وظيفتها هي حراسة الدستور، حراسة الإعلان الدستوري، والتهيئ لما بعد المرحلة الانتقالية في موضوع إعداد الدستور الدائم للبلاد والانتخابات الرئاسية للانتخابات المرحلة الانتقالية.
1: النصف الأول من العام شاهد استكمال تشريعات دستورية كما أول خطوات تشريعية كما ذكرت، هي التي ربما أبرزها المحكمة الدستورية العليا، تأسيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية أيضا، إضافة إلى إعادة تنظيم المؤسسات مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في مختلف المناطق. هذه الخطوات كيف تسهم في ترسيخ الشرعية المؤسسية بعيدا عن عقلية اقتصاد الحرب أو إدارة الأزمة أو ما إلى ذلك؟
0: بكل تأكيد كما ذكرنا سابقا، موضوع مؤسسة الجيش تحويل من العمل الفصائلي إلى عمل
1: مؤسسي
0: من خلال مؤسسة الجيش الوطنية. على الصعيد الاقتصادي كان إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للمنافذ، اللجنة الوطنية للاستيراد، الهدف هو الانتقال إلى يعني من الاقتصاد، من اقتصاد الغير رسمي، اقتصاد الظل، الاقتصاد الأسود، دمج الاقتصاد هذا في الاقتصاد الوطني، وأن تكون يعني الإيرادات العامة هي لخدمة
1: المواطن والدولة
0: الحكومة.
1: نعم، الملف الشائك أستاذ طلال حقيقة ربما هو يعني السؤال الشاغل لجميع السوريين في في في الوقت الحالي، ويعني منذ التحرير إذا ما قلنا إلى الآن، ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هو ملف حساس بكل تأكيد، لكن هناك كان خطوات من قبل الحكومة كإطلاق الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية السورية للمفقودين. هذه أو الآن كيف يمكن مقاربة تحقق العدالة والمحافظة في الوقت ذاته على وحدة المجتمع دون يعني أو منع عودة الانقسامات؟
0: بكل تأكيد العدالة الانتقالية هو مطلب شعبي لا يمكن الاختلاف عليه، لأنه لا يمكن تحقيق التعايش والتماسك المجتمعي بدون تحقيق العدالة الانتقالية. ولكن العدالة الانتقالية تنطلق من التوازن بين المحاسبة تمام، وأيضا الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. من هنا تتعدد أشكال العدالة الانتقالية، لا تعني العدالة الانتقالية هي فقط المحاكمة الجنائية، هي تشمل أيضا أمور تتعلق بجبر الضلال، الاعتراف، وأيضا يأتي من ضمن العدالة الانتقالية ما يسمى بلجان المصالحة، وهناك أيضا تجارب سابقة ممكن أن يستفيد منها الجانب السوري في وضع نموذج خاص به. بكل تأكيد لكل دولة لها خصوصياتها، يمكن استفاد من التجارب في رواندا، في البوسنة والهرسك، في جنوب أفريقيا، في دول قريبة،
1: في ألمانيا على سبيل المثال
0: بكل تأكيد. فبالتالي موضوع العدالة الانتقالية هو موضوع لابد منه.

0: هو يحتاج إلى مؤسسة. الآن تشكل مجلس الشعب، مهام مجلس الشعب هو وضع قانون ينظم عمل الهيئة العامة للعدالة الانتقالية وينظم المحاكمات ضمن مسار العدالة.
1: ما يجري اليوم، يعني اليوم كان هناك محاكمة لأحمد حسون، ويوم أمس لوسيم المتهم وسيم الأسد. هذه الخطوات هو في سياق العدالة الانتقالية
0: بكل تأكيد.
1: نظرتكم لهذه الخطوات أو هذه المحاكمة؟
0: بكل تأكيد، ولكن يعني محاكمة مجرم أو اثنين لا يعني أنها تعني هي فعلا العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تحتاج إلى كما ذكرت مؤسسة، قوانين، تنظيم، أن تشمل الجميع، أن لا تكون محصورة بجهة معينة أو أفراد معينين، وأن يتم إشراك المجتمع، الناس الذين تضرروا، يعني ذوي الضحايا، ذوي المفقودين، أن يكون لهم دور في مسار العدالة الانتقالية.
1: نعم، أيضا ملف آخر وربما أيضا مهم مع انطلاق مجلس الشعب، أعمال دورة مجلس الشعب في جلستها الأولى، الأمل معقود كثيرا على مجلس الشعب، لكن هناك الحديث عن عقد اجتماعي جديد. هذا المحور أصبح، أو هذا الأمر أصبح محورا أساسيا في هذه المرحلة، مع كما ذكرنا مع انطلاق عمل مجلس الشعب. المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها هذا العقد.
0: بكل تأكيد، هذا العقد الاجتماعي أولا على العلاقة مع الدولة لابد من أن يكون هناك نوع من الشفافية والقدرة على المساءلة. لم يعد من المقبول بعد هذا النضال الطويل أن يبقى المواطن هو آخر من يعلم. لابد أن يكون له إشراكه في الوصول للمعلومات، وأيضا إشراكه في عملية صنع القرار من خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة على مختلف الأصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أيضا هذا العقد الاجتماعي لابد أن يبنى على موضوع المواطنة، عدم التمييز بين مواطنين على مختلف، يعني إن كان على الأساس الديني أو العرقي أو حتى على أساس الجنس. لابد أن يكون نوع من المساواة الكاملة في موضوع تحقيق المواطنة. هذين الأمرين هما ركيزتين أساسيتين لأي عقد اجتماعي قادم لسوريا.
1: نعم، أيضا أستاذ طلال، الإعلام ما قبل 8 ديسمبر يختلف كليا عن الإعلام في ما بعد 8 ديسمبر. إذا ما تحدثنا عن الصحافة المستقلة وعن حرية الإعلام أيضا التي يعني موجودة في سوريا، مع صعود هذه المنصات التفاعلية وعودة الصحافة المستقلة إلى سوريا، كيف يتقاطع هامش الحرية وحرية التعبير وإصدار مدونة السلوك المهني للإعلام مع جهود الدولة في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسة الدولة؟
0: بالنسبة لمدونة السلوك التي عمل عليها، هذه المدونة عملت على إشراك المواطن في أن يكون له دور في الإعلام، في أن يكون له دور في أن يكون هناك المواطن الإعلامي الذي يستطيع من خلاله أن يعبر عن احتياجاته مباشرة للسلطة، إن كان احتياجات على صعيد الخدمات، على صعيد الاحتياجات السياسية إلى آخره. أيضا نقطة أساسية ركز عليها مدونة الإعلام وهي التعامل مع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي الغير منضبطة، التي تسعى لإثارة التجيش وبث الفتنة. هنا التأكيد على مواجهة خطاب الكراهية، عدم يعني هناك نوع من العمل على قوننة الإعلام
1: يجري العمل الرقمي عليه.
0: بحيث أنه لا يمكن لأي أحد أن يلقي اتهامات جسافة. لابد أن يكون هناك نوع من اللجوء إلى القضاء، وال حسب الوقائع والمستندات يتم محاسبة أي شخص.
1: نعم. إذا ما تحدثنا قليلا أيضا أستاذ طلال عن الدبلوماسية السورية، شهدت قفزة نوعية ربما منذ 8 ديسمبر حتى هذه الأيام، يعني استطاعت أن تعبر بسوريا إلى مرحلة متقدمة من الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي أيضا. خطاب ربما السمة الأبرز هي خطاب السيد الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة والجلسة الحواري التي أجريت في تشاتام هاوس، معهد تشاتام هاوس، في إلى التواصل مع واشنطن وموسكو المعروفين كقطبين عالميين. كيف تترجم أو يترجم هذا الحراك الدبلوماسي لخدمة أهداف المرحلة؟
0: بكل تأكيد يعني السياسة التي اتبعها الرئيس أحمد الشرع والدبلوماسية السورية سعت بداية إلى كسر العزلة الدبلوماسية التي كانت تعاني منها سوريا. عودة الانفتاح على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي أثمرت هذه السياسة على الصعيد

0: موضوع العقوبات، استطاعت هذه السياسة أن ترفع العقوبات.
1: نعم.
0: معظم العقوبات تم رفعها، آخر عقوبات الآن هناك مدة 45 يوم بعدها بعد التوصية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة سوريا من قائمة الإرهاب. فبالتالي هذا أيضا دفع باتجاه جذب الاستثمارات، إعادة النظام، دمج سوريا بالنظام المالي العالمي مع عودة نظام سويفت، فتح المجال لجذب الاستثمارات أيضا، وأيضا فتح المجال للمؤسسات الدولية لتقديم منح ومساعدات ومساعدة سوريا. فبالتالي كانت نتائجه إيجابية على صعيد التعاون مع منظمات كالبنك الدولي وبنك البنك الدولي للتنمية ومؤسسات مثل الصندوق النقد الدولي وأيضا الوكالة اليابانية.
1: نعم. هذا على جانب ما ستقدمه المجتمع الدولي لسوريا، لكن ماذا ستقدم سوريا للمجتمع الدولي؟ يعني إذا بقراءة عكسية.
0: بقراءة عكسية اليوم سوريا ما تقدمه لسوريا أنه لم تعد سوريا هي دولة مهددة على الصعيد الإقليمي لأي دولة من أطراف، لم تعد سوريا الدولة التي ترعى الإرهاب، لم تعد سوريا الدولة التي يعني تخلق المشاكل والاضطرابات في المنطقة. ويعني أنت تعلم النظام البائد كان يقوم بتجارة الكبتاجون، يصدر الإرهاب، يدعم الكيانات والمنظمات الإرهابية. اليوم السلطة الحالية هي ملتزمة بعدم السماح لأي جهة أيا كانت أن تكون أن تستخدم سوريا موطئ لها لنشر الفوضى والاضطراب في المنطقة،
1: أو أن تكون سوريا كمصدر قلق لأي يكون من المحيط أو أي دولة أخرى. تحدثت عن موضوع رفع العقوبات أو التوصية التي قررها الرئيس ترامب بخصوص رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمهلة التي أعطيت ك 45 يوم لهذا الملف. سوريا عادت لقنوات التحويل الدولية، استقبال بعثات لصندوق النقد الدولي، الآن خارطة الطرق المالية لتنشيط القطاع المصرفي وجذب الاستثمارات.
0: هلا بالنسبة لخارطة الطريق الدولية وضعتها ضمن الاستراتيجية من عام 2026-2030 على الصعيد المصرف المركزي. هناك سعي لإعادة هيكلة المصارف العامة التي كانت مترهلة خلال الفترات السابقة، هناك سعي لإعادة ضبط العملة ونحن شاهدنا إصدار العملة النقدية الجديدة، هناك سعي للاندماج و فتح المجال للتعاون مع المؤسسات الدولية للإشراف على عملية الحوكمة. نعم. والإدارة الرشيدة ضمن مؤسسات البنك المركزي، وكان هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
1: نعم. الشروط الأساسية أستاذ طلال، يعني بكل تأكيد هناك عديد من الشركات لها لا أقول لا أستطيع أن أقول شروط، لكن محددات يجب أن تتوفر حتى يمكن أن تبدأ بهذا باستثمار بشراكة إلى ما هنالك. هذه الشروط ما هي، يعني ما هي هذه الشروط لجذب الاستثمارات الخارجية واستعادة ثقة المستثمرين السوريين والعرب والدوليين؟
0: بكل تأكيد يعني نحن نحتاج إلى نظام ضريبي، أو تسعى الحكومة الحالية هناك يعني وضعت مسودة قانون ضريبي جديد يعمل على تحقيق ضمانات. أول شيء يحفظ الملكية، هناك إعفاءات ضريبية كبيرة بالإضافة إلى قدرة المستثمر على استعادة أمواله، وبالتالي هنا يشعر المستثمر أنه ليس لا يمكن أن يتعرض لحالة ابتزاز أو حالة نوع من الجبر حول موضوع التحكم في أمواله. هذا على جانب النظام الضريبي. على موضوع سياسة سعر الصرف، تعمل الحكومة على ضبط سعر الصرف، وهذا عامل مهم جدا في جذب الاستثمارات من خلال أولا سياسة نوع تقوم على الحوكمة، على الشفافية، وأن يكون هناك نوع من الاستقرار في سعر الصرف.
1: وماذا عن قانون الاستثمار الذي
0: بكل تأكيد أصدرت الحكومة الحالية قانون استثمار يعمل هذا القانون تضمن كما ذكرت إعفاءات ضريبية كبيرة.
1: نعم.
0: إمكانية التملك بنسبة 100% من المشروع، لا بمعنى أن المستثمر الأجنبي يدخل إلى الاستثمار دون أن يكون هناك ضغوطات لأن يكون له شريك محلي، أو بالتالي فتحت المجال للاستثمارات.
1: نعم. مستقلة
0: بكل تأكيد.
1: نعم. أذان الظهر يمكن أعتقد أنه قد حان.

يعني نحن مستمرين في هذا عفوا في هذه وفي هذا النقاش، لكن توقيت المحلي أو الأذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها قد حان الآن، يرفعه الشيخ المؤذن حسن الملا. نستمع الأذان ونعود لنكمل النقاش.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

0: يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. أنتم الآن تستمعون إلى برنامج تقاطعات عبر الهواء مباشرة مع يوسف اليوسف، وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ طلال سعيد، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية. عفوا، مرحبا بكم من جديد. مرحبا أستاذ
2: بكم جميع مستمعي إذاعة دمشق. طلال،
1: حياكم الله. قبل الأذان كنا نتحدث عن الواقع الاقتصادي في سوريا وماذا قدمت الحكومة السورية من تسهيلات للمستثمرين والشركات. اختصرنا الحديث بقانون الاستثمار وما قدمه من تسهيلات، لكن بطبيعة الحال الاقتصاد أصبح جزءا من معادلة الأمن والاستقرار. هناك محددين أو شرطين أساسيين لأي نمو اقتصادي أو يعني استثمارات وما إلى ذلك، هي الاقتصاد أو عفوا الأمن والاستقرار. كيف يمكن لسوريا اليوم الانتقال من اقتصاد التعافي إلى اقتصاد الانتاج والتنمية المستدامة؟
2: بكل تأكيد، لكي تنتقل سوريا من حالة التعافي إلى حالة التنمية المستدامة لابد من الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأساسية، القطاعات التي تؤمن فرص عمل تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة. على صعيد القطاع الصناعي، وهو من القطاعات الهامة، نحن بحاجة إلى دعم قطاع الصناعة في سوريا، دعم الصناعيين من خلال أولا فتح أسواق دولية لهم ومساعدتهم في المشاركة في المعارض الدولية، لكي يكون لهم نافذة على الخارج والتصدير يعني يعود على الدولة بالقطع الأجنبي وهي بحاجة ماسة إليه. القطاعات الأساسية في سوريا، نحن سوريا بلد زراعي يعني، والقطاع الزراعي قطاع هام جدا، لأنه أنت ذكرت الأمن والاقتصاد. القطاع الزراعي هو القطاع الأساسي وهو يتعلق بالأمن الغذائي. نحن بحاجة إلى دعم القطاع الزراعي بشكل كبير. القطاع الزراعي السوري هو قطاع أساسي وهو الذي يدعم بشكل كبير الصادرات السورية. تعرض خلال فترات سابقة إلى حالة من الانهيار نتيجة الدمار الحاصل، خروج مساحات واسعة من الأراضي، خروج اليد العاملة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وحالة الجفاف. نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل هذا القطاع.
1: بنظرتك عفوا المقاطعة، هناك اهتمام اليوم من قبل الحكومة بهذا القطاع تحديدا؟
2: بكل تأكيد، وضعت الحكومة ضمن استراتيجية يعني وزارة الزراعة أصدرت استراتيجيتها لمدة 5 سنوات، هي وضعت من ضمن خططها دعم المزارعين من خلال تيسير لهم قروض ميسرة لبناء شبكات ري حديثة ومتطورة تعتمد على توفير المياه، تقوم على سياسة تنقيط وتوفير المياه. أيضا تدعم الحكومة الآن محصول القمح، و يعني رغم بعض الاعتراضات التي حصلت يعني بالمقاربة مع الجانب العراقي حول الأسعار التي وضعتها الدولة، ولكن مع ذلك الدولة تمارس عملية دعم لهذا المحصول من خلال شرائه بأسعار يعني
1: مقبولة نوعا ما إلى حد
2: يعني. بكل صراحة، نحن نستورد القمح ب $280 للطن. اليوم الحكومة تبيع أو تشتري القمح من المواطنين بما يقارب $380.
1: إذا ما أضيف إليها المكافأة التي أصدرها السيد الرئيس. قطاعات أخرى أيضا في سوريا، نتحدث هنا عن حلب، ربما هي يعني الركيزة الأساسية في كصناعة،
2: المدينة الصناعية
1: الأولى في سوريا. قطاع الصناعة أين تراه؟
2: بكل صراحة، دعنا نكون شفافين عندما نتحدث وأمام المستمعين. قطاع الصناعة يعاني من حالة ترهل، لأن يعني متى يكون قطاع الصناعة قوي؟ عندما يكون

0: قاضي على التصدير والمنافسة الخارجية. نعم. اليوم يعني يجب أن لا نكون واقعين. أكيد. القطاع الصناعي لا يقوى بنظام الحماية ومنع الاستيراد. القطاع الصناعي يقوى عندما يتم تأمين مستلزماته.
1: نعم.
0: الصناعة الآن بحاجة إلى توفير الطاقة، أسعار الطاقة عالية جدا. نحتاج إلى دعم
1: طاقة. هنا نتحدث عن ربما محروقات وكهرباء.
0: بكل تأكيد. نعم. المحروقات والكهرباء إن كان مازوت أو كهرباء.
1: نعم.
0: القطاع الطاقة يحتاج أيضا إلى قطاع الصناعة يحتاج إلى كما ذكرت سابقا إلى أن يكون هناك منافذ له، فتح أسواق خارجية للتصدير. أيضا يحتاج إلى أن يكون هناك أن يتم تخفيض في الرسوم الجمركية على المواد الأولية الأساسية الداخلية في عملية الصناعة، وأن يكون هناك نوع من الخطة اللي يكون تعاون بين القطاع الخاص والحكومة حول رسم استراتيجية للصناعات التي يمكن أن تحقق من خلال سورة ميزة أو الصناعة السورية ميزة نسبية تستطيع فيها أن تنافس الصناعات في الخارج.
1: نعم، هناك مقولة أو شعار: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا. تؤيد هذا الشعار؟
0: بكل تأكيد.
1: قراءتك لهذه الفكرة؟ طبعا هناك اليوم أو اختتم يوم أمس معرض ناستكس، معرض النسيج الأول المتكامل في الشرق الأوسط، وأيضا هناك معارض قادمة، معرض دمشق الدولي وعديد من المعارض في سوريا. قراءتك لهذا الشعار: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.
0: تحديدا اليوم سوريا هي بيئة خصبة للاستثمار، لأنها كما تعلم خلال سنوات طويلة من الحرب دمار هائل حصل في البنية التحتية، هي بحاجة يعني على صعيد الاتصالات، على صعيد الصناعة، على صعيد العقارات، البنية التحتية بكامل، على صعيد البنوك والمصارف. فبالتالي يعني هي تحتاج إلى كل هذه الخدمات، وبالتالي من سوف يدخل أولا سوف يحصل على مكاسب أكثر، سوف يكون له السوق، يعني حصته من السوق ستكون أكبر، وكلما كان لأنه ليس لديه منافسين، كلما زاد عدد المنافسين سوف تضيق الحصة. لذلك من يسعى للدخول مبكرا إلى السوق السورية سوف يجني أكثر وسيكون ربحه أعلى.
1: على ذكر الموقع، موقع سوريا، يعني شاهدنا مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بدأ واضحا أن سوريا في وقت من الأوقات أو في مرحلة من المراحل بديل استراتيجي عن مضيق هرمز، وهذا ما صرح به حقيقة يعني توماس براك المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق. سوريا تستعيد موقعها تدريجيا كعقدة وصل إقليمية تربط خطوط الطاقة. إلى أي حد يمكن أن تشكل هذه المشاريع الجيواقتصادية ضمانا لحماية السيادة وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار؟
0: بكل تأكيد المتغيرات الدولية اليوم تأتي لتكون لصالح الدولة السورية والحكومة السورية. أزمة مضيق هرمز خلقت فعلا حاجة لأن تكون هناك ممر بديل لمصادر الطاقة، النفط والغاز، ونحن نشهد اليوم كيف يتم التواصل بين الحكومة العراقية والحكومة السورية. واليوم يعني الإنتاج العراقي متوقف إن لم يكن له طرق للعبور.
1: نعم.
0: لا يستطيع أن ينتج إن لم يكن لديه القدرة على التصدير. واليوم الطرق السورية وضمانها من ناحية الأمنية وقدرة الحكومة على ضمان الطرق البرية وصولا للموانئ، وأهمية سوريا في الموانئ هي قريبة جدا من دول الاستهلاك
1: أوروبا.
0: هي دول الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع كبير سوف يتيح لسوريا الاستثمار في البنية التحتية في قطاع النقل البري، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية.
1: نعم.
0: لتستطيع أن تستقبل ناقلات النفط الكبيرة وناقلات النفط والغاز، وأيضا
1: نعم.
0: سوف عملية استجرار مصادر الطاقة من النفط سيكون لسوريا حصة منها ستستطيع أن ترفدها في دعم يعني محطات الكهرباء، وبالتالي هذا سوف ينعكس على القطاع الصناعي.
1: نعم.
0: وعلى القطاع الزراعي أيضا.
1: إضافة إلى ذلك الطرق البرية، هناك حديث عن خط كركوك بنياس، إعادة تشغيله
0: بكل تأكيد. خط كركوك بنياس هو خط قديم تعرض خلال فترات سنوات الحرب لنوع من الدمار في في بعض أجزائه، ولكنه قادر على من خلال إعادة تأهيله هذا الطريق قادر على نقل ما يقارب بين 1 مليون إلى 2 مليون

0: برميل يوميا، فبالتالي كمية كبيرة. يعني الجانب العراقي هو بحاجة إلى إعادة تفعيله، إلى استثمار في هذا الخط، لأنه لا يمكن الاعتماد فقط على موضوع الصهاريج التي يعني في شهر تموز الماضي لا تتجاوز نقل 50,000 برميل يوميا.
1: نعم، لكن ماذا سيضيف؟ الإضافة التي سيضيفها إذا ما أنشئ أو إذا ما أهل إعادة أعيد تأهيله خط كركوك بنياس؟
0: بكل تأكيد أقول لك ستكون إمكانية نقل النفط، يعني أنت تتحدث عن مقارنة بين الطريق البري الذي ينقل 50,000 برميل يوميا وبين الأنابيب التي يمكن أن توصل بين 1 إلى 2 مليون برميل يوميا.
1: نعم، إذا ما تحدثنا أيضا عن التحديات التي تواجه الدولة أو الحكومة السورية في اختبار بناء الدولة اليوم، رغم ما تحدثنا به منذ بداية الحلقة إلى الآن، هناك شيء إيجابي؟ لا أعلم إذا يعني يمكن أن نسميها، يمكن أن نسميها تحديات إيجابية، لكن في ذات الوقت هناك ملفات عالقة، ملفات أمنية والسياسية. نتحدث هنا عن ملف السويداء، نتحدث عن ملف التدخلات الإسرائيلية في في في الجنوب السوري. كيف يمكن للدولة اليوم إدارة هذه التحديات دون العودة إلى منطق الصراع المفتوح؟
0: يعني دعنا نقول الحكومة السورية نجحت في إدارة هذه الملفات. يعني فيما يتعلق في ملف السويداء، اليوم تتعامل الحكومة مع ملف السويداء من مبدأ الحوار. يعني السويداء ليست جهة واحدة، هناك أطراف مختلفة في السويداء، هناك أطراف هي وهي تشكل الغالبية في السويداء هي مع الدولة المركزية، مع سوريا، وهي يعني تتواصل مع الحكومة السورية. موضوع ملف السويداء يتم حله من خلال الحوار وبناء شبكة من العلاقات مع أطراف من داخل السويداء لا يرغبون بمصادرة
1: قرارهم أو
0: قرارهم لدولة احتلال. على الصعيد الاحتلال الإسرائيلي والتعامل مع إسرائيل، الحكومة السورية منذ البداية احتوت هذه التوغلات التي كانت في الجنوب السوري واعتمدت على الدبلوماسية، من خلال الدبلوماسية الدولية، التواصل مع الدول الإقليمية وأيضا مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لكي تنسحب. وكان هناك نوع من التفاهمات حصلت في أذربيجان وفي فرنسا على الصعيد الأمني. إسرائيل تضغط، هي تسعى إلى الحصول على اتفاق مع سوريا، ولكن الحكومة السورية لا يمكن أن تقوم بهذا الاتفاق لأنه هذا الاتفاق معني فيه الشعب، ونحن ننتظر مجلس الشعب وما سيصلون.
1: الآن لدينا إذا ما وضحنا الصورة، لدينا شعب سوري يتطلع أو له تطلعات كبيرة، وعلى الطرف الآخر هناك دولة وليدة تبني مؤسساتها، قدرتها محدودة. هل ترى أن هناك فجوة كبيرة بين هذين الأمرين؟
0: نعم، للأمانة يوجد فجوة. المواطن لأنه ليس لديه المعطيات كاملة، ليس لديه الصورة كاملة عن الضغوطات الداخلية والخارجية التي تحيط بالحكومة الحالية. نعم. هو معني فقط بقوته ولقمة عيشه، هو معني بتحسين مستوى حياته، هو معني بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وتعليم ومواد غذائية. أما ولكن لهذا السبب أنا هنا أشعر أنه هناك تقسيم الحكومة في إيصال المعلومات إلى المواطن. على المواطن أن يكون معني أكثر بحجم الضغوط التي تحيط بالدولة السورية. نحن لا نتحدث فقط عن الحكومة، نحن نتحدث عن الدولة والكيان السوري. هناك ضغوطات، نحن نعلم التوغلات كما ذكرت سابقا، التوغلات الإسرائيلية، هناك أيضا يعني إيران ما زالت تمتلك أزرع لها، وهي تحاول أن تبس الفتنة والفوضى في المنطقة. لأنها تعلم أن الأزرع التي تمتلكها هي مستمرة في دعمها، لأن زوال هذه الأزرع سيؤدي إلى زوال النظام الإيراني. فبالتالي يعني حجم الضغوطات كبيرة، الضغوطات الأمنية، وقد شاهدنا يعني سابقا ما حصل في الشهر الماضي من تفجيرات حصلت في دمشق، حاولت أن تضعف الدولة، أن تضعف مدى مصداقيتها ومدى قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار، وأن تؤثر سلبا على موضوع جذب الاستثمارات، على موضوع أيضا الرؤية الدولية حول قدرة الحكومة على ضبط الأمن.
1: نعم، إذا أنت ترى أن ربما من إحدى طرق إدارة التوقعات التي يجب أن تتبعها لدى

0: الحكومة السورية هي فتح قنوات تواصل أكثر
1: بكل
0: مع
1: تأكيد.
0: مع
1: بكل تأكيد من الضروري
0: المواطنين.
1: أن يكون هناك شفافية، أن يكون المواطن أن يعرف هذا القرار لماذا تم اتخاذه وما هي تبعاته وكيف يمكن أن ينعكس سلبا أو
0: نعم.
1: إيجابا على الدولة حكومة وشعبها.
0: نعم، في ضوء ما ذكرناه في سياق هذه الحلقة، طبعا حديث شيق معك أستاذ طلال، لكن بقي لدي أنا وقت قليل من الوقت حتى تنتهي هذه الحلقة. في ضوء ما ذكرناه من تحولات داخلية وخارجية في سوريا، كيف تقرأ مستقبل سوريا؟ هل نحن أمام مرحلة تأسيس دولة مستقرة أم أن الطريق ما زال يحمل كثير من التحديات؟
1: بكل تأكيد المراحل الصعبة تم تجاوزها. يعني أنت اليوم كانت سوريا، دعنا ننظر إلى سوريا منذ سنة، كيف كانت مشتتة مقسمة، شمال شرق سوريا منفصل عن الدولة المركزية في دمشق. اليوم غالبية أغلب الأراضي السورية باستثناء السويداء، والسويداء يجري يعني
0: نعم.
1: موضوع حلها وسوف تعود الى الدولة السورية. اليوم هناك وحدة في جغرافيا السورية، اليوم هناك في وحدة ايضا على الصعيد الشعب السوري. يعني تجاوزنا احداث 7 اذار التي حصلت، تجاوزنا احداث كثيرة، هناك نوع من التعايش بين مختلف اطياف المجتمع السوري.
0: نعم.
1: ومجلس الشعب بدا بالانعقاد، يعني وهو مهمته وضع القوانين الاقتصادية والاجتماعية وحتى ايضا القوانين التي تنظم الحياة السياسية من خلال قانون للأحزاب.
0: نعم.
1: فبالتالي المسار سوريا تسير على الطريق نحو الاستقرار والاستدامة.
0: نعم، بين تحديات إعادة بناء الدولة ومتطلبات التنمية وحركة دبلوماسية واختبارات الاستقرار، تبدو سوريا اليوم أمام مرحلة مفصلية لا تقاس فقط بحجم ما أنجز، بل بالقدرة على تحويل هذا المسار إلى مشروع وطني مستدام ينعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. بقي لي نشكرك جزيل الشكر أستاذ طلال سعيد.
1: شكرا لك أستاذ يوسف الباحث. وشكرا لجميع كادر إذاعة دمشق ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: حياكم الله الأستاذ طلال سعيد الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أيضا أنتم جمهورنا مستمعينا ومشاهدين على حد سواء. هذه تحياتي أنا يوسف اليوسف مع فريق الإعداد والإخراج والإشراف العام الأستاذ مهران مقداد والأستاذ مصطفى مقصوص والمخرجة نادية الحمود. لكم منا كل التحية، إلى تقاطعات قادمة يوم الخميس المقبل، إلى اللقاء.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا تهنئ عبد الحميد العواك بانتخابه رئيساً لمجلس الشعب ومصطفى موسى ومدون بشارة نائبين للرئيس، مؤكدة تطلعها للتعاون معه لتعزيز حقوق الإنسان. رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا تؤكد أن معالجة ملف المفقودين تمثل أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وإرساء السلام الدائم في سوريا. وزارة الداخلية الأردنية تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بدخول أراضيها من دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة. نائب محافظ حلب السيد علي حنورة يبحث مع وفد من منظمة الآغا خان للتنمية المشاريع التي تنفذها المنظمة في حلب وخطط توسيعها. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ترصد تجاوزات مالية بأكثر من 14 مليار ليرة سورية قديمة في توريدات مياه طرق

الطوس خلال عام 2024. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر على السواحل السورية وتدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: جامعتنا مو بس جدران،
2: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
1: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
2: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل.

0: الطالب هو الأصل.
1: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
0: ملتقى جامعي،
1: مساحتنا لنحكي واقعنا.
0: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
1: الإخراج حمدي شويكي.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي. البرنامج يلي بيكون دائما قريب من الطالب الجامعي وبينقل صوته وبيفتح باب الحوار مع مادات الكليات والإدارة بكل شفافية. حلقتنا اليوم عن واحدة من أكثر الكليات تميز وإبداع بجامعة دمشق، كلية الفنون الجميلة. كلية ما بتخرج مجرد طلاب، وإنما بصناعة فنانين ومبدعين بيتركوا بصمتهم بالمشهد التشكيلي والثقافي من خلال اختصاصات متنوعة مثل الرسم، النحت، التصميم، العمارة الداخلية والحفر وغيرها من الفنون. لكن وراء كل لوحة ومنحوتة وتصميم في سنوات طويلة من الدراسة، التدريب والعمل اليومي والتحديات يلي بيعيشها الطالب حتى يقدر يطور موهبته ويحولها لمهنة ومستقبل. اليوم رح نحكي عن واقع الكلية وأقسامها، المناهج، التدريب العملي، الورش الفنية وفرص عرض الأعمال وسوق العمل، بالإضافة لأبرز الملاحظات يلي حمل طلاب كلية الفنون الجميلة. لحتى نعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور رياض خضير، الوكيل العلمي لكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت ملتقى جامعي.
3: الله يخلينا لك، شكرا كثير. بداية بحب أشكركم على الاستضافة الكريمة، وبحب وجه تحياتي لإلك ولفريق إذاعة دمشق والسادة المستمعين الأكارم.
2: شكرا لك.
3: وكمان بحب أعبر عن تقديري واحترامي لجهودكم واهتمامكم بموضوع على غاية من الأهمية برأيي، هو موضوع كلية الفنون الجميلة.

0: ملتقى جامعي.
1: بداية دكتور، كلية الفنون الجميلة لها مكانة خاصة بين الكليات لأنها بتجمع بين الدراسة الأكاديمية والإبداع الفني، وبتحمل مسؤولية إعداد فنانين قادرين يعبروا عن المجتمع والثقافة من خلال أعمالهم. دكتور، كيف بتوصف لنا واقع كلية الفنون الجميلة اليوم؟
2: بالبداية خلونا نستعرض أول شيء المشهد العام لكلية الفنون الجميلة.
1: دكتور،
2: فهي كمؤسسة تعليمية، مؤسسة عريقة، افتتحت بستينات القرن الماضي وكانت تحت مسمى المعهد العالي للفنون الجميلة، ومن ثم تحولت لكلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة دمشق. وهي من هالتاريخ كانت مهمتها كطرف أكاديمي تخريج أجيال من الفنانين والمصممين اللي رفضوا الحركة الفنية السورية والعربية والعالمية على حد سواء.
1: جميل.
2: كمان الكلية إذا بدنا نعرفها بالشكل الصحيح هي كلية نوعية، كلية فنية إبداعية نوعية، بتعتمد على أصحاب المواهب الفنية وبتسعى دائما لاكتشافها وصقلها ووضعها ضمن المسار الصحيح.

0: حيث تؤدي دور الفاعل والمؤثر بمسيرة البناء والتطوير ضمن مجالات الفنون التشكيلية والبصرية واختصاصات التصميم على مختلف أنواعها.
1: تماما.
0: وأيضا منحب نوضح شغلة وككلية نوعية إبداعية لها دور فاعل ومؤثر جدا بخلق الهوية البصرية للبلد. في الفنون الجميلة هي بالحقيقة واجهة البلد.
1: صحيح.
0: بكل شيء بتقدمه من إنتاج وكل شيء بتساهم فيه من مخرجات وأيضا له دور كتير كبير بحفظ التراث والأصالة وتقديمها بالصورة المناسبة للعالم.
1: طيب دكتور، كلية الفنون بشكل عام قديه عدد الطلاب تقريبا؟
0: حاليا موضوع الاستيعاب الجامعي هو متعلق بسياسة الجامعة بشكل عام. يبدأ أنه الكلية ممكن تقبل بحدود 100 طالب بالوضع العادي، وفي حال كان الطلب كتير كبير ممكن يوصل عدد الطلاب المقبولين للـ200 طالب أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً.
1: هل الإمكانيات قادرة أن تلبي احتياجات هذا العدد الكبير من الطلاب بمختلف الاختصاصات؟
0: عم نعمل جهدنا أنه نقدر إن نوفر عملية تعليمية سليمة، على الرغم من أنه في نقص كتير كبير بالكادر التدريسي وبالمساحة، ولكن يعني الطاقم التدريسي والإدارة يعني عم يسعوا بشكل كتير كبير أنه يردموا هالفجوة هاي بالنقص.
1: رح نركز أكثر على هي النقطة دكتور. بالانتقال إلى الأقسام والتخصصات والمناهج، كلية الفنون الجميلة بتضم اختصاصات متنوعة مثل ما ذكرت دكتور، كل اختصاص له خصوصية معينة سواء بالرسم أو النحت أو التصميم، الحفر أو غيرها من الفنون، وطالب بيقضي سنوات وهو عم يبني شخصيته الفنية بكل اختصاص. دكتور، كيف بيتم اختيار الطالب لاختصاصه؟
0: بيتم القبول بالكلية من خلال مسابقة. هالمسابقة على مرحلتين، بالمسابقة الأولى بيكون الطالب ناجح أو راسب، وبالمسابقة الثانية بيكون في معدل علامات بينضاف لمعدله العملي لمعدل علاماته بالشهادة، وبعد منها بتتم المفاضلة على حسب المعدل العام للمسابقة ومجموع البكالوريا. بهالحالة هي بيكون شو عملنا نحن هون؟ انتقينا المواهب الأبرز والأميز من ضمن عدد كبير كبير من المتقدمين، يعني تقريبا بيتقدم للمسابقة ما بين 5,000 إلى 10,000 سنويا، ينتقى منهم ما يقارب بين 100 إلى 200.
1: تمام.
0: بيدخلوا على الكلية بالسنة الأولى. جميع الطلاب بيدرسوا اختصاصات عامة بتعرفهم على الاختصاصات العملية بالكلية. الكلية هي كلية نوعية عملية بالدرجة الأولى. الاختصاصات مثل ما تفضلتي، في عنا نوعين من الاختصاصات، اختصاصات تشكيلية واختصاصات تصميمية. الاختصاصات التشكيلية بينضوي تحت منها فن التصوير، وهو يعنى بموضوع التشكيل الفني باللون اللي هو معروف لدى العامة باسم الرسم أكثر منه باسم التصوير، اسمه الأكاديمي تصوير، وأنواعه وأساليبه المختلفة. هو التعبير باللون والأبيض والأسود ممكن كمان، ومختلف تقنيات الأزهار اللوني. قسم النحت وهو قسم يعنى بالتشكيل الفني بالتعامل مع الكتلة والحجم، وبيحتوي على تخصصات فرعية كمان مثل الفرع الميدالية والخزف وغيرها.
1: تمام.
0: وله تقنياته الخاصة وله أساليبه كمان. في عنا قسم ضمن أقسام الفنون التشكيلية، القسم الأخير هو الحفر والمعروف باسمه العالمي الجرافيك. من كلمة حفر فهو تشكيل فني بتقنية الحفر وتطبيقاته بالطباعة وأساليبها المختلفة، وفي اختصاصات متنوعة كالكتاب المطبوع.
1: تمام.
0: هاي بالنسبة للأقسام التشكيلية.
1: بالنسبة
0: للأقسام اللي تعنى بموضوع التصميم.

0: سنين إلى اسم كمان متعارف عليه هي الفنون الزخرفية. تعنى بمواضيع التصميم بشكل عام، وأهم ما عنا قسم العمارة الداخلية يلي بيدرس البيئة الداخلية بالعمارة، وفي اختصاصات متنوعة ومتشعبة كتير ومتطورة جدا برا، مثل التصميم الصناعي اللي ممكن يبلغ عدد يعني الاختصاصات ضمنه ضمن التصميم الصناعي ما يقارب الألف اختصاص على تنوع، على اعتبار انه هو حاليا هو لغة العصر يعني التصميم الصناعي.
1: حلو.
0: وفي عنا التصميم المسرحي، ومعروف شو هو التصميم المسرحي بالنسبة لنا، والحدائق والمواقع العامة وأساليبها وتقنياتها. وفي عنا القسم الثاني اللي ضمن حقل الأقسام التصميمية أو الفنون الزخرفية، اللي هو قسم التصميم الجرافيكي والمالتي ميديا، والمعروف عالميا باسم الاتصالات البصرية أو الإعلان. هو اختصاصي بدرس التصميم الإعلاني والدعاية الرقمية والمطبوعة، وبيحوي اختصاصات متعددة كمان، أهمها والأشهر هي الرسوم المتحركة، هي ضمن هالاختصاص هذا، وله تقنيات المتقدمة جدا. وحاليا شايفين الطفرة بموضوع التقنيات البصرية والذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: وكل شيء بيتعلق فيها.
1: طيب بالنسبة للمناهج الحالية، هل هي قادرة تواكب التطورات الفنية والتقنيات الحديثة لكل الاختصاصات؟
0: بالنسبة للمناهج التدريسية، نحن في عنا لائحة داخلية للكلية.
1: تمام.
0: بتم تعديلها وفق مقتضيات الحاجة ومواكبة التطور بشتى المجالات، بحيث أنه يتم إدخال آخر المستجدات والمعايير العالمية المتعلقة بالجودة والتنمية المستدامة والتقنيات الحديثة وحاجات ومتطلبات المجتمع المتغيرة بشكل دائم تعرفي.
1: صحيح.
0: وكمان في عنا في شيء بيتعلق بدراسة المخرجات العلمية للعملية التدريسية، بحيث تضمن أنه يكون الخريج مؤهل لدخول سوق العمل، وبيكون عنصر فاعل بالمجتمع من خلال موهبته الفنية والمهارات اللي اكتسبها أثناء دراسته. فالمناهج هي في لائحة داخلية بتحوي على مواد نظرية وعملية ثابتة، وضمن مسير العمل الأكاديمي يعني الشغلة مناطة بالمدرس بشكل رئيسي، هو أنه يضل مواكب وعلى تواصل دائم مع مستجدات العصر بمجالنا، لأنه مجالنا متطور بشكل
1: صحيح.
0: خلينا نقول يومي، وخصوصا حاليا بعد ظهور موضوع الذكاء الاصطناعي صارت القفزات فلكية.
1: صحيح. هذا الشيء بدي ركز عليه دكتور، أنه اليوم الفن ما عاد مرتبط فقط بالرسم التقليدي، صار في فنون رقمية وتصميم بصري ووسائط حديثة. هل في توجه لتطوير المناهج بما ينسجم مع هذه التغيرات؟
0: أكيد. حاليا نحن عم نعمل على تعديل اللائحة الداخلية، بلشنا فيها تقريبا من بضعة شهور، وضمناها كمان مستجدات العصر بالنسبة للتقنيات الرقمية. في ناحية هون بس حابب ألفت نظركم إلى بالنسبة للتقنيات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في ناس كثير خافت على مستقبل الفن والتصميم. الذكاء الاصطناعي هو مجرد تقنية ممكن يستخدمها المصمم، ممكن يستخدمها الإنسان غير المختص.
1: تمام.
0: ولكن لما يستخدمها المصمم صاحب الموهبة رح تكون المخرجات والمنتج رح يكون مختلف تماما عن المنتج اللي رح يخرج عن إنسان غير مختص. فلذلك ما في خوف أبدا على مستقبل الفن والتصميم من موضوع التطور الهائل بمجال الذكاء الصناعي، بل على العكس هو مجال كتير مفيد، ونحن بلشنا بالاستخدام تقريبا من سنتين، بلشنا نضمنه ضمن مناهجنا ومشاريعنا العملية، وعرفنا الطلاب عليه وعرفناهم كيف ممكن يستخدموه بالطريقة الأفضل وبالطريقة المفيدة بالنسبة لهم، وكيف ممكن ينمي لهم مواهبهم ويعطيهم إمكانيات لا محدودة من الحلول، ويعني أفق واسع جدا بحيث أن يستخدموه بالطريقة الصحيحة.
1: طيب دكتور، مثل كل حلقة من ملتقى جامعي نزلنا لعند طلاب كلية الفنون الجميلة وسمعنا منهم أبرز الملاحظات يلي حابين يوصلوها لإدارة الكلية. خلونا نتابع الاستطلاع ومن بعدها نكمل حوارنا.

0: لسه محافظة على نفس الثقافة، لسه محافظة على نفس الحرية بالعمل الفني. الخدمات لا بأس، يعني في نظافة، في كوادر لا بأس فيها. يعني أنا هلأ خريج مثلا، طوال هالأربع سنين بصراحة ما حسيت في شيء واقف بطريقي من ناحية تدريسية.
1: البني آدم بيعبر عن الشيء اللي بنفسه، هذا أهم شيء. يعني مثل ما بيقولوا إنه الرسم هو كلام صامت. كتير مجهدة، كتير بدها جهد، كتير بدها تعب، كتير بدها تركيز، مواد نظري كتير ضخمة بتكون. يعني مثل هلأ في زحمة الامتحان لحالة أكبر دليل. يعني
2: بالنسبة لقسم الحفر ما بشارك بمعارض أبدا، يعني بهاي الفترة في معرض فمشارك فيه طلاب من التصوير، في رفقاتي مشاركين، في رفقاتي من قسم النحت. من ناحية فرص العمل هي ما أنا موجودة أبدا عندنا بسوريا أبدا، يعني حتى اللي بسألي لهم أنا عم أدرس من فكرة كانوا أنت عم ترسمي بس. كتير عندنا نقص بالمواد، المواد نحن عم نجيبها كإيجابيات كل شيء فيها حلو. الجامعة تبعنا
3: نحن عندنا تقريبا 5 اختصاصات، منهم بيتبعوا للفن، منهم بيتبعوا للعمل أكثر، اللي هن مثلا اختصاص الديكور، تصميم أزياء، الإعلان، اتصالات البصرية. فيهم عمل أكيد يعني برا. والناحية الفن مثلا التصوير، لوحات الزيتية وكذا، ففي مجالات يعني كثيرة إنه ممكن من خلال دراستنا بكلية الفنون الجميلة إنه تقدم شيء فيه عمل برا. بس الناحية العملية ببلدنا في مثلا مثل ناحية الديكور والإعلان والتصميم الأزياء.
4: خريجين عم تسافر فنحن ما عم نقدر ناخذ من خبراتهم. دكاترة هن كثير قديرين اللي عندنا بالجامعة، بس ما عم يكون في تجديد، ونحن فرعنا هو يعني بيتغير بين سنة والتانية، خصوصي باختصاصات مثل الجرافيك ديزاين، الانتيرير، مو مثل النحت هو شيء مثلا قديم. ايجابيات هي انه هي مساحة كثير فيها تعبير، عندنا الحرية الكاملة من انه نحن نعبر نحن شو بدنا. الفائدة اللي بناخذها من الجامعة هي أكثر من الدراسة، هي من المحيط، من الطلاب، وإنه في ناس شاطرة، في ناس جاي من بيئات مختلفة، نحن بناخذ من ثقافات بعض، وبحس هذا أهم شيء وهذا أحلى شيء.
5: ملتقى جامعي،
6: مساحتنا لنحكي واقعنا.
5: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي، ومع ضيف حلقتنا الدكتور رياض خضير الوكيل العلمي لكلية الفنون الجميلة. أهلا وسهلا فيك دكتور مجددا.
7: أهلا وسهلا.
5: سمعنا آراء الطلاب وكانت في مجموعة نقاط مهمة رح نطرحها على حضرتك بشكل مباشر. عدد من الطلاب أشاروا أنه بعض المواد والخامات الفنية ما بتكون متوفرة بشكل دائم، وبيضطروا أحياناً يشتروا جزء من احتياجاتهم على النفقة الخاصة. دكتور كيف بتقيم هاي الملاحظة؟
7: الحقيقة في صعوبة بتأمين المواد الأولية بسبب العدد الكبير للطلاب. يعني لما الكلية بتقبل عدد كبير يعني بيتجاوز الطاقة الاستيعابية وإمكانياتها المادية رح يصير في نقص بالمواد، وهي الشغلة يعني مو دائمة عادة، فبتصير لما يصير في عنا استيعاب لعدد أكبر من الإمكانيات الموجودة. ولكن الحمد لله عم نقدر يعني نتماشى مع الموضوع ونحل المشكلة بطريقة أو بأخرى، وأحيانا مثل ما تفضلوا أنه عم يضطر الطالب أحيانا يجيب شيء على حسابه الشخصي، موجودة هي القصة. ولكن إن شاء الله نحن بالخطة الجديدة وباللائحة الجديدة اللي هلأ عم يتم إعدادها واللي مرتكزة على معايير الجودة العالمية رح تحدد العدد بحيث انه ياخذ بعين الاعتبار كل الامكانيات الموجوده ضمن الكليه بما فيها المساحات والمواد والكادر التدريسي، بحيث ما يتجاوز العدد اللي يكون من المقبولين كل سنه الامكانيات الكليه، وان شاء الله ما بتحصل اي مشكله. كمان كان في مشكله السنوات الثورة، واللي يعني تعرفي أنت ألقت بظلالة على موضوع العملية التدريسية.
5: صحيح أكيد.
7: والتوريد والإمكانيات. بس إن شاء الله محلولة بالأيام القادمة، يعني محلولة شيئا فشيئا.
5: إن شاء الله. من الملاحظات أيضا اللي تكررت أنه بعض الأقسام بحاجة لمزيد للكوادر التدريسية حتى يحصل الطالب على متابعة أكاديمية أكبر. هل الكلية اليوم بحاجة

0: تعزيز كوادرها التدريسية؟
1: أكيد أكيد، نحن سنوات الثورة يعني ألقت الظلالة على موضوع الكادر، بحيث طبعا. أنه عدد كبير كبير منهم اضطر للسفر. فحاليا الجامعة عم تنتهي سياسة جديدة بحيث أنه تسهل أمور اللي سافروا أنه يرجعوا لوظائفهم. شغلة ثانية أنه تقبل عدد كتير كبير من المعيدين لرفض الكادر التدريسي بالإضافة لطلاب الدراسات العليا. يعني في تسهيلات كتير كبيرة من الجامعة ومن الوزارة لمدارك هالأمر، وإن شاء الله السنوات القادمة محلول المشكلة.
0: دكتور، بالنسبة لقسم الحفر، طلاب قسم الحفر عبروا عن رغبتهم بأنه يحظى هذا الاختصاص بحضور أكبر ضمن الأنشطة والمعارض، وأنه يأخذ مساحته يلي بيستحق أو بتستحق أعمالهم للطلاب. دكتور، كيف بتشوف هذا الموضوع؟
1: في ضمن الخطة مثل ما قلنا، في كمان في باب خاص بموضوع المعارض وورشات العمل. الحقيقة هي المشكلة مو بس بقسم الحفر، بس بجوز إن اللي عانوا منها أو إن اللي طرحوها
0: عم يحسوا حالهم مهمشين
1: طلاب قسم الحفر، ولكن هي المشكلة أنا بلاقيها عامة. أنا حاليا مدرس بقسم العمارة الداخلية،
0: تمام.
1: أنا بلاقيها المشكلة عامة. في أول شيء البداية هي في جهل بموضوع كلية الفنون الجميلة وأهميتها، ببلش من مراحل الدراسة الابتدائية للإعدادية للثانوية، اللي إحنا لازم نتدارك هالموضوع هذا ونحط مناهج تعرف الطالب شو هي الكلية وأهميتها، وتعرف أهله، تعرف المجتمع فيه. يعني في فكرة مو كتير جيدة بالنسبة لكلية الفنون الجميلة، فإذا تعرفوا على كلية الفنون الجميلة وأهميتها واختصاصاتها نكون أطعنا نص الشوط. بعد ما لما يدخل الطالب ويتعرف على الاختصاصات بشكل أعمق ويتمكن منها، بيجي هلأ هون الدور عليه وعلى الكادر التدريسي، بحيث أنه لازم يكون في جهد كتير كبير لإبراز أهمية الاختصاص. قسم الحفر هو من أهم الاختصاصات عالميا، ويمكن أهم على الإطلاق، ومو أخذ دوره نهائيا. في شغل يمكن ما بيعرفوها العامة، أنه موضوع تصميم العملة وفك العملة هو بقسم الحفر، واللي هو يعنى بالطباعة، بالإضافة إلى أنه أعقد تقنيات العصر اللي هي معالجات الكمبيوتر هي طباعة.
0: صحيح.
1: فإنه التعريف بهالقسم هاد وأهميته والإمكانيات الجبارة اللي ممكن تطلع منه بده جهد كتير كبير من الجامعة ومن الوزارة ومن المدرسين ومن الطلاب. الطالب كمان يعني بده يتحمل جزء من الجهد اللي لازم ينبذل.
0: أكيد. هل في خطة لزيادة عدد المعارض أو مشاركة الطلاب بالفعاليات الفنية داخل وخارج الجامعة؟
1: أكيد، نحن في عنا مركز اسمه مركز الفنون البصرية تابع للكلية، وهو صرح فني عالمي، يعني مجهز على أحدث تقنيات الصالات الفنية العالمية، وحاليا بدنا نستثمره بشكل كتير كبير بالإدارة الجديدة، وفي خطة جديدة لاستثماره وإنه يستفيد الطالب منه. هو سابقا كان تابع للكلية وكان دائما يعني غني وما يهدى بالنسبة لموضوع المعارض، معارض طلابية ومعارض أساتذة واستضافة وكل هالأمور هاي. فحاليا إن شاء الله حيعاد تفعيله بهالإطار هاد، والطالب رح يستفيد منه أكثر من غيره. يعني عم نسعى لأنه نعمل نحن مشاريع الطلاب، نعمل فيها معارض، ورشات العمل كمان ننظمها ضمن معارض، وبالإضافة لمشاريع التخرج تصير كمان هي مثل احتفالية سنوية ضمن هالمركز هاد. وهذا اللي بيسلط الضوء على أهمية الأعمال اللي حتكون معروضة، وبيورجي المجتمع المنتج الفني بالشكل الصحيح، لأنه إذا اللوحة ما تطيع إطارها الصحيح ما رح تأخذ الأهمية الصح.
0: صحيح.
1: فعرض المنتج ضمن هيك مركز أكيد رح يأخذ أهمية كتير كبيرة.
0: طيب، بالنسبة لفرص العمل، من أكثر النقاط يلي حمل الطلاب القلق من فرص العمل بعد التخرج، شعور البعض أنه كلية الفنون الجميلة ما بتاخد الاهتمام يلي تستحقه رغم مكانتها الفنية والثقافية. دكتور، شو تعقيبك على هذا الموضوع؟
1: صحيح، نحن مثل ما قلنا الموضوع متعلق أولا بالجهل بموضوع أهمية الفن ودوره بالمجتمع. هاي واحدة، وإن شاء الله هاي المشكلة رح تنحل بالسنوات القادمة من خلال حملات التوعية والمناهج التدريسية وهالأمور هاي كلياتها، ورح يكون في يعني في توجه من قبل الوزارة والجامعة، لأنه

0: تاخذ دورها الصحيح.
1: ان شاء الله.
0: وبالنسبه لفرص العمل، الطالب الخريج عنا في عنده نوعين من فرص العمل، اما انه يشتغل ضمن فريق عمل متخصص بالمجالات التصميميه، او انه يكون هو صاحب محترف خاص فيه ويعمل استوديو الفن الخاص فيه هو، وهذا بده جهد شخصي منه. هو معظم الفنانين العالمين اللي انشهروا هو كانت نتيجه جهد شخصي وصبر وتفاني بموضوع انه ياخذ مكانته الصح ضمن المجتمع. فهي بدها مثل ما قلنا بدها تعب من جانب الفنان انه يعطي لحاله المكان اللي بيستاهلها ضمن الفنانين العالم. فهي بدها جهد وبدها صبر.
1: طيب هل في شراكات مع مؤسسات ثقافية أو صالات عرض أو جهات فنية لدعم الطلاب من قبل الكلية؟
0: أكيد حالياً التوجه هو إنه نفتح أفق تعاون مع جميع الوزارات. ولا بلشنا مع وزارة الثقافة، وإن شاء الله أفق التعاون حتكون كتير كبيرة ومجالات كتير واسعة، وكتير مهم موضوع وزارة الثقافة نتعامل معها، وزارة السياحة، الآثار والمتاحف، كل هدول. بالإضافة للوزارات الثانية بالنسبة لباقي الاختصاصات، يعني في إلنا دور كتير كبير، حتى مع محافظة دمشق كمان عم صار في جسور تواصل، وإن شاء الله التعاون رح يكون على مستوى عالي جدا. يعني المستقبل والأفق بالنسبة إلنا إن شاء الله يعني مشرق.
1: إن شاء الله دكتور. يعني مثل ما شفنا طلاب الفنون الجميلة ما بيطالبوا فقط ببيئة تعليمية أفضل، وإنما يعني كمان بفرص حقيقية حتى يقدروا يعرفوا المجتمع بأعمالهم ويبنوا مستقبلهم المهني. دكتور قبل ما نختم بدي من حضرتك أبرز المشاريع يلي عم تشتغل عليها الكلية بالفترة القادمة، وهل في خطط لتطوير المراسم والورش الفنية، وهل في توجه لتوسيع الشراكات معارض فرص مشاركة للطلاب محليا وخارجيا؟
0: أكيد التوجه المستقبلي حاليا والأفكار اللي عم تنطرح على الطاولة هي فتح جسور التواصل مع دول الجوار ومع الدول العالمية، وبناء اتفاقيات جديدة واتفاقيات ثقافية عالمية للتبادل الثقافي، وإن شاء الله يعني رح يكون في أخبار كتير جيدة
1: إن شاء الله.
0: زارونا يعني وفود من عدة دول عربية وأجنبية، وفي خطط. مجرد ما حاليا يعني قامت العقوبات رح يصير في تعاون ونقلة نوعية بالنسبة للاتفاقيات الثقافية بين الكلية وجامعات العالم.
1: جميل. يعني أكيد من خلال حديثنا اليوم لمسنا حرص إدارة الكلية على تطوير البيئة التعليمية، دعم الإبداع، تأهيل الطلاب بالشكل الأفضل ضمن الإمكانيات المتاحة. بدنا نتشكرك الدكتور رياض خضير الوكيل العلمي لكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، وشكرا لك على كل المعلومات والتوضيحات.
0: وأنا كمان بحب أتشكركم كتير وهالمبادرة اللطيفة وإلقاء الضوء على موضوع كلية الفنون الجميلة، وإن شاء الله بكون فيه الخير للجميع
1: إن شاء الله دكتور.
0: وكمان برجع بكرر شكلي لك لإذاعة دمشق والسادة المستمعين الأكارم، وإن شاء الله نشوفكم بكل شيء مفيد وجديد.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت ملتقى جامعي. بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على واقع كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق من أقسامها ومناهجها والتدريب العملي داخل المراسم والورش، وصولاً إلى الإنتاج الفني والمعارض وفرص العمل والتحديات يلي بيواجهها الطالب خلال رحلته الأكاديمية. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: الثانية وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم في مستهل هذه الفترة الرئيسية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن ملف المفقودين يستوجب تعاونا وثيقا بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين.
0: وزارة الخارجية والمغتربين تطلق لصاقة التصديق القنصلي الأمنية الجديدة في جميع بعثاتها ومكاتبها داخل سوريا وخارجها.
1: انتهاء جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون ومواصلتها في 30 تموز الجارية.
0: وفي النشرة أيضا، إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي في حماة خلال عملية توقيف مطلوب للعدالة. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة إيمان شكري وأحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. من العناوين إلى التفاصيل،
1: أهلا بكم. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن ملف المفقودين واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يستدعي تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين، مشددا على الملكية الوطنية لهذا الملف واحترام سيادة سوريا في معالجته باعتباره أحد أولوياتها. مزيد من التفاصيل حول ملف المفقودين في التقرير التالي.
2: سوريا اليوم تبحث عن المفقودين بدل أن تصنعهم، هذا ما أكده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم

0: الأمم المتحدة بعنوان صون الأمن والسلم الدوليين. علبي أوضح أن ما شهدته البلاد خلال العقد الماضي هو واحد من أسوأ فصول تاريخه، تضمن العديد من المآسي أبرزها ملف الإخفاء القسري، موضحاً جهود المجتمع الدولي في الملف ولافتاً إلى التغير في المشهد.
1: لقد شهدت سوريا في العقد الماضي واحداً من أسوأ فصول تاريخها، جرائم ندى لها جبين الإنسانية ارتكبها نظام الأسد المجرم، حيث شكل الإخفاء القسري معاناة يومية لا تنتهي لكل الشعب السوري. هذا الأمر الذي دعا المجتمع الدولي في ذلك الوقت إلى إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، والتي لها منا كل الاحترام والتقدير على الدور الذي لعبته في الفترة التي تبعت إنشاء المؤسسة المستقلة.
0: السفير علبي استعرض جهود الدولة لكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، لتكون أصواتهم جزءا أصيلا من الطريق نحو الحقيقة، داعيا لتعزيز التنسيق الدولي في ملف المفقودين.
1: اليوم أصبحت سوريا هي التي تبحث عن المفقودين لا التي تصنعهم. سوريا الساعية إلى العدالة لا إلى طمسها. سوريا التي تفخر بصمود عائلات الضحايا وتسهل حضورهم ومشاركتهم كما فعلنا هنا خلال اليومين الماضيين، وتضعهم في صميم عملية صنع السياسات.
0: الدكتور محمد رضا جلخي رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين دعا خلال الجلسة لاعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين تكريماً لصمودهن.
2: من هذا المنبر تدعو الهيئة الوطنية للمفقودين الدول الأعضاء إلى دعم مسار داخل الأمم المتحدة لاعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين، تقديراً لصمودهن ودورهن، وتأكيداً على أن دعمهن جزء من حق العائلات في الحقيقة ومن بناء السلام المستدام.
0: ملف المفقودين الذي يعد واحداً من أكثر الجروح الإنسانية عمقاً وإيلاماً، جرح ظل مفتوحاً طوال سنوات الثورة حملت فيها العائلات ثقل الانتظار ومرارة الغياب، ليشهد اليوم مرحلة مفصلية تتقدم فيها الإرادة الوطنية بخطوات ثابتة نحو استعادة الحقيقة وإنصاف العائلات. وتعكس الجهود المبذولة توجها واضحا نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تعلي قيمة الإنسان وتضع العدالة في موقعها الطبيعي، وتؤكد أن هذا الملف لم يعد هامشيا أو مؤجلا، بل أصبح جزءا أصيلا من أولويات الدولة ومسارها السياسي والإنساني.
3: أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن معالجة ملف المفقودين تمثل أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وإرساء السلام الدائم في سوريا، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل العمل مع الهيئة الوطنية للمفقودين والشركاء السوريين لوضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات بشأن المفقودين وفق المعايير الدولية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ عاصي حلاق القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين. مرحبا بك أستاذ عاصي.
4: الكريم أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك. يعني كما تابعنا في التقرير وكما تابعنا أيضا من منصة مجلس الأمن، تحدث السفير علبي عن مشروع قانون وطني شامل للمفقودين يعد حكوميا بالشراكة مع المجتمع المدني. كيف سيسهم هذا القانون تاريخيا في إنصاف عائلات الضحايا، وما هي الضمانات التشريعية التي يقدمها لمنحهم حقوقهم في معرفة الحقيقة وجبر الضرر؟ عفوا.
4: نعم، حياكم الله، شكرا لكم. الحقيقة هذا القانون سيشكل تحولا تاريخيا، لأنه ينقل قضية المفقودين من إجراءات مؤقتة إلى تشريع دائم. ومود أيضا للدولة، ويصاغ منهج تشاركي، حيث أنه تواصل مع ذوي المفقودين وتم تسجيل أكثر من 500 جهة لذلك، ويكرس حقيقة ضمان على الأقل الآن ثلاث حقوق، وهي تبدأ من معرفة الحقيقة، جبر الضرر ماديا معنويا، طبعا قرار القانون أيضا ضمانات على التكرار، وبذلك تصبح العائلات صاحبة حق يحميه القانون وليست مستجدية لمعلومات. لذلك هو قانون يعني يسعى إلى حفظ كرامة العائلات، أيضا إلى مرافقتهم وتقديم الدعم القانوني والنفسي والمادي بكافة أشكاله.
3: طيب، يعني كل قضية في سوريا الآن يعني لابد أنها تواجه تعقيدات وتحديات، ما هي أبرز هذه التحديات التي يواجهها هذه الملف؟
4: نعم أستاذ، حقيقة يعني الملف بحد ذاته هو يواجه تحديات هائلة جدا، حيث أنه من حيث

0: الجسامة، فالمأساة جسيمة وكبيرة إلى درجة نحن نتحدث عن أكثر من 125 ألف مفقود حسب التقديرات المحلية والدولية.
1: الملف بحد ذاته تحدي.
0: تحدي، الملف نفسه تحدي يعني ضخم جدا. أيضا نحن تلقينا، الهيئة الوطنية للمفقودين تلقت أكثر من 170 بلاغ حول وجود مقابر جماعية أو رفات أو يشتبه أن تكون هي مقبرة جماعية. هذا أيضا تحدي كبير أمام الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وأمام الدولة ذاتها. التحدي الميداني في الاستجابة لهذه البلاغات والتعامل معها، من حيث تحتاج إلى فرق، إلى خبراء، إلى معايير تكاد تكون يعني لا تحتمل خطأ أطلاقا، تتخذ مسارات علمية في الاستجابة مع الرفات، كيف يتم أخذ العينات من الأنسجة من العظام، كيف يمكن أن تضيع العدلي إلى الأبد إذا كان التعامل لم يتم وفق معايير قانونية دولية علمية يعني تكون طبية. هذه أمور كلها تشكل تحدي. التحدي التقني في تأمين المخابر، الحمض النووي، قواعد البيانات، مع ذلك تقوم الهيئة الوطنية يعني توصل الليل بالنهار لتحقيق إنجازات حول كشف مصائر عدد من المفقودين. إلى الآن تم افتتاح 10 مراكز للعائلات، أيضا 11 برنامج وطني إلى الآن. يعني هذه كلها تسقط في سياق طارة الطريق، مسارها طويل لكنه بدأ وإن شاء الله سيستمر.
1: يعني بالحديث عن التحدي التقني، يعني يمكن أن نطرح سؤال: ما هو دور المجتمع الدولي في هذا الملف؟ هل هناك يعني دور على صعيد الدعم التقني أو حتى على صعيد التنسيق المباشر؟
0: أستاذ الكريم، دعم الدور الدولي لا يقتصر على الدعم التقني يعني، لكن يتجاوز لأبعد من ذلك إلى تنسيق مباشر وقائم فعلا، خاصة مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين السوريين، وهي منظمة تم إنشاء ب 2023، هي تابعة للأمم المتحدة، لها برنامج ضخم، لها خبراء ولها مكاتب. هذا التعاون سيتم عبر مسارات يعني متعددة، منها بناء القدرات المحلية. يعني هي تعمل المؤسسة الدولية على أن يكون لدى سوريا قدرات محلية متخصصة في المخابر، في الخبراء، الطبيين، في انتشال الرفات من المقابر، في تجهيز المخابر أيضا، في وكلها تكون محلية وطنية. أيضا تتكفل بنقل المعلومات والبيانات إلى السلطات السورية بصورة آمنة وموثوقة، وهذا هذا تعاون مهم جدا، لكن وفق مبدأ حاكم يعني ننوه له أن الملكية هي وطنية بامتياز لسوريا. فهذا التعاون يتم من خلال احترام السيادة السورية، فالدور هو دور القيادي لسوريا، ولكن الدور الدولي داعم ومكمل أيضا.
1: نعم، شكرا لك عاصي حلاق، القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، على كل هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي.
2: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوم أمس مع القائم بالأعمال الإيرلندي لدى سوريا آيدين أوهارا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية إيرلندا وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
1: وفي سياق متصل، فقد التقى الوزير الشيباني يوم أمس بدمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وناقشا آخر المستجدات الإقليمية بما يخدم القضايا العربية والمشتركة.
2: وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين على إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الأمنية الجديدة في جميع بعثاتها ومكاتبها داخل سوريا وخارجها، مشيرة إلى أنها خطوة ضمن مسار التحديث المؤسسي الشامل. وأوضحت الوزارة أن اللصاقة الجديدة تعتمد منظومة حماية متعددة المستويات وعالية الدقة تجعل تزويرها بالغ صعوبة، كما تمنع إعادة استخدامها دون إتلافها، مضيفة أن

0: تصميمها ينسجم مع الهوية الرسمية للدولة السورية ويعزز توحيد شكل الوثائق الرسمية وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدة أن إطلاقها يهدف إلى رفع مستوى الثقة بالوثائق السورية لدى الجهات المحلية والدولية.
1: من جهته قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر إن التحديث لا يقتصر على تحديث الشكل الخارجي، بل يندرج ضمن مشروع متكامل لتطوير الخدمات القنصلية وتحسين جودة الإجراءات ورفع كفاءة العمل في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية.
0: أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف. وأكد مدير الإدارة القنصلية أن تسجيل الواقعات ضمن السجلات المدنية سيتم خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، موضحا أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الوزارة مؤخرا لرفع مستوى الخدمات القنصلية بمرونة وكفاءة تراعي احتياجات السوريين وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف التكاليف والازدحام داخل البعثات القنصلية.
1: تناول وزير الداخلية أنس خطاب مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وخلال اللقاء استعرض الطرفان عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين.
0: انتهت اليوم الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم أحمد حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق وفقا لوكالة سانا. الجلسة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، حيث يحاكم المتهم حسون بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام البائد. وأوضحت الوكالة أن قاضي المحكمة المستشار فخر الدين العريان قرر رفع الجلسة وتحديد يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من تموز يوليو الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة المقبلة لمتابعة إجراءات التقاضي واستكمال الاستماع لملف الدعوة.
1: أمنيا، أفاد مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية بإصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال عملية نفذتها دورية أمنية في مدينة حماة لإلقاء القبض على مطلوب للعدالة. وبيّن المصدر أن المطلوب بادر إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية أثناء محاولة توقيفه، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي اشتبكت مع المطلوب وتمكنت من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الاعتداء.
0: وفي خبرنا الأخير، ومع تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق. وأكد روبيو أن الثمن الذي ستدفعه طهران جراء ذلك سيرتفع حتى تغير موقفها، كاشفا في الوقت ذاته أن أمريكا تسعى لإخلاء إيران من الأسلحة النووية. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن سياسة رئيس ترامب مع إيران تقوم على مبدأ العين بالعين، رغم تبجح طهران فإنها تعاني.
1: وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن ملف المفقودين يستوجب تعاونا وثيقا بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تطلق لصاقة التصديق القنصلي الأمنية الجديدة في جميع بعثاتها ومكاتبها داخل سوريا وخارجها.
0: انتهاء جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون ومواصلتها في 30 من تموز الجارية.
1: تابعتم في النشرة أيضا إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي في حماة خلال عملية توقيف مطلوب للعدالة. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وقبل ذلك تقبلوا تحيات منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في التقديم إيمان شكري وأحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. هنا نحط رحالنا في نهاية هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق. سراب الرفاهية عندما تسرقنا الماديات من أطفالنا. الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج خديجة المصطفى. أهلاً ومرحباً بكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم بيوت مطمئنة.

0: بزمن الضغوط المعيشية الصعبة صار الوقت عملة نادرة، منقضي ساعات طويلة برات البيت لنأمن طلبات الحياة ومنرجع منهكين، وتحت وطأة شعورنا الخفي بالذنب والتقصير تجاه أولادنا منوقع بفخ خطير، فخ المقايضة المادية. منشتري أحدث الألعاب، منلبي كل الطلبات الاستهلاكية ومنغرقهم بالرفاهية لعلنا نغطي على الغياب العاطفي. لكن الحقيقة التربوية الصادمة بتقول إنه الأشياء المادية عمرها ما كانت بديل عن الحضور الإنساني. الطفل اللي بيشبع ألعاب وجوعان أمان ونقاش مع أهله هو طفل بيعيش جفاف نفسي مغطى بالرفاهية. اليوم ببيوت مطمئنة رح ندخل لعمق هذا الملف بدون وعظ، كيف تتحول الهدايا لفاتورة بديلة أم ندفعها لنهرب من تأنيب الضمير؟ شو الأثر أو شو أثر هذا التدليل على مناعة أولادنا النفسية مستقبلاً؟ وكيف منقدر نصنع وقت نوعي دافئ مع أبنائنا حتى لو كانت ساعات لقائنا فيهم قليلة ومحدودة؟ للإجابة على كل هاي التساؤلات وغيرها بيسعدني رحب بضيفة حلقتنا لليوم، استشارية الصحة النفسية والأسرية الأستاذة إنعام دحام سرحان. أهلا وسهلا فيك أستاذة إنعام.
1: أهلا وسهلا بكم ميس، أهلا وسهلا، أتشرف بوجودي معكم بهاي الحلقة المميزة طبعا اللي فعلا بكل بيت غياب الوجود، مع انه موجودين الام والاب ولكن مشغولين بالعمل، مشغولين عن اطفالهم، العمل الطويل اللي طبعا يجمعون المال للبيت للاولاد للمعيشه طبعا والظروف اللي مرينا بيها. فإحنا نحاول قدر الإمكان أنه ما نخلي أي ثغرة بيننا وبين أطفالنا، إحنا كأولياء أمور أو كاستشاريين أو كأخصائيين أسريين مثلا، أو أنا مع الطفل كمعلمة كولي أمر، نحاول قدر الإمكان أنه نسد هاي الثغرة. فبالنسبة للآباء والأمهات يعني حاليا إحنا خايفين من هذا السلاح ذو حدين اللي هو الجوال، الشاشات اللي قام تظل بين الأطفال والطفل اللي عمره سنة تقريبا، وكأنه الأم تقول له خذ ريحني شوي طبعا. أنا تعبانة، أنا جاية من الشغل منهكة.
0: هلأ أكيد أستاذة إنعام إحنا رح نحكي عن هذا الموضوع وموضوع الأجهزة الإلكترونية بشكل عام. نعم. واللجوء الأهل غالبا نعم. لأنه نحن نعطيهم هاي الأجهزة مثل ما قلتي حضرتك لحتى نحن يعني يملوا وقتهم، بس نعم. بداية خلينا نحط إيدنا على الجرح مباشرة، ليش بيسهل على أو بيسهل كتير على الأهل أنه يدفعوا مبالغ مالية طائلة لشراء هدايا وأجهزة لأبنائهم بينما بيستصعبوا أنه يمنحون ولو نص ساعة من الإنصات والحوار الخاص؟
1: إحنا مثل ما قلنا أنه ممكن الشغل، التعب، العمل اللي ما يخلي لو عشر دقائق أقعد مع أبني أشوفه شكون عملت اليوم شكون حطي، هاي من الضروريات أنه لازم أقعد مع أبني أنا كأم أو كأب، بالاحتضان، باللمسة، بالكلام الحلو، ماما شكون صار معاكم اليوم، ماما إن كان بالروضة، بالمدرسة، فترة المراهقة. إحنا يعني ما لازم نترك أطفالنا عرضة لهاي الهدايا. أنا أعطي هدية والله اليوم إذا كان عملت هالشي راح أشتري لك شغلة.
0: يعني هل برأيك هذا الشيء سببه أنه هن بدهم يشتروا راحة بالهم ولا هو عشان شراء صمت الضمير؟ يعني بحسوا حالة أنه في تأنيب ضمير أنه أنا اليوم مثلا ما
1: تعبانة
0: مع ابني تعبانة. فبالتالي أنا
1: راح أكافئك، راح أعطيك هدية بس سكوت إنه مشان ما إنه ممكن يثير غضبه، ممكن يعاند، ممكن يكسر، هو بحاجة لحضن، بحاجة لأمان، بحاجة لاستقرار. هو بالأسرة ولكن هو بعيد، تحسين كأنه الأم والأب بعيدين. قام نشوف حالات واقعية وليست كتابية فقط، والله حالات موجودة يا جماعة. أطفالنا لا تتركونهم. فالطفل يكون عنده مثلا خجل، انت يا كأم ما تنتفين على الابن شي، والله اشتري له كل افوت على غرفة النوم تبعي الاطفال معباية هدايا مشان ايش؟ مشان اني ما اقعد شوي مع ابني، دوامي طويل يا اخي. يعني بعض الاطفال يتعلقون بالام، ماما ظل اليوم لا تداومين، ماشي بحاجة
0: لحضور
1: الاستقرار النفسي الجسدي
0: تماما.
1: هذا الطفل بعدين بفترة المراهقة ما راح يتقبل الأم والأب، راح يروح خارج الأسرة، راح يشكي همومه، راح يلاقي رفاق

0: السوق
1: ممكن يعني هذا الوضع
0: ينعكس عليه.
1: ما يوعى عليه الاهل هلا وهن اطفال اولادهم، بينما وقت بيكبروا مثل ما حكيتي حضرتك بيصيروا لمرحله المراهقه، السنه اللي هن لازم بالفعل يكون الاب والام بالنسبه لهم هن الملاذ الامن، هن بيت اسرارهم، بيكونوا بعيد تماما عن هذا
0: أنا عندي البيت. عندي مثلا عندي 6 اولاد، ربيت انا 6 اولاد
1: ما شاء الله،
0: يعني مو ضروري انا كل شيء كل ما يريده ابني هديه او يريد شغله او يريد اجيبها حاضر، طول بالك ماما شوي. ما عندي حتى إذا أقول له ما عندي ما عليش مو عيب، أنا أريد أخليه يتأخر شوي، خليه ينتظر الهدية أو خليه ينتظر، لأنه لما ينز يعني يروح على المجتمع يروح على العالم يقعد معاهم، لما يقولوا له لا راح يزعل، راح يتلبك، راح ما يعرف شلون يتصرف، لأنه دائما الأم والأب هاي هدية، ومن هون شغلة ومن هون عيد ميلاد ومن هون يثقلونه بالهدايا. بس المهم انه سكوت، ليش احنا بالبدايه بدايه لقائنا قلنا انه الطفل عمره سنه بيده جوال ويعرف يشتغل ويعرف يفوت على مواقع الكترونيه، فليش ليش انا اخلي ابني احضنه ابوسه اضحكه العبه ادغدغه، يعني خليني قريبه منه،
1: خليني. هاي الحاجات اللي هي
0: جداً
1: نفسيه
0: مهمه، جدا مهمه للاطفال. اخي العبوا معها، يعني عندنا العاب كثيره جدا من غير الجوالات.
1: صح،
0: احنا كجيلنا جيل اللي راح عليه الزمان ما كان عندنا جوالات، يا عيني عليك الله يطول عمرك يا رب. فما كانت عندنا العاب طبيعيه، العاب حلوه، الذكريات للآن مطبوعة بذكرياتنا، إنه إحنا لعبنا هاي اللعبة، إحنا ضحكنا هاي الضحكة بمكان قعدنا وضحكنا. هون الأطفال بالواقع الحالي أهل الجوالات، وين الذكريات؟ وين لمة الأهل؟ وين الجمعة؟ أنا ليش ما أترك بصمة مع أولادي؟
1: ليش ما بنبني هاي الذكريات اللي هي الشيء الوحيد اللي بيبقى بذاكره الابناء للمستقبل؟ اكيد. طب كيف بيساهم استاذة انعام التعويض المادي بتشويه وعي الطفل من خلال انه هو بصير بيربط ما بين قيمه الاهل وحبهم له بمقدار الشيء اللي بيقدموه له اياه من امور ماديه؟
0: طبعا مثل ما قلتوا شيء شفتوا حالات كثيره جدا وعلى الواقع، احدث جوال احلى هديه نزلت على السوق جابوها مشان ايش؟ مشان ينبسط. طب ممكن يمر عليه يوم من الأيام لا سمح الله، الله يطول عمار الأمهات والآباء،
1: آمين،
0: ممكن أنه فقدان الوالد أو فقدان الأم، هنا صارت عنده صدمة عظيمة، صدمة قوية، منين يجيب منين واقف ما يعرف يتصرف. إحنا خلينا نشركهم، أشرك البنت طبعا بطبخة، تعوقفي معاي بالمطبخ، ودي الصحون على الطاوله، ساعديني اخليها معاي، امسحي غبره مثلا، يعني انا مستلمه حفيده من الحفيدات اللي عندي.
1: ما شاء الله الله يخلي لك.
0: شخصيتها تختلف، شخصيتها غير، ليش؟ معاي ماما اعمل هالشيء، ماما تجيب هالشيء، وانا ما احب مثلا ظل ماسكه الجوال، شيء نروح على الحديقه نلعب بسكليته، تلعب بالبسكليت، هي رياضة، وهي بنفس الوقت تترك الجوال فترة.
1: تمام.
0: إحنا دائما
1: بتشغلي وقتها بأمور تانية بعيدا عن الجوال، يعني بأمور ممكن تكون أنشطة
0: حلوة.
1: ذهنية، أنشطة
0: رياضية، سباحة،
1: تمام، بدنية،
0: شغل بالبيت. وإنت يا أب خذوا معك شي مشوار، خذوا معك على البيت جده، خذوا معك على أولاد عمامه مثلا، خليه يقعد قاعدة عائلية، خلينا نكون، اتركوا هالهدايا شوي، اتركوا هالجوالات شوي، لانه والله
1: مثل ما حكيتي كمان حضرتك، يعني موضوع انه الربط الامور الماديه بالمحبه، انه والله انا معناتها اذا لا سمح الله تعرض الاهل لضيقه ماديه معينه ف
0: ممكن يروح
1: تماما، معناتها بطلوا انه هن يحبوني، لانه دائما هو دائما رابط الحب،
0: ممكن يتوجه للسرقه لا سمح الله، ممكن يتوجه لرفاق السوء، ممكن، يعني لازم تجي الهديه، لازم انا اهلي واو جابوا لي احدث جوال، صديقي شايل احدث جوال، صديقي بيعدنا هاي الالعاب اللي قام تنزل على الاسواق، كل لعبه قام تنزل لازم الكل يشترونها حتى لو كانت غاليه، فاذا حس الطفل هو بالروضه او هو بالمدرسه انه ما عنده هاي اللعبه
1: فبحس
0: اهله ما يحبونه، لا اهله ما يحبونه لانه ما جابوا له هاي الهديه.
1: تمام، قديه خطر هذا الشيء على حتى العلاقات العاطفيه والعلاقات النفسيه ما بين الاهل وما بين الطفل،
0: تصير فجوه، تصير قله ثقه بالنفس، انه والله انا ما جابوا لي، بالعكس احنا

0: وليها الأمور كأم كأب كجدة إذا تدخلت طبعاً وما راح تتدخل. لازم نبني هذا الطفل، نبنيه بناء. أنت قام تغرسين به أخلاق حميدة، تغرسين به ذكريات حلوة بالمستقبل، راح يتذكر والله قالوا لي هالشغلة صح. أنا ثبتت اللي صح. فبالنسبة للجوال أسعش شكون يركضون والله اللي عملوا لي لايكات أكثر، والله هذا باليوتيوبر مدري يعني
1: بلوغرز
0: قام يركضون ركض على هاي الأشياء. فعلا أنا عندي قناة أنا عملي عملت وعملوا لنا لايكات بالعالم الافتراضي، خلونا بعالم الواقع الحلو
1: تماماً.
0: العالم اللي راح نبني إحنا وولادنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا اللي إحنا نرسمه كأولياء أمور كمختصين كمعلمين. إحنا دائماً نطلب من المعلم، طبعاً أنا معلمة خبرة 32 سنة بالتدريس وكأنهم أولادي، أعتبر الطالب ابني والطالبة بنتي، فعلاً هي شغلة ضمير. من خلال الدروس اللي أنت تنطينها تدخلين عليها تغرسين بهم القيم والأخلاق وتغرسين بينه، لأنه المعلم قالت المعلمة خلاص منزل المعلمة، حتى لو الأم قالت لا قالت المعلمة، فالمعلم له الدور الأكبر بهذا يعني بهذا الموضوع. المفروض إحنا كمعلمين كأولياء أمور كمختصين ننقذ هؤلاء الأطفال من هذا
1: تماماً
0: الحفرة اللي راح يسقطون بها
1: تماماً. أستاذة إنعام خلينا نحكي من الناحية النفسية بطريقة أعمق، شو خطورة أنه ينشأ الطفل ببيئة بتلبي كل رغباته المادية على الفور، يعني دغري بسرعة بتتلبى الحاجات والرغبات المادية اللي هو بحاجتها لتعويض غياب الأهل، كيف بيأثر هيك على مناعة الطفل النفسية وقدرته على تحمل الإحباط أو أنه يسمع كلمة لا بالمستقبل واللي هو غالباً يسمعها كتير بالمستقبل؟
0: إذا كان ما لبوا له إياها راح تكون صدمة له، كبر وبعد المراهقة وصار زلمة ودخل على المجتمع يباه المدلل اللي طلباته كلها مستجابة، اللي أنا منو اللي يقول لي لا، هو مصدر الكون كله، أنا والله يعني كل شيء أريده أنا ملعقة ذهب بإثمه. فالمفروض أبنيه أصنعه. أمي اليوم ما بي، أنا ببعض أطفال إنه أنا ما أكل هاي الأكل ما عجبتني، ليش ماما كله ما شاء الله الأكل طيب، خلاص أنا طيبة الطبخة ما حد ما تأكل لا تأكل، ما أعطي له يشتري جاهز لا. لأنه الطبخ حاليا طبعا المفروض الأم تحاول قدر الإمكان إنه يا ماما أكلنا نظيف، أكلنا حتى لو كان المطعم نظيف معلش هم يحبون إنه إذا طلعوا مع أصدقائهم وانطوهم الأهالي ممكن ركب سيارة، ممكن انطاها سيارة بحال نجح بالبكالوريا تاي يروحي على الجامعة يعني بده يشوف حاله،
1: بده يشوف حاله
0: إنه والله أهلي أنا مثل ما أريد قام يعملوا لي. يا ستي مثل ما قلنا ممكن تمر علينا ظروف صعبة، ممكن تمر علينا ظروف صعبة، أنت حطي الأسوأ، أنا ما أحط كله إيجابي إيجابي إيجابي كأم. ما عندي، طول بالك ماما، يعني لو عندي حتى لو عندي طول بالك لنهاية الشهر خلينا نستلم الراتب ومن الراتب نجيب هاي الهدية
1: مشان يشعر بقيمة الشيء اللي عم يجي، ما يحس أنه كل الأمور اللي عم تجي هي كتير سهلة،
0: قطفها من هون ومن هون ومن هون، أبوه جاب له وإمه جابت له، هو المدلل وممكن يكون الصغير بالعيلة المدلل كل الكل مهتمين به. إحنا نقول دائما أنه انتبهوا على أطفالكم من الضياع، انتبهوا على أطفالكم نشأهم تنشئة صحيحة وحديد، خلوهم حديد واقفين بالمجتمع، لما يريد يجيب شغلة هو لازم يجيبها مو أنا أجيب له إياها
1: تماما. مثل ما حكيتي حضرتك هي تأسيس للطفل
0: طبعا بناء تأسيس. بناء أنت قام تبنين طفل
1: تماما. أستاذة إنعام كيف بيظهر الجوع العاطفي إذا فينا نسميه هيك على سلوكيات الطفل الرقمية بما أنه بيكون هو مشبع ماديا، شو هي العلامات التحذيرية اللي بتقول للأهل أنه ابنكم بيملك كل شيء بس بيفتقد للأمان؟
0: يصير عنده أنانية، صير عنده أنانية،
1: وهي هي الصفة اللي كتير هلأ الأهالي تشتكي منها أنه نعم. ابني أو بنتي أناني
0: ممكن عنيد، ليش ما جبتم هاي الشغلة أنا عندي شيء أريده. ممكن خوف، ممكن قلق، ممكن اكتئاب، طبعا ما راح يحسون بيها

0: هاي الشغلات النفسية اللي راح تأثر على هذا الطفل. طبعا واحدة عندها 4 أطفال أو 3 أو تعتني بواحد وتترك البقية، ما أقدر، تعبته، عندي دوام، عندي تدريس، عندي غسيل هدوم مثلا، عندي تنظيف البيت، عندي زيارة أو أجوني ضيوف،
1: مسؤوليات البيت يعني وخارج البيت
0: ماشي. فأنا أحاول قدر الإمكان ألبي أهم شيء بيتي، أهم شيء أولادي، أهم شيء، لأنه هاي المسؤولية أنا راح أتحاسب عليها بعدين
1: تماما.
0: من يكبرون أولادي. فإحنا نحاول قدر الإمكان أنه نخلي علاقتنا مع أولادنا تكون أقوى، ننطيهم وناخذ
1: تماما،
0: نعطيهم
1: تكون دائما العلاقة تبادلية، ما تكون
0: مو هي أنانية أبدا مي أنانية
1: تماما.
0: نحاول نشيل الأنانية، ماما أنت وأخوك، أنت وأختك مثلا ماشي، أنا ما أنطي هذا قبل هذا أو غير هذا. هو أوقات
1: العدالة بين الأبناء،
0: أوقات يعني إنه ممكن ما بيعدل بيناتهم، الكبير مدلل، الكبير مدلل، الصغير مدلل، يضيع الوسط. فنحاول قدر الإمكان تنشئ الصحيحة، البناء الصحيح للأطفال، الصدق بالمعاملة، المحبة، اللي ما أحاول قدر الإمكان إنه كل شيء موفر له، حتى لو عندي أنا عندي مثلا أو ما عندي، ممكن طول بالك يا أخي شوي، طول بالك، ممكن شهر، ممكن شهر، هذا الشهر الجاي، خلي الصبر. إحنا مثلا حاليا يعني نجيبه على مستوى الصيام، الصيام لما الإنسان يصوم يحس بجوع الآخرين
1: صح.
0: يعني ما منقول مثلا والله السفرة عامرة، صدقا راح يحس بالآخرين طبعا. وإحنا في حال وازننا بين أفراد المجتمع وبين أولادنا، يعني كل غني يعطي للفقير أو أنا أعطي أولادي بالتساوي، والله ما راح يصير بمشاكل.
1: هون كمان بصير في تكافل اجتماعي لسه أكثر من موضوع التكافل الأسري. أستاذة إنعام، المعادلة مو بس بعدد ساعات اللي نحن بنقضيها تحت سقف واحد، إنما هو كمان إذا فينا نسميها جودة هاي الساعات وكيف بنستثمرها بظل المتطلبات المعيشية الراهنة. لا يمكن للأهل ترك أعمالهم أكيد، كيف منصنع ما يسمى بالحضور النوعي الدافئ؟ أكيد يعني كل الأمهات والأباء عندهم مسؤوليات، ما فينا نحن أنه ننكرها. كيف منساوي هذا الوقت الحضور حتى لو كان بعدد ساعات قليلة، بس يكون حضور نوعي أثر بالفعل بشكل إيجابي على الأبناء؟
0: يعني كبداية بالصباح لما نقعد، صباح الخير وضمي، صباح الخير وضمي، انت هون عودتي عاده انه يقول صباح الخير. الضمه اللي احتضان، يشعر بحنان، يشعر بدفء، يشعر بامان، يشعر باستقرار. فاما بعض اباء انه بنشافه يعني يتعامل مع الطفل او انه ما يحب، لا يا اخي تنازل، هذا امان عندك وبرقبتك. طيب بعد ما تجي من الشغل،
1: لأنه بالنهاية هذا الشيء بيخلق يعني
0: ألفة،
1: ارتباط عاطفي، حتى ارتباط عاطفي ما بين الأبناء والآباء
0: تماما. يتعلق، يتعلق، يعني مو مثلا خلص جاب لي الهدية مع السلامة علي، حتى لو كان بالشغل لما يجي من الشغل، مرحبا يا بابا شلونكم، يلا سمعوني شكون عندكم، شكون عملتوا اليوم، شكون أحلى شيء مر بحياة بالباب اليوم، سمعون. المفروض والله مو والله أنا تعبان وهالكان ومكسر وما أقدر أحكي مع أحد، إيه فهمنا، لا لازم أخي طول بالك، أنت كأب طول بالك، لأنه هذا الطفل بده حنان، بده اهتمام، بده عطف، بده كل شيء نفسي نفسي، غير البناء، بناء الأخلاقي
1: صح،
0: بده نفسي. بالليل تجي الأم على هالطفل، تعال نقول قصة، ويحبون القصص، فهاي القصة راح تترك أثر طبعاً. إحنا هاي القصص هاي
1: تخلق ارتباط عاطفي، وحتى ممكن الأم إنه تبعت رسائل من خلال هاي القصة.
0: ليش يقولون دائماً الأم الأم الأم؟ صح، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى من أحب الناس إلي بصحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك 3 مرات، ثم قال
1: أبوك.
0: فالأم متلاصقة، وهي الحملة 9 أشهر، وهي الحنت، وهي اللي كل شيء بأوجاعها وأفراحها حملت هالمشاعر مع الجنين، والجنين شالها معاه، فهو يحس بيها. فلما تقعد معاه، لما تحكي معاه، تتحدث معاه بقصص حلوة هادفة.

0: وعيه، تعلمه، توعيه، تفهمه بطريقة غير مباشرة إنه لا تعمل هذا الشيء، لأنه بعض أطفال عندهم العناد عنيد. يعني شقد طبعا من خلال شغلنا وعملنا مع الأطفال بأطفال عنيدين ما يتقبل من الأم أو ما يتقبل من الأخ أو الأخت أو الأسرة، يروح على أصدقائه،
1: طبعا.
0: يروح على أم صديقه، يروح على إنسان مقرب إله. فليش أنا أخلي ابني بعيد عني؟ تعا ماما، تعا شكون صار معانا اليوم، تعا ناكل هالأكل اليوم، تعا نطلع لنا مشوار يا أخي، ماشي ما أخذه بسيارة، مشي نتمشى من هون للحديقة، مشي نتمشى ونتحدث.
1: تماما، هي الأساس مثل ما حكينا، هي اللي بتخلق هذا الارتباط العاطفي
0: من أولادنا، لأنه إحنا اليوم أكيد. ربيناهم وتعبنا عليهم والله برمشة عين،
1: نستثمر فيهم لآخر الحياة،
0: برمشة عين راح يكبرون وراح يتجوزون وراح يسافرون وراح نشتاق لهم،
1: فبالتالي خلينا نحن هلا نستثمر الوقت،
0: خلينا نكون مبسوطين معهم.
1: تماما، هلا قرب وقتنا يخلص، ففي فكره كثير مهمه خلينا نحكي فيها، كيف منعيد صياغه مفهوم الهديه بالبيت لتكون مكافاه على سلوك او تعبير عفوي عن الحب، ما تكون هي الهديه مثل ثمن لغيابنا او تخلينا عن دورنا التوجيهي.
0: يعني ما يمنع
1: الخلاصه
0: ما يمنع انه اعطيه هديه، مستحيل يعني انه يفرح الطفل بال هدية. فإذا نجح يعني من ينجح إجباري أنا، معقول ما أفرحه وأبسطه؟ يعني مثلا لو علبة ألوان، لو أجيب اللوم القصة، لو أشتري
1: بس كيف نوجهها أستاذة إنعام؟ ما يكون أنه هي الموضوع وأنا بس تعويضا عن أنه أنا غبت،
0: لا أنا مبسوطة بيك، أنا فرحانة بيك، بعيد ميلاده مثلا إجباري بدي أفرحه وأهنيه وأعمل له قاعدة حلوة مع أصدقائه. يعني أنا مو أغرقه بالهدايا والله بس من شان يرتاح ويسكت عني، لا، بمناسبات حلوة، بقعدات حلوة أجيب له خلال هالهدية.
1: تماما، كأنه فهمت من حديث حضرتك أنه يكون في مزج ما بين الهدية المادية،
0: نعم،
1: وما بين الهدية العاطفية. يعني طبعا. أنا دائما بيكون في توازن ما بين هاي الأمور، يعني مثل ما حكيتي حضرتك، أنا مثلا ممكن بنجاح معين أنا مو بس بكتفي بهدية، أنا بهدية ومعها جمعة.
0: أنا مرة قلت لابن الصغير، قلت إن شاء الله بس أخذ البكالوريا أشتري لك سيارة، يا أخي ما عندي حق، ويقوم يقول لي ما اشتريت لي سيارة.
1: هاي وعود بس ما حبيتي فيها. بضل بذاكرته الابن انه انت وعدتيني بهيك
0: وما جبتيلي
1: سيارة، ان شاء الله الله يرزقك وبتجيبي له سيارة يا
0: حبيب، بس هو يشتري سيارة ويركبني بيها
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الله يرزقكم. بختام حلقتنا اليوم بدي اتشكرك الاستشارية الصحة النفسية والأسرية الأستاذة إنعام دحام سرحان على هاي المعلومات اللي اغنت حلقتنا، يعطيك الف عافية.
0: حبيبة قلبي، انا كل فخر وكل شكر بإذاعتنا إذاعة دمشق، وأتمنى دائما وأبدا أنه تكون إذاعة دمشق طبعا هي الأولى، أكيد هي الأولى على مستوى العالم. شكرا لكم.
1: شكرا لك. ومتابعينا الأفاضل، أولادنا لا يتذكرون مع الأيام نوع الهاتف الذي اشتريناه لهم ولا الماركات التي ألبسناها إياهم، هم يتذكرون ضحكة شاركناها إياهم من قلبنا، قصة قرأناها معا قبل النوم، وحضنا دافئا شعروا فيه بأنهم أهم من كل مشاغل العالم. اعتنوا بالأصل لتبقى الثمرة يانعة.

0: نهاية حلقة اليوم من بيوت مطمئنة. كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. دمتم مطمئنين وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين يبحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا تعزيز التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات. إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على بناء القضايا استنادا إلى الأدلة الموثقة والتحقق الفني والقانوني منها وصولا إلى أحكام قضائية تستند إلى الوقائع المثبتة. وزارة السياحة توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة شركات سعودية لتطوير التحول الرقمي في القطاع السياحي. وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ حمص مرهف النعسان يفتتحان مركز الخدمات التربوية بالمحافظة لدعم التحول الرقمي. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ترصد تجاوزات مالية بأكثر من 14 مليار ليرة سورية قديمة في توريدات مياه طرطوس خلال عام 2024. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر على السواحل السورية وتدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

علينا. آه

بتقول ايه؟

هنا دمشق مقال جل معناه هنا دمشق غرام صاغه الله هنا دمشق نشيد في إذاعتنا ولحن عشق قلوب الناس تهوى هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية

0: يا رئيس البلدية، إعداد وتقديم أحمد الشامي.
1: نصل الآن إلى دارية لنتابع معكم ما الذي تغير إلى مفرق دوار حجيرة. معظمية الشام واحدة من البلديات التي استوقفنا عندها كثيرا. متابعينا جولتنا مكملة معكم بحلقة البانوراما ضمن رئيس البلدية، ونعود بكم الآن إلى جيدة عرطوس. كانت الحلقة الأولى من برنامج رئيس البلدية من هنا من مدينة صحمايا.

مرحبا متابعي إذاعة دمشق في حلقة خاصة من برنامج رئيس البلدية. هي الحلقة التي نقول عنها هي نهاية موسم قبل أن ننتقل لموسم جديد. قررنا في هذه الحلقة البانورامية أن نعود إلى كل البلديات التي صورنا بها لنعرف أكثر هل تغير شيء، هل طرأ تغيير على البلديات التي زرناها، أجرينا لقاءات مع رؤساء البلديات. مرحبا بكم في حلقة سنجمع من خلالها العودة إلى البلديات التي صورنا من خلالها برنامج رئيس البلدية. مرحبا بكم متابعينا إلى حلقة بانوراما من برنامج رئيس البلدية.

حلقة بانوراما يا رئيس البلدية في مختلف البلديات بريف دمشق مكملة معكم. نصل الآن بكم إلى مفرق دوار حجيرة لنتعرف أيضا على التغيير الذي حدث في هذه البلدية. تابعونا أكثر لنعرف إذا هناك حدث تغيير ولا لا. يلا معكم.

0: متابعينا، صورنا تقريبا من حدود الشهر ونص بمنطقة تجمع مفرق حجيرة، وجينا على منطقة شارع علي الوحش. هذه هي المنطقة تحديدا يعاني الأهالي من موضوع مكب القمامة. بدي أترك الكاميرا، لا تغيير يذكر أبدا على هذا المنظر مثل ما أنا شايفين، يعني أعتقد أنه بنفس السوق. زميل أحمد عبد النافع في تابع التصوير والمشاهدات. إذن لا تغيير يذكر على هذا المكان، ونحن سبق وحكينا مع رئيس البلدية، للأسف الصورة هي هي. سألتقي مع بعض المواطنين، أيضا الحشرات كما فينا نصور الحشرات والذباب بكل مكان. السلام عليكم.
1: سلام.
0: ثاني مرة نلتقي.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. الكلمة أمانة.
1: نعم.
0: والصورة أمانة، وهمكن همنا. نحن رجعنا هلا تحديدا بعد فترة تقريبا شهر أو أكثر من شهر صورنا بيبي. بتذكر وقت نيجي صورنا؟
1: أكيد.
0: تغير شيء؟
1: لا لا لا، أبدا أبدا ما تغير شيء بالمطلق. حتى صار في تقصير ببعض الأمكنة. أنا ساكن بغربي والمسؤولين على حجيرة كان كل يوم يشيل الزبالة، صار يوم أي يوم لا. هون ما تغير شيء بشهادة الأهالي كلها. هلا بجيب لك 100 زلمة يقول لك ما تغير شيء أبدا ولا تحسن شيء. الروتين نفسه قديم. مع العلم راجعنا رئيس البلدية أصولا، وراجعنا مدير المنطقة أصولا، وهلق ناويين نطلع كنا على المحافظ.
0: طلبكم هلأ طلب من الأهالي فيما يخص هذا المنطقة
1: المكب. ما بدنا المكب، بدنا نشيله.
0: ما بدنا إياه
1: أبدا، لأنه هذا المكب عبيئزي كل منطقة فيه 10,000 بني آدم هون عبيئزية.
0: تغير شيء بالمفرق؟
2: ما تغير شيء نهائيا. ما في، لا
0: ما صار تحسن نهائيا،
2: بالعكس زاد. وينك البلاطين، زادت الزبالة أكثر، صار مكبات كثيرة. يعني
0: طلبكم أنتم أبناء هذه المنطقة مفرق تجمع حجيرة من رئيس البلدية ومن المعنيين،
2: شو لنا هالمكب؟
0: ما بدنا إياه أبدا
2: نهائيا.
0: إذا وصلت الرسالة، إذا لا تغيير يذكر. هاي الصورة متابعينا إذا بمفرق تجمع حجيرة. أنقل الصورة إذا للمعنيين، حلقة البانوراما إذا من مفرق تجمع حجيرة. بعتذر كثير ما قدرنا نغير، ولكن إن شاء الله في هذه الحلقة نغير، وهذا مطلب المواطنين بأن إقامة أو إزالة هذا المكب من هذا الحي الشعبي.

0: متابعينا، حلقة البانوراما مكمل معكم بنهار طويل جدا نتجول من خلاله في كل البلديات التي زرناها ضمن رئيس البلدية. نصل الآن إلى دارية لنتابع معكم ما الذي تغير. خليكم معنا متابعينا، نصل بكم الآن إلى منطقة صورناها بزيارتنا الماضية إلى دارية. طبعا كانت هذه المنطقة عبارة عن بحر، بحيرة حرفيا من مياه السياقات، خلينا نقول الآن تم تنشيفها، ولكن الكلاب الشاردة معباية المكان. أنا حما أرجيكم طبعا كيف الوضع تغير ولا لا. ما بعرف هلا لأنه ما عاد في مي، لأنه مشروع الصرف الصحي اللي حكى عنه رئيس البلدية انتهى. هذا الشيء أنا ما بعرفه للأمانة، بس عم أرجيكم المنطقة اللي صورنا فيها كيف كانت وكيف صارت. لكن اللي ملفت عدد الكلاب الشاردة الموجودة بهاي المنطقة تحديدا. تغير شيء بدارية خدمية؟
1: ما بغير السياق هلا سووه.
0: يعني هاي المنطقة اللي عم نشوفها نشفت، لأنه هي ما كانت هيك، كانت عبارة عن بحيرة
1: بالشتاء.
0: ايه ما احنا صورنا تقريبا من شهرين ثلاثة.
1: ايه مشيت بضل على طول هون بحيرة.
0: ايه بس هلا نشف لأنه صيف.
1: ايه
0: طيب مشروع الصرف الصحي انتهى؟
1: لسه
0: ما انتهى. وضع بدارية خدميا في شيء تحسن؟
1: هذيك اليوم ضربت المحاولة هون، ضلوا أكثر من 15 يوم ما كانوا يجوا يسووا لنا إياها.
0: حكيتوا مع البلدية؟
1: حكينا مو مع البلدية، مع هذا أبو عمار.
0: ايه وشو حلو؟
1: سووا فكوا وراحوا سووا ورجعوا
0: بعد 15 يوم. طيب غير الموضوع الكهرباء كمان، شو في عندنا مشاكل بدارية؟
1: الجوار والمطبات
0: ما نحل شيء، ما في شيء.
1: رقعوا شوي يعني،
0: رقعوا شوي بس هيك. الصرف الصحي مشروع لسه ما انتهى.
1: لسه عم يشتغلوا فيه.
0: ايوه حبيت ابتسامتك للامانه. السلام عليكم، كيفك؟ جاي من الشغل؟ ما
2: اي والله
0: الله يقويك. مرحبا، كيف الشغل؟
2: الحمد لله.
0: حضرتك من دارية من هون؟
2: تفضل.
0: نحن صورنا قبل ورجعنا هلا نصور لنشوف دارية تغيرت ولا لا. تغير شيء بدارية خدميا عم بحكي؟
2: الحمد لله الأمور بخير.
0: كهرباء، مي، صرف صحي، كيف الوضع؟
2: الحمد لله البلد مدمرة وعم ترجع من أول وجديد.
0: حلو هذا الكلام. نحن صورنا كان عندنا هون مشاكل بالصرف الصحي، وكان وقت معنا رئيس البلدية الأستاذ رائد عبيد. كان هون بحيرة. السبب ليش نشفت؟ نشفت لأنه مشروع الصرف الصحي
2: تتنفذ المشروع.
0: بتنفذ المشروع.
2: إيه لكن
0: حسيتوا الفرق هلا
2: لكن
0: الله أكبر، حكي كثير منيح.
2: راحت الروائح وراح
0: الطرقات. كيف
2: هاي الطرقات هلا بدهم في مشاريع زفت هلا جديد.
0: حسيت بفرق اليوم بدارية؟
2: لكن إجبار الحياة عم ترجع.
0: بدي احييك.
2: الله يسلمك
0: ويعطيك الف عافيه. ترفع لحضرتك.
2: الله يسلمك عمار العبار.
0: اخي عمار تحياتي لك.
2: الله يسلمك
0: وان شاء الله هيك بالتوفيق يا رب. اهل دارية جميعا
2: نورتني.
0: الله معك. اذا متابعينا، اهل دارية بين المع وبين الضد، بين التغيير ولا التغيير. هاي الصوره اذا بدارية. خليكم معنا متابعين معكم حلقه البانوراما اليوم. مثل ما شايفين هون بدارية، المره الماضيه وقت جينا على دارية ما كنا شايفين، بس هلا منتشره بشكل كثير كبير مثل ما نكون شايفين. بالتصوير الماضي بهاي المنطقة بدارية أيضا متابعينا كان في مشروع للصرف الصحي، وكانت الورش طبعا كانت موجودة، صورنا وكانت عمليات الحفر مستمرة ووضع الأنابيب أمامنا. طبعا هذا المشروع اللي حكى عنه رئيس البلدية أثناء زيارتنا الأولى لدارية. طبعا موضوع مشروع الصرف الصحي اللي بحاجة فعلا لإعادة تأهيل، لأنه هذا كتير حيفيد المنطقة المجاورة. المشروع هون منتهي مثل ما احنا شايفين، تم عملية الردم وحتى تأهيل الطريق. أعتقد يعني هناك شغل مشتغلينه البلدية بهذا المكان تحديدا مثل ما احنا شايفين. إذا زميلنا أحمد ناخذ الصورة كاملة، طبعا وقت جينا أول مرة كان الطريق غير مؤهل، لأنه كان في مشاريع خاصة ب مشروع الصرف الصحي، لأنه مشروع موضوع الصرف الصحي بدارية فعلا كان كارثة حقيقية على أهالي دارية. كيفك؟
3: الحمد لله.
0: شو كنت عم تساوي هون؟
3: والله أمل لمنا من تأكبر أجل نتبال ومشاعلة.
0: ليش البلدية وين؟
3: البلدية الله يكون بعون البلدية، شوف كل الشغل هذا البلدية بشتغل.
0: شغل البلدية
3: تتبع. نعم
0: يجينا، تعرف يجينا على دارية قبل صورنا بدارية.
3: نعم نعم شفتها قبل المرة. نعم
0: خلي لي إياك. نحن جينا اليوم نعمل بانوراما سريعة. سؤالي واحد لكم اخوتنا، انتم اهل البلد،
3: مرني
0: تغير شيء بدارية؟
3: نعم.
0: نحكي شو اللي تغير خدميا.
3: اول واحدة السيارات اللي كانت تعوم بنص البلد هالعلو التغي
0: ما عاد فيه.
3: لا لا لا لا، هذا لكم كله تحت الارض.
0: طبعا هذا كله هون نحن صورنا زميل احمد
3: هون تحت الارض.
0: تماما
3: 6 متر هون.
0: تماما
3: هلا جديد هون كملوا المشروع هذا الفواني. هلا ساعتها عم يشتغلوا هلا الاليات ورا.
0: حسيتوا بالفرق؟
3: نعم كتير كتير كتير. مو شوي
0: غير موضوع صرف الصحي، في عنا مشاكل تحلل
3: المشاكل صوب شو
0: يعني. خدمات اليوم بدارية
3: خدمة منيحة نعمة والله. ايه والله نعمة، ايه والله نعمة، مو خوف ولا عدم المؤاخذة إنه خير ولا
0: زمن الخوف ولا نحن اليوم بسوريا حرة
3: خير فرج على المنظر هذا ما كنت تشوفه
0: هذا المنظر اللي عم نشوفه
3: كيف كان هالعرض
0: كان كل شيء أسوأ
3: نعم
0: هلا تغير الوضع
3: تغير إيه والله
0: تعرف أنا حضرتك
3: فايز عدنان باكي مكبر سوريا سكان ديرية صار لي من 2016
0: أخي فايز كثير سعيد فيك

0: كانت الحلقة الأولى من برنامج رئيس البلدية من هنا من مدينة صحنايا. عندما أتينا إلى صحنايا التقينا أيضا برئيس البلدية وأجرينا حوارات مع المواطنين، تحدثنا عن الواقع الخدمي في مدينة صحنايا. للأسف أول منطقة صورت فيها عند دخولي لصحنايا هذا الدوار، للأسف الوضع سيء جدا، بل هو أسوأ مما كان عليه. لم يكن هكذا كما نراه اليوم، لا تعليق. إذن تغيرنا، نعم، لكن المدخل كما تشاهدون أصبح سيء جدا هنا في صحنايا. طبعا المشكلة كانت الرئيسية في صحنايا متابعينا أيضا موضوع النظافة وموضوع القمامة ونظافة الشوارع، كما تشاهدون الصورة أبلغ من التعبير.
1: والله الأمور كويسة، حيل كويسة، بس نظافة. عندنا نقص بالنظافة والله. هلا نشتي نقعد هون احنا على الدوار.
0: ليش هيك المنظر كونه انت من مقيم من اهل صحنايا؟ شو السبب؟
1: احنا يعني ما يمنع انه يجي عمال البلديه واحنا نساعدهم، يعني
0: ما عم يجي عمال البلديه لهون ابدا؟
1: لا لا لا لا لا ابدا، هون نشتي نقعد يجوا واحنا نساعدهم، يعني
0: ما في اي
1: الحيل كويس الحمد لله،
0: لكن موضوع النظافه بصحنايا
1: في شوي تقصير.
0: طيب طبعا متابعينا نحن صورنا سابقا بصحنايا ورجعنا مره اخرى، بس ناخذ اللقطه اللي للاسف ما في تغيير يذكر في صحنايا للاسف الشديد. خلينا نشوف اللقطه مثل ما احنا شايفين موضوع الكلاب الشارده. طبعا هاي اللقطه، هاي المشاهد طبعا.

معظمية الشام واحدة من البلديات التي استوقفنا عندها كثيرا. كانت مطالب أهالي المعظمية متابعينا تتركز حول موضوع القمامة وتحديدا موضوع القمامة التي أرهقت كاهل أهالي المعظمية. اليوم عدنا مرة أخرى إلى المعظمية لنتعرف على كيف تغيرت. طبعا مثل ما قلت نحن دائما بالحلقة الأخيرة من البانوراما ببرنامج رئيس البلدية سنركز على أمور بسيطة جدا لنعرف إذا تغير شيء ولا لا. خلونا نروح على المعظمية ونشوف إذا تغير الوضع ولا لا بحلقة البانوراما من بلديات ريف دمشق.

0: متابعينا، بزيارتنا الماضية لمعظمية الشام دخلنا برفقة رئيس البلدية إلى نفق الأربعين. هذا النفق الذي يعتبر شريان مهم بين ضفتي المعظمية. طبعاً الطرف الآخر توجد مدارس، ودخلنا إلى النفق كان الوضع مزري جداً. وعدنا رئيس البلدية أنه تم تنظيف النفق. اليوم نعود مرة أخرى إلى نفق الأربعين لنشاهد الصورة، هل تغير شيء؟ خليكم معنا لنشوف نفق الأربعين في معظمية الشام. طبعاً هندخل سوا على النفق ونشوف. ماني للأمانة أنا غير قادر على المرور، أنا غير قادر على اجتياز النفق إلى الطرف الآخر. ها هي الصورة في معظمية الشام للأسف الشديد، نفق الأربعين. هذا النفق هكذا تحول إلى مكب للقمامة. مرحبا.
1: هلا، حياك
0: العافية.
1: حياك.
0: حضرتك من المعظمية؟
1: اي نعم.
0: صورنا بالمعظمية من شي شهرين، برنامج رئيس البلدية، كمان رئيس البلدية. أنا استأصلت أجعل هذا النفق لأنه كان وضع كارثي، قلت لعل وعسى يكون تغير.
1: السبب ما تغيرش
0: للأسوأ.
1: نعم.
0: السبب
1: ما في يعني حاويات زبالة ولا في شيء، يعني ولا في اهتمام ولا.
0: طيب هذا مو شغل الأهالي، مو يعني
1: طبعا شغل الأهالي، مو شغل حدا تاني يعني.
0: طيب مين يتحمل المسؤولية؟
1: يتحمل المسؤولية الأهالي ورئيس البلدية.
0: عم يصير عملية تنظيف؟
1: لا مو زيادة والله. لا شوف، في تحت هناك في حاوية، يمكن بالجمعة وبجمعتين لإنشاءه، وكمان هناك بالمتن نفس الشيء.
0: لسه عم تعاني المعظمين من القمامة؟ في خدمات توفرت شيء؟
1: مو زيادة، يمكن بالشهر أو بالشهرين يشتغلوا مرة.
0: شو الطلب الملح اليوم؟ أنت أحد من المعظمين.
1: بدهم حاويات، العالم عم تعاني من حاويات، هلا تروح زبالة الكلمة، في عالم عم تاخذ زبالتها من هون لتحت عم تكب، تمام؟ أو في عالم عم تروح لهناك لفوق تقريبا لبعد مساكن الشرطة، كمان بالمتن نفس الشيء.
0: المعاناة هي هي
1: بالمعظمين. ما تغير شيء، لا ما تغير شيء.
0: بالنسبة للكهرباء للخدمات الأخرى، تسفيد
1: الكهرباء أمان للأمانة فيه، إيه في كهرباء ومي فيه،
0: والطرقات كيف؟
1: لا تعبانة شوي والله.
0: أبداً.
1: إيه والله. فرج هون، صور وراك، شوف السفت هون شلون. هلا هذا استراد، فرج هذا استراد، أول فرج قدام نفس الشيء، يعني نفس الشيء. أكتريت لك استراد وأكتريت حوادث هيك عم تصير.
0: إذا المشكلة الحقيقية هنا في المعظمية متابعينا لا تزال هي موضوع القمامة للأسف الشديد. ما في أي استجابة من قبل البلدية لموضوع القمامة. كلنا شايفين القمامة، حاويات الزبالة، ما بعرف إذا فينا الصور كمان، إذا فينا ناخذ صورة من الطرف الآخر. الوضع مزري حقيقة في المعظمية، من يتحمل المسؤولية؟ هي البلدية؟ هذا السؤال اللي نطرحه دائما. ما بعرف إذا فينا نفوت للمعظمية لجوا أكثر نرصد الصورة، لكن الواقع للأسف ليس كما نتمنى. أنت أحد أبناء المعظمية، بكل أمانة في شيء تغير بالمعظمية؟
2: لا ما في شيء تغير.
0: نظافة
2: ما تغيرت.
0: افتح لي قلبك.
2: مو عم ينظفوا بنوب.
0: طيب بالنسبة لنفق الأربعين،
2: نفق تنظف مرتين، لا في حاويات ولا في شيء.
0: طيب ليش الناس عم ترمي بقلبه للنفق؟
2: من هالشعب الكويس،
0: يعني الشعب يتحمل مسؤولية.
2: ايه من الشعب. هلا اجوا نظفوه مرتين عن طريق المختار أبو حسام، مختار تجمع النازحين.
0: نعم.
2: ايه ما قصروا، دهنوا أبو حسام.
0: شوفوا سوا.
2: تفضل.
0: تم دهن النفق ورجع النفق تعبى زبالة.
2: تمام، على أساس بده يسكروه.
0: أها.
2: على أساس بده يسيجوه يحطوا له باب هون للأطفال.
0: نعم.
2: ما سووا شيء. لا ما كان هيك. هلا نظفوا أبو حسام وجاب عمال. مختار تجمع النازحين.
0: أنت ساكن بمنطقة هون؟
2: هاي بيتي أنا هون.
0: طيب بيتك، لك لكم دور أنتم الأهالي يعني لمنع هاي الظاهرة من الانتشار.
2: أنا عانيت. أنا هاي المنطقة لو شفتها من 4 سنين كانت الزبالة واصلة هون. أنا نظفت المنطقة هاي وبيعرف رئيس البلدية القديم.
0: تعرف على حضرتك بالأول؟
2: أحمد الجدع.
0: هلا أحمد، والله أنت جدع يا أحمد.
2: الله محييك.
0: الله حياك والله. أنا وجاي حسيت إنه إلى حد ما خفت نسبة القمامة، يعني المكبات اللي أول معظمية حسيت أخف.
2: في قمامة.
0: إيه هلا شو؟
2: بس هلا التجمع هنا.
0: في تجمع
2: كبير. هذا تحت كبير.
0: بالمعظمية جوا شو وضع؟
2: ما بعرف. أنا ما بنزل لتحت. أما هاد تنظف مرتين.
0: طيب مرتين الحل، الحل الحل الحل شو شو الحل؟
2: ودهن. هاد على أساس بدي سكوم.
0: أها.
2: عن طريق أبو حسام مختار.
0: طبعا ما حدا فيه يمرق من تحت بهاي الظروف.
2: الأطفال والله بالمدارس بتمرق. هلا أولادي مرة بيروحوا على الجنب الثاني بينزلوا منه.
0: برغم المنظر
2: في عالم بتنزل، في عالم ما بتنزل. كذا حادث صار من وراء النفق هذا، ما بينزلوا من وراء الزبالة هاي.
0: نعم.
3: بقطع الشارع هيك.
0: مطلوب اليوم تكون قوانين رادعة توعية للمجتمع، لأنه المنظر للأسف ما تغير بالمعظمية. إذا تشاهدون متابعينا، إذا هاي الوضع بالمعظمية، وهاي شكوى طبعا أهل المعظمية حكونا عنها كثير. رجعنا مرة أخرى، من يتحمل المسؤولية اليوم؟ هل هو المواطن؟ رمي القمامة بهذه الطريقة، شفنا نفق الأربعين، الآن أتيكم إلى حاوية. بس حابب أرجيكم شغلة، طبعاً بخلال جولتنا في المعظمية مثل ما كنتم شايفين للأسف الشديد الصورة أبلغ من التعبير. طبعاً فينا نروح بس شوي نشوف الحاويات إذا جوا فاضية ولا لا. نعم للأسف الحاويات نظيفة، في كمان هيك الحاوية فاضية مثل ما أنك شايف هون، وهناك الحاوية كمان نظيفة. يعني للأسف متابعينا أترك لكم التعليق طبعاً، وبرسم المعنيين هذه المنظر وهذه الأشكالية أيضاً تعاني منها المعظمية. صور زميلنا أحمد طبعاً الحاويات فاضية من جوا فعلاً، لكن عدم التقيد برمي القمامة داخل الحاوية عم يسبب لنا هذا المنظر، وخصوصاً نحن الآن في فصل الصيف في معظمية الشام. خليكم معنا، حلقة البانوراما مكملة على هواء إذاعة دمشق.

متابعينا جولتنا مكملة معكم بحلقة البانوراما ضمن رئيس البلدية، ونعود بكم الآن إلى جريدة عرطوس، واحدة من بلديات ريف دمشق التي سلطنا الضوء أيضا على الواقع الخدمي في هذه البلدية. أبرز المطالب لأهالي جريدة عرطوس كان موضوع الخدمات من توفير الكهرباء للمياه، أيضا كان موضوع الإشغالات الطرقية أو إشغالات الأرصفة من قبل بعض المحال التجارية. كاميرا يا رئيس البلدية تعود هذه المرة في البانوراما لنرصد التغيير، هل تغيرت جريدة عرطوس أم لا؟ ابقوا معي.

0: متابعينا طبعا بجولتنا الماضيه بجديده عطوز، وقفنا عند الفرن جديده طبعا كان عمليه اعاده التاهيل. يبدو الان ذهبنا باتجاه الخطوات واللمسات الاخيره طبعا لاعاده تاهيل الفرن. مثل ما احنا شايفين هناك عمل وعلى وشك الانتهاء من اعاده تاهيل فرن جديده عطوز كما نتابع. يعني عم نقول في شغل بالنسبه لفرن جديده بالعودة الثانية طبعاً، هناك تغير واضح. شو تغير بجديدة؟ يعني خلينا نقول ملاحظاتنا اللي تغير. موضوع الإشغالات والأرصفة أبداً ما تغير شيء للأسف الشديد. في إشغالات الناس عم تأخذ من أماكن الرصيف، هذا الشيء للأسف ظاهرة سلبية بجديدة عطوز. عم نحاول نرصد لكم الصورة مثل ما هي هون بجديدة عطوز. حنكمل معكم الجولة المسائية في جديدة عطوز ونشوف الوضع عموما. يعني بالنسبة للإشغالات ما في تغيير، الفرن في تغيير، وحنروح الآن لنشوف أيضا وضع القمامة أيضا في جديدة كيف الوضع. فينا نأخذ هذا المشهد أو هي الصورة مثلا زميل أحمد من موضوع الإشغالات المحلات التجارية طبعا. نحن برنامج رئيس البلدية صورنا مع الأستاذ وليد المصري رئيس البلدية من فترة، ورجعنا هلا نصور جديدة إذا تغيرت خدميا. عندك ملاحظات؟ أول شيء مساء الخير على إذاعة دمشق.
1: على رأسي الله يسلمك، خليك على رأسي بشرف.
0: أنت من أبناء جديدة؟ نحكي عن جديدة عطوز، في تغيير؟ عندك ملاحظات؟
1: في تغيير بس هي العج أو الزحمة، يعني أكثر شيء هي اللي صاير فيها، يعني
0: عجية المواصلات
1: تمام والسيارات
0: ما في تنظيم؟
1: يعني لا ما في تنظيم يعتبر،
0: ما في تنظيم. وهذا الشيء يتطلب انه يكون في ذهاب واياب
1: تمام وطرق اوسع وشغلات، يعني هيك ان شاء الله. يعني
0: دور البلديه، عندك ملاحظات اليوم على دور البلديه او يعني خلينا نقول مطالبات من البلديه كابناء جديده؟ يعني ما بعرف اذا في عندك عتب طلب. صوتك حيوصل صدقني.
1: الله يعطيهم العافيه، كلهم شغالين وامورهم تمام، بس يعني انه شغله العجقه وزباله كثير بالطريق وهيك شغلات.
0: رح نصور يعني موضوع القمامه، عم يصير ترحيل بجديده ولا كيف؟
1: عم بيصير اكيد، بس يعني مو انه على طول، لازم يكون اكثر من وجبه اكثر من دفع.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساء الخير.
2: الله يعطيكم العافيه.
0: يعطيك العافيه. برنامج رئيس البلديه.
2: الله يعطيكم العافيه. اول شيء اخي الكريم، طبعا الشكوى كليتها على مين؟ على رئيس البلديه. رئيس البلدية بالذات مع كل ما تجي لعنده وتشتكي يقول لك أنا ما عندي إمكانات، أنا ما عندي مقدرات، أنا ما عندي أي شيء. طبعا أكثر من مرة اشتكيت للمحافظ أنا وكل الجيران اللي موجودين، بالأخص أحكي لك سوق الديارنة، سوق الديارنة، البسطات، العربايات، صفة السيارات بشكل مو صحيح. طبعا أنا أولادي ما أقدر أبعثهم على المدرسة ولا قدم طالب بشكل حقيقي هون بهذا السوق،
0: سوق الديار.
2: سوق الديار
0: المطلوب بالنسبة للسوق
2: المطلوب
0: إغلاق.
2: لا ما راح أقول لك إغلاق قطع رزق البشر، لا أنا يهمني شغلة واحدة، بسطات ما أفضل، المحلات هي فعاليات، البسطات ما لها حد.
0: دور البلدية هون ضبط
2: ولا شيء. طبعا رئيس البلدية كل ما حاصرنا بالكلام ووجهنا عليه ورحنا للمحافظ وإلى آخره يقول لك أستقيل، يقول لك أنا عندي 4 عناصر شرطة فقط، أنا ما عندي إمكانات، بس حصرنا يقول لك أستقدم استقالة. أخي الكريم أنا أوجه لك رسالة يا سيادة رئيس البلدية المحترم والمقدر، أخي الكريم من شان الله إذا ما أنت قدران تشتغل بشكل حقيقي لهالبلدة تنازل، وألف ألف مهندس موجود وما أحلاهم. أنا عاتب اللي موجودين. طب انتم يا اهل البلده هالثوريين اللي اجوا، هالشباب الطيبه، هالشباب اللي مندفع للعمل، وينكم وينكم؟ هذا الشخص مع احترامي له ومع احترامي لكم ما يبده يشتغل، قل له اعطيني حل واحد. روح شوف جديده بشكل عدم المؤاخذه، روح شوف الزباله، روح شوف المي، روح شوف احيانا شغلات بكهرباء مو طبيعيه يا اخي، عندنا عطل كثير يعني عم يصيروا على الفاضي.
0: موضوع القمامة بجديدة عرطوز واحدة من المشاكل اللي بيعاني منها الأهالي في هذه المدينة. متابعينا للأسف عدم تقيد الأهالي برمي القمامة بالحاويات أدى إلى هذا المنظر. طبعا إحنا بفترة الصيف والنتيجة طبعا نقول أمراض ذباب والكثير من المشاكل. مثل ما أنا شايفين الحاويات نظيفة ولكن تم رمي القمامة خارج الحاوية، ما تغير شيء للأسف. وإلى واحد من أهم الأسواق اللي عامل ضجة خلينا نقول وعامل إشغال لأهالي الجديدة، سوق الديارنة. مثل ما أنا شايفين موضوع البسطات، الإشغالات اللي عم بتصير بهذا الشارع عامل إشكال كتير كبير لأهالي جديدة عرطوز. للأسف ما تغير شيء مثل ما أنا شايفين. خلينا نفوت لجوا على السوق ونشوف الوضع كيف بالعموم. كما شايفين يعني الصورة متابعينا في جديدة عرطوز.
3: السلام ورحمة الله،
0: كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: سوق الديارنة واحد من الأسواق اللي عامل ضجة بجديدة، وعامل خلينا نقول قلق للقاطنين وللأهالي. مع ولا ضد؟
4: هلا مع أو ضد يعني بشكل عام، يعني في شيء البسطات يعني هون هي اللي بتضايق أكتر شيء، مع صهاريج المية اللي بتكون هي سبب الأزمة هون بالسوق.
0: أتعرف عليك أول شيء؟
4: أيهم بلش.
0: أيهم، نحن بهاي الحلقة الثانية بجزيرة عرطوس، وكل شيء عم يتصور حيعرض أمام رئيس البلدية وأمام محافظ ريف دمشق. طلبك اليوم من رئيس البلدية
4: يعني تظبيط السوق. أول شيء بده تزفيت، ثاني شيء البسطات اللي بتضل بالسوق، هاي العربيات تبع التجار وصهاريج المي، هي هي
0: هلا صهاريج المي ضرورة. ما بعرف إذا المي كيف جديدة،
4: المي عدم،
0: ما في مي،
4: ما بس يعني بالنادر لتيجي عنهم بالحارة يعني.
0: طيب زميل أحمد، فينا ناخذ لقطة للشارع؟ طبعا يعتبر شارع حيوي هنا بجديدة،
4: هلا
0: أنا أنقل ما يقوله أهل جديدة، أنا ما بعرف إذا هن معه ولا ضد، بس هذا السوق يعني جتنا عليه شكاوي، فنحن حبينا نرصد الصورة.
4: بس يزبطون يعني من جوا العربيات.
0: شو بقول العربيات؟
4: هي العربيات الجر، هي اللي بتسكر السوق كلياته.
0: عاملة زحمة ما هي؟
4: لك عم. بس هي اللي بتعمل الزحمة هون بالسوق.
0: الطرقات تنتز في
5: نفس الشيء، كلها نفس الشيء، ولا في طريق تغير. أنا أركب سيارة كلها مطبات وكلها مكسرة وكلها جوار،
0: ما في ولا تسفيت
5: ولا شيء ولا شيء. ومشي أنا أسعى بسيارتي، مشي أنت ويا بالكاميرا أخذكم وشو وندور بجديدة. إذا يطلع هالكلام هذا اللي عم تقوله إنه والله في تسفيت، أنا خيو مسؤول عنه، أنا أتحاسب. ما في، شوف طبعا وضع السوق، وضع شيء خيو فوق العادة.
0: ما في ولا طريق مزفت بجديدة؟
5: مو ما في، لا في مزفت، بس إنه ترقيع أو شيء. لا هلا الزفت موجود، زفت موجود زفت، بس ما أقول لك يعني حفر وإلى آخره موجود.
0: فينا ناخذ لقطة زميل أحمد بس لموضوع الطرقات في جديدة، يعني للأسف لم يتم تعبيد أو تزفيت بعض المناطق كما أننا شايفين. برجع أقول للأسف جديدة ما تغير عليها شيء من زيارتنا الأولى اللي زرناها من فترة شهرين ثلاثة على جديدة عرطوس، لا تغيير يذكر. على كل حال لهون تكون انهي معكم هاي البانوراما اللي عملناها من حوالي أكثر من 10 بلديات، بدأناها منذ الصباح الباكر، نهيناها بجديدة عرطوز. ألقاكم في الموسم المقبل من رئيس البلدية للحديث دائما على وجع المواطن وهم المواطن. كل التحية لكل الزملاء الذين رافقوني في هذه الجولة منذ الصباح ونحن نتجول في بلديات ريف دمشق، لنسأل دائما هل تغير شيء. للأسف هناك بلديات تغيرت، في بلديات ما تغير فيها شيء. نشوفكم الموسم المقبل، إلى اللقاء.
6: يا رئيس البلدية، على هواء إذاعة دمشق، من إعداد وتقديم أحمد الشامي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تؤكد أن تشكيل مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى يمثلان محطة بارزة في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبحث مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبحث تعزيز جاهزية سوريا للتقييم المتبادل 2027. رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حامد سيف الزعابي يؤكد أن إطلاق سوريا لاستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس التزاما سياسيا واضحا بتطوير المنظومة الوطنية. وزارة السياحة توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة شركات سعودية لتطوير التحول الرقمي في القطاع السياحي. وزير الصحة يبحث مع رجل الأعمال السوري محمد كامل صباغ شرباتي فرص الاستثمار في القطاع الدوائي. محافظ ريف دمشق الأستاذ عامر الشيخ يبحث مع وفد من مؤسسة وفاق الإنسانية مجالات التعاون في تنفيذ مشاريع البناء وإعادة الإعمار ضمن المحافظة. إذن كان هذا موجزا لأهم وآخر الأخبار. هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: من دمشق يسعد مساكم. كتير اشتقنا لكم، إن شاء الله تكونوا اشتقتوا لنا.
2: ويمسيكم بالخير يا وجوه الخير.
1: بين اثنين، شادي حداد
2: وريهام الزين.
1: والإخراج
2: خديجة المصطفى.
3: يا رب تكون

0: رجعنا لكم بعد غياب يمكن ما يقارب الشهر. يسعد لي اوقاتكم وين ما كنتوا، اشتقنا لكم كثير طبعا مثل ما قالت ريهام، ونتمنى دائما ان تكونوا بخير وبصحه جيده، والدوري انتهى، وان شاء الله دائما تكون الامور على خاطركم، ان كان المشجعين ولا الرياضيين ولا اللي استفادوا لنا بهالفتره الماضيه.
1: نحن استفدنا كثير، نحن اشتقنا كثير الحقيقه عن جد، اشتقنا هيك نرجع نتلاقى نحضر سوا انا وشادي ومع المخرجين، اشتقنا انه نرجع نسمع اصواتكم، نسمع التصويتات، نتشارك يعني هيك ساعه على الهواء كل يوم خميس. ان شاء الله منضل سوا، وبكل الاحوال ان شاء الله بتضلوا انتم بخير والكل بخير، كل حدا عم يسمعنا حتى لو ما كان قادر يشارك معنا، عم يتابعنا من بعيد، عم يسمعنا، عم يشوفنا على كل منصات

0: مثل العادة برنامجنا تصويت ومنافسة بين فكرتين. اليوم اخترنا بس بدون ما نقلكن كل فكرة هي من اختيار مين، لأنه بالحقيقة كانت صعبة حتى علينا أنا وشادي أنه نتبنى أو يعني نقرر شو هنن المكاينين الأحب لأي حدا منا بفترة الاصطياف، تحديدا بفترة الصيف والشبات يعني الحرارة المرتفعة. اليوم بدنا نطلب منكم أنتوا تقرروا بدون ما تعرفوا نحن مع مين، تقرروا أيهما أحب أو الأفضل، أو أنتوا أيها بتفضلوا مكانين للاصطياف يلي هنين
1: الجبل والبحر، مثل ما عودناكم نحن. وإن شاء الله دائما يعني لمتنا ولقائنا مع الجميع من خلال الإذاعة لمتنا دائما فرح، فالله يفرح قلوب الجميع وتكون الفترة اللي مختارينها لتصيفوا فيها باختيار صحيح وجميل. في ناس كتير ممكن بتحب نموذج من الاصطياف أكثر من نموذج
0: تمام.
1: في ناس بيناسبون هذا النموذج، في ناس ما بيناسبون، أحيانا ممكن تكون لظرف صحي، أحيانا ممكن لظرف بيئي، موضوع يتعلق بالرطوبة، بالارتفاع، بالخضار، بالبحر فنحن اليوم اخترنا بين الجبل والبحر، أيهما تختار عزيزي المستمع؟

0: هلا شو ما اخترتوا ما يعني بلس المكانين سواء جبل او بحر فكل يعني مكان هو
1: كله اجمل من بعضه
0: اكيد طبيعه وطبيعتنا السوريه وجغرافيتنا السوريه فيها البحر فيها السهل فيها الجبل فيها الوادي فيها كل المناطق الجغرافيه تقعد على البحر ومثل ما بيقولوا يعني على البحر اذا قعدت على البحر وهيك بس تاملت شوي بموجات البحر فكانك قاعد جلسه يعني جلسه مرتبه عند دكتور نفساني هذا موج البحر بيعطي بيفرز هرمون الإجهاد الكورتيزول فبيروح عنك كل التوتر وبتشعر بالاسترخاء بتشعر بال يعني الراحة مثل الجبل كمان الجبل الهواء النقي وبتشعر بتنفس بتشعر برئتك صاروا نضاف هواء كمان هواء وأكسجين
1: صح
0: فمشان هيك نحن ما عرفنا نحن نقرر منيح
1: انتوا بدكم تقرروا اليوم
0: تمام وبدون ما تعرفوا بالنهايه بالنهايه يعني شو قررنا
1: تمام مشان هيك التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف الثابته 225-346 و 225-347 وايضا رقم الواتس اللي هو 09-8-78-10-950 بانتظاركم
0: لكان إذا قررتوا تروحوا بإجازة سياحة واصطياف شو حتختاروا بحر أو جبل هذا الاختيار لإلكن وحتصوتوا أنتوا ما بين هالمكانين نبدأ بأول اتصال
1: ألو
2: أجلي مساكم
1: يا هلا مسا النور
2: أبو طلال
1: يسعد مساك عمي أبو طلال كيفك
2: شو صحتكم طمنا زعلنا مرانا المونديال يا
1: لا هي رجعنا لكم
2: الله يخليك على راسي رجع خير ان شاء الله
1: الله يسعدك حبيب القلب
0: سلام بس انت ما انقطعت يعني حتى خلال فتره المونديال جاهز ابو طلال
1: مشارك
2: انا بشتاقكم كثير على طول
1: تسلم هات لنشوف لوين بتروح ابو طلال اذا خيروك
2: كانكم قاعدين بقلبي انا جمعه اللي مضيت اخذت زوجتي وطلعت على بيت جن
0: جبل يعني
1: على الطبيعه
2: طلعت لهنيك شوفي الهوايات السيجارات القعده الحلوه هنيك قعدنا هنيك وتغدينا سوينا مشاوي جاي
0: يا سلام
1: ان شاء الله ريحك صحة
0: بالهنا
2: انبسطت وروقت كثير زوجتي يعني
0: هذا النهار هذا نهار ما روح رجعه
2: ايه
0: طيب اذا شوي قررت تطول المده
2: ما قررت
1: وين تختار اكثر
2: انا برات البيت ما بنام
1: طيب اذا خيروك بروحه على البحر ولا على الجبل ايهما تختار
2: البحر ما بحبه
1: ما شفت شلون هي وصلت الفكره
0: شكرا
1: يسعد مساك عمي طلال يلا خذ الطلب مباشره
2: يلا
1: سلامات خالي أم أنس قبل ما نروح للاتصال خالي أم أنس زعلانة عم بتقول مو دائما نرى الرسائل يا خالتي أم أنس اليوم عم بتقول الدور لشادي بس ما عرفنا مع مين عم بتصوتي بكل الأحوال يسعد لي مساكي
0: أصلا شادي ما نعرفان حاله مع مين
1: الرجع الخميس بحلى طلة ولا أروع ثنائي أكيد البحر لكن لا أفضل السباحة فقط استمتع بالبحر وصوته ومنظره وكأني أمام جلسة استرخاء لتعديل المزاج نعمت من حلب يسعد لي وقتك
0: بحر
1: بنروح للاتصال ألو
3: ألو مساء الخير
1: أستاذ يسعد لي هالمساء
3: بعد زمان الحمد لله على السلامة أنت ومدام
0: الله يسلمك أهلا وميت سهلا مين معنا؟
3: أنا ناظم من حلب
1: حياك الله يا سيد ناظم
3: كيفك حبيب قلبي؟
1: طول لي عمرك الحمد لله
3: رجع قريبة يعني خلصنا من اليوم
1: تمام كان المونديال معطل علينا شوي
3: على كل حال رجعة كثير حلوة
1: تسلم يا طيب
3: حبيبي قلبك أستاذ
0: شو بتختار ناظم؟
3: أنا معي الجبل والطبيعة كثير بحب الجبل والطبيعة جدا أنا البحر بس بحبه لفترة الصباحية يعني لفترة الصباحية القاعدة على البحر والاستمتاع بالأمواج الهادية
1: يعني ما في أسباب سيد ناظم يعني تتعلق بموضوع الاختيار بالنسبة لك ما في أسباب معينة إنه خلص
3: لا ما في أسباب أستاذي أكثر شيء بحب الطبيعة جدا بحبه يعني
1: تمام
3: روح قلبي في الطبيعة
1: حلو
0: الله يطعمك لك شي روحة طويلة حلوة
1: يلا عم نشجع السياحة نحن وتحديدا السياحة الداخلية للأمانة يعني اللي بيزور أماكن بسوريا وفي أماكن كثيرة
0: أكيد بس نستكشفها
1: تماما
3: هلا إذا بنختار الأمكنة من ناحية من عادة موضوع الجبل بحالة استثنائية أنا بحب اليودان جدا
1: أها
0: حلو
3: جدا رائعة جدا.
1: إن شاء الله يكون كل السوريين قادرين إنه يوصلوا يعني هالاصطياف وهالمتعة، إن كان بالصيفية ولا بالزيارة الأماكن، إن كانت حتى الأماكن يعني التي تتعلق بالمزارات والدينية، فبالفعل بلادنا ولا أجمل إن شاء الله هيك على طول دائما.
3: نحن بلدنا فيها كل الإمكانيات السياحية للطبيعة.
1: تمام
0: 100%. شكرا يا سيد ناظم، يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا،
0: يا هلا،
1: سلام.
0: كمان اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: أهلا
1: وسهلا يا موفق،
0: كيف صحتك؟
1: كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب.
1: ربي يسلمك.
4: خليك
1: يا رب. الله يقويك يا رب، إن شاء الله هيك دائما على طول الأمور. ربي يسعدك.
0: هات لنشوف شو بتختار.
4: ما رحت اختار اثنين مدام ريهام وأستاذ شادي،
1: بلا
4: طولي استثناء اليوم اختاروا الاثنين، اثنين حلوين عم تحكوا عليهم يعني. الجبل عادته حلوة هيك، والبحر حلوة عادته هيك، الصبحيات بكي تشرب فنجان قهوة
0: قبل ما تشد الشوبة، ما
4: عم يحكي البحر الصبحيات بتلاقي الموجات وهذا الجو عم يحكي البحر ما شاء الله.
1: طيب حلو هالغزل هذا بالبحر.
4: غزل ايه والله، غزل بالبحر ما شاء الله. بس الجبل قريب علينا، احنا عنا بلدان عنا كذا، انا وحرجات يعني
0: مثل
4: بدك تنام يومين ثلاثة وجوا
1: حلو. ومكلف الموضوع، المشكلة يعني للأسف أنه أحيانا ممكن يكون مكلف يعني للطبقات ما دون المتوسط أحيانا للأسف يعني. فنحن إن شاء الله هيك يكون.
4: عم يقول بكرة ضايج البحر، وهي سمعت الأخبار اليوم الصبح اللي زعبكم أنه ضايج الموية ومستوى وكثير هيك، انه السفن الصغيره اللي تطلع واللي عفش بنحكوا اليوم السبت.
1: تمام
0: تمام، بنحول على الجبل بسيطه عبلو دام مثل ما قلت. شكرا ابو موفق، يسعد مساك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مع السلامه. هلا

0: قصص بتصير من خلال يعني عن جد الغزل بالطبيعة ولا أجمل. يعني أنت لحالك بتصيري شاعرة
1: فعلا فعلا بينزل الإلهام وتتفتح هي القريحة
0: تماما.
1: الكلام الحلو
0: محمد جمال الحاج بقول بحب الجبل ويكون مشرف على البحر، يعني جمع الطبيعتين وهي بالفعل موجودة ببلادنا.
1: ضيعت السمرة هيك أكيد الكل بيعرف ضيعت السمرة
0: تمام
1: تنزل بحر وفوق يعني وحواليك جبل.
0: شكرا يا سيد محمد. معنا اتصال. ألو
2: الخير.
0: يسعد لي المساء. هلا
2: الوالد مساء الفل.
1: اهلا اهلا اهلا
2: صراحه رجعتنا سعادتنا.
1: وين هالغيبه يا سيد ابو عثمان؟ ابو عثمان
2: بهالزهوريه نصيف
1: ان شاء الله بالهنا يا رب.
2: الله يطول
1: بالهنا يا صيفتوا
0: ولا بعد؟
2: استاذ سعد شلونك؟
0: يسعد لي هالمساء. صيفتوا طلعتوا ولا بعد؟
2: خلينا اياكم.
0: يخليك يا رب.
1: هي حمص ابرد من باقي المحافظات ما؟
2: أحلى جو بحمص.
1: حلو الجو عندكم.
2: أحيي من حمص لكل المحافظات السورية بجميع أطيافها.
1: إن شاء الله بالهنا يا رب. بس يعني إذا قررت منتشرف والله، بس إذا قررت هيك شوية تغير عن جو حمص لوين بتروح؟ على الجبل أو البحر؟ شو بتختار؟
2: ما بطلع من حمص
1: أبدا. الله محيي السابق.
0: لا باتجاه الغرب ولا باتجاه الشرق؟ ها؟
2: لا لا حمص. حمص كبير الحمد لله، أكبر المحافظات. وين ما رحت تلاقي فيه اصطياف لنا، ومنطقة خضراء وعلى مدى عينك بالنظر وسجل.
0: الله يبارك يعني الله يبارك لكل المحافظات السورية.
1: الحمد لله ما في تصويت يعني اليوم. عم أبو عثمان
2: ايه
1: ما في تصويت.
2: التصويت إليك بكل الأحوال، كأنه على السجر وكأنه على السماء وكأنه على
1: بيوصل.
0: ليك مشان تكون بالصورة مدال عم تقول التصويت لإله ريهام. هي السنة محرومة من الطلعات بنوب على الاصطياف فما إلى مشاوير.
2: ندعي كل عنا.
0: يسعد لي مساء.
1: حمص رايحة على حمص.
2: ميت أهلا وسهلا فيكم.
1: الله يسلمك يا رب.
0: يسعد مساء.
1: يسعد مساء ويبارك فيكم. شكرا.
2: الله طول عمركم.

0: مات سنين.
1: يلا اتصال كمان. الو
2: الو.
3: الله يسعدك بأنوار النبي.
2: يسعد مساك يا يحيى. هلا
3: وتحياتي لكم يا شادي حداد لريهام الزين الأنسي.
2: الله يسلمك.
1: شكرا يحيى.
3: ولخديجة مصطفى.
1: يحيى شو بتختار مكان للاصطياف، بحر أو جبل؟
3: أنا بختار البحر.
1: البحر. يلا
2: البحر
3: ماشي. الساهر لو حطنا يالا الغنية أنسي.
1: نزلت للبحر ماشي.
2: حلو
1: شكرا. يحيى باي باي.
2: يسعد مساك.
1: أهلا وميت. سلامات لك. قال محمد حافظ من تركيا شو بدي اطلع ساوي بالجبل؟ اكيد البحر. ما بعرف
2: سيد محمد.
1: بدنا نسال هالسؤال للي بيحبوا الجبل. شو بتحبوا بالجبل وهواه ويعني نضارته والصحه يلي فيه؟ بس في شيء كمان بالجبل
2: صح. مصطفى بقول بختار الجبل. يا جبل بعيد خلفك حبايبنا.
1: يا سلام.
2: نحن فرحانين برجعتكم الحمد لله على السلامة. يسعد مساك يا أبو سطيف من النشابية. يسعد مساك.
1: مساك ورد وفل وبحر.
2: السلطانة ومعلاء بتقول بين اثنين من دمشق مع ملوك قلوب المستمعين ريهام وشادي. يسعد لي مساك يا أم علاء. شكرا لحتى.
1: يسعد مساك. كلامك دائما لطيف.
2: أنا بحب الاثنين الجبل والبحر، بس أكثر شيء بحب وأختار البحر.
1: البحر.
2: شكرا
1: للبحر.
2: يا

0: أنا أم علاء، مساكم خير، كيفكم أم عادل من حلب؟ بعد زمان، أنا بحب البحر كتير، يسعد مساك يا أم عادل. أيضا معكم أبو بشير من حلب. ابدأ مع البحر.
1: أبدا
0: مو مع البحر، دبأ وعرق الجبل خاصة صلنفة. يسعد مساك يا أبو بشير.
1: البحر البحر دبأ وعرق
0: تماما
1: الجبل وخاصة صلنفة. حلو،
0: في شيء اتصال؟ يلا اتصال. ألو
2: ألو،
0: مساء الخير.
2: الله يسعد مساكم.
0: مرحبا. مساء
2: الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمك.
2: منيح اللي شفناكم بخير وسمعنا صوتكم.
1: ضل بألف خير إن شاء الله.
0: مين؟
2: أبو فراس معكم.
0: على راسي أبو فراس.
1: أي بتفضل أبو فراس؟
2: طول عمركم.
1: الله يسلمك، تفضل.
0: وين بتروح؟
2: البحر، لأني أنا ابن الجبل، يعني ما بصير بحر
0: وجبل. منين ابن الجبل يعني؟
2: من عين النيل.
0: إيه على راسنا، على راسنا.
1: بتحب تغير لك عن الجبال؟
2: البحر
0: سبحان الله، دائما الواحد يعني بتلاقي يعني
1: الشيء اللي متعود عليه بيألفه، يمكن بيعتاد عليه فبيحب يشوف.
0: ورحت هاي السنة أبو فراس ولا ما طلعت؟
2: نعم
0: طلعت سياحة هاي السنة ولا بعد؟
2: لا والله السنة لا والله ما طلعت.
1: يلا الله
0: إن شاء الله في نية تطلعوا؟
2: والله
0: هيك النية
2: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله يا رب يكون معكم.
1: ضرورية الإجازة والعطلة.
2: أنا وياكم نشوفكم خير.
0: تسلم يا أبو فراس، يسعد لي المساء.
1: شكرا أبو فراس.

0: البلبطه ما راح تشتغل معنا بس حصرا بالبحر. البلبطه بالجبل ما بتزبط،
1: تتكسر اذا بدك تبلبط.
0: يا من الاولى بالجبل دحرجه فينا نقلبها
1: يعني. تسلق، ما في غير تسلق.
0: هلا ليك، انا مو مع فكره الغنيه وقت تقول انه لا بدي اروح لحالي على البحر. انا مع اي جمعه بتكون جميله.
1: هو يعني يلي رايح معهم مو
0: بيحل المكان الجمعه،
1: يعني بيزيد جمال وبتكمل بالمكان لما نكون يعني مختارين المكان.
0: مو بقول لك يمكن احيانا يعني نادرا ما نسمع انه سياحه باتجاه الصحراء. هي في سياحه باتجاه الصحراء والتزلج على الرمال والعيشه بالجو الصحراوي، ولكن يعني احيانا اذا في جمعه حلوه والله
1: تطلع حلوه اكيد 100%.
0: شو رايكم على الصحراء؟
1: ايه تخييم وهيك وقصص. انا موافق.
0: وارد. معنا اتصال. الو
2: حبيبي القلب استاذ شادي.
0: سعد لي المساء زيد مروان،
2: كيف صحتك؟
0: كيفك؟
1: اهلا اهلا،
2: كيفك ستريهان؟
1: الله يسلمك. الله يا رب، كيف صحتك؟
2: الحمد لله على السلامه.
1: يسلم قلبك.
0: تسلم يا طيب.
2: شو بدي اقول لكم، انا في عندي شغلتين. الشغله الاولى، انا بصراحه بحب السياحه او قضاء العطله بالبحر وخاصه بفصل الخريف.
0: حلو.
2: بشكل خاص يعني فصل الخريف بحب اطلع
0: على تشرين،
2: شوف البحر، وخاصة ساعة الغروب ساعة الشروق كمان شيء رائع جدا. قاعدة مثل ما تفضلت ستريهام، يعني بيصون الواحد بالبحر،
0: بتشيل الهم عن القلب،
2: بيسرح وبيطير بخياله فعلا حقيقة هيك. والشغلة الثانية هي شبه عتاب، معليش
1: لكن خلصنا تصويت لصالح البحر.
0: لصالح البحر.
2: ايه طبعا للبحر.
1: طيب. تفضل. العتاب على قد المحبة
2: أكيد.
1: شرح.
2: هو العتاب للستريهام يعني.
0: انا خلص حرمناها هي السنه الاصطياد.
2: انا اطول عليكم بس احاول اختصر.
0: تفضل.
2: انا بتعرفوا ما بعرف اذا بتتذكروا، انا تاجر يعني عندي بيع برادات وغسالات والى اخره. فاحد التجار اخذ مني كميه منيحه يعني على اساس يدفع لي حقها كل خلال شهر. كل خميس يدفع لي. دفع اول خميس مثل عادة، اجى تاني الجمعة اللي بعدها جاي عندي يوم الاربعاء صباحا يعني. فقال لي صباح الخير. انا شو رديت عليه؟
1: صباح الخيرات والليرات.
2: ايوه والله لي حلال، قلت له صباح الخيرات والليرات بالبسمة، البسمة تبعه وراحي.
0: ما بده يدفع الزلمة.
2: خير خير يا ابو عدنان، ليش هيك؟ قال لي والله يا معلم انا جاي هيك اللي مرق الطريق جاي اسلم عليك. وبعدين اليوم الاربعاء قلت له والله انا ما قصدي شيء بس على ستريهام.
0: منيح هذا، عتب حلو.
1: قبلت.
2: قلت له صباح الخيرات باللي راح افتكر انه عم ذكره.
1: عم تذكره.
0: هلا طمني، اجى الخميس ثاني يوم ولا ما اجى؟
2: لا اجى.
0: اي تمام، اصبح يعني الليرات منيحه كانت.
1: تذكرة. معلش.
0: الله يرزقك يا سيد مروان.
2: الله يسلمك، تحياتي لك استاذ شادي.
1: الله يسعد مساك.
2: من القلب بحبك.
0: يخلي لي قلبك، طول لي
1: عمرك. الله يخليك يا رب. الله يرزقك ويرزقنا ويرزق كل السامعين.
2: امين يا رب.
1: شكرا. اهلا يا سيد مروان.
2: تحياتي.

0: الأصدقاء أسعد الله مساءكم، عدتم والعود أحمد. أنا أحب الذهاب إلى الطبيعة الجميلة، جبل وأشجار ويا نبي، مع خالص تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن صوران حمام، مقيم في هولندا. يسعد لي مساءك.
1: يمكن الطبيعة بهولندا كمان تماماً. هيك أكثر
0: جبل. أقول أنا من محبي الجبل. منى حرح من حلب، يسعد لي مساءك. شكرا يا منى. أيضا قال بحب الصحراء، تحياتي للجميع. عم أمزح. البحر. خالد أبو محمد من اسطنبول، يسعد لي هالمساء. أيضا صورة ما بنعرف شو هي، بكل أحوال ما عرفنا كم مرة قالوا بالبرنامج حتشملنا، ما فهمت شو القصة بالنسبة لهي الرسالة. صاحب الرقم لآخره 673،
1: بس ما في تصويت لا بحر ولا جبل، في ورود.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة يا شادي وريهام. طبعا البحر. من سمير عبد الرحمن من القيسة، يا أخوان يسعد مساءك. شكرا. في اتصال. ألو،
2: يسعد مساءك أستاذ شادي.
0: يسعد مساكي، يا هلا يا راقية.
2: أنت ويسعد مساء، والله حضورها يعني كتير كتير أثر علينا، لأنه ما في حدا بيساوي لنا برامج ترفيهية. لأنك أستاذ اليوم والله طقت روحنا، أنا برجع من الجامعة يعني كتير طقت.
0: سلامة روحك.
1: أنا سلامة روحك يا دكتورة.
2: برنامج ترفيهي لأن ما بيلبق إلا إلي، وما بنرتاح نفسيا الا بضحكتك انت. والله
1: حبيبه قلبي من ذوقك، تسلمي لي يا راقيه من ذوقك.
2: برجع من الجامعه يعني.
0: راقيه لوين بدك تروحي؟ طيب
2: الترفيه الا لك.
0: يلا هلا
2: انك تعملي لنا برنامج
0: يا راقيه.
2: ابصوب كثير وبرجع على وين ما كان، ومحب بالبحر لانه نسبه الرطوبه. هلا امبارح عم يقول المنبأ الجوي انه عم تشعروا هون بالشام بدمشق شوب، هو مو شوب بس عم يصير عندنا نسبه رطوبه، فما بالك بالبحر. بحبه بخاف منه ومن نسبة الرطوبة.
1: خلص صوتنا لك للجبل.
2: بقلب الجمعة بابا ما بيحب ينام برات البيت كذا يوم. من قضيب مع لولا وبتجني وطلبت غنية تروحوا عني قولولا. وإن شاء الله أنا وبابا بدي إجي آخذك إذا بتقبل دعوتنا أنت وأستاذ شادي وبناته وأنتي.
0: تسلمي.
2: إنه أستاذة خديجة محترمة إنه أنا آخذ رقمك
1: نتشرف والله.
2: مشوار قال بابا ياخذك على مع لولا.
1: نروح؟
0: يلا نروح يا عزيزي. راقية؟
2: ايه؟
0: أسألك سؤال؟ ايه؟ انت عم تدرسي طب بشري يمكن وبعدك ما خلصتي مو هيك؟ والله محلك كنت درست اعلام وطلعت مذيعة ما شاء الله، يعني بتحطي المذيعين كلهم بجيبتك بالحكي ما شاء الله.
1: لا ما عطتها مجال انقطع ابدا.
2: كثير انت برامج ما لبقت الا لك. الله يخليك.
1: الله يسلمك يا رب. تسلمي يا حبيبتي.
2: لانه دراسة وشوف
1: يعني الله يوفقك يا رب. الله يوفقك. شكرا راقية. شكرا.
0: يسعد لي المساء.
1: شكرا.
0: ما ردت علي ابدا.
2: وانت كمان اعتمد انت وبناتك وزوجتك على العين والراس استاذه خديجه.
1: جيبهم من
2: كل المستمعين كليتهم بنحبنا، نحن اسره واحده.
1: كفو كفو والله انت والبابا وكل عائلتك. شكرا يا
0: شوفك بخير انت والبابا.
1: تسلمي. باي باي باي.
0: ما خلتني مجالاكي.
1: شاطرة. شفت هيك المذيعين ما بيقاطعوا عادة، يعني يتهم المذيع انه بيقاطع الضيف ما بيخليه
0: نحن الضيف ما بيخلينا نحكي.

0: منكمل معكم وعم نسأل عن يعني المكانين اللي بتفضلون لحتى تقضوا اصطياف او الاجازة. اتصال. الو.
1: مساء النور ريهام شادي.
2: يسعد المساء يا وائل، كيفك؟
0: اهلا.
1: مستمعات مستمعين كلهم اشتقنا
2: والله. اشتقنا كمان.
1: يعني مو حلوة والله.
2: تسلم يا طيب.
1: خلي لي اياكم
0: عشان تشتاقوا لنا بزيادة.
1: بيتي بدبي ومكتبي كان بيطلع البحر.
0: اها. يا سلام.
1: احلى من فنجان القهوة والفطور وشروق الشمس والسمك مقلي ومشوي على الفحم وأبعب الفحم وعصاج والصيادية، يعني عن جد حياة البحر حياة لا يمكن
2: أبدا.
1: ومثل ما قلتي راحة نفسية. والله يسعد مساكم، الحمد لله رجعتكم بالسلامة.
2: يخليك يا وائل، كلك ذوق وشكرا لاتصالك.
0: وجبة بحرية كاملة. سمعينا بحرية بالله. لا شيرين.
2: ايه بعد الاتصال. ايه. الو الو.
0: حب البحر. ام اسامة.
2: مساء النور. يسعد المساء يا سليمان. كيفك؟
3: يا هالبحر القلب الساء للسبكي وسط النارة.
0: الله.
3: وقلبي محمل بالأسواق للمركب والبحارة، جاي من أطراف السام تزورك قلعة أرواد، وحبيبك مسافر غاب جايب لك أحلى خبارة.
2: حلو.
3: وأحلى من البحر ما حدا يقول لي ما في. أول شيء له فوائد عظيمة للجسم.
0: صح.
3: كل الأمراض الجلدية والتنفسية هو بيعالجها، بغض النظر. حلو. عن أنه جماله وسحره وعمقه. بزعل لما حدا بيقول محلو البحر هلا في الفترة لأنه في شوية عواصف، وإلا بالأيام الجاية إن شاء الله بيكون أفضل.
2: أكيد إلى أوقات ولا أجمل.
3: عن جد بزعل لما حدا
0: بيقول. سليمة.
3: نعم يا قلبي.
0: عندك بحرية.
3: يا
2: بس أعطيها الخيط لسليمة. سعد لي المساء يا سليمة.
0: مساكم
3: في الاستئناس.
0: شكرا. شكرا. باي باي باي.
3: إن
0: شاء الله. إن شاء الله.
2: هلا أم أسامة يمكن أخذتي تصويتها. يسعد لي المساء يا أم أسامة. محمود من اسطنبول مع صورة للبحر.
0: الله.
2: يمكن مباشرة.
0: الله.
2: بس وين هذا الشط؟ باسطنبول.
0: اسطنبول.
2: ممكن يكون. يسعد للمساء. بختار البحر بهالشوبات، أنا بحب البحر كتير، يا ريت اسمع أغنية كاظم الساهر فرشة رمل البحر.
0: من مصر عم تحاكينا
2: ليلاس من
0: يا
2: مصر.
0: سلام.
2: حبيت
0: يا سلام.
2: مسي عليكم. شكرا يا ليلاس.
0: مساكي فل.
2: عرفنا أنت مصرية ولا سورية وعايشة بمصر. كل أحوالي. يسعد لي مساء كل أهلنا إن كانوا مصريين أو سوريين.
0: توقع هي مصرية ما؟ طيب بكل الأحوال كمل.
2: في اتصال؟
0: لا خلينا نكمل مسجات. شو
2: مسجات رأيك؟ هدول أخذناهم الرسائل. هلأ مبدئيا الاعتذار عن الخطأ، ما عرفت الاعتذار عن خطأ مقصود غير مقبول، ما عرفنا مين صاحب الرقم لأخره 576
0: بلكي بالغلط.
2: يلا
0: ما مقصود.
2: كل أحوال يسعد لي هالمساء. مين ما بيكون عم يتواصل معنا يسعد لي مساكم جميعا، او حتى اللي ما عم بيتواصلوا اللي عم يسمعونا يسعد لي مساكم.
0: تواصلوا معنا، شاركونا، وهيك خلينا نستفيد من بعض ونفيد بعض. شو بتحبوا اكثر، البحر او الجبل؟

0: سورية وحابة تسمع هي أغنية أو مقطع من فرشة رمل البحر ونامت. ليك يعني موضوع بالفعل يمكن مثل ما قلنا قبل شوي إنه الجمعة هي اللي بتحل الموضوع. هلأ إن شاء الله يكونوا كل الناس قادرين إنه يصطفوا. هلأ موضوع اللي دائما كنت يمكن اللي يعاني منه الواحد منذ الصغر، ابن الريف بيحب يعيش بالمدينة، ابن المدينة بحب يروح على الريف، ابن الجبل بحب ينزل بس على السهل، وابن السهل بحب يروح على الجبل، ابن البحر بحب يروح على يعني طبيعي. على الطبيعة
1: طبيعي انك انت تحب تشوف يعني او تمام الشيء اللي معتاد عليه بيصير عادي بالنسبة لك، ما عاد في هذا الابهار والجمال كتير، تحب تشوف الشيء الثاني اللي ما لك معتاد عليه
0: تماما. يمكن بتكون رغبة مؤقتة وانه يشوف ويعني ويعمل
1: اصطياف، كل حدا مننا بحب يرجع لمناطق استقراره
0: تماما صح. يعني هذا الموضوع يعني بالنهاية الدنيا أزواق، وليك يا صورة البحر ما أجملها مع يمكن ما بعرف هي شروق ولا
1: الغروب. الغروب صحيح، الشروق والغروب يمكن بيعطي نفس المشهد،
0: ممكن لا الغروب يعني بيعطي أكتر يعني حنية أو دفة زيادة هيك، الشروق بتحسي.
1: اتذكر أنه في مرة فعلا أشكلت علي صورة ما عرفتها هي يعني على البحر، ما عرفتها شروق ولا غروب، ما بعرف هو العيب مني ولا شو. بكل الأحوال هون التصويت للبحر يعني
0: تماما.
1: الرقم اللي آخرته 315، يا ريت تخبرنا عن الاسم.
0: يسعد مساك بكل الأحوال.
1: في كمان
0: محمد من حلب، عايش في النرويج، عندي البحر والجبل بس مثل البحر طرطوس
1: يا
0: ما
1: سلام
0: في.
1: يا سلام
0: حلو هذا، يعني مع انه في ناس على خلاف بهذا الموضوع انه لا بتقلك لا انا بحب اسبح ببحر اللاذقية او يعني بشط اللاذقية وفي ناس تقلك بحب اسبح ب
1: لا. هلا انا فهمت من الرسالة انه قد ما في طبيعة حلوة بس دائما مثل ما يعني ما في رغم يعني يمكن احيانا يكون عندنا شويه مثلا تقصير بخدمه موضوع السياحه او للأسف صناعه السياحه، لكن سبحان الله بنضل منحب يعني شو ما كان بنضل منحب بلدنا
0: تماما
1: كيف ما كانت
0: ان شاء الله دائما
1: نطمح.

0: لكن شو رأيك تكون يمكن آخر رسالة بالتصويت لهذا اليوم من السيد رفيف قشاط بمصر؟ بحب تابعكم دائما، أنا بحب البحر واسمع أغاني فيروز صباحا على الشط. يسعد لي مساك يا رفيف.
1: التصويت للبحر
0: كان. يعني التصويت للبحر. فنكمل احنا وبدنا نختم بعد ما تحصي ريهام مين أخذ اليوم التصويت الأكبر.
1: بس يمكن في اتصال مشان ما نروح التصويت، ما
0: بيكون يعني المفروض آخر اتصال. يلا آخر اتصال.
2: طيب ألو، يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك،
2: كيفك أستاذ سادي؟
0: يسعد لي هالمساء.
2: كيف رهوم الحلوة؟
1: أهلا وميت سهلة، كيفك شو أخبارك؟
2: الله يسلمك.
1: مين معنا؟
2: ضل أيامكم حلوة. انتصار أم حسام.
1: أهلا وميت سهلة.
0: حياك الله يا ست انتصار.
2: الله يسلمك يا رب. أنا بحب البحر، ما بدنا نطول عليكم شان نخلي
0: لا خدي راحتك.
1: البحر خلاص.
0: مع البحر
2: يعني هو لا
1: رغم انه ممكن هلا بعدين حنقلكم.
2: يلا ماشي، هو اثنين حلوين ها، بس ما بعرف انا هيك
1: رغم انه يعني. البحر ممكن احيانا بالصيف ببعض يعني اوقات ذروه او اذا في موجه حاره ممكن يكون شوي مزعج او نسبه الرطوبه.
2: ان شاء الله ايام كان حلوه على طول، ان كان على جبل ولا كان بالبحر.
0: تسلمي. وانت كمان
1: قد البحر.
0: الله يسعدك يا ست.
2: باي باي.

0: الأمانة هو عن جد البحر يعني
1: حنون
0: مو دائما حنون لا متغير المزاج، فهو أحيانا بكون هيك وبكون هيك.
1: هلا إذا حكيت شغلة بتقولوا عني نكادية؟
0: لا ما بنقول تفضل
1: عن جد بتعرف لما بيصير في هاي المقارنة بين البحر والجبل ما بعرف ليش بيخطر لي يعني هيك بعيد الشر ولا سمح الله ولا قدر حادث طائرة في حال سقطت طائرة أي بتكون أسهل إذا سقطت فوق بحر ولا فوق جبل؟
0: أسهل على مين، اللي تحت ولا اللي فوق؟ هون المشكلة يعني
1: لا للصندوق الأسود
0: السلامة للجميع يعني. الله لا يجرب حدا بهذا المواقف. هلا ما بعرف مين كأنه بيتشكر كتير على البرامج الحلوة وسلامي لأهلنا
1: إن شاء الله تضلوا عم تتابعونا
0: إن شاء الله يا رب. هلا بحب البحر، ارمي همومي واشرب قهوتي ساعة الفجر وساعة الغروب، مساكن بحر لأحلى إذاعة وأحلى مواضيع. يسعد لي مساكي يا ماجدة من حلب،
1: عملي منيح وكبي بالبحر يا ماجدة.
0: فالتصويت هلا مع ريهام، بدنا نشوف وين وصل التصويت بعد الإحصاء.
1: هلا رح نعلن التصويت الفائز، الجهة الفائزة، المكان الفائز من خلال خديجة وأغاني بأغنية، يعني كونه في كتار اللي غنوا لهالمكان.
0: خبرتي يا سلف مين الفائز؟
1: بينه

0: الحقيقة فعلا 22 صوت للبحر مقابل 9 أصوات فقط للجبل.
1: يعني والله في ظلم بالنسبة للجبل.
0: مع طب انت هيك بدك؟
1: مع انه يعني انا هلا قلت من شوي انه البحر يعني يتعدد الأمزجة، بيكون احيانا غدار، بيكون احيانا ما بينسبح فيه، بيكون احيانا
0: هائل
1: تماما، ففي وبالإضافة انه ممكن يكون العكس تماما والنقيض بهذه الصفات.
0: أكيد أكيد.
1: ولكن الطبيعة والجبل تلاقي دائما هناك سكون،
0: كأنه يعني طبيعة الجبل بدها شخص يعني بمزاج خاص بيحب هيك رتم خاص، موده خاص. مين ما كان يمكن شادي بيحب البحر، بس مو مين ما كان بيحب الجبل أو بفضل هيك الجبل. عزلة يعني تقريبا ما فيها الضجيج، ما في ضجيج البحر وزحمة البحر، فيمكن الجبل بفضلوه الناس اللي بيحبوا العزلة أكتر والهدوء أكتر، هدوء زيادة.
1: ممكن
0: يعني
1: يكون حتى أحيانا المدة الزمنية اللي ممكن نقضيها على شط أو المدة الزمنية اللي مقضيها بالطبيعة وبالجبل تختلف يعني بعدد الساعات.
0: بكل الأحوال دائما نصيحتنا أنه يعني الصيف إجازة وكيف وبساطه واسع، لا تروحوا إجازة الصيف. ما هي النصيحة بننصح فيها، ولك ما ضروري كتير دائما نقول أنه بدها تكلفنا. يعني صارت هلأ الجروبات الجماعية والمكاتب السياحية عم توفر نوعا ما كلفة قليلة، ففعلا يعني حاولوا لو يومين بأقل التكاليف لا تروحوا عليكم.
1: بس طبعا كل بني آدم بأيما اتجه، إن كان على البحر ولا على البحر ولا على الصحراء ولا أي مكان سياحي، دائما نحط باعتبار الأساسيات اللي لا تترك وراك أثر سلبي.
0: تمام.
1: فأي من كان بقمامة لا سمح الله، أو بكان يعني دائما نسمح للطبيعة أنه هي اللي تعطينا الشيء الإيجابي، فما نترك لها شيء سلبي للطبيعة.
0: أكيد نخدمها مثل ما عم تخدمنا بجمالها
1: 100%. كونوا بخير دائما، يسعد لي أوقاتكم. نجري

0: شكرا دائما لمشاركاتكم وتفاعلكم وتصويتاتكم، كلنا معكم، وإن شاء الله موعد قادم الخميس بإذن الله. شادي حداد
1: وريهام الزيب
0: بين اثنين كل خميس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تؤكد أن تشكيل مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى يمثلان محطة بارزة في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبحث مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز جاهزية سوريا للتقييم المتبادل 2027. رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حامد سيف الزعابي يؤكد أن إطلاق سوريا لاستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس التزاما سياسيا واضحا بتطوير المنظومة الوطنية. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يبحث مع وفد البنك الدولي واقع القطاع النفطي وفرص الاستثمار. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ حمص مرهف النعسان يفتتحان مركز الخدمات التربوية في المحافظة بهدف دعم التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات. وفي الخبر الأخير، مطار دير الزور يستعد لاستئناف رحلاته بعد سنوات من التوقف بعد إعادة تأهيله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عين على الكوكب، حيث نغوص معا في أعماق التغيرات المناخية التي تعيد تشكيل عالمنا، من صحراء العراق إلى أعماق المحيطات، ومن حرائق أوروبا إلى سحر كهوف نيوزيلندا. ففي كل مكان الطبيعة تئن أو تتألق. حلقتنا اليوم جولة حول العالم، الحزام الأخضر لمكافحة التصحر، نباتات نادرة على

حافة الانقراض، موجات حر تخنق أوروبا ومحيطات تختنق بالبلاستيك، ثم راحة للعين في كهوف ويتيمو المضيئة، ونصيحة بسيطة من مطبخك توفر الطاقة وتحمي البيئة. مشوارنا ابتدأ، ابقوا معنا.

تصاعد التحديات البيئية كالتصحر وتراجع الغطاء النباتي، عاد مشروع الحزام الأخضر إلى الواجهة في العراق كمحور أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تدهور الأراضي. وتراهن الجهات المعنية على الموسم المائي الجيد لتعزيز برنامج التشجير، إذ يسهم الحزام في تثبيت التربة والحد من زحف الرمال نحو المناطق السكنية، إضافة إلى خفض درجات التلوث الهوائي وامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما يعمل على تخفيف حدة الجزر الحرارية داخل المدن الناتجة عن التمدد العمراني.

نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير مصادر مياه مستدامة واعتماد نباتات محلية تتحمل الجفاف والملوحة مع ضمان الصيانة المستمرة والمتابعة في وقت يؤكد فيه الخبراء أن الاستفادة من الموسم المائي الحالي تمثل فرصة حقيقية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، شريطة إشراك المجتمع المحلي لضمان استدامة النتائج. وبينما يسعى العراق إلى مواجهة التصحر عبر الأحزمة الخضراء محلياً، تظل التحديات البيئية عالمية النطاق، إذ يحذر خبراء المناخ من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى اختفاء ما بين 7% و16% من النباتات الوعائية بحلول نهاية القرن، بما في ذلك أنواع نادرة تعود لملايين السنين كشجرة كاتالينا الحديدية النادرة في كاليفورنيا وطحلب السنبلة المزرق، وذلك نتيجة تقلص الموطن البيئي المتكامل من حرارة وأمطار وتربة وعدم قدرة كثير من النباتات على مواكبة سرعة التغير أو الانتقال إلى مناطق أكثر برودة.

ذات الحرارة التي تجبر النباتات على الهجرة تخنق البشر أيضاً، فمع اشتعال موجة حر مبكرة واستثنائية تئن أوروبا تحت وطأة حرارة خانقة، حيث سجلت في المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة لشهر أيار منذ بدء القياسات المناخية، بينما فعلت فرنسا نظام الإنذار الوطني لأول مرة خلال هذا الشهر منذ إطلاقه عام 2004. ومع تحول هذه الظواهر الحارقة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي الجديد، تتصاعد حاجة البشرية إلى التبريد. لكن المفارقة أن حل التبريد قد يتحول إلى جزء من المشكلة، ففي الاقتصادات الناشئة والنامية يعني الطلب المتزايد على البرودة اعتمادا كثيفا على أجهزة تكييف الهواء، في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك هذه الدول وحدها أكثر من 80% من الكهرباء المخصصة للتبريد بحلول عام 2050. لذا فإن استعمال المكيفات في أوقات الذروة لا يرفع فقط استهلاك الطاقة، بل يطلق مزيدا من الغازات الدفيئة مما يزيد من سخونة الكوكب، وتتفاقم المشكلة في المدن تحديدا بسبب ظاهرة تعرف بالجزيرة الحرارية الحضرية، حيث تتحول المدن إلى أفران خرسانية تحبس الحرارة. لذلك يحث الخبراء اليوم على تبني أساليب بديلة أكثر ذكاء من

بينما تتصاعد حاجة البشرية إلى التبريد في أوروبا ويزداد تشغيل المكيفات لخفض الحرارة، يزداد حرق الوقود الأحفورية وانبعاثات الكربون التي تمتصها المحيطات فتصير أكثر حموضة. ومن هنا ننتقل إلى العالم الأزرق الذي يختنق بصمت تحت الأمواج بفعل ما نرميه فيه. إنه عالم المحيطات الذي يغطي أكثر من 70% من سطح الأرض ويعد رئة الكوكب ومنظم حرارته. في هذا التقرير نكشف كيف يهدد تلوث المحيطات الحياة البحرية والمناخ العالمي وصحة الإنسان.

تلوث المحيطات ليس مشهداً عابراً لزجاجة بلاستيكية تطفو على سطح الماء، بل هو سم زاحف يمتد من قاع المحيط بظلامه إلى الهواء الذي نتنفسه، وصولاً إلى عشاء الليلة على مائدتك. تخيل مدينتك تغرق تدريجياً في نفايات لا تتحلل لقرون، ومواد سامة تنتقل من مكان لمكان. هذا ما يحدث تحت سطح الماء، حيث تتركز المواد الكيميائية السامة في السلسلة الغذائية البحرية، بدءا من أصغر الكائنات وحتى أكبر الحيتان. والكارثة أن هذه الملوثات لا تقتل فقط، بل تغير الحالة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمحيطات بأكملها. الكائنات الصغيرة كالعوالق تبتلع البلاستيك والمواد الكيميائية السامة بطريق الخطأ، ثم تأكلها سمكة صغيرة، فالسمكة الصغيرة تأكلها سمكة متوسطة، ثم سمكة كبيرة. وهكذا تنتقل السموم من أسفل السلسلة إلى قمتها لتتركز في لحوم الأسماك التي نشتريها من السوق فتصلنا نحن. لذا ففي كل مرة نرمي فيها شيئا في البحر قد يعود إلينا عبر ما نأكله ونشربه. للمحيطات دور خفي عظيم، عندما تمتص حوالي 30% من ثاني أكسيد الكربون الذي نطلقه بحرق الوقود الأحفوري، أي هي بمثابة منظومة التكييف المجانية للكوكب. ولكن الملوثات كالبلاستيك والكيماويات تعيق قدرة المحيطات على أداء هذه المهمة. العوالق النباتية هي من تقوم بمعظم عملية الامتصاص، وعندما تتسمم العوالق أو تموت ينخفض امتصاص الكربون ويبقى في الغلاف الجوي، فيزيد الاحتباس الحراري. كما أن تراكم الملوثات يزيد من تحمض المحيطات، أي يجعل مياه البحر أكثر حموضة، وهذا يذيب قشور المحار والشعاب المرجانية والعوالق الجيرية. وهذه الكائنات هي التي تسحب الكربون إلى الأعماق في دورة طبيعية محكمة، وبموتها تتعطل هذه الدورة، ونتيجة النهائية ذوبان أسرع للجليد القطبي، ارتفاع منسوب البحار، واضطراب المناخ العالمي بشكل متسارع. تلوث المحيطات ليس مجرد بقعة زيت على سطح الماء، إنه خطر يمتد من قاع المحيط إلى قمة السلسلة الغذائية حيث نقف نحن البشر، ويعطل قدرة المحيطات على حماية المناخ، وفي النهاية يعود كل شيء إلينا على مائدة العشاء. لذا متى سنتوقف عن تلويث محيطنا قبل أن نصل إلى نقطة لا عودة؟

ومن قاع المحيطات إلى سحر الطبيعة الهادئ في نيوزيلندا، حيث يوجد آلاف الأضواء الخضراء والزرقاء التي تتلألأ على جدران كهوف ويتيمو، وكأنها سماء مرتفعة.

بسعة بالنجوم على الأرض. ففي هذه الكهوف تعيش أنواع فريدة من اليرقات المضيئة تنير الظلام بألوان ساحرة لا توجد إلا في هذا البلد وحده. هذه اليرقات الصغيرة لا تكتفي بإبهار الزائرين بأضوائها الفوسفورية، بل تستعمل هذا التوهج للحصول على غذائها من الحشرات والرخويات الصغيرة، ولجذب رفاقها لتعيش في مستعمرات تضم مئات المخلوقات المتلألئة. كهوف يقدر الخبراء أنها شهدت ميلاد هذا المشهد الخيالي منذ حوالي 30 مليون عام، ولا تزال حتى اليوم تحتفظ بسرها المضيء في أعماق نيوزيلندا.

بحر الطبيعة في نيوزيلندا الذي يستمر منذ 30 مليون عام، ننتقل إلى سحر أبسط في مطبخ منزلك، حيث يمكنك توفير 20% من الطاقة بمجرد وضع غطاء محكم الإغلاق على القدر، ولا ترفعيه أثناء الطهي إلا للضرورة، واخفض النار فور بدء الغليان. النتيجة ستكون فاتورة أقل وطهوا أسرع وبيئة أنظف من دون أي تكلفة إضافية.

بعد هذا المشوار الذي جمعنا وبدأناه في رمال العراق، ثم حلقنا إلى غابات كاليفورنيا لنودع نباتات نادرة، وتألمنا مع أوروبا تحت وطأة حرائق أيار، ونزلنا إلى أعماق المحيطات لندرك أن ما نرميه في البحر يعود إلينا على مائدة العشاء. توقفنا أيضا في نيوزيلندا لنشهد سحرا لا يصدق، وكهوفا تتلألأ بأضواء خضراء وزرقاء، وأنهينا مشوارنا في مطبخك بنصيحة بيئية بسيطة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، حيث نكتشف معا المزيد من أسرار بيئتنا، ونتذكر أن الأرض التي نعيش عليها تستحق منا أكثر من مجرد نظرة عابرة. معا لنترك أثرا أخضر، ولنكن جيل التغيير، الجيل الذي يعيد للعالم توازنه.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

0: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسنرت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا، صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
1: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا، وسوف نبقى دماء في خلاياه.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لا تلومني في هواها، ليس يرضيني سواها. لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجعها. تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.
1: النوازخ. تحية عطرة بالمودة والتقدير نبثها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تبسيط اللغة. حلقة مفيدة، شرح مبسط، وفكرة جميلة، إنها جمل اسمية. ولكن مستمعين الأحبة، هناك كلمات تدخل على الجمل الإسمية أي المبتدأ والخبر فتغير إعرابها وحكمها وتسمى النواسخ. فما هي النواسخ وما هو عملها؟ النواسخ مستمعين الكرام هي حروف وأفعال تدخل على الجملة الإسمية فتغير حركاتها وإعرابها، وتنقسم إلى خمسة أنواع. أولاً، النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وأخواتها. ثانياً، النواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي إن وأخواتها. ثالثاً، أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وهي كاد وأخواتها. رابعاً، أفعال القلوب، وهي ظن وأخواتها. خامساً وأخيراً، لا النافية للجنس. وقبل أن نختم حلقتنا سنحدثكم عن النوع الأول من النواسخ، وهو كان وأخواتها. كان وأخواتها مستمعين الأحبة هي نواسخ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وأخوات كان هي أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، ما دام، ما برح، ما انفك. ومن الأمثلة على ذلك: أضحى الجو لطيفا، صار الشرح مبسطا، بات الليل طويلا. بهذا نأتي وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تبسيط اللغة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة لنكمل معكم ما بدأناه في حديثنا عن النواسخ. نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
0: تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

0: الحب في زمن الكيمياء.
1: مسلسلة إذاعية في حلقات، كتبها للإذاعة فؤاد أحمد، ويخرجها لكم نعيم السالم.

0: ايه والله يا بنتي جوزك معه حق. ليش تركتي وظيفتك امي؟
1: مزبوط اختي، لو انك بقيتي بالتدريس ما كنتي شعرتي بالفراغ، والا كنتي تسليتي لنص النهار.
2: اتسلى بشو؟ بالمدرسه؟ بالمدرسه ولا بالتدريس؟ انتو بتعرفوني مالي مرق بالتدريس. بعدين التدريس يا اختي يا موظفه، مو وظيفه بوحده من الدوائر النايمه، والتدريس مو تسلايه. التدريس بده رواق وصبر ووقفه طول النهار.
0: طيب يا امي ليش ما تخلي حسام يشوف لك شي وظيفه تانيه؟
2: يلي بيسمعك امي بيقول انه حسام هو يلي بيوظف العالم، ما حسام هو موظف.
1: اي بس اختي مو كل الموظفين موظفين، في موظفين واصلين وايدون طايله. اساليني الي، انا اللي عم اشوف بلاوي بهالوظيفه.
2: اختي اولا حسام مو واصل ولا شي، وايده ما بتوصل لابنه. ثانيا انا بدي اعيش، ما بدي اقضيها ركض من صباحيه ربنا لاخر النهار.
1: اخ بهي معك حق، والله يرزقنا مثل ما رزقك.
0: امين يا بنتي امين، بس اوعك تفكري هلا مثل اختك وتتركي وظيفتك. ها
1: ليش انا بقدر يا امي؟ شو راتب صالح بده يعيشنا انا وثلاث اولاد والرابع على الطريق؟
0: هي الحياة يا بنتي، بالتعاون والمساعدة بتتيسر. وبكرة بس يكبر ولادك إن شاء الله وتشوفيهن قدامك شباب، رح تنسي كل هالتعب يلي تعبتي معهم.
1: أي والله يا أمي، ولادي هن كل شي بحياتي، وهلأ شايفتن وماني مصدقة، ولو احتاجوا روحي بعطيهن إياها.
0: إيه هلا. أي هلا، شو أمي وين سارحة؟
2: لا أمي بعدني هون عم بسمعكم. خيرية شو صار بالقهوة؟
3: ايه مدام لحظة وبتكون جاهزة، بس لحظة واحدة.
0: كأنه سوسن تأخرت، ما هي مو قالت لك انه جاية بنتي؟
1: ايه امي اكدت لي انها جاية. ها هي اكيد هي.
2: يا خيرية افتحي الباب.
3: يلا حاضر مدام.
4: شو شربتوا القهوة من دوني يا خواني؟
1: أهلين وسهلين، ليش نحنا بنسترجي؟
4: لك كان بعدي من هون خيرية.
2: لك لوين رايحة؟ عادي استريحي انتي.
4: على المطبخ رايحة أساوي القهوة.
1: أمي شو أنت كأنك ولدتي سوسن بالمطبخ.
4: ايه احكوا مثل ما بدكم، بس أنا مثل السمك بس أطلع من المطبخ بختنق.
0: الله يهنيكي يا بنتي، نياله نياله أبو سعيد عليكي.
4: أمي تعرفي انه ابو سعيد هو سبب سعادتي؟ هو صحيح كرشه كبير شوي، بس قلبه اكبر من كرشه بكتير.

0: ادعس ادعس كمان.
1: وهي دعتنا.
0: ادعس كمان. اخي اكثر من هيك ما بيصير. خلاص هذا السيرفيس عمره انتهى.
1: بس يا ابو سعيد لسه عم يطلع دخان من الاطران. والله الشرطه هلكوني مخالفات مشان تصاعد الدخان.
0: اخي اكثر من هيك ما بيصير. لا تحاول. اصلا هي السيرفيس اللي على المازور وجودها كله غلط بغلط.
1: والله انت غريب يا ابو سعيد. حدا بينق على قطع رزقه؟
0: اخي كمان البلد ما عاد يتحمل. صرنا عم نتنفس شحار. مو بس هيك، سمعت لك عديلي من كام يوم عم يقول
1: ايه
0: انه السيارات اللي عم تشتغل على المازوت خطرها على الصحه كبير وممكن تساوي سرطانات.

0: الله يجيرنا يا رب. دخلاق هذا عديلك شو بيشتغل؟
1: بيشتغل دكتور. والله دكتور بالكيمياء بالفيزياء والله ما بعرف. المهم دكتور
0: هذا عديلك بيقدر يركب أحسن سيارة، ليك قاعد عم يحكي. ما تفضي يا أخي.
1: بتصدق إنه ما عنده حتى بسكليتة.
0: أوف أوف أوف أوف. ليش بقى؟
1: يا سيدي هذا عديلي غريب عجيب، قال ما بيحب يسوق السيارات.
0: لكن شو؟ بيحب يسوق طيارات؟
1: لا بيحب ركوب الجمال.
0: ليكون هذا عديلك دكتور بيطري بلا مؤاخذة.

0: شو دكتور حسام؟ لسه ما خلصت؟ اترك هالمجهر ومشي، خليني وصلك بطريقي على البيت.
1: بتعرف يا دكتور معتز، التعامل مع المجهر والجراثيم والبكتيريا تحت المجهر شو بيعلمك؟
0: ومنكم نستفيد يا دكتور حسام.
1: لا لا، عن جد عن جد، المجهر بيعلمك الحيادية، الهدوء، التروي. بيعلمك التفكير العلمي الخالص، بمعنى لما بتنظر بالمجهر بتنظر بعقلك، لا بثقافتك ولا بأحاسيسك، بتنظر إلى الحقيقة اللي بيحددها المجهر فقط، وأنت في حالة حياد.
0: والمجهر شو عم يقول لك هلأ يا دكتور حسام؟
1: بكل أسف عم يقول لي المجهر يا دكتور معتز إنه حياتنا تحولت بأغلبها إلى حياة كيميائية.
0: إيه، وشو الحل برأيك؟ نرجع للطبيعة؟ يعني بدل سيارتي بالعنتور؟
1: حال معك تضحك، لأنه على ما يبدو الكيمياء قدر هذا العصر.
0: شرف لك، شرف شرف.

0: يا ابني من الصباح.
1: شو هالكتب اللي حاملها؟ مو خلصت امتحانات البكالوريا؟ لشو هالكتب؟
2: ايه يا ابي، خلصنا امتحانات وما بي الا تطلع النتائج، بس هاي الكتب لتعليم الكمبيوتر. ما انا عم ساوي دورة كمبيوتر يا ابي.
1: وشو هذا الكمبيوتر؟ قصدي بشو ممكن يفيدك؟
2: كمبيوتر؟
1: ايه
2: هو ممكن يفيدني بكل شيء.
1: شو يعني بكل شيء؟ شو ممكن يساوي هذا الكمبيوتر؟
2: يا بي، الكمبيوتر هلا صار بيساوي كل شيء، يعني ممكن يسوق سيارة ويسوق طيارة ويسوق صاروخ إذا بدك.
1: أوف أوف أوف أوف، ليش هو كمبيوتر ولا شوفير؟
2: حتى في ناس يا بي بتتجوز عن طريق الكمبيوتر، قصدي عن طريق خط الإنترنت الموصول على الكمبيوتر.
1: يا لطيف، وكمان هذا الكمبيوتر بيشتغل خاطبة؟ الله يجيرنا من الزمان.

0: صالح ما فيك توصلنا أنا والولاد على بيت أهلي وبعدها تروح من هنيك على الوظيفة؟
1: يا سحر يا حبيبتي بشو بدي وصلكم؟ أنا رايح بميكرو الدائرة. بعدين ليش ولا تروحي من هلا؟ لسه الولاد ما فهوا، خلص خذيهم على مهل بعد ساعة ساعتين.
0: لك ليش أنا فيني أخذهم لحالي؟ ما شايف صار بطني لحلقي؟
1: يا حبيبتي سحر، عنا بالضيعة كانوا النسوان يولدوا بالحائل وهن حاملين على كتافهم كيس الحنطة، شبه؟
0: والمعنى بقى؟ شو بدك تقول؟
1: بدي أقول إنه حبيبتي سحر أخت رجال وأرجل من كل نسوان الضيعة.
0: فكرت بدك تقول شي تاني.
1: ليش أنا مسترجي؟ خلاص حبيبتي خلاص. شوي كمان بس يصحصحوا الولاد، خذي تاكسي وروحي، وأنا بجي من الوظيفة لعندك لهنيك.
0: طيب مثل ما بدك، بس خلي لي مصاري.
1: ليش ما في معي؟
0: اللي كانوا آخر شي معي من راتبي، نزلت اشتريت فيهم هدية لسامر، شو نسيت؟
1: يا ستي أبو سمرة بيستاهل، وإن شاء الله عبال ما يخلي الجامعة كمان، خذي. ماشي بيكفوا هدول؟
0: ايه هاد بيكفوا.
1: ايه اصلا ما ضل معي الا اجر تاكسي الرجعة.
0: ولا يهمك، انا اليوم باخذ من امي يا من هالة.
1: لا اصحك شو هالحكي هاد؟
0: لا تبسبس ولا شيء، انا واهلي ما بيناتنا حساب، روح تاخرت يلا على شغلك.
1: طيب مثل ما بدك، يلا بخاطرك.

0: حبيبتي خولة، نحن اليوم معزومين على العشاء، فلا ترتبطي مع حدا.
1: عشاء شو؟ مع مين؟
0: عشاء عمل حبيبتي، مشان معرض السيارات.
1: منيح خبرتني، كان بدي روح المسا مع شلة النادي على الزبداني.
0: إيه لك أنا اعتذري منهم. بدك شيء؟ أنا لازم روح.
1: إيه إيه إيه حبيبي، خلي لي البي إم وروح أنت بالمرسيدس.
0: مو تكرف عينك، تحت أمرك البي إم والبي إن كمان.
1: وشو هاي البي إن؟
0: أنا؟ شو نسيتي إنه اسمي بسام ناصر؟
1: فكرت شي نوع سيارة جديد مو جايب لي إياها.

0: هلا انا رايح، هاي السياره اجت. بدك شيء؟
1: لا سلامتك. بدك تتاخر اليوم كمان؟
0: رح حاول ما اتاخر.
1: حسام استنى شوي.
0: خير هلا، شو في؟
1: نسيت اقول لك، اهلي عازميننا اليوم على الغداء، نحن واخواتي وجوازهم
0: واولادهم. شو المناسبه بقى؟
1: يلي بسمعك بيقول انه هي اول مره بيعزمونا اهلي.
0: يا ستي اسف، بس انت بتعرفي ما فيني على هيك اعداد.
1: شو فيها هيك اعداد دكتور حسام؟ ما نقد المقام يعني؟
0: يا هلا يا عيني، اهلك اهلي، بس انا ما في اقعد بين الدخان والاراجيل.
1: ايه شو عليه؟ يعني ما فيها شيء اذا نسيت لك الكيمياء شي شوي مشاني، وتعا بارك لاخي سامر وتغدى وبعدين ارجع على المركز. بيت الكيمياء مرتك الثانيه.
0: عن جد انا اسف. ليش اخوك سامر نجح بالبكالوريا اخيرا؟ الف مبروك ان شاء الله. خلص راح اجي بمرق لهون ومنروح سوا. ولا قال لك راح روح لعند اهلك من المركز مباشره؟
1: لا انا راح روح من هلا، بس لا تحرجني قدام اهلي وما تجي وما تقول لي انك نسيت. بعرفك بس تفوت على المركز بتنسى كل شيء الا الكيمياء.
0: خلص خلص هلا راح اجي، بس انت ذكريني على الموبايل.
1: ايه على اساس موبايلك مفتوح؟ ما انت دائما مسكره.
0: هلا حبيبتي تاخرت على السياره، خلص بوعدك اني راح اجي. يلا خاطرك،
1: مع السلامة.
2: غدا يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من المسلسلة الإذاعية
3: الحب في زمن الكيمياء.
4: المخرجان المساعدان باسل يوسف وحمدي شويكي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: ملف المفقودين أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وإرساء السلام الدائم في سوريا.
1: لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أن تشكيل مجلس الشعب محطة بارزة في المرحلة الانتقالية.
0: نشرة أيضا الرقابة والتفتيش ترصد تجاوزات مالية بأكثر من 14 مليار ليرة سورية في مؤسسة مياه طرطوس. متابعينا الأكارم، معكم في تقديم هذه الأخبار محمد أسطيلة ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمة. نبدأ معكم بعد لحظات.
1: أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا من الأخبار السياسية، حيث أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن معالجة ملف المفقودين تمثل أولوية محورية لإعادة بناء الثقة وإرساء أسس السلام الدائم في البلاد.
0: وأوضحت كينتانا خلال إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن المؤسسة تعمل على تطوير نظام شامل لكشف مصير جميع المفقودين وتحديد أماكن وجودهم مع توفير الدعم المستمر لعائلاتهم، مبينة أن نطاق عمل المؤسسة يشمل المختفين قسرا في ظل النظام البائد والأطفال المفقودين وحالات الاختفاء المرتبطة بتنظيم داعش والجماعات المسلحة، إضافة إلى المفقودين خلال الهجرة وطلب اللجوء والحالات الموثقة منذ كانون الأول 2024، فضلا عن بدء تسجيل المفقودين خارج سوريا.
1: أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والمنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تشكيل مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى يمثلان محطة بارزة في مسار المرحلة الانتقالية. وهنأت اللجنة عبد الحميد العواك بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، كما هنأت كلا من مصطفى موسى ومدونة بشارة لانتخابهما نائبين لرئيس المجلس. وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى التعاون مع مجلس الشعب في إطار الجهود الرامية لتلبية تطلعات الشعب السوري وإقرار تشريعات أساسية تعزز حقوق الإنسان وفي مقدمتها قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية.
0: استقبل مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا السيد حمد راشد بن علوان الحبسي في مقر المعهد بدمشق. وخلال اللقاء بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات ومجالات تطوير الكوادر الدبلوماسية.
1: عقد في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع رفيع المستوى ضم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية المعنية، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف برئاسة حامد سيف الزعابي. وتناول الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية، في خطوة تجسد تحولا مهما في مسار التعاون المالي الإقليمي، لا سيما أنه يأتي ضمن أول زيارة رسمية للمجموعة إلى سوريا منذ عام 2010.
0: وفي هذا السياق أكد رئيس مجموعة مينا فاتف حامد سيف الزعابي أكد أن إطلاق سوريا لاستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس التزاما سياسيا واضحا بتطوير المنظومة الوطنية، ويؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على مواصلة الإصلاحات المؤسسية وتعزيز جاهزيتها للمعايير الدولية. هذا وأوضح الزعابي أن زيارة الوفد تأتي في إطار دعم جهود الدول الأعضاء وتطوير منظوماتها الوطنية وتعزيز جاهزيتها لعمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة بما ينسجم مع متطلبات فاتف.
1: أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن جلسة محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون اليوم اتسمت بأهمية إجرائية وقانونية، حيث قدمت جهة الادعاء مذكرة خطية مدعمة بوسائط رقمية.

0: تضمنت أدلة مرتبطة بوقائع الدعوة، فيما تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية وطلبت إجراء خبرة فنية على المواد المرئية المقدمة. وأوضح مصطفى أن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الفنية قبل استكمال المحاكمة يعكس حرص القضاء على التحقق من الأدلة الفنية وفق الأصول القانونية، بما يضمن سلامة الإجراءات ويكفل حقوق جميع أطراف الدعوة ويعزز أسس المحاكمة العادلة.
1: أكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة واصل الجرك أن المديرية تنفذ جولات رقابية دورية على المشافي الخاصة للتحقق من الالتزام بالشروط الفنية والإدارية والصحية، وأن إجراءات المتابعة تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالإغلاق وفق الأنظمة النافذة. وأوضح الجرك أن إعادة افتتاح أي مشفى مغلق تتم بعد إزالة المخالفات وتسديد غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل سرير، مع استمرار الإغلاق بالشمع الأحمر في حال عدم الالتزام، بينما تعالج مخالفات ممارسة اختصاصات غير مرخصة إما بالعمل وفق سك الترخيص أو بطلب تعديل الاختصاص واستكمال الأوراق القانونية. هذا وأشار الجرك إلى أنه في حال اكتشاف تجرثم خطر في أحد الأقسام يوقف العمل فيه فورا، ولا يرفع الإغلاق إلا بعد التأكد من خلوه من الجراثيم الممرضة. أما الشكاوى المتعلقة بأخطاء طبية أدت إلى وفاة فتحال إلى لجنة مختصة للتحقيق ورفع نتائجها إلى الوزارة.
0: وقعت وزارة السياحة اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة شركات سعودية تمكين وسايفر وهوز لتطوير التحول الرقمي في القطاع السياحي. وتتضمن المذكرة إطلاق مبادرات للتسويق الرقمي تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية وتطوير منظومات متقدمة للأمن السيبراني وبناء قدرات متخصصة في إدارة وحوكمة البيانات.
1: في الخبر الأخير في هذه النشرة، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات سعرية تجاوزت 14 مليار ونصف المليار ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل نحو $1,000,014 في عقود توريد مواد لمؤسسة مياه طرطوس خلال عام 2024. هذا وأوضحت الهيئة أن التحقيقات شملت تدقيق 9,481 عقد نفقة، كما كشفت وجود فروقات كبيرة بين الأسعار المثبتة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية في السوق، ما أكد وجود تلاعب ممنهج في العقود. كما بينت أن التحقيقات مع 152 متعهدا أثبتت علمهم بهذه الفروقات، إلى جانب وجود إهمال واضح من الإدارة السابقة ولجان الشراء في متابعة العقود والتدقيق في القيمة الحقيقية للمواد، الأمر الذي سمح بتمرير المخالفات. إذا وأشارت الهيئة أنه بناء على النتائج فقد ألزمت الهيئة المتعهدين بسداد كامل للفروقات المالية، وتم تحصيل معظم المبلغ مع بقاء 531,509,757,000 ليرة سورية قديمة قيد التحصيل، إضافة إلى فرض العقوبات القانونية بحق المسؤولين والإدارات المقصرة.
0: بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا تشدد على أن معالجة ملف المفقودين أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وإرساء السلام الدائم في سوريا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أن تشكيل مجلس الشعب محطة بارزة في المرحلة الانتقالية. الرقابة والتفتيش ترصد تجاوزات مالية بأكثر من 14 مليار ليرة في مؤسسة مياه طرطوس.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فترتنا المحلية، مع تحيات فريق العمل والزملاء في منظومة الأخبار.

0: التقديم لينا الهندي ومحمد الصيلة. الإخراج هشام حليمة وخديجة المصطفى. إلى لقاء قريب هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديشة يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة روم فان رودون التقدم في القطاعين الاقتصادي والمالي. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تؤكد أن تشكيل مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى يمثلان

محطة بارزة في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. وزارة الدفاع تكشف لإذاعة دمشق أنها أحبطت في الآونة الأخيرة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من لبنان نحو ريفي

0: وفي الخبر الأخير، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قطيبة بدوي يستعرض مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب خلال زيارته إلى تركيا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: أهم الإنجازات والأخبار لدعم الرياضة السورية نستعرضها ضمن استديو تحليلي ومسابقات تفاعلية، نتعرف معكم على أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية ضمن برنامج سبورت تايم كل خميس 7:30 مساء على إذاعة دمشق. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى سبورت تايم. تحية لكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد الذي نسلط الضوء من خلاله على أهم الرياضات وخاصة الرياضات الفردية، من استضافة الأبطال المتوجين وأيضا الإداريين والمدربين الوطنيين وبداية

0: بداية أنقل تحيات فريق العمل لكم. التحية من سمر حسن في الإعداد. في التقديم والحوار مهران خربطلي. سبورت تايم وأجمل تحية الإخراج من خديجة مصطفى. أهلا بكم في حلقة اليوم. سنتحدث عن واحدة من أعرق الرياضات القتالية، رياضة تتطلب الانضباط والقوة والتركيز، إنها رياضة الكاراتيه، رياضة تحمل في طياتها فلسفة الحياة قبل أن تكون مجرد منافسة رياضية. يسعدنا اليوم أن نستضيف في برنامجنا سبورت تايم واحدا من أبرز أبناء سوريا، وهو رجل استثنائي جمع بين المجد الرياضي والعمل الإداري المتميز، وترك بصمته في تاريخ الكاراتيه السوري والعربي. نرحب اليوم بالبطل الدولي، نائب رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه ومدير الجهاز الفني لمنتخباتنا الوطنية، اللاعب السابق لمنتخب سوريا لمدة 11 عاما، البطل عمار السبسبي. أهلا وسهلا فيك كابتن عمار.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نورتنا باستوديو إذاعة دمشق وفي برنامج سبورت تايم. كابتن عمار، سنبدأ الحديث معك عن بدايات الكابتن عمار في رياضة الكاراتيه. يعني ما شاء الله، شوف صفحة الإنجازات كلها، يعني نتائج يعني بترفع الرأس، ذهبيات على المستوى المحلي والعربي والدولي، ومختلف الميداليات طبعا بين الذهب والفضة والبرونز. بداية، ليش اخترت الكاراتيه؟
1: والله الخيار كان الوالد، يعني أنا سبحان الله، يعني كل طفل أو كل عائلة بشوف النقص عند الطفل وبحاولوا يعدلوا عليه. يعني سبحان الله، أنا كان مثلا أختي أكبر مني سنتين، عندي أخوات هنتين أصغر مني بسنتين وأربع سنوات، كانت ترباية مثلا بالبيت، ترباية يعني تعرف بنات، يعني تعرف أنت طبيعة الأسرة، يعني محافظين، احنا ما بطلع زياده على الاختلاط. صار موضوع الميلان الى الموضوع العاطفي اكثر من موضوع انه يعني الشبابي، يعني سبحان الله، يعني والدي اختار انه العب فنون قتاليه، يعني اختار لي لعبه الكاراتيه وجيتو. صراحه بالبدايه كان عمري تقريبا شيء 5 سنوات ونص 6 سنوات، اي سبحان الله، بمساكن برزي طبعا بنادي النصر، سجلني الكاراتيه وجيتو
0: مع بعض
1: من 3 أيام الأسبوع، سبتين أربعة بتذكر، يعني سبحان الله، سبتين أربعة جيدو، أحد ثلاثة خميس كاراتيه.
0: حلو.
1: تقريبا شي 6 شهور، مع يعني صراحة ما ملت الجيدو. ما ملت الجيدو، اخترت الكاراتيه صراحة، حبيت كتير حبيت الكاراتيه، وطلبت من والد عنه بس أتابع كاراتيه صراحة.
0: هو ما كان عنده مشكلة، هو مهم انه انت تحب الرياضة،
1: مهم رياضة قتالية وتدافع عن نفسك، تكون هيك بنيتك الجسدية، اي حدا يعتدى عليك ما تعتدى على الناس طبعا. يعني بتعرف انت عنده النظرية الناس عنه بيلعب كاراتيه بده يقتل
0: اي حدا بشوفه بالشارع بده يضربه،
1: هو لا، بالعكس طبعا. نحن مع لعبة الكاراتيه، بالعكس، اذا كان عندك طفل عنده موضوع اذية بالعموم، يعني لعبه لعبة قتالية بفرغ الطاقة، بفرغ الشحنة، بصير عنده شخصية،
0: صار عنده انضباط.
1: بيقول لك أنا لاعب كاراتيه، ليش أروح أتخانق بالشارع؟ أروح بالنادي، بدي أصير بطل، بدي
0: أصير. نحن تقريباً بعتذر عن المقاطعة، بس كل حلقة، يعني أنت بدأت هذا الحديث، نحن كل حلقة خاصة بالألعاب القتالية، وهلا صار في عنا ألعاب لسه أعنف من الكاراتيه بكتير، يعني ومؤذية. فدائماً أنا بتطرق لهذا الموضوع، إنه نحن يعني وللأهالي خاصة، إنه نحن عندما نمارس رياضة قتالية هي ليست الغاية منها مثل ما قلت حضرتك إنه أنا اتخانق مع الولاد بالشارع.
1: طبعا.
0: بالعكس، يعني أنا أوكي دافع عن نفسي، لكن أنا بالنهاية أضبط. يعني
1: طبعا.
0: أنا أعرف إنه أنا عندي إمكانية إنه أتغلب على هذا الشخص.
1: نعم.
0: لكن مع ذلك
1: يعني بصير عنده شخصية إنه أنا أكبر من هيك مثلاً، أو أنا
0: تماماً.
1: عندي نادي، أنا بصير بطل، بدي مثل سوريا.
0: تماماً. إنه أنا مو مشكلتي مع حدا بالشارع.
1: مشكلتي بس إنه بنفس الوقت إنه أي شخص بيلعب كاراتيه أو فنون قتالية، أي تعرض لأي يعني بيساعده، وكتير بيساعده الأمر هذا الكاراتيه. يعني شو بيساعدك؟ أكيد ما حتوقف متخانق مع شاب مثلاً أو ولد بالحارة تعمل له كيا مثلاً، وتعمل له دانس أو تعمل له كاتا، لا، تعرف وين تضرب. يعني تعرف ما كنت احسن تضربه وين، يعني مو ضرب على

0: عشوائي يعني، بجوز تنهي المشكله بثلاث دقائق احسن ما يمشي الاصل.
1: حلو. طيب واستمريت بالرياضه الكاراتيه
0: بنادي النصر عند الاستاذ، يعني له فضل كبير علي، الاستاذ فريد عواد.
2: فريد عواد
0: الله هيك يعطيه الصحه والعافيه لحد الان، يعني بعد التحرير بعد 13 سنه بعيد عن الشام يعني، ورجعت يعني له له له معزه كثير بقلبي يعني.
1: زرته
0: يعني؟ هو طبعا زرته وله فضل كبير علي يعني، موضوع القواعد يعني بموضوع التأسيس يعني، هو يعتبر مدرب، مو بس مدرب، مدرب يعني يعتبر الأب يعني، المربي الثاني يعني يعتبر يعني.
2: صحيح
0: طيب
1: بدأت انتقلت هون، كنت عم نحكي بالهواية، بعدين صرت بالاحتراف،
0: صار موضوع احتراف صح،
1: حسيت انه انا خلاص يعني صرت ممكن انا شارك.
0: نعم احنا عائلة رياضية، عفوا منك يعني، احنا عائلة رياضية، انا اختي كانت تاخذني وتجيبني الاكبر مني، عجبها يعني عجبها الكاراتيه، مشان ما تروح على الفاضي وتيجي تستناني لعبة كاراتيه معي.
1: حلو.
0: وهي لعبت منتخب سوريا كانت لست سنوات معها، شاركت دورات، دورة عربية بالاردن، دورة عربية بلبنان، بطلة عرب، بطلة اسيا
2: ما شاء الله
0: اختي يعني. واحنا عائلتنا كلها لعبت كاراتيه يعني، عائلتنا احنا عبارة عن سبع افراد عائلة،
1: السبعة والبنات اللي اصغر منك كمان حبوا،
0: واللي اجى بعده على الطريق مثلا اخواتي اثنين الشباب كمان لعبوا كاراتيه وكان ابطال جمهوريه، بس ما حبوا يكملوا الكاراتيه، انا حبيتها صراحه وكملت فيها.
1: وهلا ما شاء الله ابنك كمان.
0: ايه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هلا ابني لاعب منتخب سوريا وحاصل على فضيله غرب اسيا بالاردن السنه الماضيه، يعني صراحه من لاعبين يعني لهم عيننا عليهم ان شاء الله بموضوع الخامه وال مستقبل سوريا لقدام ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هلا الوضع الطبيعي يعني، ابوه بطل يعني، لازم
0: حتى خاله يعني الله يتقبله كمان يعني من الشباب اللي كانوا ابطال جمهوريه بحمص يعني، ابطال جمهوريه حمص بالجمهوريه، كان يلعب اسم حمص، كمان بطل جمهوريه لاعب منتخب سوريا، يعني موضوع الجينات عم تشتغل شغله يعني.
1: من الاب ومن الام ومن الاخوه.
0: من الاخوه يعني.
1: الله يسلم. بدأت بمسيرتك مع على المستوى المحلي، فتت مع الناشئين.
0: نعم. للشباب للرجال.
1: سبحان الله يعني، حتى المدرب له نظرة يعني، بيعرف انه هذا الشاب او هذا الطفل رح يمشي بهاي اللعبة. طبعًا. كثير احيانا يمكن انت حضرتك بجوز بتعرفها يعني، وانت مدرب يعني. بتعرف انه احيانا بتقوله للاب او كذا انه ابنك خلاص ما يعني عم نحاول معه، لكن يعني ما انه مقتنع باللعبة او ما انه حابه هو. صح. طبعا كل شيء بالتدريب بيصير
0: صح،
1: لكن بالنهاية سبحان الله في الخامة بتبين
0: مقومات
1: يعني ده. اي يعني ممكن يكون عندك ألف لاعب، بس في منهم على الاقل يعني في منهم مثلا خمسة تحس انه هن كلهم عم يتدربوا نفس الشيء. نعم. بس خمسة هدول راح يصير
0: يعني هيك نحن بنظرة مدرب يعني.
1: تماما. نعم. فمشيت ببطولة الجمهورية، بلشت بالناشئين والشباب
0: والرجال يعني. ناشئين لعب سنتين، انا كنت بطل جمهورية كاتو قتال بالشباب، كمان لعبت اربع سنوات
1: طبعا يعني. مثلا حتى نشرح للي عم يسمعونا. نعم. اللي بيسألونا شو الكاتا يعني؟
0: الكاتا هو يعني القتال، هو عبارة عن هجوم خصم في تنقيط نقاط، ويعني في نظام تحكيمي له. طبعا نحن لعبة الكاراتيه ما فيها فولات، عبارة عن كنترول يعني. يعني بنعود اللاعب، هي احد ميزات الكاراتيه انه اللاعب بيضرب بقوة وبسرعة، بس يوم يوصل على وش الخصم بيرجع ايده
1: ما بيصيبه
0: يعني، بصيبه اذا بصابه لمس. في حالات صارت إصابة هي عبارة عن فول
1: على اللي ضرب،
0: اللي ضرب طبعاً،
1: اللي ضرب هو اللي
0: بياخد فول يعني. يعني ما عندنا أذية
1: صافي. أنا آسف يعني، هاي كل المعلومات بعرفها متابع الأولمبياد. نعم. وكذا. نعم. وكذا. نعم. بس بحب الناس تعرف يعني، بتعرف.
0: الله يبارك فيك.
1: والكاتا هو الموضوع
0: كاتا استعراض، عبارة عن استعراض قتال وهمي. قتال وهمي يعني، هي كاتا مؤسسة من الاتحاد الدولي يعني، الاتحاد العالمي، أول ما اخترعوا يعني أسسوا الكاراتيه العالمية، في كاتات محددة مثلا هيان شودان، هيان نيدان، هيان صندان، تدريج الأحزمة يعني من الأصفر للبرتقالي للأخضر للأزرق للبني.
1: أحزمة الكاتا لحال والقتال لحال ولا لا؟
0: لا، كله واحد. هو الفحص بيجي الأحزمة، بيجيك كاتا وقتال، كاتا علامات وفي كي هون.
1: أو ما بيصير حدا يكون بقتال ما بيعرف كاتا.
0: طبعا ما بتدرج على الأحزمة.
1: تمام.
0: كل كاتا موجوده، مثلا هيان حزام اصفر، هيان شودن، حزام برتقاني، هيان نيدان.
1: يعني
0: اليوم نحن في ضعف يعني، انا شفت
1: كل حزام له حركاته،
0: له كاتته وله حركاته. الكيهون اختصاص يعني على هو الاتحاد شو مؤسس او شو عامل نظام للكيهون. الكيهون عباره عن حركات ذهاب وعوده مثلا. تتعدات لقدام، تتعدات للخلف مع الدوران او من دون دوران. وفي عندك القتال إلى علامات يعني مثل 30%

0: 33% مثلا الكاتا صاروا 60 40% كيهون. هو الكيهون هو الاساس، يعني اللاعب لما تجيبه انت تاسس اول شيء كيهون، اذا كان قوي بالكيهون فينك تفرعه، يا تفرعه لعب قتال يا تفرعه لعب كاتا. على هو البنيه مثل ما تقول نظره المدرب لهذا لهذا اللاعب.
1: تماما. طيب وبدات بال يعني دغري صرت يعني مع الناشئين مع الشباب على المستوى المحلي، كان عندك مشاركات منصات تتويج ألقاب يعني بعدين انتجهت للمشاركات أو وصلت على الرجال، بعدين صرنا بنحكي بالمشاركات الخارجية العربية والدولية. يعني أنا إذا بدي أشوف بطل الجمهورية شباب لسن لمدة سنتين بطل الجمهورية من عام 2002
0: نعم، كان في 2002 أول بطولة جمهورية إلي كانت رجال بحلب صراحة، وجبت حققت ميداليه طبعا من ايام نحن الكاراتيه كان بعزه. يعني بطوله الجمهوريه كثير صعبه صراحه،
1: وكان الى هيك
0: يعني الى الى يعني
1: الى تنافسيه
0: مو يعني بالمحافظات يعني بس يعني حلب هي ولا الشام ولا درعا ولا يعني كان سبحان الله المحافظات كلها الى اسم محمد كل المحافظات. يعني بتلعب بطوله الجمهوريه تجيب اول انت ورجال ولاعب منتخب انت شباب وطالع الرجال في جديد وعم تلعب مع لعيبه منتخب رجال بطوله الجمهوريه وتجيب اول سبحان الله ما بنساه. يعني أخذت أفضل لاعب بالبطولة، كان أعطوني مثلا هدية وأعطوني أحسن لاعب متطور في البطولة
1: 2002
0: بحلب. يعني
1: هي كانت أول مشاركة لك مع الرجال،
0: مع الرجال
1: وجبت الذهبية
0: 2002، وهون دعوني على المنتخب الوطني باسم الرجال.
1: حلو،
0: وكان أول يعني أول تمثيل إلي كان بهالعمر هذا.
1: يمكن إحنا ما التقينا بس أنا باعتبار أنا مذيع رياضة من سنوات طويلة، فكنا نحن دائما نذكر بالأخبار ونذكر مين اللي توج باللقب وكذا وكذا والمشاركات الخارجية. فدائما كنا نذكر الكابتن عمار. طبعا لل 2011 توقفت عن اللعب، وعندما بدأت الثورة السورية انخرطت بالثورة السورية.
0: 2011 كان لي آخر مشاركتين دوليات صراحة. يعني بتركيا
1: رح نحكي عن المشاركات الخارجية ورح نحكي عن سجل حافل ما شاء الله ورح نحكي عن اتحاد الكاراتيه الحالي وأين وصلت لعبة الكاراتيه حاليا طبعا مع التراجع للأسف الكبير. وسنتابع الحديث مع ضيفنا الكابتن عمار السبسبي ومعكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق بسبورت تايم، لكن يحين الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: ونجدد التحية لكم مستمعينا الكرام عبر هواء إذاعة دمشق وبرنامج سبورت تايم، ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الكابتن عمار السبسبي البطل السوري المعروف في رياضة الكاراتيه وحاليا نائب رئيس اتحاد الكاراتيه ومدير الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية. يعني هذا متعب اكثر من نائب رئيس الاتحاد. اهلا وسهلا فيك كابتن عمار من جديد. طبعا بدنا نحكي على المشاركات الخارجيه كابتن عمار، يعني بدنا حلقه لحالنا. في عندنا ذهبيه اسيا بايران 2008، الدوره العربيه بالجزائر 2004 ذهبيه، ذهبيه العالم لمدرسه الشوتوكان برومانيا عام 2006. هي فينا نوقف عندها شوي، نحكي نشرح للعالم شو يعني ذهبية العالم لمدرسة الشوتوكان؟
1: هي البطولة بالنسبة للكاراتيه في لها مدارس، نحن الأساس الأساسي يعني مدرسة الكاراتيه هي الشوتوكان، بعدين صار إلى مدارس يعني من ضمن الكاراتيه صار إلى مدارس،
0: بس المدرسة الأساسية
1: اللي هي الشوتوكان يعني معروفة، يعني هي أساس الكاراتيه الشوتوكان، يعني حتى بسوريا احنا مدرسة الشوتوكان، بعدين صار في مدارس عدة مدارس يعني لهم كاراتيهات نفس الاسم بس بطرق وضعيات مختلفة يعني
0: بيغيروا بالحركة.
1: يا سبحان الله، يعني هلا في اتحاد احنا WKF اتحاد دولي ضامن كل الناس يعني كل المدارس يعني بطولة العالم او دوريات العالم بيلعبوا كاتل اللي بدهم اياها، بتلعب اي مدرسة بدك اياها موافقين عليها كاتحاد دولي، بس دائما كانوا يعملوا كل سنة بطولة عالم للشوتوكان، يعني شو بدي اقول لك يعني
0: يميزوها.
1: ايوه يميزوها، يعني يعطوها يعني بتقولوا ما ينسوا ماضيه، يعني
0: يعطوها قيمتها التاريخيه.
1: يعني سبحان الله هي ب 2006 يعني جتنا دعوه وطلعنا على رومانيا، طلعنا فريق فريق كامل سبحان الله، طلعنا فريق كامل تقريبا عدد كبير، طلعنا بولمان يعني احنا سبحان الله شاركنا جبنا عدد ميداليات من ضمن انا لعبت الدهلي.
0: طلعتوا من سوريا على رومانيا بالبولمان؟
1: بالبولمان طلعنا من هون لتركيا، من تركيا على بلغاريا، من بلغاريا على رومانيا.
0: حلو.
1: يعني وصلنا اليوم للعب، شاركنا جميع عدد ميداليات من ضمن أنا جبت بوزني ذهبية ولعبت وزن حر. أنا دائما كان بعض الإنجازات إلي بوزن حر، الوزن الحر هو يعني ما في وزن، يعني بيحدد الدولة اللاعب شان يكون وزنه 55 شان يكون وزنه 80.
0: حلو.
1: وكل دولة
0: هو أصعب، هاي
1: طبعا هو أصعب، يعني
0: أنت تواجه خصم ما بتعرف شو راح يكون وزنه
1: أو شو يكون، يعني سبحان الله. وبالوزن الحر لعبت على النهائي كمان، هو في نظام له، هو الشوتوكان له نظام غير نظام نحن نلعبه هلا حاليا الاتحاد الأمريكي، يعني نظام مثلا النقطتين او ست نقاط.
0: طيب
1: كان النهائي لي انا يعني كموجودين اعضاء الاتحاد حاليا في
0: انت عندك ذهبيه وفضيه بنفس البطوله؟
1: نفس البطوله، لعبت ذهبي جبت ذهبيه بوزني ولعبت وزن حر
0: جبت
1: فضيه. النهائي الوزني كان مع الياباني، مع ياباني كثير صعب، كان مباراه صعبه الحمد لله. نهائي الوزن الحر كان مع روماني، بس كان عندي تعرض للإصابة، كان في خلع.

0: اتاكد فيه، وكان في نظام هو نظام شتو كان بيحق لك انت في اذا بتحق لك تنسحب بيحق لك تلعب يعني عنده ايد واحده. اخسر جيت فضيه سبحان الله، بس هون بالاتحاد السوري كان الاتحاد السوري ما اعترف فيها صراحه، يعني حاطه بطوله دوليه. يعني اتفاجئ بالبلاغات عم اشوفها، انا حاط انا معي شهاده ببيتي مكتوب عليها يعني بطوله العالم،
1: بطوله العالم،
0: بس لاني انا ما يعني بعرف هو في حرمان الموضوع هذا، يعني يوم ارجع البلاغ بلاقي بطوله دوليه ما بلاقي بطوله عالم، مع انه الدعوه هي بطوله عالم. يعني حاطين لنا انه اجتمع الاتحاد مشان موضوع بعثه منتخبنا بطوله العالم،
1: هلا كابتن
0: جبتنا نتائج قبل بطوله دوليه،
1: هلا وقفت على هاي.
0: الحمد لله
1: ما بيهمني احنا قلت يعني قصص بتنحكى بدنا سنين. ذهبيه العرب بالمغرب، وعندنا برونزيه الدوره العربيه 11 بمصر بال 2008، وبرونزيه دوره التضامن الاسلامي كان بالسعوديه بال 2005،
0: الاولى
1: فضيه البحر الاسود باوكرانيا، هي مشاركه دوليه. يعني ليه اسمها ليه البطوله هيك اسمها بطوله البحر الاسود؟
0: البحر الاسود هي بطوله دوليه بدوا عليها الدول بسموها هن الدوله كدوليه، بس كبطولات يعني معترف عليها. في عندك دوله عربيه العاشره والجزائر مثلا اربع سنين،
1: صحيح
0: بطوله العرب بالمغرب
1: العاشره والحادي عشر،
0: عشره وإذا الجزائر ومصر شاركت فيها. الجزائر جبت الذهبيه بوزني، مصر جبت برونزيه، طبعا ما خسرت بطوله المجموعه يعني النهائي يعني نهائيه برونز. وتضامن الاسلامي كمان شاركنا الاولى، كانت كثير صعبه، كانت هي اول مشاركه، اول مشاركه كانت اول بطوله بيسووها بالسعوديه، وشاركت فيها 57 دوله
1: دوره التضامن الاسلامي
0: هي الاولى كانت. العالم من الدول الاسلاميه حبت تروح مشان موضوع العمره موضوع الكذا، يعني شاركت كثير كان صعبه. يعني الصراحه قرعتي صعبه، اجت اول مباراه مع جاسم بطل عالم خسرت، ويعني كانت منافسه كثير قويه معه كبطل عالم هو. سبحان الله انسحب، وصل للنهائي كل شيء خسره بيلعب بصير يلعب على البرونز. انا مو اول خساره له، صرت انتقل مع كل لاعب هو ربحه العب معه، يعني لعبت اربع مباريات هو خامسة اللي حصلت على البرونزيه، يعني اصعب
1: من لو انه فايز عليه.
0: فايز عليه طبعا، البرونز مشواره صعب الصراحه. البرونز
1: عندنا فضيه غرب اسيا بالكويت بال 2002، عندنا برونزيه العرب بالمغرب 2007، أول مشاركة كان بال 2002 اللي هي السنة اللي ترفعت فيها للرجال ما شاء الله، وأخذت برونزية وفضية بال 2002.
0: نعم
1: نفس البطولة،
0: نفس البطولة جبت برونزية بوزني ولعبنا بالجماعي فريق جماعي، لعبنا
1: منتخب يعني
0: منتخب 5-5 حققنا فضية، خسرنا بالنهاية مع صاحب الأرض يعني الكويت.
1: وفي عندك ذهبية الفجر وذهبية الصداقة بإيران بال 2004 و 2002، يعني ما شاء الله تاريخ طويل. انتقلت بعد ما اعتزلت اللعب، انتقلت إلى التدريب؟
0: هلا من اعتزلت اللعب أنا بال 2011 بعد بداية الثورة السورية، شاركت يعني بطولتين ببطولة العالم للأندية باسم الشرطة، طلعت كون انا كنت صف ضابط بالشرطه يعني تابع لنادي الشرطه، ولعبت بطوله البوسفور، رجعت انشقيت رياضيا صراحه، يعني كان فكري مع الثوره السوريه انشقيت، سويت حالي مصاب يعني هاي الامور هاي ما حدا بيعرفها، يعني سويت حالي عنه ركبي عندي اصابه انا كانت تصير رباط، عنه رجعت انصابت عشان ما التحق بالمنتخب. واشتغلت مع يعني بالتنسيقيات بالمظاهرات ببرزه بالابون بحي جوبر بالميدان، يعني اشتغلت بالتنسيقيات بال 2012 نهايه 2012 او بنصه تقريبا شقيت عسكريا
1: كشرطي
0: كعسكري، وكنت بنشق طلبوني يرجعوا طلبوني المنتخب مثلا 2011 طلبوني 2012 كان رئيس اتحاد حاتم الغايب الشرطه قلت له ما بدي اروح يعني عندي اصابه وانا خلص ضلني قاعد عندك، كنت عم رتب امور انشقاقي يعني صراحه. وانشقيت بس ما انشقيت يعني رحت رياضه، انشقيت ضليت بالغوطه طبعا، ضليت تقريبا شي سنتين بالغوطه، عشت حصار الغوطه وكنت مع الناس يعني المقاتله المجاهده في سبيل الله يعني. بعدين انتقلت من الغوطه لجبل الزاويه لادلب كونه بيت حماي كان من جبل الزاويه. كمان اشتغلت بالحراك يعني الجهاد وتصاوبت وطلعت على تركيا للعلاج، ضليت باقي قاعد بتركيا.
1: تمام. وابتعدت عن الرياضة؟
0: بعدت عن الرياضة نهائيا يعني نهائيا، بس أول طلعتي على تركيا بعد شفائي وبعد كذا شوي شاركت بطولة البوسفور وجبت فضية بعد إصابتي وبعد كذا يعني بالماستر يعني.
1: الحمد لله. جبت فضية وكنت مبتعد ورجعت.
0: رجعت إيه.
1: حلو.
0: يعني هو خبرتي بالصالة خبرة دولية يعني.
1: طيب دربت يعني بعد هاي بعد

0: بعد ما يعني ما حسيت انه انا لازم انقل هاي الخبره اللي عندي اللي تراكمت للتدريب.
1: هلا دربت انا بعد قبل التحرير كنت بعيد عن كثير عن الرياضه يعني صراحه. شفت الامور كان في تخبطات يعني حتى احنا بين بعضنا يعني بعض المدربين الكاراتيه يعني باوروبا ولا كان تركيا ولا كان الشمال السوري وكذا في تخبطات صراحه وانا ما بحب وجع الراس. بعدت كثير على الرياضه. بعدين جتني فرصه بعنتاب غازي عنتاب، جاني فرصه الاستاذ عبد الرحمن ددم عنده منظمه تابعه لعبد القادر السنكري.
0: نعم.
1: منظمه الرواد. نعم. دعاني من مرسيل عنه يعني ادرب عنده وسبحان الله اخذ فرصه ودربت عنده سنتين تقريبا. بعدين اخذت نادي سنه دربت سبحان الله يعني كنت عم اجرب يعني اول مره بدرب قواعد وعطيت حالي مهله يعني ست شهور عنه بحسن ادرب ولا لا بس الحمد لله انجزت يعني يعني حتى هلا في عندي لاعبين لحد الان مدعين للمنتخب التركيه لاعبين منتخب تركيا هن كان مدربين عندي الحمد لله
0: اتراكنا
1: وفي سوريين مجنسين
0: وفي سوريين رجعوا انه استفدت منهم اللي
1: لا والله ما استفدت لاعبيني اكثر من ساتهم موجودين بتركيا
0: ساتهم بتركيا
1: ساتهم بتركيا
0: خلينا نحكي على الاتحاد الكاراتيه
1: نعم.
0: بعد التحرير كان في انتخابات وصلت حضرتك لمنصب نائب رئيس الاتحاد ومدير المنتخبات الوطنيه وترجعنا حسيت انه نحن بعاد كثير صح يعني
1: طبعا.
0: ترجعت على البلاد انه مو هاي الرياضه اللي انا تركتها الكاراتيه اللي انا بعرفها
1: نعم نعم
0: دخلت ألعاب قتالية كتير أولاً ثانياً تراجعت يعني لا عاد في مشاركات خارجية لا عاد في تطوير لا في حتى الأندية ما عاد اهتمت باللاعبين
1: بلعب الكاراتيه طبعاً يعني كمان
0: شو اللي عملتوه مثلاً بداية
1: أنا والله يعني بنرجعتنا إحنا بعد ما صرنا باتحاد الكاراتيه طبعاً وأنا كان يعني أنا كنت من الأساس يوم صرت باتحاد الكاراتيه أنا طول بدي مدير بدي منتخب وطني بدي أحاول أسوي شيء لسوريا صراحة يعني أنا ماني مفكر بالمناصب وكراسي يعني أنا حاولت بهالفترة هي الفترة الانتخابية أو فترة الخمس سنوات أو أربع سنوات نحن فيها كاتحاد ما أفكر كمل يعني بس عنا بنحط بصمة يعني نحط بصمة بسوريا
0: أسس
1: لشيء ونحط بصمة يعني ونترك يعني نحط بصمة يعني ونقول اللي بعدنا يلا قولوا يا رب يعني لأنه يعني هي موضوع التأسيس فيه صعب بعد دمار بعد
0: صحيح.
1: ثورة بعد يعني فساد بعد يعني كتير أمور اكتشفتها أنا بالاتحاد صراحة شيء محبط صراحة يعني إذا تفتح ملف الفساد عندنا كاتحاد كاراتيه بدك حلقات مو حلقة واحدة
0: طبعا بس هي وقفت اتحاد كاراتيه
1: بشكل عام يعني على اختصاصنا احنا ولذلك احنا يعني بالنسبة لمستوى الجمهورية ما المستوى الفني يعني يعني لاعب انت خلص هذا بطل جمهورية وضل طول عمره جايب جمهورية بتقول له اللاعب انت قديش كم بطولة جمهورية عندك بيقول لي انا عندي 50 بطولة جمهورية قديش عمرك عمري 16 سنة شلون إيه هو الاتحاد كان كل شهر وكل شهر بيعملوا بطولتين يعني لم بس مصاري وفهمت علي
0: صار
1: ايه تمام يعني خلاص وطن جمهورية ايه تمام وبعدين يعني اليوم
0: ما لقيتوا عالم مظلومين
1: ايه طبعا واستقطبناهم صراحة يعني انا في عندي بالسنة الماضية بطولة العرب وغرب اسيا بالاردن في لعيبة شاركوا كانوا مبطلين صاروا سنتين عن كاراتيه
0: مبطلين
1: بس يوم رجعنا نحن وشافوا عن العمل تبعنا عن نحن كاتحاد كامل والكوادر اللي معنا استقطبنا الناس كلياتها شافوا في فرص لهم انه مع انهم حرموا كانوا مثلا في عندي لاعب انا اجا او سعبيد صاروا سنتين تارك الكاراتيه بطل جمهوريه خمس سنين ولاعب منتخب بس يوم يجي السفره يحط اسم غيره اجا لعنا قال لي في مجال اقدم كتاب استاذ وكذا تقدم اجينا اختبرناه وسبحان الله يعني ما اجى لا بطل جمهوريه جاب ولا لعب تجارب اجا على التمرين المنتخب درب فتره عمل تجارب بوزنه وطلع جاب فضيه بالعرب وفضيه بغرب اسيا
0: ما شاء الله
1: وكان الناس من اللعيبه المميزين اللي لعبوا جماعي مع ابطال
0: هذا صار له سنتين تارك
1: بس رجع على التمرين وحتى كان من اللعيبه يعني خسر كان مميز من اللعيبه يعني بنهائي مع منتخب الاردن ببطوله العرب الاردن ابطال عالم مصنفين اوائل العالم
0: طبعا
1: يعني نافس الربح مع مصنف ثالث عالم
0: نعم
1: يعني سبحان الله هي بتعرف ان الروح السوريه دائما موجوده
0: شيء بزعل
1: طبعا لا استقطبنا الناس في عالم بطل وفي عالم هلا في عندنا فواز بن مرجي كمان لاعب منتخب خمس سنين بس بحياته ما طلع برا الشام
0: كثير راح تلاقي
1: طلع جاب ذهبيه
0: راح تكتشف عشرات ومئات من اللاعبين المتميزين
1: مميز كمان جاب صد ذهبيتين بالاردن وغرب اسيا والعرب
0: نحن بهذيك السنوات بعمره ما كان يطلع الاجدر يعني مو هو
1: الأجدر بيطلع بحاله واحد بيدفع له

0: مصاري، بس هو الاجدر ما معه مصاري شو يسوي؟
1: تماما.
0: يعني لازم هلا تكلفه السفر، انا بعرف انا فرجوني اثباتات، يعني عملك لازم يفتح ملف فساد كبير، في لعيبه تطلع مثلا على حسابها تكلف السفره 300 دولار تدفع 500، 300 للسفره و100 لفلان و100 لفلان.
1: والغالبيه ما معهم يدفعوا،
0: ضل اهل
1: مثل ما قلت يعني بيختاروا انه يتركوا اللعبه. يعني
0: طبعا
1: قد ما كنت واثق بحالك وقد ما كنت بطل وقد وقد وقد بتوصل لمرحله بتحس بالاحباط والياس، فلا خلص ببتعد. لانه انا بطل سوريا مثلا وبطل جمهوريه
0: منتخب
1: ولاعب منتخب،
0: اربع سنين عسكري
1: وقت السفر بيسافر غيري بس لانه هو عنده واسطه او هو دفع او قدر يدفع.
0: هاي في ملفات انه في عالم اسا ما لقيت بالكاراتيه السوري او ما له رقم اتحادي بلاقي طلعت على غرب اسيا، يعني موجودين اسمه بالبعثه بزمان بغرب اسيا، ابن فلان وابن فلان وبنت فلان وبنت فلان، بس اطلع بس يعلمون حركه وحركتين مشان بس قدام الخلق يعني. بس
1: هي هاي بتلاقيها بكل الرياضات، خاصه اذا كانت سفره على شي دوله اوروبيه او اجنبيه بتلاقي اسماء.
0: لا لا ما في سفر عندهم، هن كانوا بس شاطرين بغرب اسيا يعني صراحه او بطوله
1: لا لا مثلا بتجيهم شي دوره متوسط مثلا بيقولوا يلا بدنا نسافر على اسبانيا صح او صح على ايطاليا او على فرنسا، بتلاقي عندك شي 300 نعم اسم نعم في منه شي 3 لعيبه.
0: والله ملف فساد كبير صراحه. يعني صار ان شاء الله
1: هذا بده شغل وتعب
0: ان شاء الله. هو عم يشتغل علينا احنا كملف كامل كفساد وكاشخاص معينه، ونحن حولنا الملف ان شاء الله مجهزات بالقصة وهي مسؤوله على الامر
1: ان شاء الله،
0: وكل من كان معهم يعني ان شاء الله الملف هذا كامل ان شاء الله.
1: طيب نرجع للاتحاد، شاركتوا بعد الانتخابات شاركتوا ببطولتين.
0: نعم
1: 76
0: شاركنا بطولة العرب وغرب اسيا، استضافتهم المملكه العربيه الاردن استضافتهم ورا بعض بين البطوله والبطوله يومين، يعني يومين
1: ضليتوا هناك.
0: ضلينا هناك
1: حلو، نفس بطولة العرب وغرب آسيا.
0: سبحان الله. يعني أنا دربت المنتخب طبعا مع كابتن نورس حموي مع كابتن أحمد حسن الله كابتن راجي راجي، دربنا كتير صبح مساء، تعبنا كتير صراحة يعني بدون مقابل طبعا ما في أجور للمدربين نهائيا، عمل طوعي
1: لا مدربين ولا اتحاد ولا الموظفين وما حدا،
0: المدربين لتاريخ ما قبضوا يعني، وتعبنا من الأنجز يعني سبحان الله. كان في ناس مشاطة أنه كم ميدالية يجيبونا بالبطولتين 15 سنة، الأستاذ مأمور رئيس الاتحاد قال له انا ان شاء الله يعني بال 25 بنجيب ميداليه 15 20، قلت له انا اقل شيء 45 ميداليه،
1: 45
0: اقل شيء 45 ميداليه.
1: مين عم يسالوكم الوزاره؟
0: يعني بحديث هيك كان حديث قعده يعني توديعه وكذا وانه شو الانطباعات وشو هدفكم يعني شو الوضع شو الاستعدادات كذا. انا تفاجئوا بكلمتي يعني يعني طلعوا انه شو اقل شيء 45، شو عم تحكي انت؟
1: كم عدد اللاعبين المشاركين؟
0: شاركنا تقريبا شيء 50 لاعب.
1: 50 لاعب
0: إيه، بس نحن لسه انه نحن يعني 13 سنه صار لنا ما شاركنا عرب.
1: طبعا
0: إيه العرب اليوم انت يعني مصر صحيح ما اجت على البطوله، يعني في دول مستواها عالمي يعني ما شاركت البطوله.
1: طبعا
0: يعني لو شاركت نحقق ان شاء الله بنحقق، بس بنحقق الكم هذا.
1: ايه
0: بس سبحان الله توفيق يعني
1: بس ما لهلا ما لهلا ما قلت لنا الرقم.
0: شو هو 76
1: ميداليه هو وعدهم ب 45
0: اقل شيء،
1: كانت الحصيله 76 ميداليه
0: بعرب وغرب اسيا، وكان في تميز كثير من اللاعبين السوريين يعني لعبوا بروح يعني هو دائما منتخب السوري بكل الالعاب طبعا.
1: وبعد ما رجعتوا سالوكم؟
0: ما سالوا، ما كرمونا لسه، ما تكرمنا لسه ان شاء الله، موعد التكريم ان شاء الله
1: موعودين بهي السنه الجاي
0: ان شاء الله. لا في انظمه عم تطلع شوي يعني ابطال العرب ابطال
1: اللي سالوكم شو بدكم تجيبوا لنا؟ عرفوا
0: انبسطوا كثير طبعا يعني
1: طيب
0: تمشي الامور
1: اذا انبسطوا كثير فهذا بيعني انه نحن
0: عم نمشي على المسار الصح ان شاء الله.
1: ايه لا اوكي بس هذا يعني بيعني انه نحن اذا يعني خاطبناه مره ثانيه او طلبنا انه يشارك مره ثانيه
0: نعم
1: المفروض امورنا بالسليم
0: ان شاء الله. ان شاء الله الموضوع انا مقدم صراحه. هلا في عندنا احنا بدورتين 3 دورات الصراحه، في دوره المتوسط البحر الابيض المتوسط بشهر حتبلش بشهر 8 بتنتهي ب 3/8 3/9 عفوا، نحن مشاركين ب 4 لاعبين 2 ذكور 2 اناث.
1: نحن عندنا امكانيه نشارك اكثر؟
0: لا هذا بيجي ترشيح من الدوله صراحه، اللجنه الاولمبيه
1: الدوليه
0: ترشيح مثلا لاعبين او لاعبتين او ثلاثه بثلاثه واداري مثلا واحد مدرب واحد، بيجي ترشيح هو من كل الدول يعني
1: 4 لاعبين
0: 4 لاعبين 2 ذكور 2 اناث مشاركه بالاناث في ليدي عصفوره وشاهد ملاك وفي مصطفى المسالمه وفواز من المرجي بالمتوسط ان شاء الله.
1: هذول معولين عليهم؟
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يعني هو توفيق يعني. وطبعا الامكانيات انت عم تقول متوسط يعني عم تقول انت متوسط يعني عم تقول مصر عم تقول جزائر تونس، ما عم اقول لك فرنسا وايطاليا يعني
1: كل حول
0: يعني

0: العرب اقوى من الاوروبيين يعني
1: والله.
0: صح. ايه
1: طيب
0: ايه الحمد لله. وعندنا اسيا بالاردن بالشهر التاسع، انا معول عليها صراحه يعني. انا سبحان الله
1: يعني اسيا مو غرب اسيا،
0: اسيا للناشئين والشباب وناقص 21.
1: حلو.
0: يعني
1: ناشئين شباب ناقص
0: 21 معوم عليها كثير. في عندي لاعبين صراحه نعي نظرتي سبحان الله، واحساس يعني انه فينا نتائج. هي فرصه ان كابتن عنه احنا اليوم الاردن جارتنا يعني، يعني اذا
1: طلعنا بعدين
0: يعني السنه الجايه، السنه الجايه بجوز تيجي باليابان يعني، التكلفه حتكون
1: اضعاف مضاعفه
0: يعني. تيكت الطياره بجوز بيلعبين على اليابان
1: هون يعادل 20 لاعب يعني. هون
0: اضطر انا نروح مشي معنا مشكله، هم ان شاء الله نجيب نتائج باذن الله.
1: قد ايه العدد المتوقع من اللاعبين؟
0: انا مقدم على 20 لاعب ان شاء الله. ان شاء الله يكون في امكانيه بالوزاره انه ساعدنا الامر، واذا ما في امكانيه ان شاء الله قلص العدد او قلص كذا ان شاء الله معنا مشكله يعني.
1: وقت اللي نحن بنحقق النتائج او ميداليات او كذا يعني، اللجنه المنظمه او للبطولة أو الاتحاد الآسيوي، الاتحاد المتوسطي، الاتحاد الدولي، ما بيقدموا مكافآت لل
0: هلا نحن بنظام الكاراتيه يعني. هلا هي البطولات هي يعني في عندنا دوريات سواء الاتحاد الدولي تبعنا يعني دبليو كي اف، في دوريات عالمية، دوريات عالمية شباب ودوريات عالمية رجال.
1: نعم.
0: وفي بطولات مصنفة يعني أنا اليوم اللاعب لما طلعوا بطولة آسيا جاب ميدالية بياخذ رقم له رقم بياخذ نقاط. هاي النقاط بيلعب دوري عالمي مثلا شباب لاعب شاب بيعمل دوري عالمي بياخذ ربح مثلا كل مباراه له نقطه يعني نقاط معينه يوصل لمرحله السيستم اللي بيحسن يدخل فيها الدوري العالمي الممتاز.
1: حلو.
0: اللي بيحسن يشارك فيها بدوره المتوسط، اللي بيحسن فيها يشارك فيها الدوري الاسيوي، انه هذه كلها لعيبه لازم يكونوا مصنفين دوليا
1: طبعا.
0: بس نحن هلا كعلاقات وكذا عم نتواصل مع الاتحاد الاسيوي مع الاتحاد المتوسط يعني. نحن بسوريا كنا بوضع حرب، وضع كذا، ما كان عندنا سفر، ما كان عندنا امكانيه، ما كان في خراب، في دمار، في فساد، عنه يساعدونا بتثبيت المشاركه من دون تصنيف اللاعبين.
1: بس نحن نحن لازم نراكم هاي النقاط
0: طبعا
1: اذا
0: طبعاً.
1: كانت عيننا على الاولمبياد مثلا
0: طبعا طبعا ان شاء الله
1: او على بطوله العالم
0: طبعا. انا هو يعني النظره بدك تقول نحن بدك تمشي ب 15 20 لاعب مثلا ذكور واناث تمشي فيهم هالفتره الجايه مثلا 3-4 سنين 5 سنين قبل ما يطلع الجيل الجديد الصاعد الى 14-12 14-16 يعني.
1: حاولتوا ترجعوا تنشطوا اللعبه؟
0: اي والله
1: بمستوى الفئات
0: هلا ان شاء الله عم نعمل بطولات. نحن بالثمان سنوات عملنا اخر بطوله احنا ناقص 8 ناقص 10 ناقص 12 ناقص 14 كان في اعداد كبيره صراحه
1: والله.
0: يعني فوق يعني فوق 600 لاعب
1: من كل المحافظات،
0: من كل المحافظات انديه يعني. عندنا تقريبا مشاركه شيء 700 وشويه يعني مشاركه بالبطوله.
1: حلو.
0: يعني كانت صاله الجلاء، كان الجمهور يعني ما في مكان يعني، جمهور كان الاهالي يعني اعمار صغيره، كانت كثير ناجحه البطوله كثير حلوه. كثير شوف لاعب عمره 8 سنين او لاعبه صغيره عم تلعب هيك تنط وكذا يعني، في لها لذه البطوله صراحه.
1: اخذتوا منهم خامات هيك لفت نظرك؟
0: طبعا يعني طبعا في مدربين المنتخب موجودين، الجهاز الفني موجود دائما متابع اللاعب اللي عم يشوفوه باول مباراه، في يعني يعني بتلاقي فيه
1: عليه نظره
0: عليه نظره بيتابعوه، حتى لو خسر بنسجل اسمه نعطيه فرصه ثانيه وثالثه ورابعه، ما عندنا مشكله نحن يعني. بجوز ما يتوفق المباراة الثانية بكون عامل إصابة على
1: كذا. لأنه نحن مشكلتنا بهاي الثقافة كابتن، إنه نحن لازم نبلش من تحت.
0: نعم.
1: يعني نحن آسف يعني مثلا بالقدم دائما العالم بتروح على منتخب الرجال، طب أنت باني قواعد صح؟ عندك منتخب ناشئين أو
0: نعم
1: شباب صح؟
0: نعم.
1: لحتى طالب الرجال.
0: نعم.
1: بقية الألعاب بيشعر خاصة الألعاب الفردية إنه بينتبهوا أكثر وبيهتموا أكثر
0: طبعا،
1: بيعرفوا إنه القواعد يعني وبنمشي معهم.
0: نعم.
1: نحن مشكلتنا إنه نكتشف خامة بالناشئين أو الشباب وبنهمله. فنحن يعني مثل ما عم تخبرني عندنا خامات حلوة. إيه
0: ما شاء الله.
1: بس نحن بحاجة لاهتمام.
0: طبعا.
1: بحاجة لمعسكرات داخلية، معسكرات خارجية، وبحاجة لمشاركات خارجية واحتكاك.
0: طبعا.
1: هاي يعني هدول الثلاثة يعني هن
0: بدي ولدوا لاعب يعني بطل.
1: ايه بس بالنهاية هدول الثلاثة هن عقبة يعني ما انا سهلة
0: موجودين صراحة يعني. انا اليوم يعني بعض الناس بتناقشني بتقول لي انه عسكرهم هون، ليش تاخذ المعسكر مثلا بالاردن؟ التكلفة تبعت الاردن سوين هون 3 شهور. طبعا لا بقول لهم 10 ايام معسكر بالاردن مع ابطال العالم يعادل 6 شهور تدريبهم بسوريا.
1: شلون بدك تشرح لهم انه انا ما بدي اياهم اللاعبين يضلوا يواجهوا بعض؟
0: طبعا
1: يواجهوا لاعبين
0: يحفظوا بعض، بصير في تردد بالحركه يعني صراحه. ما عاد يسجل يضربها، ليش؟ انه بيعرف انه خصمه حيضربها، راح يدافع مره ومرتين وثلاثه، حتقل الثقه عنده اللاعب بالحركه هي. ونفس الوقت

0: نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق كابتن. الله إن شاء الله ننتظر مزيد من الميداليات والنتائج لمنتخباتنا برياضة الكاراتيه. البطل عمار السبسبي شكرا كثير لحضورك معنا نائب رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه. شكرا كثير لك.
1: شكرا.
0: وشكر موصول لكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق. من سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي، سبورت تايم وأجمل تحية الإخراج من خديجة المصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

سوريا والتلفزيون، وثائقي من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يروي قصة التلفزيون السوري في عيده 66 ودوره في الحياة السياسية والاجتماعية والإعلامية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ننتقل وإياكم. هذا الفيلم الوثائقي يعرض الآن على شاشات وقنوات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

0: كلها جعلت من التلفزيون الذي ولد في دمشق في زمن الوحدة سوريا خالصا.
1: 66 سنة من عمر التلفزيون السوري. 66 سنة يعني صار له من وقت الانطلاقة لليوم عم يبث 6.5 عقود تقريبا. السؤال كيف ممكن نقدم تصور واضح لأبرز محطاته وعلاماته؟
2: يعني أكيد المدة الزمنية كبيرة والمحطات متعددة، والبث اليومي بيعطيكي مادة هائلة يعني لا حصر لها، ولكن نحن سنحاول أن نقترب من بعض المحطات اللي إلى دلالة وكانت ذات أهمية فنراها عن كثب ومن قرب، وسنبتعد ونحلق عاليا وسريعا على المحطات اللي كانت يعني مجرد عبور من مرحلة إلى أخرى.
0: في الأول من شهر تشرين أول أكتوبر من عام 1959 صدر في القاهرة قرار يحمل توقيع نائب وزير شؤون رئاسة الجمهورية الدكتور عبد القادر حاتم بتكليف الدكتور صباح قباني بإدارة التلفزيون الذي سيولد خلال 10 أشهر فقط. وخلال هذه الفترة كان على هذا المدير الثلاثيني الشاب أن يختار أفراد فريقه وأن يذهب مع بعضهم في بعثة إلى الولايات المتحدة ليجري دورات اطلاعية سريعة، وأن يرسل آخرين إلى ألمانيا وإيطاليا، وأن يعود ليتفقد جاهزية أجهزة البث ويشرف على البرامج والأخبار وعلى سبل الوصول إلى استديو التلفزيون الذي أنشئ على عجل في قمة جبل قاسيون.
3: التلفزيون بدأ بشوية دراسات بسيطة، بعدين بعتوا ناس بعثار، بعدين اختربطت كل الأمور. يعني ما صار شيء تقليد إنه أنت تثبت عليه. ليه بمصر مختلف الموضوع؟ لأن هن بالأساس معلش من السينما العربية، يعني عندهم تقاليد، عندهم إرث فني قدروا من خلاله يستنزجوا للتلفزيون. نحن ما عنا، عنا الإذاعة. نحن يعني أكترية المذيعين من الإذاعة، أكترية الناس اللي إجت شوية خبرة من الإذاعة.
0: كان الطريق إلى التلفزيون يمر من مبنى الإذاعة القديم في شارع النصر، فمن هذا المبنى انطلق رواد التلفزيون الأوائل ليصعدوا إلى استوديو التلفزيون الوحيد في قاسيون، متحملين مشاق الطريق الصعب في الجغرافيا الجبلية وفي الفن الوليد بمختلف أنواعه البرامجية والدرامية.
1: الإذاعة بدأت قبل بكثير من التلفزيون، يعني تقريباً 1946 انطلقت إذاعة دمشق. قديش استفاد التلفزيون السوري في انطلاقته من خبرة الإذاعة؟
2: التلفزيون السوري سواء بالشق البرامجي أو بالشق الدرامي كان ابن الإذاعة. الناس بتفتكر أنه لأنه انطلق بعهد الوحدة هو تأثر بالدراما المصرية أو بالخبرات المصرية، أبداً لم يحدث أي تأثر. التلفزيون السوري كان ابن الإذاعة. مؤسس التلفزيون السوري الدكتور صباح قباني كان مدير برامج ومذيع في إذاعة دمشق، أول مدير عام للهيئة الأمير يحيى شهابي اللي هو كمان مؤسس إذاعة دمشق. مذيعين الأوائل وحتى المخرجين جاءوا من الإذاعة. إذا بدنا نحكي بالشق الدرامي، الأعمال الدرامية الأولى التي قدمت في دراما الأبيض والأسود كانت معظمها من تراث القصاص الشعبي حكمة محسن اللي هو مؤسس أمجاد الدراما الإذاعية بإذاعة دمشق.
0: كان عدد العاملين في اليوم الأول لانطلاق التلفزيون كما تظهر هذه اللائحة 56 شخصا فقط، ما بين مذيعين ومخرجين وفنيين وإداريين، جلهم من الشباب ومن أبناء مدينتي دمشق وحلب. أما لائحة البرامج الأولى فقد ضمت سهرة دمشق الذي أطل من خلاله دريد ونهاد لأول مرة، البيت السعيد الذي قدمته المحامية نادية الغزي، نادي الأطفال.

0: الذي قدمته الإعلامية هيام الطباع، فكر تربح الذي كان يقدمه المذيع والمخرج خلدون المالح، مجلة التلفزيون التي كان يقدمها سامي جانو، إلى جانب برامج حدث في مثل هذا اليوم، هذا الأسبوع، الأيام تدور، أذكر هذا اليوم. كما برزت شخصية عرائس كان يحركها الفنان محمد العقاد، هي شخصية ديبو الفهمان في برنامج لمسرح العرائس.
1: التلفزيون اعتمد من نشأته عام 1960 على شباب متحمس كانوا إعلاميين وكانوا مهندسين وكانوا مخرجين واشتغلوا كلياتهم بذاك الوقت ناحية واحدة، إلى وكانوا أهم شيء عندهم وعودوا الناس على ذلك إنه البرامج الثقافية والبرامج المنوعات والتمثيليات التلفزيونية اللي كانت بالأساس جيدة يعني بذاك الوقت بالنسبة لهذاك الزمن.
2: يجي عادل خياطة قبل الأخبار ربع ساعة ياخد كانت نص على إيدي يكتبوها، ياخدها يشكلها فورا خلال 5-7 دقائق يشكل ويطلع الأخبار. خلدون المالح، مروان شاهين، هذا يضايق بس صعب يجوا، صعبين يجوا. عبد الهادي بكر قعد فترة من بشغلة لا تصدق.
3: قصة بداية التلفزيون السوري يعني هلأ هي قصة حلوة، دائما لما بنسمعها نتأثر باللي بالأعمال اللي صارت فيها، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه أنه هو ظهر بفترة الوحدة بين سوريا ومصر، هل هذا واحد من الأسباب لحنين اللي عاصروا هاي الفترة، ولا الوجوه الجميلة والأناقة لإعلاميين ذلك الزمان هي اللي زرعتهم بوجدان الناس وظل كل مرحلة يجي فيها إعلاميين يتم مقارنتهم بالزمن الجميل؟ السؤال هو كيف فينا نحاكم هذيك الفترة بموضوعية وننقضها بدون ما نغرق بالرومانسية والحنين؟
4: ألا شوفي، بالنسبة لتجربة الوحدة يعني هذا شق سياسي، قد يكون هناك من رأى التلفزيون جميلا على أنغام أغاني الوحدة ووحدة ما يغلبها غلاب ووطني الأكبر ومدري شو فيما بعد، وهناك من رأى تجربة التلفزيون كعنصر ترفيه جديد دخل للحياة السورية. ولكن بالتأكيد يعني أنا حسب دراستي لتاريخ التلفزيون واطلاعي العميق على تحولاته ومحاورتي دائما لرواده، كانت الوجوه المحترمة اللي أسست التلفزيون لعبت دور كبير، لأنه هن اعتبروا أنه هن ضيف سيدخل بيت كل أسرة سورية، فبالتالي يجب أن يكونوا أنيقين محترمين مؤدبين، في تقاليد معينة براعوها سواء بالتعامل مع الضيوف أو التعامل مع الأطفال اللي بيظهروا بالبرامج. يعني نحن لا ننسى مثلا أنه السيدة نادية غزي هي مقدمة أول برنامج للأسرة اللي هو برنامج البيت السعيد، يعني أصبحت نجمة في زمانها وهي ابنة رئيس وزراء سابق، لم تجد حرجا بأن تظهر كمذيعة في التلفزيون لأنه اعتبروا أنه هذا دور
3: سامي محترم
4: يقوم به الجهاز بشكل ترفيهي وتوعوي وتنويري.
0: في 28 من أيلول سبتمبر عام 1961، وبعد نحو شهرين فقط من انتقال التلفزيون من قمة جبل قاسيون إلى مبناه الذي انتهى العمل به في ساحة الأمويين، أصيب التلفزيون الوليد بأول صدمة سياسية، فقد وقع الانقلاب الذي قاده العقيد عبد الكريم النحلاوي والذي أدى إلى إعلان انفصال سوريا عن مصر، ووجد العاملون في التلفزيون أنفسهم أمام واقع جديد يناقض تماماً تمجيدهم لدولة الوحدة وزعيمها جمال عبد الناصر.
2: صباح الأباني ترك، عبد الهادي البكار مشي، في عنا حسن ميبر هذا خريج أمريكا مهندس ترك، بالـ190 تقريبا مش ماشي.
3: كانت فترة صدمة ما فينا ننكر هالشي، وأول مين قدم استقالته من هالمؤسسة هو مؤسسها دكتور صباح أباني. يا ترى يعني أثرت هالصدمة

0: ما على مسار التلفزيون على إنتاجه ولا اكتفت بكونه خلفية سياسية يعني صدمة سياسية فقط؟
1: هلا بالتأكيد هي كانت صدمة سياسية بالشارع السوري كله، لأنه الوحدة إلى أنصار ودعاة الانفصال أو المؤيدين فكرة الانفصال كمان لهم مبرراتهم. والدكتور صباح أباني قدم استقالته لأنه كان إنسان بيحترم حاله. قادة يعني انقلاب الانفصال قالوا له أنه أنت ما في أي مشكلة بيننا وبينك، يعني ليش بدك تترك؟ فقال لهم أنا لا أستطيع أن أكون على رأس جهاز صار له سنتين عم يمجد بالوحدة اليوم ينقلب على الوحدة. ولكن الشيء الرائع الحقيقة اللي هو أنه الدكتور صباح والفريق الذي عمل معه أسس التلفزيون بطريقة أنه إذا انسحب المؤسس لا ينهار المشهد، وهي هي الأعظم قواعد وأشكال تأسيس المؤسسات والتجارب الإعلامية والفنية، أنه أنت ما ربطت كل شيء بشخصك ولا اعتبرت أنه أنت إذا طلعت من المكان رح ينهار. فنحن شفنا مثلا أنه بعهد الانفصال قدم أول مسلسل تلفزيوني بتاريخ التلفزيون السوري اللي هو مسلسل ساعي البريد للرائد سليم قطايا، إنتاج عام 1962. وحتى رئيس الجمهورية حينها قدم تهنئة لفريق المسلسل على إحدى الحلقات، دكتور ناظم القدسي كان رئيس جمهورية. هون عندك مثلا موثقين أنه أول عمل درامي بتوقيع مخرجة كان بعهد الانفصال اللي هي تمثيلية أبو البنات للأديب وليد مدفعي والمخرجة قسمة الطوران واللي كاتب التحقيق الأديب المعروف فيما بعد ياسين رفاعية. فإذا المرأة كان إلى وجود بالتلفزيون خلال عهد الانفصال، الأعمال الدرامية، البرامج، التسجيلات الغنائية. ولكن على الصعيد السياسي بالتأكيد يعني كان في اختلاف بالرؤية والمسار.
2: أما الصدمة السياسية الأعمق التي عاشها التلفزيون السوري في بداياته فكانت انقلاب البعث في 8 آذار مارس عام 1963 الذي خطط له ضباط اللجنة العسكرية في حزب البعث وقاده شكليا قائد جبهة الجولان زياد الحريري. فقد بدا واضحا أن التلفزيون بعد هذا الانقلاب سيودع عهد الحريات والحكم المدني لعقود طويلة.
3: جاء انقلاب 66 اللي هو قلب المعادلة، فصارت العائلة التلفزيونية اللي كانت بذاك الوقت أصبحت تحت سيطرة القرار العسكري. إذا متذكر من 63 لل 67 كان عدة انقلابات حصلت، وبالتالي كان كل انقلاب يصير أو كل محاولة انقلاب كانوا يحتلوا الإذاعة والتلفزيون أو يحطوا حراسة. فبالتالي كان التلفزيون مستلب من قبل القرار السياسي، إلى أن ب 67 طبعا حرب 6 حزيران 5 حزيران. بالتالي كان هذاك الوقت ظهر للعامة كذب ونفاق الإعلام الرسمي.
4: أول شيء جوا الإذاعة والتلفزيون، بس كانت الإذاعة تحت مو فوق، كانت التلفزيون بس عم يتعمر طابق الإذاعة. إجوا على هذا الجهاز، بقول لك خلال فترة صارت سكنة عسكرية، التلفزيون صار سكنة عسكرية بحتة، يعني بالضباط بالعسكر بالدبابات بالمدافع كله صار موجود بقلب هالجهاز. طبعا برا وجوه كله ممتلئ، بده يتأثر بعدين صاروا يتداخلوا بكل شيء، يعني اللي مسؤولين عن هذا العملية صاروا بيتداخلوا بكل شيء موجود بقلب الإذاعة. فرضا مذيع ما عجبون، مغنية بدهم إياها 10 مرات تطلع بتضيق، جيبوا الفيديو لهون كأنه الفيديو زلمة يعني. وفي عنا ما في شك إنه في عنا خبراء كانوا كلهم متخرجوا وحديثين يلعبوا لعباتهم، يعني إنه أخي الفيديو الحق على الفيديو، شو هذا الفيديو جيبوا له، شو بدي أقطع راسه. هي من السخريات تبع الموضوع يعني.
2: سرعان ما تحول التلفزيون إلى أداة إيديولوجية بيد البعثيين الطامحين لجعل التلفزيون بوقا لحزبهم الحاكم لا جهاز

0: إنجازاً إعلامياً للدولة، فخصصوا برنامجاً لزكي الأرسوزي أحد منظري البعث.
1: هذا إسماعيل حبش كان عنده برنامج أنا روح جيبه لزكي الأرسوزي الله يرحمه، روح جيبه من قهوة الهافانا يجي يعمل لقاء، وقت يطلع زكي الأرسوزي تلاقي الناس عم تبدأ
2: أشخاص تقرأ تاريخهم متعلمين بس حزبيين، لكن ما بيعرفوا شو هذا الجهاز. كان بالنسبة إلهم شغلة غريبة، إنه غريبة هاي الشغلة بدو يتعلموها. ما بتتعلمها هاي أنت بيوم ويومين، أنت بدك تمارسها بكل تفاصيلها من تحت لفوق لحتى تفهمها.
0: بوصول حافظ الأسد إلى قمة السلطة في تشرين الثاني نوفمبر عام 1970 عبر انقلابه المسمى الحركة التصحيحية، انتقل التلفزيون السوري إلى مساحة أكثر ضيقاً في التعامل مع الخبر وفهم ما تريده السلطة من الإعلام عموماً، لأن ما يقال لم يعد يعكس توجهات الحكم بالضرورة.
3: أكثر من كان يقع في الأخطاء هم أعضاء الحزب، الحزبيون في إذاعة التلفزيون. يعني من هو ليس حزبياً لا يسقط في الفخ. يعني كانت الناس تدرك عقل الحكم، الحكم فردي، بالتالي البعثي هو مسيس ومعقدا يعتقد أن ما يسمعه هو الصحيح، أو هذه هي سياسة الحكومة، ولديه أمثلة على ذلك ومطبات وحوادث طريفة بهذا الشأن. بالتالي المهم ألا تقع في الخطأ، أنت لا تعرف ماذا يريدون، لكن عليك أن تعرف ما لا يريدون، عليك أنت أن تقدر، لكن ليس هناك توجيه، ليس هناك تعليمات، هناك فهم لما لا يريدون بحيث لا تقع في الفخ.
4: أيها الإخوة المواطنون، بعد قليل سيصل السيد الفريق إلى قاعة المجلس.
0: هذا جانب من تسجيل التلفزيون السوري لأول كلمة ألقاها حافظ الأسد في مجلس الشعب بعيد انقلابه عام 1971. تكشف الصور وحركة الزملاء الإعلاميين والمصورين والتدافع كيف بات ظهور حافظ الأسد وتسويقه هو المهمة الأولى لمثل هذه التغطية.
3: أحد وزراء الإعلام رحمه الله في استوديو كبير كان هناك اجتماع الإعلاميين، قال بالحرف ضعوا في الاعتبار أن بين حافظ الأسد ومن يليه في السلطة هناك آلاف من السنين الضوئية. أمام التأليه
5: كان يتقصد حافظ الأسد أنه يتصور ويطلع، يعني عنده حتى أحيانا حالات أنه يقول أنه طالعتوني كذا، الفرق من هون، الفرق طويل، يتدخل بهاي. فكان التلفزيون مستثمر بالنسبة للسلطة بشكل، فكان الناس يعني ترتاح على أنه الرئيس طلع، غاب الرئيس. يعني في قصة يعني بيستخدموها.
0: يستفيض الأستاذ ثابت سالم الذي كان مديرا للأخبار في التلفزيون السوري في سبعينات القرن العشرين في سرد كيف تشكلت البنية الصلبة لنشرة الأخبار وكيف توارت الأخبار المحلية التي تهم المواطن لتتصدر عوضا عنها أخبار الرئيس وفق صيغ استعلائية تم تكريسها باكرا.
3: كان يقال مثلا حضر ضيف في المطار وكان في استقباله رئيس الجمهورية وأمين قطر المساعد أو رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس النيابة والسادة الوزراء. فجي التعليمات بتحط كان في استقبالي في مطار السيد الرئيس فلان نقطة كما كان في استقباله، لا يجوز أن تضع اسم الرئيس مع المستقبلين، يجب أن تضع فاصل نقطة ثم تنزل إلى المستوى الأدنى إلى هذا الحد.
5: في أخبار بيقولوها بس كان مشكلة التلفزيون السوري والإذاعة والصحف حتى بيحكوا آخر شيء، يعني هذه مدرسة كانت أنه خلص شو صار في انفجار تحكي كل الدنيا بعدين نحن بنحكي.
6: تجيك التوجيهات من فوق هيك دائما، يعني يجيك خبر والله إجانا من فوق، إجا هذا الخبر من فوق ما فيك تناقش فيه ولا كلمة، خصوصا أنه الأخبار كل شيء

0: كانت خاصة المحلية، كانت تتناسب مع حافظ الأسد الصنم الخالد اللي لازم يضل هو نمبر ون بالنسبة للشعب السوري.
1: بموازاة هذا الأداء الإخباري المكرس، قدم التلفزيون السوري منذ الستينات مجموعة من الأعمال والمسلسلات الدرامية فيما كان يعرف بالدراما الأبيض والأسود. كان حضور هذه الأعمال يشكل ذاكرة اجتماعية مختلفة لا تخلو من قيم تنويرية، وقد استطاعت هذه الأعمال أن تبقى ذكرى وفسحة ذات أثر في زمن عاش فيه التلفزيون رهينة بيد سلطة استبدادية تسعى لتكريس صورة القائد التاريخي الأوحد.

0: المجنونة. ماذا فعلتي؟
1: الله يقرأ الأيام اللي صار فيها هيك شباب.
2: يا عمو
1: قلت لك نلع من هون نلع.
3: يمكن نحن كلياتنا وقت تنوعينا على العالم كل شيء صور بياخدوه أهلينا أو هاد أبيض وأسود، هي مرتبطة باللا شعور عنا. لما إجا الشغل كله بالأبيض والأسود تأكد سيد محمد كان فيه إبداع حلو، مو بس أنا وغيري كان فيه إنتاج حلو، إنه ما في تشويش، في شيء محدد أنت عم تشتغل فيه ومقتنع فيه وبدك تطالعه أفضل. أنا بلاقيه له خصوصية الأبيض والأسود لحد الآن.
4: الدراما السورية كانت جزء كتير مهم من تاريخ التلفزيون، يعني مو بس من تاريخ التلفزيون كمان من خطاب التلفزيون من الستينات حتى نهاية السبعينات، وفينا نقول إنه هي الفترة شهدت إنتاج كلاسيكيات العصر الذهبي. شو بتحكي لنا عن هاي الفترة؟
5: يعني الدراما السورية بلشت بأعمال إذاعية تم تحويلها للتلفزيون، ولكن بنفس الوقت اعتمدت على الصحفيين والكتاب. فنحن نجد أنه الأعمال الأولى حولت بعض الأعمال الأدبية لتمثيليات قصيرة أو مسلسلات، استقطبت الدراما التلفزيونية كتاب سوريين جيدين في تلك الفترة. الكاتب محمد الماغوط ألف مسلسل حكاية الليل، عندك الكاتب عادل أبو شناب وهو أديب أيضا ألف مسلسل الشهير حارة القصر، في مساهمات عدة كانت للكاتب وهو قاص بالأساس الكاتب التلفزيوني عبد العزيز هلال اللي حول القصة الطويلة الله والفقر للأديب صدق إسماعيل إلى سباعية أسعد الوراء، فكانت هذه من أعظم الأعمال اللي قدمت في الأبيض والأسود. في الكاتب خير الذهبي اللي حول رواياته لأعمال جيدة، منها ما أخرجه المخرج سليم صبري، والسيدة رويدة الجراح قدمت أيضا عمل الرائع موت الياسمين، إضافة لأنه اختتمت فترة الأبيض والأسود إنتاجها بمسلسل الوسيط تأليف الزميل الصحفي الراحل لؤي عيادة وإخراج المخرج هيثم حقي. فكان في الحقيقة نهضة بالدراما على صعيد النوع، على صعيد المحتوى، على صعيد القدرة على إيصال أفكار عميقة للمجتمع.
6: على الرغم من غلبة الإنتاج الدرامي التاريخي والاجتماعي على دراما التلفزيون، إلا أن ذاكرته أيضا لا تخلو من أعمال كوميدية ناجحة أسهمت في جذب المشاهد إلى متابعة الشاشة.
7: إلا في شيء شغل فكرك، شو اللي هتعرفني بيه أبو صياح؟ أنا بعرفك بابا، أنا بعرفك.
4: كيف للتلفزيون بهذا التجهم والجدية أن ينتج أعمال كوميدية ويترك بصمة في

0: الكوميديا.
1: التلفزيون السوري اشتهر ببدايته بالسكتشات الكوميدية اللي كان يقدمها دريد ونهاد، وكانت أعمال جاذبة جدا يعني بدايات التلفزيون. فيما بعد تطور إنتاج الكوميديا عبر هذين الرائدين اللي هن دريد ونهاد والمخرج خلدون المالح اللي هو من مؤسسي التلفزيون. فأنتج التلفزيون بال65 مسلسل مقالب غوار اللي هو كان أول مسلسل طويل لهون. بال68 أيضا أنتج التلفزيون لدريد ونهاد مسلسل حمام الهنا، وكان معهم الفنان رفيق إسباعي، يعني كانت الحبكة الكوميدية موزعة على ثلاثة. في الثمانينات حاول الفنان ياسر العظمي والمخرج هشام شربجي أن يقدما مشروعهما مرايا الكوميديا التلفزيونية. قدموا 3 حلقات من إنتاج التلفزيون عام 81، وأعتقد أنه التلفزيون أنتج لهم مرايا 84، ثم أصبح العمل ينتج خارج التلفزيون السوري. مشاهد دريد ونهاد الأولى، ثم الأعمال الكوميدية الظريفة، ثم تجربة ياسر العظمي، ثم بعض السكتشات الجميلة التي كان يقدمها ممثلون لهم حضور كوميدي أخاز بإدارة المخرج هشام شربجي في برامج المنوعات. كل هذه أعمال من إنتاج التلفزيون، وإن أخذت طابع الدراما المنوعة ولكن كان لها حضور كوميدي.
2: في الشق البرامجي استطاع التلفزيون بفضل دأب إعلاميين عاشقوا مهنتهم وحاولوا أن يقدموا صورة أفضل للنتاج التلفزيوني أن يرسخ حضوره عبر عديد من البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية التي استمرت على شاشته سنوات طويلة، كبرنامج موفق الخاني من الألف إلى الياء، وبرنامج الدكتور توفيق البجيرمي طرائف من العالم، وبرامج مروان صواف الذي برز اسمه من خلال برنامج مجلة التلفزيون معدا ومقدما، ثم من خلال برامج منوعات كان يقدمها مع المخرج بسام الملا أشهرها القناة 7، وبرنامج توفيق الحلاق الاجتماعي السالب والموجب الذي استمر لأكثر من عقد من الزمن بين منتصف السبعينات ومنتصف ثمانينات القرن العشرين.
3: البرنامج بدأ نهاية عام 1974 بداية 75 وظل مستمر لغاية 1986، يعني 11 سنة متواصلة كل أسبوع بيطلع حلقة. البرنامج هو بيحكي عن قضايا اجتماعية ساخنة جدا ونادرة جدا، عن قصص نادرة، عن قصص غريبة في المجتمعات. والحقيقة مو بس هو المجتمع السوري اللي فيه، في كل المجتمعات يعني بأمريكا هون بكل مكان في هيك قصص غريبة. أما أنه البرنامج يتصدى لهذه القصص ويطالعها علنا على الشاشة كانت مسألة جديدة تماما، فاجأت الشعب السوري، فاجأت كل واحد، يعني سوريين ما بيعرفوا أنه في بلدنا في هيك شيء.
2: في مطلع ثمانينات القرن العشرين ودع التلفزيون السوري البث بالأبيض والأسود وبدأ البث بالألوان. كان أول برنامج منوعات بالألوان هو برنامج نجوم وأضواء للإعلامية منى الكردي ومن إخراج الراحل عماد اليافي.
4: أذكر أول يوم تحول التلفزيون من الأبيض والأسود للألوان كنت صغير أنا بالسن بالمدرسة، وكان يوم 3، ما بذكر أي سنة تماما، بذكر بس تمام أنه كان يطلع بهاليوم مسلسل أمريكي اسمه فرقة مود، اللي بعمري بده يتذكر هالموضوع، وكانت أول مرة بحياتي بشوف شيء ملون. بالنسبة إلي أنا كمتلقي كانت نقلة نوعية مما لا شك فيه بهذاك الوقت. هالكلام بس باكر جدا، يعني أنا كنت صغير.
2: في آذار مارس من عام 1985 أضاف التلفزيون السوري لأول مرة منذ تأسيسه قناة جديدة هي القناة

0: الثانية التي سعت لتكون نافذة على الثقافة العالمية في البداية، كما سعت لتقديم ألوان من الموسيقى الكلاسيكية الغربية والدراما والسينما العالمية. لكن الحديث عن آلية تأسيسها يكشف لنا أجواء العمل الارتجالية التي أرادت إطلاق قناة في غياب أي عمل حقيقي على بنيتها التحتية.
1: قناة تايلاند اتخذ القرار بتأسيسها بداية 85، وما كان في بنية تحتية جاهزة إطلاقاً، يعني لا إنه يكون في عندك أنت قناة تانية بالأساس. أعطونا استوديو اسمه استوديو الطوارئ، كان في دار المهندسين مقابل فندق الشام، طابق تاني تحت الأرض. فنزلنا وكان موجود الأستاذ مع الحيدر، المهندس مع الحيدر، ليجهز القناة من ناحية الفنية. فما في شيء جاهز، لا كاميرات، لا آلات فيديو، لا استوديو ولا شيء. فكان الأستاذ معنا يطلع على المستودعات تبع المواد المستهلكة، يجيب آلة من فوق يسهر عليها هاي الليلة كاملة، يصلحها ويحطها يجهزها على الهواء، ويجهز كاميرات. لهيك لجهز القناة كاملة ب 13 أدار 1985 تم افتتاح القناة. الهدف من القناة هي أنه كانت تكون قناة رديفة للقناة الأولى، بس بعتقد أنا أنه هي صار لجمهور القناة جمهور كبير، لأنه هي قناة صارت بث أفلام أجنبية، مسلسلات أجنبية، صارت تهتم برامج رياضية، تهتم برامج الأسرة، البرامج الثقافية. يعني عملياً هن أسسوها على أساس رديفة، ولكن فيما بعد اكتشفوا أنه هي القناة سحبت الإبساط من تحت القناة الأولى، بسبب أنه القناة الأولى صفيت برامج سياسية وبرامج منظمات، وهي ما لها مشاهدة نهائياً كانت بالأساس. يعني
0: عانى التلفزيون السوري في سنوات الثمانينات من جمود برامجي واضح، وبدت برامج المنظمات الشعبية التي ملأت القناة الأولى واحدة من سمات البؤس والضجر التي طبعت علاقة السوريين مع شاشتهم المكبلة بالأيديولوجيات الشمولية التي تريد أن تصنف الناس تلفزيونياً بحسب المنظمات الشعبية التي يمكن أن ينضو تحت لوائها قسراً.
2: بالنسبة لكل البرامج تبع المنظمات، نحن كنا على احتكاك معهم، وكنا على احتكاك مع مؤدينهم. فأنا أؤكد لك أنه كان المعد يعلم تمام أنه ما حدا بيشوف برنامجه. يعني هو مثلاً لنفترض أنت عم تقدم برنامج مع العمال، هذا برنامج كان تبع منظمة العمال بهذاك الوقت. نحن في تعامل بيننا وبين معده، وكلهم كانوا زملاء يعني. أو مثلاً برنامج الفلاحين، أو برنامج المهن اليدوية، أو ما بعرف شو كذا. هن يعلموا تمام إنه ما حدا عم يشوفهم نهائي في سوريا. هن بيساووا الموضوع من شان يشوفهم رئيس الاتحاد فقط.
3: ردة فعل الناس لهيك برامج، سواء كان الشبيبة ولا الفلاحين ولا مثل، يعني كانوا بيعرفوا هالشي، ضحك عدان يعني لا أكثر ولا أقل، مثل نشرة الأخبار.
0: كانت محاولة تحرير المواطن السوري من أسر برامج المنظمات من المحاولات الصعبة التي تتطلب شجاعة إدارية في ثمانينات القرن العشرين، وإن كانت تبدو اليوم مسألة أقل من عادية، لكن طبيعة القيود التي كانت تحكم التلفزيون السوري كعنوان معبر عن جوهر نظام التلقين الشمولي كانت تقول كلمتها في كل كبيرة وصغيرة.
4: هلأ نحن وقت اللي يعني بلشنا كان في مدير عام الأستاذ عبد النبي حجازي رحمة الله عليه، فأول ما استلم مدير عام بعد فترة ما طولت كتير نادالي، فنحن عنده قال ما نعمل برنامج مع الناس، لأنه أنت شايف الشاشة هي كلها منظمات، يعني حتى غير أنه الفلاحين والعمال والكذا والهي ضافوا الشرطة في خدمة الشعب، يعني كمان للداخلية فيها إيه. فنحن بدي شي برنامج للناس، يعني فبدنا ناس تحكي مع الأطفال مو عن طريق الطلائع، يعني هم كان عم يحكي معي هيك، هو بهالصيغة بين اللي بيني وبينك يعني حاجة لازم نطلع منها. فهو جاي بمشروع، فعمل أكثر من شغلة، واحدة منهم تلفزيون الناس. كانت الفكرة موجودة وتكلف كذا شخص فيها، فنحن عملنا حلقة عجبته الحلقة واعتمد البرنامج.

0: بعد إطلاق القناة الثانية بعشر سنوات، أطلق التلفزيون السوري القناة الفضائية السورية عام 1995، لكن دخول القنوات التلفزيونية عصر الفضاء لم يزد التلفزيون السوري إلا انغلاقا، فقد كشف البون الشاسع الذي كان يفصل بين التلفزيون السوري والمحطات الأخرى في الخطاب والأداء.
1: الفضائيات كشفتنا حتى مو بس على المستوى السياسي والنشرات وإلى آخره، على مستوى البرامج كلياتها بشكل عام بينفذ له كم برنامج ممكن ينفذ، بس لأنه بيكونوا لأنه في معدين إذا ما لساتهم ما زالوا على رأس عملهم.
0: في عام 1996 تم إدخال تقنية الجرافيك لأول مرة على الصورة التلفزيونية من خلال تأسيس ما سمي حينها وحدة الرسم بالحاسوب، لكن قصة تكليف المهندس عبد الرحمن ريا بتأسيس القسم الذي تحايل فأسمه وحدة تكشف بنية الصراعات المريرة التي كانت تميز بين من هو بعثي وغير بعثي في المناصب والتصنيفات.
2: بهذاك الوقت كان ما بيصير انه يصير مدير شعبة او دائرة بأي مؤسسة او هيئة حكومية الا ان كان بعثي. انا ما كنت بعثي، ويبدو انه ما لقوا حدا يستلم هالقسم بعثي. فصار في نقاش طويل استمر اشهر انه كيف بده يصير هيك كيف هيك. بالبداية صاروا في محاولة اقناع، يبدو انه بلكي بيصير فلان بعثي او يستلم حدا بعثي، ما زبطت. بعدين بعد النقاش قالوا طيب نستحدث شيء اسمه وحدة، لا هو شعبة ولا هو دائرة، وبالتالي ممكن ان يكون مديرة شخص ما نو بعثي.
3: انا عانيت كتير، اول شيء امنيا، انا معتقلة سياسية سابقة، وكان تعييني كمديرة للقناة الأولى الحقيقة كتير خبر صاعق للجميع، يعني بالتلفزيون الجميع، قصدي الموالين والبعثيين والمخبرين وإلى آخره. أول شيء هن باعتقادهم أنا لا أستحق أبدا لأني ماني موالية للنظام، كنت معارضة للنظام، وهن الأحق، وهن شغلهم انه يتابعوا الامور الامنيه ويضغطوا على الاشخاص يلي ممكن يكونوا معارضين او حتى على الاشخاص يلي بيرفضوا الفساد.
0: في تسعينات القرن العشرين عادت بعض الوجوه المخضرمه للعمل على الشاشه، فاطل المخضرم مروان صواف ببرنامجه المنوع اذا غنى القمر على الفضائيه السوريه، وقدم توفيق حلاق برنامجاً اجتماعياً جديداً بعنوان ابن البلد، وقدمت عز الشرع برنامج طريق النجوم لاكتشاف المواهب من إعداد رياض سفلو. لكن كل هذه البرامج لم تكن تستطيع أن تنقذ شاشة ملأة ببرامج الحشو الركيكة والمتخلفة عن روح العصر.
1: يعني بعد 95 اشتغلت الواسطات على كل المجالات في مجالنا التلفزيوني، المعدين الضخمين على مستوى رياض نعسان آغا، رياض سفلو، مروان الصواف إلى آخره، ما عاد عنا هذا الثقل. صار يجيبوا معدين يعني معلوماتهم ضئيلة، ومذيعين ومذيعات للأسف معلوماتهم ضئيلة أكثر من المعدين، فتطلع المادة مهلهلة.
2: أنا بذكر تمام بعد يومين، أنا بذكر كان المدير العام الله يرحمه الأستاذ عبد النبي حجازي اتصل فيني قال لي خيو رئيس الوزراء اتصل فيني وقال انه ناس من قرايبينه بدون ذكر اسماء طبعا، ناس ما عم يفهموا النشره الجويه، وانه خيو رجعوا مثل ما كنتوا. قال لي بقى شلون ممكن توضحها؟ فانا سالته الاستاذ عبد النبي، قلت له انت شايفها صعبه؟ قال لي لا بس خيو هيك بده يعني، وطالع خلقه كان عبد النبي. فنحن عنده اتصل رئيس الوزراء يعني بالصدفة البحتة، حكى معه قدامنا، قال له هذا عم يحكي عم يقول له كذا، عم قال له الأستاذ عبد النبي، قال له أرجوك تعطينا يومين بس منحاول كذا، وهي بس بدها يومين للعالم يتأقلموا معها وكذا، نحن تقريبا عم نسمع شو عم يصير. فرئيس الوزراء قال له ما في يومين، اليوم بدها ترجع النشرة الجوية كما كانت. خلص رجعت النشرة الجوية.

0: هو عبارة عن قرار، هو حدا بجوز من العيلة، بجوز من الأولاد، بجوز من الأقرباء، بقول له ما بعرف، حدا قال له يا أخي ما عم أفهمها، إيه خلاص طيب خلاص إنوا.
1: في مطلع عام 1994 وضع الموت حداً لمحاولات حافظ الأسد توريث باسل الأسد السلطة، بعد أن كان يجري تلميعه سياسياً ورياضياً على شاشة التلفزيون السوري على مدار الساعة.
2: الجمهور أكيد بحب يعرف فارسنا الذهبي كم ساعة بيتمرن باليوم، أيام البطولة بيزيد حمله التدريبي، أي الأوقات أحلى له صباحاً ولا مساءً.
1: وفي العاشر من حزيران يونيو عام 2000 أنهى الموت مسيرة ذلك القائد الذي كانت تروج آلته الدعائية لأبديته وأبدية حكمه. لم يكن توريث الحكم لبشار الأسد بالقوة بداية عهد جديد، بل كان استمراراً للاستبداد والفساد الذي استشرى في عهد أبيه، وبرزت على نحو أشد الواسطات والمحسوبيات، وبات بإمكاننا أن نرى شجرات عائلات كاملة يعمل أبناؤها في التلفزيون السوري، وتفاقمت هواجس الرقابة سواء بالنسبة للبرامج أو بالنسبة للمسلسلات، حيث كان التلفزيون السوري مكلفاً بمراقبة المسلسلات حتى تلك التي لم تكن من إنتاجه.
3: كان الساطور مو بس علينا، كان عليهم. يعني أنا بشبه إنه السلطة عم لساطور وعم تهدد، إن كان عم تهدد الرقيب اللي عم يراقب، وإن كان عم تهدد أيضا المبدع. يعني أنا بتذكر إنه مثلا كنا نحسن نحن نلف على الرقابة، مثل ما صار معي بعدة أعمال. مسلسل القلاع كان بحكي عن دكتاتور عسكري قتل رفقاته ودج البعض بالسجن وطلع مساجين المجرمين من السجن وعملهم ميليشيا وصاروا هدول يضربوا ويسرقوا الناس، يقول تاني يوم انه هاي المعارضة عم تعمل هيك شيء. هذا مسلسل القلاع 1997 او 98، كاتبه حاتم علي المرحوم حاتم علي. أجل لعندي رئيس الرقابة وكان خايف وقت قرى النص، قال لي هذا ما بحسن، يعني عم يحكي عن دكتاتور عسكري. قلت له مزبوط، هو عم يحكي عن دكتاتور عسكري، بس مين ببالك دكتاتور عسكري؟ أنا عم أحكي عن صدام حسين، إذا كان ببالك دكتاتور آخر احكي. قال لي لا، حسبت الفكرة هو، قال لي لا خلينا على صدام حسين ونعمل اللي عمل وقتها.
4: تعرضت مثلي مثل غيري بالتلفزيون السوري للتدخل، يعني ما في حرية تعبير بكل سوريا وخاصة بالإعلام، ما في حرية، ما في صلاحيات عند المدير يقدر يحط خطة آنية أو خطة استراتيجية أو يقترح اقتراحات وهو ينفذها مع الكادر اللي معه. دائما في سلطة عليا هي اللي بتقرر وهي اللي بتتدخل، وهي مسألة كانت كتير مؤلمة وكتير مزعجة، وكانت فعلا توقف بطريق إنه نمشي إلى الأمام.
1: في آذار مارس من عام 2011 اندلعت الثورة السورية ضد حكم بشار الأسد. شعر التلفزيون السوري بالارتباك إزاء حدث ظل ينكر وجوده على مدى أشهر، وسرعان ما تكشفت الأدوار الحقيقية لبعض الإعلاميين من ذوي الأصول والأهواء الأمنية والانتماءات الطائفية
5: بالتلفزيون السوري والإذاعة. حتى وقت اللي بدت الثورة أنت كأنك فايت يعني من مكان عادي لتمرق لمكان تاني ضمن كوريدور أو صالون، الكهرباء بطلطك ما بتعرف وين بزتك، صعب حدا يحكي كلمة، صعب حدا يتصرف، صعب يعني كنا نحكي نحن على التلفزيون هو مبنى مخابرات، يعني بالنهاية الدولة كلها أمنية وكذا، فما بالك التلفزيون. بال 2011 وانت طالع انا بتذكر كنت اسمع انه في تحت في قرنه حاطينها للتحقيق والاعتقال مبدئي، وفي كذا شاب من التلفزيون مسكوا وراحوا وكذا، يعني صارت يعني واسمع

0: معروفة يعني.
1: التضليل الإعلامي ممنهج ومدروس وفي أشخاص مكلفين فيه، هن بيعطوا تعليمات، هن موجودين بالمكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية كانت برعايتهم، سواء بالشاشة الرسمية أو بالقنوات الخاصة مثل سما أو إلى آخره، قناة الدنيا أو إلى آخره. كان في تضليل إعلامي واضح وكانت الأكاذيب جدا مفضوحة، ومع ذلك كان في إصرار على هذا التضليل الإعلامي، وكان في إصرار على أنه حتى الإعلاميين الموجودين داخل التلفزيون أو داخل الصحف مفترض أو لازم يصدقوا هذا التضليل وهذه الأكاذيب. الموضوع كان ممنهج ومدروس وكانوا مصرين عليه.
2: كان في مشكلة نفسية كتير كبيرة عم يعاني منها العاملين بالتلفزيون، وأغلبهم يعني عم يعانوا منها. يعني واحد بفوت بيقول لك ما بجوز ما أطلع على اليوم من التلفزيون، ما أرجع على بيتي. فكان كل العالم عايشة بحالة نفسية سيئة. هذا الشيء يعني ما رح أقول لك ما كان موجود قبل الثورة، كان موجود بس ما كان بهالحدة هي. يعني
3: وصف الإعلام السوري بالكاذب من قبل شرائح كبيرة من السوريين الذين صاروا يرون في التلفزيون السوري عدوا لهم، وصار من الصعب على العاملين في التلفزيون أن يخرجوا إلى الشارع. وفي الوقت نفسه تفاقم إصرار السلطة على استخدام التلفزيون لأداء أدوار مخابراتية، ودفع عديد من العاملين في التلفزيون حياتهم ثمناً لكلمة قالوها أو نتيجة تقرير أمني وشابهم.
4: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحولت إلى بؤرة أمنية 100%. كيف ما اتجهت بتلاقي الأمن حواليك، حتى بعض المحررين نسبوهم للأمن وصار أي واحد يعني في عنا ناس هوني تضرروا من وراء هدول الأمن. يعني للأسف
5: زملائنا
4: نعم، في مهندس للأسف لأنه كشف حقيقة مظاهرة طلعت مشان بشار الأسد، وأنه الناس حواليه مئات الألوف، هي ما كان في يمكن ما بيتجاوزوا 200-300، فكشف له إياها فراح فيها رحمة الله عليه.
2: هشام وصل لي مونتير، هشام صديقي اللي هو من جيلي يعني، كان قاعد بالمونتاج فوق، وهشام هو من سكان الميدان، ودخل الجيش على الميدان حرق له بيته لهشام، فهشام صار ينام ومرته وأولاده بالسيارة تبعه، فقاعدين بالمونتاج فوق عم ينحكى وما عم كذا، قام قال له أنا الجيش حرق لي بيتي، قام أخذه هون واسمه علي جبور بهدله خلاص الجيش ما بيحرق بيت حدا، تعال هو وياه. نزل علي جبور على رئيس المفرزة لتحت قال له هيك هيك صار، إذا ما بتاخذوه بشتكي عليكم هلا لرئيس الفرقنا. وفعلا طلعوا أخذوا هشام من فوق، بس بعد 3 أيام هشام توفى الله يرحمه بفرع 215.
6: صعقنا تماما بحالة الإنكار وحالة السفه وحالة الكذب والبرامج اللي تستهين بعقل البشر، وبالتالي كل الأسماء والأشياء والظواهر اللي أنا كنت أعرفها في الداخل وربما كانت بحالة جنينية كبرت وأصبحت تظهر على الشاشة بحالة مرعبة جدا.
7: ولدت قناة نور الشام الفضائية.
3: حاولت السلطة الاستبدادية استمالة الشارع إعلاميا بعد أن خسر التلفزيون السوري رصيده بالكامل، فجاء قرار إنشاء قناة نور الشام بعد أشهر من اندلاع الثورة، وكالعادة جاء قرار الإنشاء ارتجاليا وفجائيا.
2: اتخذ قرار افتتاح قناة أو تأسيس قناة نور الشام بالشهر 11 قبل رمضان، شهر 11 بشي 25 يوم، ومبذلت جهود حسيسة لتطلع القناة بواحد رمضان، انطلقت بواحد رمضان. الهدف كان من وجود القناة هي بالأساس هو التلفزيون السوري كان ممنوع بس في أنت أي شيء ديني، الهدف كان من القناة هي استقطاب الجماهير والناس اللي كانت تطلع من الجوامع تعمل مظاهرات، بس هي بالحقيقة فقدت مصداقيتها، فقدت هدفها، فقدت البوصلة تبعاتها، انه هي

0: ما كان هدفها استقطاب الجماهير، هي هدفها كان استقطاب فئة معينة من المشايخ بالبلد.
1: نعلن بدء عملية عسكرية لردع العدو ودحر قواته المحتشدة وإبعاد نيرانها عن أهلنا.
2: في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2024 انطلقت عملية ردع العدوان التي انتهت بتحرير سوريا. وخلال 11 يوماً ظل التلفزيون السوري يمارس هوايته المفضلة في المكابرة والإنكار وترديد شعارات الصمود وأكاذيب دحر الإرهاب.
3: سيد وزير الداخلية رشا موجود في أثناء تحركنا، وجدناه في منطقة السومرية وهو موجود مع عناصر الداخلية وموجود بين الناس.
2: وجاء الثامن من كانون أول ديسمبر من عام 2024 ليكون يوم التحرير، ولتشهد شاشة التلفزيون السوري ومن داخل استوديوهاته بيان الثورة التي انتصرت، ولتسمع من به صمم.
4: إلى من راهن علينا ومن لم يراهن، إلى من ظن يوما أننا كسرنا، نزف لكم من شاشة الإخبارية السورية انتصار الثورة السورية العظيمة بعد 13 عاما من الصبر والتضحيات. لقد كسبنا الرهان وأسقطنا نظام الأسد المجرم، وها نحن نطل عليكم الآن بموجز إخباري من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في العاصمة السورية دمشق، أقدمه لكم أنا يوسف اليوسف.
5: مبنى، مع وصولنا للمبنى الحالة العامة للمبنى كانت، أو للناس الموجودين بالمبنى، فيها شيء من الخوف ربما أو يعني التوتر، لكن توصيات أنه يعني ما يتم التعرض أو التعامل مع أي شخص كان. في تعاميم صادرة من إدارة العمليات العسكرية هذا الخصوص، لكن النظرة العامة، أنا دخلت على الغرفة الطرف الثاني هي فيها شاشات مراقبة وكذا، فكان في موجود البيان أو الخبر العاجل انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط النظام المجرم. هذا يعني شعور كان لا يوصف صراحة.
2: بعد التحرير تكشفت الصورة الحقيقية للتلفزيون السوري من الداخل، وما بدا أنه مؤسسة عريقة تجاوزت 60 من العمر ظهر على نحو مغاير تماما.
6: طبعا لم نكن نتوقع أن يكون التلفزيون الرسمي السوري في حال مثالية، بكل تأكيد قد تفاجأنا في حجم الخلل والفساد في هذه المؤسسة العريقة. الصعوبات والتحديات ربما تحتاج إلى حلقات طويلة للحديث عنها، لكن بالمجمل العوائق كانت بشرية وتقنية، وهذا ما عملنا على إيجاد حلول له خلال العام ونصف منذ التحرير.
2: واجهت الإدارة الجديدة معضلات كبرى، أبرزها العدد الضخم للعاملين، فالتلفزيون الذي بدأ ب56 موظفاً تحول في ظل استشراء الفساد والمحسوبيات ليضم أكثر من 7000 موظف، وبدأ أن هناك أولويات تجب معالجتها.
6: كانت الأولوية عندنا هي تغيير الخط التحريري العام وكسب ثقة الناس. بعد عقود كانوا ينظرون فيها إلى التلفزيون الرسمي السوري كفرع أمن، ومن ثم استقطاب الكوادر بناء على المهنية والخبرة وإصلاح البنية التحتية المتهالكة بقدر الاستطاعة.
2: خلال 6.5 عقود كانت مسيرة التلفزيون السوري عنواناً للنهوض الحالم الذي طبع البدايات، وللمعاناة مع الاستبداد والعسكرة والأدلجة الأمنية التي برزت منذ الأيام الأولى لانقلاب البعث عام 1963. وقد مر على التلفزيون والعاملين فيه ما مر على الشعب السوري في مختلف المراحل، وتعرض لمسح ذاكرة باستمرار ولإهمال حفظ أرشيفه منذ سبعينات القرن العشرين، وتالياً لمسحه أو سرقته.
7: كمية كبيرة من أرشيفنا السياسي قضي عليه أعتقد، ولا أدري ما حد له به، وهذه كان واحد من الأسباب التي دعتني إلى الاستقالة في بداية أو نهاية 77 بداية 78. كان عامل رئيسي إنه هذا، يعني هذا مؤسسة متخلفة، يعني لا يمكن، يعني تاريخك أرشيفك الوطني أنت

0: يعني تقتله ما في ما فيك تعمل شيء انقاذه.
1: الارشيف مؤلم انه ما موجود ارشيف. هو موجود بس اهمل، يعني ما حدا اجى اهتم بالارشيف. حتى مديرية الانتاج فيما بعد حاولت، قسم التمثيليات حاول، بس بالاساس ما حدا مهتم. يعني كانت اجهزة الاشرطة يلي بدها كثير نوع من الحماية الخاصة تنزت هون بالصبورة، هذا كان في مركز هون إذاعة وتلفزيون مهمل، قال هونيك بالسودة ينزت بالصبورة، هذا بتجي عليه مطر وعوامل طبيعة تهريه، يعني تهريه.
2: التلفزيون بدأ بأنظمة متعددة، يعني بدي بالتو إنش، بعدين بالبي فورمات، بعدين السي فورمات، مثل هي الآلة آلة السي فورمات، إجا اليوماتيك، إجا الديجيتال، إجا الإس بي. ولكن أستاذ، عدم اهتمام الإدارات المتعاقبة على الهيئة بنسخ أرشيفها من نظام لنظام لتحافظ عليه أدى لفقدان جزء كبير من الأرشيف. إضافة أنه أرشيف التلفزيون أغلبه تم سرقته من التلفزيون السوري.
3: ركن التلفزيون طويلا إلى دوره السلطوي، واستطاعت السلطة الاستبدادية الأسدية تطويعه ليكون بوقا لها، فبدت أحكام الناس قاسية إذا الدور الذي قام به في المجتمع السوري خلال حكم البعث والأسدين.
4: تلفزيون إعلام مباشر، أنت بدك تقول مثل رواية جورج أورويل، أنت طول الوقت بدك تقول ما يريده الأخ الأكبر. وأنا باعتقادي الشخصي التلفزيون كان له دور كبير بزيادة النقمة على النظام الأسدين، باعتقادي بالعكس تمام.
0: الصعيد السياسي، التلفزيون السوري لم يقدم شيئا للسوريين أو للمجتمع السوري، بل على العكس كان أداة لتخريب المجتمع. أنا هذه قناعتي، أداة هدم وليس بناء روح وطنية أو بناء شخصية وطنية سورية متطورة حديثة تواكب العصر، لا بل بالعكس ساهم في إرجاعنا إلى الخلف.
3: يسعى التلفزيون السوري اليوم بمختلف قنواته لكتابة فصل جديد من تاريخه بعد أن عاش ثلثي قرن يلوك التوجيهات الأمنية والصراعات السلطوية. فهل يعود إلى جمهوره كما بدأ في الاستوديو الصغير على قمة قاسيون، وقد امتدت السنوات وتباعد الدرب وتبدلت العهود؟
5: منذ البداية طرحنا شعارا واضحا أن نكون وسيطا نزيها بين الدولة والمجتمع، ونحن اليوم نشعر بالفخر الكبير أن نظرة السوريين للتلفزيون الرسمي قد تغيرت إلى حد كبير. أصبح صوت الناس حاضرا بقوة في نشراتنا وبرامجنا وإعلامنا الرقمي، وتحول التلفزيون الرسمي من أداة لتبرير القمع إلى مؤسسة يحكمها الوعي والمسؤولية الوطنية، تعطي للحكومة مساحتها وللناس مساحتهم. إنجازنا الأهم اليوم هو استعادة ثقة السوريين وتغيير الصورة النمطية التي رافقت التلفزيون الرسمي لعقود طويلة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النور الذي لا يراه غيري، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

كان هناك نور، لا ليس النور الذي تعرفونه، ليس نور الشمس ولا القمر ولا المصابيح، كان نورا يأتي من الداخل، من خلف العينين، من تحت الجلد، نور لا تراه إلا إذا أغمضت عينيك في ليلة حالكة. في البداية ظننته مرضا أو وهما من أوهام

0: العزلة، كم مرة أخبرت أمي عنه، فربتت على كتفي وقالت: نم باكرا يا بني، فالعيون المتعبة ترى ما لا يوجد. كانت تنظر إلي بعينيها الحانيتين، وفي نظراتها خوف لم تبح به. أصدقائي ضحكوا: أنت تحلم؟ قالوا: ربما تحتاج إلى نظارات جديدة، سخر أحدهم وهو يقهقع. أما طبيبي فقد وصف لي فيتامينات وقال إنه إجهاد العين، اقرأ أقل ونم أكثر، قال وهو يكتب الوصفة دون أن ينظر إلي. لكنني كنت أعرف أنه حقيقي أكثر من أي شيء آخر. كان النور يأتي في الليل، في سكون الفجر، في لحظات الصمت العميق. كان يأتي كالذكرى البعيدة، كالحنين إلى شيء لم أعرفه بعد. ذات ليلة، بدلا من أن أهرب من النور، قررت أن أتبعه. نهضت من سريري وسرت خلفه في الشوارع الفارغة. كانت المدينة نائمة، حتى القطط كانت صامتة. قادني النور إلى أطراف المدينة، إلى تل صغير لم أزره من قبل. هناك تحت شجرة زيتون عجوز توقف النور، وفجأة انفجر. لم ينفجر كالقنبلة، بل كالزهرة التي تتفتح. ملأ كل شيء، ورأيت كل شيء. رأيتني، رأيت الطفل الذي كنته، والرجل الذي أردت أن أكونه. رأيت الضحكات التي لم أضحكها، والدموع التي كتمتها. رأيت الأيادي التي امتدت إلي ولم أرها، والأبواب التي فتحت لي ولم أدخلها. رأيت أن حياتي لم تكن ما ظننته، بل كانت لوحة لم تكتمل بعد. وفي قلب النور سمعت صوتا لا يشبه الأصوات. كان صوتي، كان يقول: كنت تنتظر إشارة من الخارج، ولكن الإشارة كانت هنا دائما. أدركت حينئذ أن النور لم يكن يأتي من الخارج، كان يخرج مني، كان روحي، كان الأمل الذي دفنته تحت مخاوفي، كان الحب الذي كتمته، كان الإيمان الذي نسيته. منذ تلك الليلة لم أعد أرى النور، ليس لأنه اختفى، بل لأني صرت هو، صرت النور. واليوم عندما أمشي بين الناس أرى أنوارهم أيضا، بعضها خافت وبعضها يكاد ينطفئ، فأقترب منهم، أهمس لهم: أغمض عينيك، أترى ذلك؟ إنه هناك، إنه أنت. كان هناك نور، وهو الآن هنا، في كل مكان، في كل قلب يذكر.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: مساء الخير. استوديو الموسيقى استوديو الطراب يعود كل يوم خميس في 9:30 على أثير إذاعة دمشق. سهرة طربية شامية سورية ممتعة.
1: مساء الخير مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من استوديو الطراب استوديو الموسيقى.
0: مساء الخير ضيفنا

0: فنان الشاب الجميل محمود الحداد. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. أنا سعيد جدا أني موجود معكم، سعيد باستضافتي على إذاعة دمشق اللي خرجت كبار نجوم الوطن العربي.
2: أستاذ محمود مساء الخير.
1: يا أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: أي حدا بيدخل على السوشيال ميديا وبيدور على محمود الحداد فورا بيطلع له ليالي دمشق، ما القصة؟
1: ليالي دمشق مشروع بسيط جميل جدا ببيت أثري بالشام القديمة، بيت عمره 800 سنة. عملنا ميكس ما بين قعدة المسرح والبيت الأثري على أنه الناس تكون متحررة شوي عن المسرح. يعني بالمسرح الواحد بيقعد مكبل أحيانا، ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يساوي أي شيء. حتى خلينا خيار اللي بيحب يشرب قهوة شاي، فهذا شيء متاح بليالي دمشق.
0: طبعا هو المشروع أستاذ محمود هو عبارة عن استقبال لمحبي ومتابعي ومتذوقي الفن الموسيقي الجميل في سوريا، في دمشق، في الشام، وطرح عناوين في كل يوم اثنين. بتكتبوا كل حفل عنوان وكل عنوان خيارات ومشاركات.
1: للحقيقة المشروع صار جاذب لكل السوريين، يعني نحن بشكل أسبوعي حفلتنا كل اثنين بيجينا ناس من كل المحافظات، حتى السوريين المغتربين. أنا بتجارب شخصية بتوصلني رسائل أنه نحن حجزنا لما نغمش قلبنا وشفنا هاي الفيديوهات. فالمشروع الحمد لله اليوم صار نقطة جذب سياحية وضرورية، يعني الكل عم يشجعنا عليها وإن شاء الله مستمرين. أما بما يخص العناوين اللي أنت قلتها، نحن كل اثنين نعمل عنوان. يعني بلش الموسم الأول أنه نقول اليوم الليلة أعمال السيدة أم كلثوم، الليلة اللي بعدها أعمال محمد عبد الوهاب، بعدين عبد الحليم حافظ، بعدين ملحم بركات. بعدين خلص هذا الموسم تقريبا كنا عاملين لكل الأسماء الكبيرة من الزمن الجميل. جينا السنة اللي بعدها صرنا بدنا نطور شوي من برامجنا، ما تكون بس أم كلثوم. صرنا نعمل بليغ حمدي اللي هو ملحن لحن لوردة ولحن لأم كلثوم ولحن لوديع الصافي ولحن لكتير فنانين، فصارت الحفلة مثل منوعة. عملنا محمد الموجي، عملنا كتير شغلات، لحتى عملنا شيء اسمه تريندات التسعينات. صرنا نغني أغاني التسعينات، أغاني الثمانينات، أغاني السبعينات. بكل مرة نحن صار عنا مساحة أنه نعمل برامج جديدة منوعة لحتى الجمهور يقصدها.
2: هلا بما أنه حكينا على الترندات رح يكون هيك مقطعين السؤال. أول شيء بموضوع الترندات، أنتوا في يعني جمل معينة أو كما يقال إفيات بتستخدم لحتى تكون عامل جذب، فشو قصتها هي، من وين إجت؟ وأيضا بما أنك حكيت عن الحضور، فلما بيكونوا دائما هنن أكيد في منهم بيتكرروا، مسمح لهم هنن يشاركوا باختيار العناوين؟
1: أكيد نحن دائما بنعمل مثل استفتاء على صفحتي على الانستغرام ومنقول لهم شو بتفضلوا، ومناخد على هذا التصويت ومنعمل لهم الحفلات اللي هن حابينها. أما بالنسبة للجمل فهي للأمانة هي سياسة تسويقية للريلز على انستغرام.
0: أستاذ محمود، نحن اليوم في استوديو الموسيقى في إذاعة دمشق. صحيح أنه بيت جبري كبيت دمشقي عريق، نحن اليوم في مكان عريق كمان، هيك يعني هذا الاستوديو الكبير محضرين ثلاث وصلات.
1: صحيح.
0: مقاماتها اليوم قررين نحن نضلنا بروح الشام.
1: نعم.
0: فاتفقنا على راست وعجم وصبا. تعال نبلش مثلا بمقام صبا. بيقولوا انه في لمسة حزن، ولكن يلي بيسمع وصلة القدود القادمة بيقول ما شاء الله شو هالفرح، شو هالطابع الراقص لهذا المقام.
1: مقام الصبا هو يعني انا بشوفه بشكل شخصي لسه اكثر من حزين، بس الملحنين لحتى يكسروا هاي النمطية فدخلوا هيك في الإيقاعات، حركوا شوي، كسروا الحزن تبعه مثل ما يعني يسهل التعبير. فهلا بس تسمعوا بتلاقوا في شغلات فعلا هيك بتخلي الواحد يتحمس، يعني إنه شو هذا المقام الحزين بس الناس بتتحمس عليه.
2: إذن مستمعينا رح نروح لوصلة صبا مع الفنان محمود الحداد.

0: مساء الخير من إذاعة دمشق، استوديو الموسيقى، استوديو الطرب، الفنان محمود الحداد. خلصت وصلة صبا الراقصة ذات الطابع اللطيف الجميل اللي فيه كحنية. رح نروح لمقام رصين، مقام يعني ترجمته قد تعني بعض أحيان أنه غريب، بس أنت بتحسه كتير رسمي. عجم، وصلة عجم.
1: للأمانة هو عكس الصبا تماما، يعني هو فرح، بيعطي شعور بإشراق الشمس، يعني هيك هذا التعبير مستخدمه كتير.
2: هلأ بما أنه نحن عم نحكي عن الرصانة وعن العراقة، أيضا اختيار الأماكن أستاذ محمود بيكون له تأثير أيضا بالنسبة لإلكن، يعني المكان اليوم قدي بيعطيك من روحه لما بتأدي؟
1: طبعا هلأ لما منأدي بالمسرح الأوبرا فبيكون في طاقة بتخلي الواحد يعطي كل شيء عنده، ما ممكن يحتفظ بأي تقنية أو أي لعبة فنية ما يعملها يفرح فيها الناس اللي عم تحضروا. نفس الشيء لما منروح على الأماكن الثانية مثل بيت جبري بالشام القديمة.
0: أستاذ محمود، لما منكون عم نحكي على مثلا وصلة من القدود، يعني في بالتسجيلات يعني بنعرف أنه بيكون في بالتسجيلات أكثر من مرجع، يعني زوروني كل سنة مرة، طالعة من بيت أبوها، ممكن تلاقي في أداء وتسجيلات في العراق، ممكن تلاقي تسجيلات في حلب، ممكن تلاقي تسجيلات في لبنان.
1: نعم.
0: طيب مثلا بين فيروز، بين ناظم الغزالي، بين صباح فخري.
1: هلأ على الأكيد بوصلة العجم زوروني كل سنة مرة هي لسيد درويش، طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة كمان سيد درويش، طالعة من بيت أبوها، يعني هي مبينة أنه فيها شيء عراقي. القدود باختصار لك قصة، القدود هي منحط لها كلام جديد على قد اللحن فسميت بقدود. يعني أنا أكيد بقدر أخذ زوروني كل سنة مرة كلحن وكمذهب، المذهب يعني هي الكلمة اللي منقولها زوروني كل سنة مرة حرام، هي ثابتة بالأغنية الأساسية لصاحبها سيد درويش، بس أنا بقدر أحط لها مقاطع بكلمات جديدة فصار اسمه قد.
0: حسيت أنه في فرق بين أدائها مثلا في لبنان أدائها في مصر؟
1: اللي تأدى بلبنان مع السيد فيروز هو كان متفوق توزيعيا عن طريق عاصي ومنصور الرحباني، يعني هن كانوا بارعين بالتوزيع فنقلوها للأغنية من مكان لمكان. أما اللي تأدت بالعراق فهي تأدت باللون العراقي اللي الناس متعودة عليه، الأستاذ صباح فخري والأستاذ محمد خيري وكتير فنانين سوريين تقريبا حافظوا على الهوية المصرية لزوروني كل سنة وطلعت يا محلى نورها وطالعة من بيت أبوها، يعني فيني أقول لك مثل جابوها شوي لعنا.
2: طيب أستاذ محمود، بما أنه عم نحكي كمان عن الجمهور وعن المستمعين، هلأ خلينا نقول أنه الجمهور اليوم لما بيجي سمحت له أنه هو يختار وفتحت له مجال للتصويت، طيب أثناء الحفل لما بينطلب منك شيء معين هل ممكن نخرج عن السياق وعن النص؟ إذا كان مثلا القادم مغترب وهو ناطر يسمع هذا الجمال والأصالة والقدود.
1: هلأ نحن وقت الإعلان منقول أنه اليوم عنا حفلة أغاني الشوق، تمام؟ شو يعني أغاني الشوق كمان؟ أنه أنا اخترت كل الأغاني اللي فيها كلمة الشوق وعملت لها برنامج لحالها، فبينطلب مني مثلا شيء ما له علاقة فبعتذر بطريقة مهذبة أنه أنا مأعلن وحاطط لكم البرنامج وعم غني لكم البرنامج مثل ما هو معلن، فنحن ما بنقدر نشز عن القاعدة تبعنا أبدا.
0: بتعرف إمتى بصير الإحراج؟ وقت اللي بتكون أغنية نازلة على البرنامج وهني بيعرفوها بتقوم مثلا مننساها، نحن ما بنعزفها ما بنقدمها،
1: ما بننساها أحيانا
0: يعني الوقت.
1: بنغدر بالوقت
0: أحيانا. صحيح. رح نروح مستمعينا لوصلة من مقام عجم.

0: أستاذ محمود، لما بنحكي عن الشام فدائما في عنا ذكريات، يعني حتى موسيقيا في عنا ذكريات. يا مال الشام ويا طيرة طيري، وما في حدا ما حول على الهامة وما حدا ما راح على الربوة. فهون دائما الذاكرة فعلا بترجعنا لهدون الأغاني. خبرنا شوي عن اختيارهم.
1: هلأ مقام الرست بتحسوه مسمى لمدينة دمشق، بيشبهها، بيشبه مياتا.
2: حلو.
1: الناس كتير لما بتسمع رست يعني هيك بيجيها شعور انه هي لازم تروح تزور الشام، لازم تروح تتفتل بحاراتها القديمة. يقال انه في أذان على مقام الرست كان يؤذن بدمشق وعمل خصوصية للمدينة، يعني هذا الأذان مثل الأذان الإمساك، له نغمة محددة، فالناس لما بتسمعه بتعرف أنه هذا أذان الإمساك. ففي أذان الرست اللي لما كان ينسمع يحسوا أنه هاي الشام، عرفت؟ أما بالنسبة يا طيرة طيري يا حمامة، أنا سألت أنه ملحنها أبو خليل أباني ابن مدينة دمشق، ليش لا يقول يا طيرة طيري يا حمامة؟ ليش ما قال يا حمامة وانزلي بدمر
2: بالهامة
1: والهامة؟ ليش ما قال الهامة؟ قال الهامة. هاتيلي من حبي علامة ساعة وخاتم ألماس. يقال أنه بفترة إقامته بمصر حب يعمل أغنية شامية بس يفهموها المصاروي، فحط هاي الفتحة بدل الكسرة.
2: يا مال الشام، يعني هو كمان تغني بالشام
1: أكيد.
2: قديش في هيك سؤال جواب سؤال جواب بأدائها، بتحس أنه عن جد في حوار بالشغلات اللي حابينها.
1: أيوة، إلا كمان جانب عاطفي، يعني هو عم يقول شبه الشام بمعشوقته، أنه طال المطال يا حلوة تعالي. بالمختصر يعني هي بتعبر عن أشواقه لمدينته.
2: وصلة من مقام الرست الفنان محمود حداد، وصلة شامية.

0: أستاذ محمود، بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم ونتمنى دائما التوفيق لحضرتك. احنا استمتعنا كثير معك اليوم.
1: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الجميلة، الحوار اللطيف، وشكرا لإذاعة دمشق.
2: أستاذ محمود حداد شرفتنا، رح يكون في إلنا لقاءات تانية ونقدم فيها وصلات أخرى، أو في عنوان مستمعينا رح يكون في حلقة عن المواويل، كان في بهاي الحلقة موال رح نتحدث عنه في الحلقة القادمة. شكرا للمتابعة، الفنان محمود الحداد، استوديو الموسيقى استوديو طرب، إذاعة دمشق، شكرا جزيلا.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذا الحصاد الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم والحوار محمد سطيرة. وفي الإشراف العام محمد سطيف. ويرافقنا في الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. أيها الكرام، تتواصل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصعيد متواصل تشهده المنطقة مع استمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران وتوسع تداعيات الصراع لتصل إلى الخليج العربي والبحر الأحمر بعد دخول جماعة الحوثي على خط المواجهة وتهديدها للملاحة الدولية. هذا التصعيد يأتي في وقت تؤكد فيه طهران استعدادها للرد على الضربات الأمريكية بالتزامن مع إعلانها إغلاق مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يرفع منسوب المخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية واسعة على المنطقة والعالم. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران والحوثيين بعقاب عسكري شديد في حال استمرار استهداف السفن التجارية، محملا طهران مسؤولية أي عمليات جديدة تنفذها الجماعة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. بالتوازي مع التطورات العسكرية، يبرز الاتفاق الأمريكي السعودي حول التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والذي يشكل تحولا استراتيجيا في موازين القوى الإقليمية في ظل التنافس القائم بين الرياض وطهران على النفوذ والردع في المنطقة. للحديث حول التطورات أكثر والمواجهة بين أمريكا وإيران، ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ قحطان الشرقي، وأيضا المحلل والخبير العسكري الاستراتيجي العميد زياد حاج عبيد. أهلا وسهلا بكما على شاشة وأثير إذاعة دمشق. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا سيادة العميد، حياكم الله أستاذ.

0: أمريكا وإيران، وهل ما زالت ضمن حدود الضربات المحدودة أم تتجه نحو حرب أوسع؟
1: الحقيقة اللي لاحظنا اليوم أن المنطقة قادمة على حرب أوسع، أتوقع حرب شاملة. إيران وسعت من الضربات تجاه دول الخليج العربي، ضربت الكويت، ضربت المعبر الكويت، معبر طريبيل اللي هو اللي بين العراق والكويت، وأحدثت إصابات. إيران حاليا شلت حركة الكهرباء والماء في دولة الكويت، وهذا شيء خطير جدا جدا تصعيد. أيضا وجهت ضربات من خلال ذراعها الطويلة الحوثي بضربات لسفينتين تنقل النفط من السعودية، سفينتين نقل نفط سعوديات تحمل العلم السعودي، وجهت ضربات إلى وحققت إصابة بإحدى السفن، إصابة بالغة. هذا العمل أو التصعيد العسكري تقوم به إيران جعل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحركت. اليوم وصلت إلى الشرق الأوسط طائرة الإنذار المبكر التي تعمل على التشويش، هي غادرت المنطقة بانتهاء عملية زئير الأسد، واليوم عادت هذه الطائرة طائرة الإنذار المبكر والتشويش التي تعمل في هذه المنطقة، دليل على توسع العمليات العسكرية. هذه الطائرة تقوم بشل حركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقوم بإعماء الرادارات الإيرانية، أو نسميها الرادارات المعادية إن كانت إيران أو غيرها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فهناك دليل قاطع على توسيع العمليات العسكرية. أيضا أمريكا استخدمت إلى المنطقة القاذفات B-1، هذه القاذفات استراتيجية إلى المنطقة، 9 طائرات قاذفات B-1 انضمت إلى 6 قاذفات أيضا جاثمة في الخليج. فهذا العدد الكبير من القاذفات استراتيجية لم يكن استخدامها للمنطقة لا تمرين عسكري ولا عرض قوة، ولكن على ما يبدو المنطقة ذاهبة إلى حرب شاملة، ذاهبة إلى توسيع الضربات على والضغط على إيران من أجل، أتوقع المرة لم يكن هناك يعني عائق أمام الولايات المتحدة الأمريكية. في عملية زئير الأسد الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت على الطيران الإسرائيلي بشكل أكبر، ولكن بعد قدوم القاذفات الاستراتيجية الأمريكية ستقوم هذه القاذفات بتدمير أكيد كافة المناطق التي لم تحقق إصابات بالغة من قبل الطيران الإسرائيلي. فتصعيد عسكري كبير بالمنطقة، الوضع الخليج أصبح هناك تململ كبير بدول الخليج، أصبح الوضع سيء جدا جدا خاصة في دولة الكويت والإمارات، عدة ضربات، الأردن تلقى عدة ضربات صاروخية من قبل إيران، هناك شهداء بالأردن، هناك شل حركة الطيران المدني للأردن لمدة 12 ساعة من خلال 3 أيام الماضية. فهذا العمل كله يدل على أن هناك إيران ماضية بمحاولة توسيع الحرب والضغط على الجانب الأمريكي للخضوع لبعض الاتفاقات التي أرادت إيران تمريرها ولم تستطيع عبر المفاوضين، وخاصة الجانب الإيراني اليوم حقيقة في انقسام. داخل إيران هناك انقسام كبير بين الحرس الثوري الإيراني وبين السلطة السياسية التي تريد المهادنة وتريد المضي قدما في مشروع تفاوض عبر الوسيط الباكستاني وبعض الدول الأخرى دخلت على الخط. ولكن على ما يبدو احنا خلال الأيام القادمة سنلاحظ عمليات عسكرية كبيرة في المنطقة، إن لم يكن هناك تقدم في المفاوضات أو تراجع إيران، لأن إيران ماضية بزعزعة استقرار الخليج وخاصة مضيق هرمز الذي من احنا نلاحظ من امبارح لليوم هناك تصاعد في أسعار النفط 6% على البرميل النفط العالمي. فهذا الشيء دليل أمريكا ماضية. ولن تترك الغطرسة الإيرانية تستمر إلى ما لا نهاية.
0: أستاذ قحطان، إلى أين يذهب هذا التصعيد السياسي، وما الأهداف التي تسعى كل من الولايات المتحدة وإيران لتحقيقه من هذه المواجهة؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم.
2: أنا باعتقادي يعني حقيقة التصعيد الحالي يعكس صراع على النفوذ أكثر من كونه يعني يسعى أو سعي إلى حرب شاملة. واشنطن تسعى إلى ردع إيران ومنعها من تهديد مصالحها ومصالح حلفائها. رأينا كيف كانت الردود الإيرانية باتجاه دول الخليج العربي عندما يعني تتعرض

0: إيران لضربات من الولايات المتحدة من إسرائيل، من المؤسف يعني القول أنها بدل أن تذهب وترد باتجاه هذه القوة ترد على دول الخليج العربي، إضافة إلى يعني الضربات الأمريكية أيضا تريد الحد من النفوذ الإقليمي والبرنامج النووي والصاروخي لإيران. في المقابل ماذا تسعى إيران حتى يعني نضع في كفتي الميزان؟ تحاول إيران تثبيت معادلة مفادها أنها قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها بأي حال، وأن أي ضغوط عسكرية أو اقتصادية ستقابل برد يرفع كلفة المواجهة على واشنطن وحلفائها في المنطقة. لذلك يعني الطرفين يمارسان سياسة الضغط المتبادل مع الحرص على إبقاء التصعيد تحت سقف يمنع الانزلاق إلى حرب واسعة. وبالتالي يعني هنا نتحدث عن جوانب سياسية وجوانب عسكرية، لكن حتى لو استمرت الضربات أو توسعت من واشنطن، يعني أنا أرجح أن تؤدي إلى إعادة تموضع للقوى الإقليمية في المنطقة.
1: طيب كيف ستعيد ترتيب هذه الموازين أو هذه القوى الإقليمية إذا في حال ما استمرت الضربات الأمريكية على إيران؟
0: يعني أنا باعتقادي التنسيق الأمني أولا بين واشنطن وشركائها وحلفائها في المنطقة يعني بطبيعة الحال موجود وقائم، لكن قد يتفاوت في المصالح. هنا نتحدث يعني الحقيقة مصالح دول الخليج العربي تتأثر بشكل مباشر، سواء باستهداف العواصم، باستهداف سفن النفط، باستهداف المصالح الاقتصادية، باستهداف البنية التحتية. لكن يعني في الوقت نفسه يعني حتى التنسيق بين واشنطن وحلفائها يعني قد يدفع إيران أيضا هنا في الجانب الآخر إلى تعزيز اعتمادها أيضا على أدواتها في المنطقة. لا ننسى الميليشيات التابعة لإيران في العراق التي تستهدف دول الخليج العربي، تستهدف الكويت، تستهدف سلطنة عمان، تستهدف الدوحة، أيضا الميليشيات الحوثي تستهدف المملكة العربية السعودية، وأيضا ميليشيات حزب الله التي تحاول. ويعني كان هنا لن يعني حتى نتحدث بكل وضوح أن المنطقة برمتها تتأثر بما يحدث الآن بين واشنطن وإيران. ولا ننسى يعني قبل أيام قوى الأمن السورية استطاعت إيقاف وضبط العديد من شحنات السلاح يعني بطبيعتها متوجهة إلى ميليشيات حزب الله. هذه أحد العوامل التي تدفع إيران إلى تعزيز يعني اعتمادها على ميليشياتها في المنطقة. أيضا يعني إعادة تشكيل هو نوع من إعادة تشكيل موازين القوى، تريد أن تقول أيضا أنها تملك أوراق تأثير على الأطراف المعنية خاصة واشنطن وحلفائها. يعني لن تكون يعني حقيقة أختم بهذه الجملة، لن تكون نتيجة الضربات العسكرية وحدها، بل يعني ستحدد بقدرة كل طرف على ترجمة مكاسبه العسكرية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد في المنطقة، والقول أن الفعل سياسة الفعل وسياسة رد الفعل.
1: طيب بالعودة لسيادة العميد زياد حجابيد، سيادة العميد ذكرت منذ قليل أنه تم استهداف لبعض من دول الخليج منها الكويت والأردن والإمارات، لكن ما أهمية هذا الاستهداف لهذه القواعد عسكريا؟ وهل يمكن أن تؤثر على انتشار القوات الأمريكية أو إعادة تموضع هذه القوات في دول المنطقة؟
2: طبعا التأثير المباشر كان على أهل الكويت، على الكويت ضرب محطات تحلية المياه، وخاصة احنا بجو الصيف ضرب محطات الكهرباء، واحنا درجة الحرارة الكويت تصل حتى 60-70 درجة مئوية. التأثير المباشر بشكل مباشر هو على الخليج، يعني على الكويت ولا الإمارات ولا على الأردن ولا على سلطنة عمان، ولكن تأثير غير مباشر على القوات الأمريكية. ولكن القوات الأمريكية لديها قدرة على المناورة والتنقل من قاعدة أخرى، وتستطيع الرد وردع هذه الضربات. ولكن الذي يقوم بها هذه الضربات للأسف هي ميليشيات عراقية، هي ميليشيات تتوضع خارج الأراضي الإيرانية وليس داخل الأراضي الإيرانية، فهذه هي المشكلة كبيرة. ولكن اليوم دخل على الخط تصريح جديد لرئيس الوزراء العراقي الزيدي أدلى بتصريح جيد جدا، وهذا ما أربك الميليشيات العراقية الإيرانية، أنه تصريح أنه يجب

0: منع انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، فهذا وسيكون خلال شهرين. لم كافة السلاح وانضماء كافة الفصائل تتخلى عن السلاح لصالح الدولة العراقية. هذا شيء جيد، هاي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية. وزار التقى مع الرئيس ترامب، واليوم كان بزيارة إلى إيران، واستقبل أول استقبال رئيس وزراء عراقي بهذا الشكل، استقبال رسمي على مستوى يليق برئيس حكومة العراقية. فهالترتيبات وهي الأمور دليل أنه سوف يكون بالصف الآخر، أي بالصف الأمريكي على ما أتوقع. وهو بعد زيارة أمريكا ذهب مباشر إلى إيران، سيطلع الإيرانيين على ما جرى معه أو اتفق عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على محاربة هذه الميليشيات وسحب سلاح هذه الميليشيات. الميليشيات هي التي تقوم بإشعال المنطقة، عندما تسكت المدافع والصواريخ الإيرانية تنطلق الطائرات المسيرة من الأراضي العراقية من قبل هذه الميليشيات المشغلة من الجانب الإيراني. فهذا الشيء لن يستمر طويلا. أتوقع الحكومة العراقية سوف يكون لديها موقف حازم من هذه الميليشيات، وتقوم بإيقاف هذه الضربات، وإن استطاعت تنفيذ القرار الذي أصدره الرئيس الوزراء العراقي الزيدي.
1: سيادة العميد،
0: التصعيد الأكبر هو يكون شيء جيد للمنطقة، يطوى استخدام مثل ما حكينا باستخدام عدد حملات طائرات متوضعة في الشرق الأوسط، استخدام القاذفات الاستراتيجية الأمريكية، استخدام طائرات الانذار المبكر، استخدام حاليا 1500 جندي يتجهزون، استخدام وضع الطواقم الطبية في ألمانيا، 150 طبيب من الخدمات الطبية الأمريكية، وتجهيز مشافي في ألمانيا، دليل على أن هناك هذه كل الدلائل تدل على أن هناك عملية عسكرية كبيرة ستجري في المنطقة، استنفار الطواقم الطبية.
1: طيب سيادة العميد،
0: على الأراضي الإيرانية والاتحاد الأوروبي للصالح الأمريكي، هاي مؤشرات على أن هناك عمل عسكري كبير سيتم في المنطقة، وممكن تتعرض يعني إلى عملية عسكرية برية، ممكن يتم إنزالات برية، ممكن يتم احتلال نقاط داخل الأراضي الإيرانية أو احتلال جزء من إيران. فكل احتمالات واردة اليوم أصبحت لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المفاوضات المكوكية المستمرة من خلال يعني 4 شهور، زمن كافي كان لإنهاء المفاوضات، ولكن على ما يبدو وصلوا إلى طريق مسدود مع التفاوض عبر الوسيط الباكستاني. تفضل أستاذ.
1: طيب زادكم الله، ذكرت منذ قليل أن هذه الضربات مرتبطة بطائرات مسيرة وأذرع إيرانية داخل الحكومة أو داخل الأراضي العراقية. كيف يمكن أن تؤثر على حسابات أمريكا وحلفائها من خلال هذه المواجهة؟
0: طبعا تأثرها جميع تأثر الطائرات المسيرة اليوم تعمل إرباك بعمليات القواعد الأمريكية متوضعة بالخليج. الطائرة المسيرة صح قدرة التأثير بسيطة، ولكن هناك عدد كبير من الطائرات تمتلك هذه الميليشيات، عدد كبير من الطائرات المسيرة. أولا تقوم بشل حركة الطيران المدني لدى المطائرات، شل حركات نقول القواعد العسكرية، تبقى القواعد العسكرية على هبة الاستعداد للصد والرد على هذه الطائرات المسيرة. هذه الطائرة المسيرة كلفة بسيطة ولا تأخذ الجهد الكبير من هذه الميليشيات ولا من حتى إيران، فهذه تعمل عملية إرباك وشل حركة وقدرات جيوش. فيجب أن يكون هناك ردع وتدمير لهذه المقرات ومنع وإسكات احنا نقول أو إخراج جميع هذه المقرات، تطلق الطائرة المسيرة عن العمل، إخراجها بتدميرها وضربها وتوجيه ضربات قاسمة لإيران حتى تستكين لقرار معين، أو تمنع من هذه الميليشيات من إطلاق هذه الطائرات المسيرة إلى المقرات الأمريكية أو القواعد الأمريكية مركزة على الخليج العربي، لأنه هي أصبحت تضرب المراكز الاقتصادية، المراكز الحساسة، مراكز محطات الرادار، تضرب المحطات المدنية، شل حركة السفر، طائرات المطارات المدنية، فتشل حركات حتى المطارات المدنية، هذه الطائرات المسيرة. فهي عبء كبير اليوم في هذه المنطقة، ولكن تستطيع إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بشكل جدي هي مع الجانب الإسرائيلي. لا تستطيع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها توجيه الضربات إلى هذه المقرات. يجب أن يكون هناك سيطرة جوية كاملة. وطائرات الأوكس الإنذار المبكر تعمل ليل نهار في هذه المناطق، وتراقب حركة إطلاق هذه الطائرة طائرات مسيرة فتقوم في التصدي لها وضرب هذه المقرات تقوم، لأنه هذه الطائرات المسيرة يمكن إطلاقها من مقرات

0: تشكل يعني بسرعه، ويعني يستطيع ان ياخذ بسياره شحن اربع طائرات من سياره، يطلقها من منطقه معينه ويغير المكان، يقوم بالمناوره وتغيير المكان. فهي عبء كبير، ويعني هذا اذا ما كان هناك ضربات موجعه على الجانب الايراني وتهديد مباشر للجانب العراقي، لن تستطيع اسكات هذه الطائرات المسيره او التي تؤثر على منطقه الخليج العربي. طيب. فيجب ان يكون عمل عسكري كبير هادف يستهدف القواعد الامريكيه، يستهدف القواعد الايرانيه عفوا، القواعد الايرانيه، ويستهدف البنى التحتيه الايرانيه
1: والضغط على الأذرع الموجودة أو المتواجدة خارج الأراضي اليونانية.
0: نعم. أيوة، تستطيع إسكات هذه الطائرات المسيرة. نعم.
1: أستاذ قحطان، كيف ترى انعكاس هذا الاستهداف على العلاقات بين واشنطن وحلفائها في المنطقة؟ أستاذ قحطان؟ أستاذ قحطان، هل تسمعني؟ ريثما يعود لدينا الاتصال مع الأستاذ قحطان. نكمل معكم سيادة العميد، هل هناك من خيارات سياسية؟ أستاذ قحطان، هل تسمعني أستاذ قحطان؟
2: سامعك الآن، يعني
1: هذا السؤال. طيب استاذ قحطان، كنت اسال كيف ترى انعكاس هذه الاستهدافات الايرانيه للقواعد الامريكيه على العلاقات سياسيا ما بين واشنطن وحلفائها في المنطقه؟
2: يعني اولا من هناك جانب مهم في هذه الضربات باتجاه ايران. تريد واشنطن أن تفرض نفوذها على، أعتقد هو ما تبقى من محور المقاومة في المنطقة، وتريد أيضا أن تؤمن مصالح حلفائها في المنطقة. يبقى القول أن بعد، يعني هنا فقط نعود قليلا إلى الوراء، بعد عملية رد العدوان والمعركة التي انتهت بإسقاط النظام السوري
1: وتحرير سوريا، نعم
2: وتحرير سوريا، يعني هنا قطعت أوصال إيران في المنطقة. كان هناك في سوريا 72 ميليشيا تمتد من إيران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت إلى البحر المتوسط وفي الجنوب الحوثي، وبالتالي يعني أيضا هذا الجانب تريد واشنطن أن تعيد للمنطقة استقرارها. تريد يعني خلال الثلاث عقود الأخيرة منذ الحرب الإيرانية على العراق في مطلع الثمانينات، ومن ثم أيضا الاضطرابات التي حصلت بعد الغزو الأمريكي للعراق وما حدث في العراق من يعني سيطرة الميليشيات على القرار السياسي على الأسلحة، يعني بات هذه السياسة الإيرانية وهذه الأدوات تشكل خطر على استقرار المنطقة. يعني لماذا نقول أن واشنطن الآن تسعى بكل ما تملك، لا أقول بكل ما تملك لكن على الأقل من حيث النفوذ السياسي، تريد أن تنهي الملف الإيراني. ونعتقد يعني هنا أستاذ محمد نقطة، أعتقد يعني أن واشنطن ليس هذا سقفها تجاه النظام الإيراني. أعتقد أننا سنذهب إلى خطوة تالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هي لن تتوقف على ضربات محدودة هنا وهناك، ورغم أن هذه الضربات موجعة وقد حدت من قدرات إيران الصاروخية واستهداف دول الجوار، لكن واشنطن بالأمس كان هناك حديث في الميدل إيست أن واشنطن الآن تحضر لسيناريو آخر اتجاه إيران. أعتقد من ضمنها قد يكون هناك تدخل بري في بعض المناطق، قد يكون هناك استهداف أيضا لمواقع لم تستهدف سابقا. هنا نتحدث عن بعض ما تبقى من المشروع النووي الإيراني الذي يعني رغم كل جولات المفاوضات لم يتم الوصول إلى حل حول إيقاف برنامج إيران النووي في المنطقة. وبالتالي هنا انعكاس على أيضا على دول الجوار. هنا يعني أعطي مثال، قبل أيام كان هناك حديث للمملكة العربية السعودية أو تصريحات تقول أو حديث عن برنامج نووي سعودي في المنطقة. يعني هذا أيضا أثار الكثير من الجدل في المنطقة أن يعني

0: برنامج النووي السعودي في رغم انه في تصريحات جاءت في اطار استخدام السلمي ووفق معايير دوليه فانه قد يعني يعزز قدرات تقنيه ايضا للمملكه العربيه السعوديه ويمنحها ثقلا اضافيا. اما اذا دخلت المنطقه في سباق استراتيجي اوسع يعني قد يؤدي ذلك الى اعاده رسم توازنات الوضع في الخليج. وفي جميع الاحوال فان مستقبل الملف وخاصه وجود النظام الايراني الحالي يعني سيبقى مرتبط بالتفاهمات الدوليه. اعتقد ان هناك الكثير من الدول في المنطقه في البدايه كانت متحفظه على التدخل مع واشنطن ضد ايران، لكن بعد يعني ردود الفعل بعد استهداف ايضا مصالح، يعني هنا نتحدث عن مصالح عالميه، ايضا استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط سياسي اثرت على الاقتصاد العالمي.
1: طيب السيد قحطان، كيف يمكن لهذه الدول او الاطراف ان تمنع من توسع هذه المواجهه بالخيارات السياسيه وتحويلها الى حرب شامله؟
0: يعني بطبيعه الحال استاذ محمد يعني الشرق الاوسط والمنطقه تشهد بالفعل مرحله انتقاليه يعني تتسم يعني نوعا ما باعاده صياغه التحالفات.
1: نعم.
0: هي ليست نتيجه الازمه الحاليه حقيقه، هي ليست وليده اللحظه، هي تراكمات سياسيه وامنيه واقتصاديه وعدم استقرار يعني رايناه جميعا في المنطقه. وكيف يعني هناك ايضا حقيقه نتحدث عن تحالفات أكثر مرونة تقوم على المصالح المتغيرة، يعني هذه المصالح ليست ثابتة، يعني نتحدث الآن عن المصالح الأمريكية في المنطقة صحيح، ونتحدث عن مصالح وأمن الدول الخليج العربي هذا صحيح، لكن يعني قد تكون هناك وجهات نظر متباينة في التعاطي مع إيران. كلما استهدفت إيران استهدفت الدول العربية.
1: نعم.
0: يعني أنا حتى على المستوى الآخر يعني هناك إيران قد تذهب باتجاه حماقات تؤدي الى اشعال المنطقه. نحن نتحدث ان هناك احتواء نوعا ما من واشنطن من الدول الاخرى، يعني ايضا لا ننسى ان ايضا الدول العربيه تتاثر بشكل مباشر وخاصه دول الخليج العربي تتاثر مباشره باي ضربات عسكريه تتلقاها ايران، يعني تصب ايران تحدثنا جام غضبي على الدول العربيه، وبالتالي ايضا تريد الدول العربيه تجنيب المنطقه ومن خلال المباحثات ومن خلال الاتصالات القائمة بين الدول العربية وخاصة يعني تقود المملكة العربية السعودية مع باكستان مع تركيا ومع الدول المعنية في المنطقة. وبالتالي يعني هذه التحالفات وأنا أسميها تحالفات مرنة تقوم على المصالح المتغيرة، يعني هي استمرار ويعني قد تكون نوع من استمرار المنافسة بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في المنطقة. أنا أتحدث أيضا عن نفوذ إيران، تحاول بشتى الوسائل تحريك أدروعها أدواتها في المنطقة للقول أيضا أنها تملك أوراق، لكن يعني ضمن بيئة إقليمية حقيقة يوما بعد آخر تصبح أكثر تعقيدا وأكثر تعددية. لكن في نهاية المطاف أعتقد سيتم الوصول إلى تفاهم، لهذا التفاهم قد يكون عسكريا شاملا يقضي بإنهاء كل الأدوات الإيرانية في المنطقة. ويعني كان واضحا زيارة رئيس الوزراء العراقي الزيدي قبل أيام إلى واشنطن والحديث عن دمج الميليشيات أو ميليشيات ما يسمى الحشد الشعبي بالحكومة العراقية، أيضا الضغوط المتواصلة بعد لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون والحديث عن دمج أيضا ميليشيات حزب الله سياسيا، أيضا ربما تتحرك بعض الأطراف العربية والدولية من أجل كبح جماح الحوثي وتجريده من أسلحته، يعني عبر قد يكون تحريك الحكومة الانتقالية أو الحكومة اليمنية للقبائل اليمنية باتجاه حسم ملف الحوثي.
1: طيب.
0: هذا تصور شامل من يعني أعتقد هو تفاهم إقليمي ودولي مرتبط بالملف الإيراني سواء في مضيق هرمز أو في الملف النووي الإيراني. ويعني أنا هنا تحدثت عن نقطة أستاذ محمد وهي مهمة، يعني المملكة العربية السعودية نادرا ما تصرح عن موضوع الملف النووي، لكن في هذا السياق وفي هذه الظروف أعتقد الحديث عن الملف النووي هو لا يقل

0: أهمية عن الحديث عن أن إيقاف البرنامج النووي الإيراني الذي كان ولا يزال يشكل خطرا على المنطقة برمتها، وبالتالي هو أيضا جزء من الأهداف التي تريد واشنطن والدول المعنية أن إنهاء هذا البرنامج. قد تطول المفاوضات، لكن بطبيعة الحال هناك خيارات أخرى، ولا استبعد يعني في الأسابيع المقبلة أن تكون هذه الخيارات واسعة وأكبر مما شهدناه في المرحلة السابقة.
1: طيب، بالعودة إليك سيادة العميد، ذكرت أو تم ذكر أن إيران وسعت استهدافها إلى ومصالحها إلى استهداف الخليج والبحر الأحمر. ما الخيارات المطروحة أمام واشنطن لتفادي وتقليص هذا الامتداد في الاستهدافات؟
2: هناك الولايات المتحدة الأمريكية لديها يعني عدد كبير من القطع البحرية المتواجدة في المنطقة، يعني كان حاملات طائرات وإن كان سفن حربية وإن كان غواصات، وتستطيع جلب إلى المنطقة وتستطيع حماية المنطقة. لديها كاسحات ألغام كبيرة تستطيع حماية مضيق هرمز والضغط بشكل كامل، تستطيع احتلال جزيرة خرق التي هي الإيرانية، التي هي تقوم بإمداد ثلث إنتاج العالم من النفط بهذه الجزيرة، يتم تحويلها بهذه الجزيرة، تستطيع احتلالها والتمسك بها. لكن ترامب كان في بداية عملية زير الأسد هناك تردد بالقرارات، أعطى أمر هناك عدم دراسة العملية العسكرية بشكل جيد، كان متوقع أنه لديه إمكانية إسقاط النظام الإيراني بتوجيه الضربات، بتوجيه إخراج المطارات الإيرانية وتدمير الطائرات الإيرانية والسفن الحربية عدد كبير، أن تسقط الحكومة الإيرانية بالتعاون معها بالداخل. هناك فشل بالداخل الإيراني، التعاون كان صفر، سيء جدا جدا، تحركت بعض النقاط التي كان يبني عليها آمال كبيرة أن تقوم من الداخل بمظاهرات ويعني حرب شوارع نسميها لإسقاط النظام الإيراني. بدأت القيادة الإيرانية متماسكة بشكل كبير أكثر، فأمريكا لا تستطيع الخيارات إلا الخيارات العسكرية، ليس لديها خيار أمام إنهاء هذه نسميها الميليشيات ونسميها الحكومة الإيرانية حكومة الحرس الثوري الإيراني إلا عبر العمل العسكري الكامل على هذه الميليشيات على الأراضي الإيرانية. عندما تضعف إيران بالداخل وتكون هناك تأكل ضربات أكثر بشكل كبير، تضعف أيضا أذرع إيران بالمنطقة، إن كان بالعراق وإن كان باليمن وإن كان بلبنان وأخرى. فلا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا استخدام القوة المفرطة، إن كان لحماية مضيق هرمز وحماية مضيق باب المندب، أيضا يجب إشراك دول الخليج بهذه العملية العسكرية من أجل إنهاء التواجد الحوثي باليمن، ولو كان ذلك على حساب مصلحة تأخر الوضع باليمن، ولكن يجب إنهاء هذا الملف. الميليشيات الحوثي تتحكم بمضيق باب المندب.
1: طيب سيادة العميد، على ذكر الحوثي، على ذكر الحوثي، هل لديه القدرة، هل الحوثيون هل لديهم القدرة على تهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة خاصة؟
2: نعم، لديهم قواعد صواريخ أرض، لديهم صواريخ أرض بحر تستطيع ضرب السفن بمضيق باب المندب. ومن أسبوع في هبطت الطائرة إيرانية في اليمن عليها 21 خبير إيراني خبراء بالتصنيع العسكري واستخدام الصواريخ. إيران لا زالت تمد ميليشيات الحوثي بها، والحوثي سيطر على مساحة كبيرة من أراضي اليمن ومتحكم يستطيع التحكم أو شل حركة السفن عبر مضيق باب المندب. فهي مشكلة كبيرة اليوم تواجه العالم ببرمته. ولكن للأسف أنا أقول يعني الاتحاد الأوروبي ترك الولايات المتحدة الأمريكية تصارع إرضاء للصين أو لروسيا، ممكن جست نبض للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عندما يكون الموضوع يتحكم بمصير تجارة النفط العالمية وتغذية ثلث يعني إنتاج العالم يمر عبر هذه المضائق، سيكون هناك أكيد حسابات أخرى تستطيع دول أخرى بالدخول على هذا الموضوع. لكن تصريحات ترامب أنه سيسيطر على مضيق هرمز ويتحكم بمرور النفط ويأخذ ضرائب على النفط، وهذا جعل الدول الأخرى تتراجع خطوة للوراء وتترك ترامب يصارع إيران بمفرده وبالتعاون مع إسرائيل. حتى إسرائيل بالأيام الأخيرة لم تشترك في العمليات بالضربات، فقط بالعملية الأولى. فهذا الشيء عمل عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم اتخاذ القرار الصحيح. التهديد لا يجدي مع إيران عندما لا يجدي معها إلا القوة

0: المضاربة إلا قوة التدمير، إلا يعني إيران، يعني إسرائيل استطاعت الوصول إلى الولوج داخل إيران وزرع أكثر من 500، أنا أقول يجوز آلاف، ولكن 500 الحد الأدنى من الاستخبارات من الموساد الإسرائيلي داخل إيران، ونفذت عمليات على قادة إيرانيين داخل إيران. ولكن في الأيام الأخيرة بعد عملية زئير الأسد، الولايات المتحدة الأمريكية حدد وطلبت من نتنياهو أن يوقف العمل باتجاه إيران. أيوة، فأوقف العمل، عمل إن كان الموساد لا زال عامل، ولكن أوقف ضربات الطيران الإسرائيلي. إسرائيل لديها ثلاث أسراب من طائرات F-15 إيجل التي تستطيع الوصول إلى داخل عمق الأراضي الإيرانية دون التزود بالوقود جوا. يعني
1: طيب سيادة العميد، على ذكر القوى العسكرية، كيف يمكن أيضا إيران الصمود في مواجهة التفوق الجوي والتكنولوجي الأمريكي أو الإسرائيلي؟ ماذا تملك من أوراق عسكرية لمواجهة هذه القوى؟
0: إيران دربت الحرس الثوري، درب يعني آلاف الجنود على استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. إلى إيران لديها أربع أجيال من الصواريخ المتوسطة وجيلين من الصواريخ البالستية بعيدة المدى، ولديها أكثر من 10 أجيال من الصواريخ التكتيكية قريبة، ولديها مئات المصانع من مصانع الطائرات المسيرة، فلديها كم هائل. وإيران مساحة الأرض كبيرة جدا، وهذا قلت لك خاصة الموضوع سلاح الطائرات المسيرة يستطيع المناورة فيه والتنقل برا وبحرا، والتنقل بشكل سري ومتخفي عن جميع أنظار الطائرات. ولكن ذكرت لك أنه أمريكا تستطيع رصد الأجواء الإيرانية وتجعل هناك طائرتين أو ثلاث طائرات من الأوكس أو طائرات الإنذار المبكر ترصد الأراضي الإيرانية وتقوم بشلوى تدمير حركة جميع هذه الطائرات، ولكن يبقى هناك خطر داهم. فتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بمفردها أصبح العبء عليها كبيرا. يجب إدخال إسرائيل على الخط، يجب إدخال حلفاء
1: سيادة العميد
0: خليل، خاصة الوضع مضيق هرمز.
1: نعم تفضل. بالعودة للأستاذ قحطان، أستاذ قحطان، ذكر سيادة العميد منذ قليل أن أستاذ قحطان، هل تسمعني؟ نعم. ذكر سيادة العميد منذ قليل أيضا أن إيران صرح يريد السيطرة على مضيق هرمز ووضع قوانين جديدة، وأيضا الحوثيين بالتعاون مع إيران يريدون الضغط على والسيطرة على مضيق باب المندب وقصف دول الخليج. ما هي الأوراق الإقليمية التي ستستخدمها أو تستخدمها طهران حاليا للضغط السياسي أو لتوسيع هذا الملف أكثر أو تحويله إلى ملف أكثر خطورة؟
2: يعني باعتقادي مضيق هرمز والبحر الأحمر ويعني ما يمثلانه من يعني شريان رئيسي للتجارة العالمية والطاقة، يعني أي اضطراب فيهما وأي مغامرة إيرانية سينعكس مباشرة على الاقتصاد الدولي. ذلك فأنا حتى يعني أنا باعتقادي حتى القوى الكبرى يعني التي كانت تختلف مع واشنطن حول الضربات الإيرانية ستكون معنية بمنع تعطيل الملاحة الدولية في هذين الممرين الحيويين، يعني وقد يمنح أيضا المجتمع الدولي دافعا أكبر للضغوط نحو تهدئة من خلال التواصل و ضغط أيضا على واشنطن. لكن بطبيعة الحال أيضا المجتمع الدولي، القوى الدولية المعنية ستتأثر بمحاولات إيران ضرب أو إبقاء هرمز كأداة للاستغلال أو الضغط على واشنطن أو على دول الخليج العربي أو على الاقتصاد العالمي من خلال منع ناقلات النفط وأيضا تحريك ميليشيات الحوثيين في مضيق باب المندب، يعني قد يؤدي إلى زيادة أيضا اضطرابات سياسة الإمداد العالمية. لن يعني يجعل حتى الأطراف التي تريد الحل السلمي والحل السياسي أن تقف مكتوفة الأيدي. يعني هنا أعطي مثال، عندما بدأت الضربات الأمريكية على العاصمة طهران واستهداف القيادات الإيرانية، كانت لندن ودول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا ودول أخرى يعني متحفظة نوعا ما على هذه العملية. لكن بعد ردات الفعل الإيرانية وخنق محاولة خنق

0: يعني المادة الحيوية وهي النفط ومصادر الطاقة تبدلت الآن وجهات النظر تجاه الخطر الإيراني، وبالتالي يعني أي مغامرة إيرانية في هذين الممرين الحيويين سيضطر أيضا الدول الأخرى على أن تشارك أو تكون حتى إن اختلفت مع واشنطن في الأهداف ستتحرك لمنع هذه المغامرة الإيرانية وإيقافها. ويعني هنا نتحدث يعني حتى عن محاولة إيران تحريك الحوثيين، بطبيعة الحال هم أيضا جزء من الأدوات الإيرانية في المنطقة، يعني يعكس اتساع، قد يعكس اتساع نطاق المواجهة في المسارات البحرية التي أكدنا أنها أيضا ممرات استراتيجية، ويعني أيضا يرفع التصعيد بين واشنطن وطهران ويدخل أطراف أخرى إلى هذه المعادلة، وبالتالي لن يبقى محصور بين الطرفين فقط، يعني وهي على المستوى السياسي يمثل ذلك يعني رسالة حقيقية لإيران وحلفائها أيضا أن واشنطن يعني بطريقة أو أخرى تتفق مع الدول الأخرى بمنع هذه المغامرة الإيرانية، وبالتالي يعني تتبع طيب وسائل
1: سيطلع.
0: وأعتقد يعني دائما القوة هي الموجودة لدى واشنطن ولدى الأطراف الأخرى لمنع أي انزلاق مرة أخرى نحو ترك الحوثيين في المنطقة، بالإضافة إلى التهديد الإيراني في مضيق هرمز أن يتركوا الحوثيين يهددون أيضا الملاحة في مضيق باب البند.
1: طيب أستاذ قحطان، هل هذه التطورات أستاذ قحطان؟
0: أسمعك أستاذ محمد.
1: طيب هل هذه التطورات التي نشهدها سياسيا سنرى إعادة تشكيل لتحالفات وتغيير قواعد النفوذ بين واشنطن وطهران؟
0: يعني التصعيد حقيقة يعني خاصة في دول في منطقة الخليج العربي يمنح دول الخليج دورا أكثر حساسية باعتبارها شريكا أمنيا للولايات المتحدة، وبالتالي ويعني في الوقت نفسه هي طرف تتأثر بأي ضربة تتلقاها إيران تنعكس مباشرة باستهداف، شاهدنا كيف تستهدف طهران العواصم العربية، استهدفت دبي، استهدفت الدوحة، استهدفت عمان، ويعني وهنا هذه الحساسية أن يعني قطر كانت تلعب دورا سياسيا من أجل الوصول إلى تفاهم، استهدف الوسيط أو يعني استهدفت قطر يعني وهي وسيط، أيضا حتى عمان التي يعني كانت دائما متحفظة على أي دور أو أي تدخل عسكري مع ذلك استهدفت، وبالتالي هذه الحساسية تأخذ بالحسبان، وأعتقد أن واشنطن يعني تدرك ذلك جيدا. أيضا المحاولات الإيرانية بزعزعة الاستقرار في هذه المناطق من خلال تحريك، وهنا تحدث أيضا عن دولة البحرين، وحاول تحريك بعض الأطراف في داخل البحرين وإثارة الفوضى في البحرين، أيضا هذا ينعكس حقيقة أيضا على يعني البحرين تعتبر أحد أهم الدول التي تملك فيها الولايات المتحدة قاعدة في المنامة، وبالتالي هنا نتحدث عن توسع التصعيد أو يعني ارتفاع حتى التصعيد بين دول الخليج العربي من طرف وطهران من طرف، رغم سياسة ضبط النفس التي تمارسها دول الخليج العربي تجاه هذا الاستهداف الإيراني، يعني وهو يعني انتهاكات وصلت إلى مرحلة انتهاكات لسيادة الدول، يعني بينما كان ينتظر من إيران على الأقل أن تكون أسلحتها باتجاه واشنطن التي تستهدف طهران أو باتجاه إسرائيل، لكن مع الأسف توجهت هذه الأسلحة، ويعني هذا يعني يثبت مرة أخرى أن إيران عدوها الحقيقي في المنطقة هم العرب ودول الخليج العربي، يعني ولا تأبه بمصالح هذه الدول وتحاول الإضرار بها على حساب أو القول أن واشنطن تستخدم هذه الدول كقواعد لاستهداف طهران واستهداف أيضا المصالح الإيرانية في مضيق هرمز أو في مناطق أخرى، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، إيران دائما كانت ولا زالت تسعى إلى زعزعة أو الاستقرار في المنطقة، وحاولت

0: جاهدة منذ العام 2016 أن تكون شرطي المنطقة، لكن هذه السياسات الحمقاء وهذه التصرفات الغبية من قبل القيادة الإيرانية أدت إلى ما أدت إليه اليوم من عدم استقرار ومحاولة إشعال المنطقة. لكن هذا الخطر الحقيقي تأخذه دول الخليج العربي بالحسبان وتقيم بشكل دائم المخاطر الأمنية من هذا التصعيد. وأعتقد أن هناك الكثير من الأوراق تملكها دول الخليج العربي على رأس المملكة العربية السعودية في الضغط من أجل أن يعني هنا تؤخذ مصالح الدول الخليج العربي بالحسبان، إن كانت واشنطن من طرف واشنطن الحليف رئيسي لهذه الدول بتعزيز القواعد الجوية أو تعزيز الدفاعات الجوية لهذه الدول.
1: طيب سيد بالإضافة إلى أعتذر لكن ضيق الوقت لا يسعفنا، لكن قبل أن نختم معكم كيف يمكن للبرنامج النووي السعودي المدني كيف يمكن أن يؤدي إلى نشوء أو إنشاء توازن قوى جديد مع إيران؟
0: يعني نعم أختصر بجملة بسيطة، يعني حديث المملكة العربية السعودية أن البرنامج النووي السعودي هو يستخدم للأغراض السلمية وفق معايير دولية وفق يعني وكالة الطاقة الذرية، هذا واضح جدا. لكن بطبيعة الحال لن يعني تقف المسألة عند هذا الحد. المملكة العربية السعودية عندما يعني كان هناك تصريحات واضحة خلال الفترة الماضية بشكل مباشر عن نيتها استخدام أو تطوير برنامج نووي أو إقامة برنامج نووي دائما في الإطار السلمي، لكن هذا يؤكد أن سبب لجوء المملكة العربية السعودية إلى هذا الخيار هو أيضا وجود اضطرابات سببتها إيران في المنطقة، ويعني قد يؤدي ذلك إلى رزمة إعادة رسم التوازنات والردع في منطقة الخليج.
1: نعم.
0: يعني نعلم تماما أن يعني رأس الحربة في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة تقود المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الدور الآخر الذي تقوم به الدول سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الوساطة، أو يعني هنا لا ننسى أيضا التوافق سميه في المبادئ ما بين الرياض وما بين إسلام أباد وما بين أنقرة، أن تكون هي فاعلة ولا يترك الأمر على مصراعيه بين هذا بين التصعيد الإيراني وأيضا ردات الفعل من بعض الميليشيات في المنطقة التي تستهدف أيضا أمن دول المنطقة. بالتالي هذا التوجه السعودي، لا ننسى أن يعني كل الحديث عن البرنامج النووي في الإطار السلمي قد يأخذ أبعاد أخرى تعيد رسم يعني مسار المواجهات في المنطقة، وقد يأخذ إلى أبعاد قد لا تكون في الحسبان في هذا الجانب، وخاصة أن البرنامج النووي الإيراني عندما بدأ في إطار سلمي واستخدام سلمي، لكن في مراحله الأخيرة وصل أو منعت واشنطن حصول إيران على القنبلة النووية، وبالتالي بطبيعة الحال تطور البرنامج النووي الإيراني كان أحد دوافع المملكة العربية السعودية أن تتجه نحو هذا أو هذه الورقة الجديدة.
1: نعم. طيب هي سيد قحطان أعتذر. نعم أعتذر لكن
0: يعني لم تأتي فقط على بسبب التصعيد الإيراني، لكن أيضا حفظا لمصالح المملكة ودول الخليج العربي.
1: نعم. أعتذر لضيق الوقت، والحديث يطول عن هذه التطورات المستمرة اليومية، وخاصة هي حدث لا يمكن أن ينتهي إلا بمصلحة إحدى الدولتين مع مراعاة مصالح الدول المنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم في الحصاد الإخباري، وأتوجه بجزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ قحطان الشرقي، وأيضا المحلل والخبير العسكري سيادة العميد زياد حج عبيد، كنتما ضيفي على شاشة وأثير إذاعة دمشق. شكرا جزيلا لكما.

والشكر موصول لكم متابعينا ومشاهدينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، شكرا لكم لطيب المتابعة. نلقاكم غدا في حصاد جديد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.

0: شو هالهوس اللي صاير عند هالناس بالترند يا راضي؟ كل يوم في فيديو جديد، كل يوم في تحدي جديد، وكل واحد بده يصير مشهور بكبسة زر.
1: يعني إذا الواحد ما عمل فيديو رقص أو شي تحدي غريب بتحس كأنه ما أنه موجود بالعالم، الله وكيلك.
0: ومو بس هيك، صاروا الناس يضحكوا على حالهم ويعملوا شغلات غريبة وعجيبة بس من شان اللايكات والتعليقات.
1: لك مرة طلع لي واحد عم يرقص مثل مايكل جاكسون بنص الشارع.
0: ايه؟
1: عم ينطوط بشكل مسخرة الله وكيلك، كأنه في تحت رجليه جمر، ما عم يعرف شو عم بيساوي. وكله ليش هاد سيدي؟
0: ليش؟
1: امشان يصير ترند ويترفع مشاهداته. عجبك؟
0: اكيد، بس للأسف الترند صار مقياس النجاح مو الموهبة أو الجدية.
1: لك رفيقي فوزي،
0: ايه؟
1: هداك الأسبوع قرر يعمل فيديو تحدي هو وعم ياكل فليفلة حدة.
0: يا لطيف.
1: وبلش لك بهالفيديو ينزل بهالفليفلة أرض، ينزل بهالفليفلة أرض. لك صار يصرخ بالمقلوب من كتر ما أكل فليفلة، لك الدخلة صارت تطلع من رأسه الله وكيلك. بس بالقفلة الفيديو صار ترند وانشهر العينتين.
0: يعني هلأ الوجع والألم صار وسيلة للشهرة؟ أما هي سمعة والله.
1: لك مو بس هيك يا صاحبي، لك في ناس تضحك على حالها وبتعمل شغلات ممكن تضرها وممكن تأذيها كرمال يكتروا اللايكات تبعها.
0: لا، والأسوأ من هيك، في ناس بتنسى قيمتها الحقيقية وبتصير بتعيش على الترند مو على الحياة. الترند مو بس فيديوهات، هو كمان ضغط اجتماعي، والناس بتصير تحس انها لازم تكون دائما على الموضة، لازم تكون دائما مواكبة.
1: صحيح، صار الواحد يحكم على الناس من عدد اللايكات والمتابعين، مو من قيمتهم المعرفية، مو من شخصيتهم الحقيقية. كم متابع عندك؟ كم متابع؟
0: الناس بتصير تضحك على حالها، بتغير من حالها وشخصيتها بس من شان الترند. ترند مؤقتها وبعدين بتنسى مين هي.
1: ولك ويلي بيصير انه الترند بيخلي هالناس تركض ورا وهم، وهم الله وكيلك، ولك وبتنسى جوهرها.
0: هذا مرة شفت وحدة عم تعمل فيديو تحدي بالقفز ونطت من على الكرسي، بس نسيت انها ما بتعرف تطير فوقعت على الارض وتكسرت.
1: اكيد هيك فيديو بده يصير ترند، بس هي صار لازم تعمل تحدي الوقوع بأناقة.
0: واحد تاني عم يعمل فيديو تحدي بالصمت، بس بعد 5 ثواني صار يضحك وفرط من الضحك وصار الفيديو ترند.
1: يعني بالنهاية الترند لعبة والكل عم يلعبها، بس البشع بهالموضوع انها هي لعبة ما لها أي قاعدة.
0: طيب كيف بدنا نواجه هوس الترند راضي؟ كيف بدنا نرجع نركز على قيمنا الحقيقية؟
1: بدك تزرع بعقول الناس وتذكرهم انه الشهرة مو كل شيء، لك انه الانسان الحقيقي هو يلي بيبقى على طبيعته، مو بتغير وبتبدل وبتنطوط وبينعجن وما بعرف شو بيساوي كرمال اللايكات والتعليقات.
0: صح، لازم نرجع نقدر اللحظات الحقيقية ونعيشها بدون أي كاميرات.
1: ما بعرف، يمكن لازم نحن أحيانا نكون قدوة ونشارك قصصنا الحقيقية مع الناس، مو بس إنه نعمل هاي القصص أو نشارك بالترندات.
0: الترند يا راضي ممكن يكون سلاح ذو حدين، بيجمع الناس بس كمان بيفرقه.
1: والله الشهرة مو أرقام، لا والله، الشهرة احترام، الشهرة قيمة، قيمة انك تكون انت ذاتك.
0: خلينا نعيش حياتنا بالصدق ونخلي الترند يكون وسيلة مو هدف. دخيل عينك راضي، اطلب لنا شاي لانه نشف ريقي.
1: يلا يلا رح نطلب شاي، بس اليوم الصبح تخيل بنتي المراهقة هيك الصغيرة لساعتها بالاعدادي.
0: ايه؟
1: شو بتقلي؟
0: شو بتقلها؟
1: بتقلي وبلا الشهادة، ليك هاي فلانة وهذا فلان وهاي فلانة كلهم مشاهير وترندات وما معهم شهادات. تخيل.
0: لا إلهي.
1: تعا يا كامل، تعا جبنا شاي اكرك عجم لهون وبدون ترند مشان الله.
2: يوميات من بلدنا.

0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. حفل تخريج للدورتين 56 و58 من اختصاصي الأمن الدبلوماسي وأمن المنافذ والمطارات. قوى الأمن الداخلي بريف دمشق تلقي القبض على عدد من المتورطين في الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها قرية جريجير وتحيلهم إلى القضاء. مديرية صحة حلب تغلق مشفى الشفاء التخصصي مؤقتا على خلفية رصد عدد من المخالفات والتجاوزات التنظيمية والطبية خلال أعمال الرقابة والتفتيش الدوري. محافظة درعا تضبط معملا لخلط وتخزين المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات وتصادر نحو 100,000 لتر من المواد المخلوطة. مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بانفجار قنبلة يدوية في مدينة طفاس بريف درعا الغربي. وفي خبرنا الأخير، قوة الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن معتقلين اثنين من محافظة القنيطرة ودرعا بعد 7 أشهر من الاعتقال. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: ذهب سوري.
1: مو كل الذهب بينقاس بالميزان، في ذهب بيتجسد بفكرة، بإصرار، وبمشروع بيخلق أمل وفرص للناس. لما بيجتمع الطموح مع العمل والرؤية مع الإصرار، بتخلق مشاريع ما بتكتفي بالنجاح وإنما تصنع الفرق. سوا رح نرحب بذهبنا سوري لليوم الدكتور المهندس نبيل مرزوق، رئيس المجموعة الاقتصادية لترويج الاستثمارات الدولية. يسعد مساك دكتور.
2: مساك النور إن شاء الله.
1: دكتور، يعني دائما البدايات هي الأجمل. كل مشروع ناجح بيبدأ بفكرة، ولما بتكون هالفكرة نابعة من احتياجات المجتمع بيكون لها أثر كبير واستمرارية أقوى. نحكي، خلينا هيك نرجعك بالزمن شوي لورا ونتذكر بدايات مشروعك.
2: نحن بداياتنا كانت مع مجموعة ألوان منصورية، عملنا نحن بال 1991 دليل عن سوريا، سميناه ألوان منصورية، سوريا بلدنا الوطن. هو كان دليل سياحي عن سوريا بلدنا الجميلة. بتعرفي صناعة السياحة هي من أرقى الصناعات بالعالم، تعادل صناعة المجوهرات وأرقى بجديد. فكانت بداياتنا نحن أنه ننظم ونعمل أدلة. أنا خريج ال 79 بهندسة الديكور بكلية الفنون الجميلة، فحبينا نعمل كلنا بهداك الوقت شيء عن سوريا، فعملنا دليل سياحي ألوان من سوريا، عملنا مجلات وترتيب ووزعناه محليا ودوليا. كانت هي البدايات قبل ما ندخل بعالم المعارض. بال91 نحن أول شركة أسست المعارض والمؤتمرات الدولية بعد معرض دمشق الدولي، وكان المعرض الأول كمان اسمه ألوان من سوريا، وكان لنا شرف وكان مراهنات أنه يفتتح لنا المعرض الله يرحمهم الدكتور محمد العماد وزير الاقتصاد، وكان برفقته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الدكتور راتب شلاح. كان معرض صغير بالشيرتون، بس عمل ضجة حلوة انه صاروا يشوفوا العالم انه في معرض كتير حلو اسمه ألوان من سوريا، هو التنوع المزيك السوري اللي كان بهالملتقى هذا بالذات. وبلشنا نحن ننتقل نكبر حتى الشامل المعلوماتية. الأول كان بأسر المؤتمرات بعام 1994، كان لنا الشرف نحن بتنظيم كمعرض ومؤتمر، شاركنا بالتنظيم طبعا، وكان على مستوى كمان دولي ومشاركات دولية، وانطلقنا لمحنوى المعارض الدولية والتخصصية بمجموعة كبيرة بنحكي فيها ضمن اللقاء.
1: دكتور نبيل، دائما يعني أي مشروع ناجح بيواجه تحديات وصعوبات، كان في تحديات وقدرت تتغلب عليها؟
2: طبيعي، نحن التحديات اللي كانت سابقا هي نحن بحاجة إلى اللي هي كانت مدمرة، نحن بحاجة إلى أنظمة، قوانين، مراسيم، تشريعات وإدارة كفاءات تخدم الوطن ثم

0: مواطن ثم المستثمر. بصراحه ما كان في هذا الشيء نهائيا، كل شيء ممنوع، كل شو بدك تخطر ببالك، حتى تحطيم للافكار. يعني عملنا مجموعه مشاريع يعني قدمناها لسوريا، وحتى بال 2012 ببدايه الازمه قدمنا نحن مشروع الحقيبه الاقتصاديه الاستثماريه الدوليه، مشاريع اعاده اعمار سوريا لمن تنادي لحقيقي بكل صراحة. فللأسف كانت سوريا مدمرة حتى فكريا، اللي هو أكثر من العمار يعني بهالمعنى هذا. وكنا حاطين شعار نحن وما زلنا مصلحة البلد لولد الولد. إذا اليوم السعودية عم تشتغل لل 2030 وقطر لل 2030، فالصين عم تشتغل لل 2049 2050، نحن لا، عنا نظرة بعيدة الملد إلى ما لا نهاية. ليس موضوع مصلحة البلد ولد الولد بما معناه أن إنه أنا الجد والأب والابن، لا، نحن الوطن لا ينتهي بهالمعنى هذا بالذات. لذلك نحن حاطين برنامج مصلحة البلد لولد الولد، إنه الأنظمة والقوانين والمراسيم والتشريعات تخدم الوطن أولا ثم المواطن ثم المستثمر.
1: دكتور نبيل، طبعا نحن أكيد نتشكر جهودكم اليوم وخدمة البلد والوطن. اليوم رح نتابع يعني سوق العمل عم يتغير، أصبح التواصل اليوم بين الشركات والباحثين عن العمل عم يوفر الوقت والجهد للطرفين. رح نحكي اليوم عن إقامة ملتقيات التوظيف، ما الهدف يعني من هذه الملتقيات؟ ما الذي يميزها عن غيرها من الطرق التقليدية؟
0: بالحقيقة نحن هذا الملتقى بلشنا نحن بمجموعة مراحل. هذا الملتقى هو الدورة الثامنة، بلشنا بمسؤولية اجتماعية، هو الملتقى الدولي للتعليم كنا والتوظيف بهالفكرة بالذات. فانطلق هذا الملتقى من 2017. هذا الملتقى كان بالميريديان ايامه بهالترتيب، كان ملتقى نجمع الجامعات والمعاهد والأكاديميات حول الطلاب الحائزين على الشهادة الثانوية. طلعت النتائج أواد ما يروح من جامعة لجامعة من مكان لمكان، فممكن يجي على هذا الملتقى بيلتقي مع كل الجامعات ليختار مستقبله تحت عنوان اختر مستقبلك. فاللي بده يدخل طب، بده يدخل هندسة، بده يدخل بالحقوق، فبده يشوف شو حسب معدلاته، فبيلتقي بالجامعات بيشوف هي عندها كليات الصيدلة وكليات الطب وكليات الهندسة والحقوق كلهم. فهذا تجمع كان رائع جدا ليعملوا لقاء مباشر مع بين الطالب والمطلوب بهالناحية بالذات. كنا نعمل بعض منا معارض خاصة للتوظيف، اللي بده يتوظف بحسب الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية. فكان عواد ما يروح يمسك السي في يفتل من مكان لمكان انه بدي اتوظف. فكمان كانت الشركات وجهات المصارف، شركات تأمين والاستثمار والصناعات والغذائية والتجارية والقابضة، بحاجة لموظفين كلياته بمختلف اختصاصات من ذوي الخبرات والكفاءات المهنية والعلمية. فكانوا يجوا على هالملتقى يقدموا سيفيات ويلتقوا مباشرة بهالملتقى هاد ويعملوا جولة توظيف العمل، لأنه أبناء البلد مسؤوليتنا. فبعد أكثر من دورة 4-5 دورات عملنا نحن ميكس، دخلنا التوظيف في عالم التعليم. فكان الملتقى الدولي للتعليم والتوظيف. هاي الدورة تمتاز جدا أنه طلعنا من برنامج ملتقى الدولي للتعليم والابتكار، لأن احنا اليوم لنطور وندخل بعالم متطور في عالم تنظيم وصناعة المعارض والمؤتمرات الدولية. فاليوم نحن عايشين بموضوع الذكاء الاصطناعي، فطورنا هذا الملتقى ودخلنا مشاركات دولية. حتى اليوم أنه الطالب اللي حائز على شهادة الثانوية وبده يختار مستقبله، جبنا أكاديميات جامعات ومعاهد وكليات عالمية مثل جامعات أكسفورد، كامبريدج وغيراتها. جبنا كمان كليات وجامعات في عالم الطيران. اليوم كتير ابن الوطن حلو يكون كابتن، والكابتن السوري مأثبت تواجده في جميع أنحاء العالم ويشهد له بشجاعته بالدرجة الأولى فهمه وثقافته. فاليوم صبت الدول المجاورة وغيراتها والدولية لتدخل للسوق السوري، تعرف أنه نحن عنا أكاديميات للطيران والتدريب وترتب أنه يصير بكرة كابتن. فنأمل نحن من الحكومة السورية كيف هلأ أسست جامعة وأكاديمية عسكرية رائعة لبناء جيش سوري وطني نفتخر بهذا الموضوع وصار إقبال كبير عليها، أيضا أن يبتكروا ويخلقوا جو

0: الأكاديميات والجامعات والكليات تعليم الطيران ليطعروا ويطلعوا شبابنا كمان كابتن عالمي بهالمعنى هذا بالذات. فنحن بدنا نطور، فلذلك هذا الملتقى أدخلنا نحن التعليم الدولي من جميع أنحاء العالم، لأنه فتحت البلد مثل ما بيقولوا من الكي جي 1 للدكتوراه. حتى عنا مؤسسة جبناها رمزية بالكي جي 1 تاعنا بالأطفال اللي عمرهم 3 سنين يكونوا معنا، لأنه تعلم اليوم لتقود الغدا، تعلم اليوم لتقود المستقبل. بالمعنى هذا بالذات ربطنا نحن مؤسسات العلمية والتعليمية، دخلنا شيء جديد بهالملتقى، يكون عنا النقابات، الاتحادات، الهيئات، المنظمات، الجمعيات، الغرف يكونوا مشاركين معنا. اليوم في مراكز تدريبية، نقابة أطباء الأسنان عندها مركز تدريبي، نقابة صيادلة عندها مركز تدريبي، نقابة كلهم عندهم مراكز تدريبية، فهذا بينصب بموضوع العلم. فمجرد وجودهم هدول بيعملوا محطة بروتوكول الأعمال والمشاريع. مثلا عندنا ثقافة تأمينية تكاد تكون معدمة، فنحن عم نرتب مع اتحاد شركات التأمين ليكونوا موجودين لنعمل نوسع وننشط الثقافة التأمينية في كافة المراحل، وتأمين عقود مع اتحاد العام للحرفيين، اتحاد النقابات، اتحاد الجمعيات، كلها ليكون كونتاكت مشترك بهالمعنى. مشان يكون ناجحين بهالملتقى هاد دخلنا فكرة جديدة، هو بناء شبكة علاقات استراتيجية. فبالطابق التاسع بقاعة لوسييل بفندق داما روز العريق الخمس نجوم نفتخر فيه، هو عاملين نحن 40 ندوة، 40 ندوة فوق قدمناها هدية مجانا للنقابات، للاتحادات، للجامعات، للوزارات، للمؤسسات، مع تكريم ميدالية ملبسة ذهب سوريا تنتصر وتحلق من جديد لؤلؤة الشرق الأوسط. ندوات تتراوح ما بين نصف ساعة إلى الساعة، تقريبا نصف ساعة تتربع الساعة. وهذا المشروع كله برعاية كريمة من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشكور وزارة التعليم العالي ابتداء من معالي الوزير ومعاوني وإداريين كله اللي قدموا كل الدعم والمشاركة معنا في إنجاح هذه التظاهرة. وكمان دخلنا بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، هي شريك استراتيجي معنا وإلى رؤيتها الخاصة ودعم لها المشروع، وكمان في مشاركات من اتحاد الجامعات الدولي معنا بهالندوات. هاي كلياتها هيكون ندوات حوق كل جهة القاء الضوء على استراتيجيتها المستقبلية في بناء سوريا الجديدة. مع كل ندوة حيكون في محور خاص دعوة ل 250 شخصية من مختلف الاختصاصات، نقابات الأطباء بهالمجال هذا، نقابات المهندسين بهالمجال، الجمعية المعلوماتية بهالمجال، وزارة التعليم العالي بهالمجال، وزارة السياحة بهالمجال. بعد ما بيخلص الندوة بينزلوا لتحت بيعملوا لقاءات مع الجهات المشاركة كلها، جو عمل كمحطة بروتوكول أعمال. لكن هالندوات محورها حيكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التحول الرقمي، الابتكار الذكي، وأيضا استثمار التكنولوجيا العالمية في بناء برامج التطوير العلمي والتعليمي والاستثماري.
1: طب ما الأثر يعني اليوم يلي لمستوه من خلال تنظيم هالفعاليات؟
0: أكيد هو شبكة علاقات. أكبر مربح هو بالدنيا هو الـ PR Publication، العلاقات، أنه يصنع علاقات استراتيجية. ونحن بسوريا بحاجة إلى شبكة علاقات، وسيادة الرئيس والحكومة السورية لازي عفوا على العلاقات اللي عم تصير استراتيجية والدخول للشركات العالمية بالاقتصاد نتيجة العلاقات.
1: دكتور نبيل، يعني تنظيم الفعاليات يعني هي قصة ما أنا سهلة كتير. أهم المراحل اللي بتمر فيها أي فعالية من بداية التخطيط حتى الافتتاح؟
0: نحن كمان بالمناسبة بدنا نحب نتشكر المؤسسة السورية للمعارض الدولية والأسواق الدولية، ممثلة بالأستاذ الكبير أستاذ محمد حمزة وإدارته الكريمة، لقدمونا كل الدعم لإنجاح هذه التظاهرة. وبالمناسبة بنشكر كل الجهات اللي قدمت الدعم، ومنه الوزارة الإعلام ومجموعة الجهات التابعة لها. ونأمل من وزارة الإعلام أن يكون في مركز إعلامي ببناء الملتقى اللي عم يصير تحت، وأيضا الملتقى الندوات والمحاضرات ليغطي هالمشاركات، لأنه في دعوات حتتم حتى عن معالي وزير التعليم العالي اللي طلب منا لحدعي مجموعة كبيرة من

0: هذا الوزراء والوزارات والسفراء ليشاركوا بهالملتقى ويعملوا حضور مميز كلياتها. فنحن بحاجة إلقاء الضوء لما بيكون مثلا السفير الإيطالي موجود بيعمل إلقاء الضوء أنه إيطاليا رغبانة بجامعته، سبق التقينا معه الدخول للأسواق السورية. من الأسبوع الماضي كنا لقاء مع الملحق التعليمي بالسفارة التركية وأبدوا دعم، وتفاجأنا أنه 55,000 طالب متخرجين من الجامعات التركية، وحاليا في 50,000 طالب.
1: دكتور، بالنسبة لاختيار الشركات والمؤسسات المشاركة بملتقيات فرص العمل، أكيد الهدف مو هو عدد الشركات، الهدف هو تأمين فرص العمل للشباب السوري. كيف عم يتم اختيار الشركات؟
0: نحن اليوم بتعرفي اليوم عم بيدخل شركات كبيرة، مجموعات منها مجموعات القابضة اللي عندها 10-15-20 شركة، تمام، ومنه اللي عم بيفتحوا معامل، يفتحوا منشآت، هدول كلهم بحاجة لموظفين من أصحابين الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية. ممكن بده سائق، ممكن فندق بده شيف، مزبوط لما لا، منه بده محاسب، منه بده مبتكر، بده تكنولوجيا، بده مثلا معامل أدوية، بده مختبرات، بده صيدلية، وهلما جر. فنحن بهالمنحة هذا الملتقى هذا عطينا فرصة للطالب والمطلوب اللي باحث عن فرصة عمل يلتقي مع هالجهات خلال هالملتقى هذا بالذات، ويقدم السي في تبع منه ويلتقي بكل الاختصاصات لاقي فرصة عمل. ليس من المعقول أن طالبة تخرجت صيدلة تمسك السي في تبعها وترقد لمعمل أدوية، من معمل أدوية لأدوية أو من صيدلية في مجال أتوظف عنكم، هذا معيب. يعني ليس من المعقول طالب تخرج هندسة عمارة وطبعا على المقياس قيس ويرقد من شركة عقار،
1: يعني فينا نقول هي جسر وصل بين الباحثين عن العمل بين الباحثين عن العمل والشركات.
0: وعنينا عفوا مداخلة، عينينا بمراكز التدريب والتأهيل. اليوم المشكلة عند منا اللي عم يتخرجوا أكاديميين فبحاجة لدعم وخبرات. يعني اليوم مراكز التدريب والتأهيل مهمة جدا جدا، لأنه إذا الواحد عم يتخرج اليوم عم يتخرج أكاديمي، فإذا ما عنده خبرة عم يلاقي صعوبة جدا في فرص عمل للتوظيف. ونأمل من جميع إخواننا الطلاب، نحن من وقت ما بيكون عم بيدرس كسنة أولى يدخل مجال العمل بغض النظر عن المكان، بغض النظر عن الشركة، بغض النظر عن الراتب، يدخل لأنه كطالب بيتقبل أي فكرة ياخدها من هون لحتى يتخرج يكون كسب فرصة، كسب خبرة. فلما بيجي بده يشتغل بعد ما بيتخرج بيلاقي فرصة مناسبة ذهبية أكثر من اللي متخرج أكاديمي لسه ما اشتغل بخلال جامعته.
1: أكيد دكتور، كتير من الشباب عندهم شهادات وخبرات وبحاجة لمكان بيجمعهم مع أصحاب القرار، وهيك بتكون فعلا الملتقيات عم تلعب دور الأبرز والأكبر والأهم لطلابنا الباحثين عن فرص العمل. حنروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا ذهب

0: ذهب سوري.
1: الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ضيفنا الدكتور نبيل مرزوق. يسعد مساك دكتور.
2: مساكم نور دائما.
1: دكتور دائما يعني بعد كل ملتقى كيف عم يتم تقييم النجاح بعدد الزوار أم بفرص العمل يلي تم تحقيقها؟ يعني النجاح دائما مو بعدد الناس، أكيد هو بعدد الشباب يلي طلعت من هالملتقيات وحاملة فرصة عمل جديدة، أمل جديد.
2: تمام، بكل صراحة نحن جهود سنة كاملة لننظم هذا الملتقى والترتيب، والجهة المعنية في سوريا كلياتها بالدرجة الأولى وكل الاحترام والتقدير إلها هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ما انطلاقة جديدة لحكومتنا، حكومة الثورة والعهد الجديد لبناء سوريا الجديدة، نأمل أن يكون لقاء مباشر بيننا وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتنسيق المشترك ما بين الطالبين والباحثين عن فرص العمل وأيضا الباحثين عن موظفين.

0: كافة الاختصاصات من أصحاب ذوي الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية. هي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نحن ليكون التنسيق، لأنه في شيء اسمه فولو أب، متابعة، بدهم يتابعوا مفروض ما بين الباحثين على العمل والباحثين عن الموظفين بهدول كلها. فهي مهمة قديرة وهي جدا، هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن أمننا البيئة الخصبة، أمننا المكان المناسب لباحثين عن العمل ولباحثين عن الموظفين هدول. فنحن ندعو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تتحمل مسؤوليتها وتكون موجودة، نحن نتشرف فيها، وفي إلى مساحة معينة أنه تلتقي وقدموا السيفيات كلها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي باحثين على العمل واللي باحثين على موظفين. هي مهمتهم بيعمل في شيء اسمه اليو كيو آر، بيقدم السيفي تبعه اللي باحث عن عمل، في كيو آر خاصة اللي بده موظفين. أنا بدي موظفين كل جهة إلى اختصاص، أنا بدي مثلا محاسب بس على حسب المحاسب بكل اختصاص، بدي مهندس على حسب المهندس، بدي مهندس بالكهرباء ولا مهندس بالميكانيك ولا مهندس بالعمارة وغيراتهم. هذا الموضوع بده متابعة حقيقي بكل صراحة. نحن أمننا البيئة وأمننا المجال والكليات بأرقى مكان وضمن المدينة حتى ما يحكي الهم أنه مكان بعيد. هذا المواضيع تفضلوا، كل واحد بده يلاقي وظيفة يتفضل على هالملتقى، وكل المشاركين موجودين هون، والموضوع تستلمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
1: أكيد دكتور، يعني الملتقيات اليوم عم تلعب دور إيجابي بإيجاد فرص العمل للشباب السوري. اليوم أيضا عم نلاحظ اهتمام كبير بالمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال. دور اليوم يعني فينا نحكي عن دور المعارض المهنية بدعم هالقطاع.
0: تمام، نحن مشكور عن مدير عام هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دكتور إيهاب زكور، إنسان راقي جدا وفهمان وعبقري، وحتى عنده برامج فكرية عالمية. أنا اجتمعت فيه واطلعت على الأمور والمشاريع اللي عاملها حتى حول الذكاء الاصطناعي. فهو هلأ عم بيقود الهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكافة حوافزها ليقدم خدمة كاملة لكل اللي عاملين مشاريع متوسطة وصغيرة لحتى يقدموا مشاريعهم ولاقوا فرص عمل. مشكورا للهيئة كلياتها ولدعم دكتور إيهاب زكور المدير العام للهيئة ليقدم هالخدمة هي.
1: أيضا يعني دكتور نبيل، هون في نقطة مهمة، الاستثمار مو بس رأس مال، هو أيضا استثمار بالعلاقات بالشراكات بفرص العمل. اليوم هل أصبح في مساحات ضمن المعارض لدعم أصحاب المشاريع الناشئة وربطهم اليوم مع المستثمرين وأصحاب الشركات؟
0: نأمل ذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لأنه هي الجهة المعنية واللي هي عندها منصة دائمة على مساحة الجغرافيا السورية كاملة. فنأمل أن يكون تنسيق مشترك، وقدمنا نحن كتب للوزارة لنجتمع معهم ونتحمل المسؤولية المشتركة بما يتحمل كل جهة كجهة خاصة. نحن منضل عن حدود ضيقة بهالترتيب، أما الوزارة عندها حدود مفتوحة على المساحة المحلية، مساحة الجغرافيا السورية كلها والمساحة الدولية. اليوم اللاجئين اللي برا سوريا إذا بده يرجع لسوريا بده يبحث عن عمل، فهذا بده يكون تنسيق، لازم يكون مرجعيته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سواء بخبرات علمية أو خبرات مهنية. فنحن طبعا عملنا على مساحة هالمدة الزمنية الأربع أيام، بصراحة صرنا سنة عم نحضر لها الملتقى هذا.
1: دكتور اليوم ما القطاعات يلي بتشوفها يعني طبعا من خلال خبرتك ومجال عملك أنه هي رح تكون الأكثر احتياجا اليوم للكفاءات خلال المرحلة القادمة؟
0: بصراحة على مساحة الجغرافيا السورية كلياتها، مساحة الجغرافيا السورية الكونية، جميع القطاعات، القطاع الخاص والقطاع العام. أنا على ما أظن أن القطاع العام متمثل بوزارة التنمية الإدارية عم بيقوم بواجبه على أكمل وجه، وحط منشآت وحط تدريب وحط برنامج عم يدرسها، ومشكور لوزارة التنمية الإدارية اللي عم تتولى برنامج القطاع العام، رائع جدا وبرامجها ناجحة جدا. وسعادة الوزير التقينا معهم وعم بيشتغلوا على مستوى دولي بسم الله ما شاء الله. نجي للقطاع الخاص، نحن كقطاع خاص بدنا دعم كتير نحن لننجح الملتقيات بشكل دوري. لا يكفي ملتقى سنوي يكون عفوا، نحن إذا تعاونت معنا الجهات الرسمية الحكومية بدعم من مجموعة الجهات ذات الصلة، فممكن نحن نعمل فصلي. هذا الملتقى

0: كل 3 شهور ممكن نعمله ملتقى دولي ويكون مشاركة معنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمال والجهازات الصلة والمسؤولية، وينعمل منصة كاملة دائمة بحيث أي شخص خلال 3 شهور بيعرف الموعد بكون مدخل السي في تبع منه أنا بدي لاقي وظيفة بالمحتوى العلمي أو المهني. أيضا اللي طالب موظفين بالمحتوى العلمي أو المهني، عرفت كيف، مسجل بيكون ملتقى ضخم جدا. بدنا أكيد بدنا ننتقل نطلع من جو الفنادق لهيك ملتقى ويصير بمدينة المعارض الدولية بدعم استراتيجي محلي ودولي. نحن بحاجة لدعم. اليوم الحملة الإعلامية مكلفة جدا جدا، إيراد الملتقى كله لا يكفي لحملة إعلانية الحقيقي، بحاجة لجهات داعمة استراتيجية سواء محلية أو دولية لنأمن وظائف لأبناء الوطن. ومثل ما قلت لك نحن كان عندنا شعار ابن البلد مسؤوليتنا، فابن البلد مسؤوليتنا لنلاقي له مكان مناسب وما نخسره، وخاصة اللي عندهم خبرات فائقة ومتفوقة بحاجة لنبني فيهم سوريا الجديدة.
1: دكتور، إذا بدنا نوجه رسالة يعني بنهاية حلقتنا اليوم لكل شعب سوري داخل وخارج البلد.
0: بصراحة كنا على مدى 60 سنة وهلا بلشت الرسالة الحقيقية، بدنا أنظمة، قوانين، مراسيم، تشريعات وإدارة كفاءات تخدم الوطن ثم المواطن ثم المستثمر. وهلأ نحن بحاجة للغة تشاركية اجتماعية اقتصادية إنسانية في كافة الاختصاصات لنبني سوريا الجديدة المواكبة للعالمية، وليس فقط سوريا الجديدة، المواكبة للعالمية بكافة الاختصاصات العلمية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستراتيجية، وحتى ما ننسى فيه بند مهم جدا اللوجستية.
1: أكيد دكتور نبيل، اليوم يعني سوريا بحاجة لكل شعب سوري اليوم خديته بعيد ظروف الحرب أو الحياة. رح نتشكرك كتير اليوم دكتور على مشاركتك ووجودك معنا ببرنامجنا ذهب سوري.
0: إن الشرف. وآخر شيء بحب لكم أنه شعار الملتقى هذا تعلم اليوم لتقود المستقبل. شكرا لكم،
1: كل التوفيق دكتور نبيل.
0: شكرا لوزارة الإعلام وكل العاملين بالوزارة وكل من يعمل من أجل الوطن.
1: أكيد، وسوريا دائما هي بلد الكفاءات. وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم من ذهب سوري. ترونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

0: 10 وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا ومرحبا بكم. حفل تخريج للدورتين 56 و58 من اختصاصي الأمن الدبلوماسي وأمن المنافذ والمطارات. والأمن الداخلي بريف دمشق تلقي القبض على عدد من المتورطين في الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها قرية جريجير وتحيلهم إلى القضاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد مضيها في العمل على معالجة التحديات التي تواجه طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي. مديرية صحة حلب تغلق مشفى الشفاء التخصصي مؤقتا على خلفية رصد عدد من المخالفات والتجاوزات التنظيمية والطبية خلال أعمال الرقابة والتفتيش الدوري. مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بانفجار قنبلة يدوية في مدينة طفس بريف درعا الغربية. وفي خبرنا الأخير، شركة العامة لكهرباء دير الزور تعلن انتهاء أعمال إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر جندر التيم وعودة التغذية الكهربائية إلى المحافظة. ختام الموجز بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دقائق فنية.

0: أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد، دقائق فنية، الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا برحلة فنية جديدة فيها كتير من أخبار نجوم الغناء والدراما وكل شي بيتعلق بنجوم الفن. يلا نبدأ بعد الفاصل. عم يستعد النجم سامر المصري لاستعادة واحدة من أشهر شخصياته من خلال جزء ثالث من مسلسل أبو جانتي سائق التاكسي، يلي من المرجح عرضه بموسم رمضان 2027 بواقع 30 حلقة في حال سارت التحضيرات وفق الخطة. وكان الجزء الأول حقق نجاح جماهيري واسع بفضل الثنائية يلي جمعت بين سامر المصري وأيمن رضا بشخصية أبو ليلى، بينما لم يحظى الجزء الثاني يلي صور بدبي بالصدى نفسه، لا سيما مع اقتصار البطولة على سامر المصري وأندريس كاف. وبيمثل الجزء الجديد أيضا عودة شركة ورد للإنتاج يلي رح تتولى تنفيذ العمل لصالح عدد من المحطات والمنصات التلفزيونية. وبيتولى كتابة المسلسل سعيد جاويش، فيما يعد زهير قنوع مخرج الجزء الأول أبرز المرشحين لتولي إخراج الجزء الجديد، ومن المتوقع أنه يشارك بالبطولة لجانب سامر المصري كل من أيمن رضا، فادي الصبيح، أندريس كاف، سامية الجزائري، جيني إسبر، لجانب عدد من النجوم الآخرين.

0: ليلى أخ شباب عبجانتي.
1: لك أهلين عماده.
0: الحمد لله على سلامتك يا عبجانتي.
2: الله يسلم فيك ولا عظم إلهي. أهلين بالصديق الصدوق، بس مو بعيدي عنك، طول عمرك يا زبيبي.
0: لا يا عبجانتي لا تظلمني، أنا أول ما قال لي سعيد دغري اتصلت بالعالم وما خليت مسؤول بالبلد إلا ما حكيت معه من شانك. ليش فكرك أنت مين طالعك؟
2: مين؟
0: أنا طالعتها.
2: لا
3: يا رب فوتوا قبل ما تشتش بينزل المطر هلأ.
2: هيك شكله
3: افتح الباب.
2: وشو هاي اللي بايدها؟
0: هاي كنت اخذها لابجانتي، علبة حلاوة هاي.
2: علبة حلاوة كمان فوق ما طالعتني؟ لك والله شغلته كبيرة يا الرفرفي.
3: عم بضربوهم بالنطاق من هناك. افتح عمي افتح.
2: شرفوا شرفوا قبل ما تشتكي على قولت ابو ليلى. شرفوا
4: أعلن المنتج المصري محمد الشريف انضمام الفنان مصطفى قمر لقائمة أبطال مسلسل عائلة عم العمايل يلي عم يتم تصويره حالياً بدمشق. وبيّن منتج العمل أنه حضور قمر بالعمل ما رح يقتصر على التمثيل بس، بل رح يقدم أيضاً تتر المسلسل بصوته. أحداث المسلسل سبق وتحدثنا عنها أنها بتدور حول عائلتين سورية ومصرية بيدخلوا بالصراع على الميراث، وهالعمل من تأليف لؤي النوري وإخراج صفوان نعمو، وبيشارك ببطولته أندريس كاف، محمد ثروت، نظلي الرواس، مي سليم، ناهد حلبي، زيد البيروتي وغيرهم من النجوم.
5: يا ابن دول غيرك عندهم اللي يكفيهم ويأمن مستقبلهم، مش هيقولهم جيب منين؟ اسمع الكلام، ركز على مستقبلك ودراستك.
6: يا بابا أنا كبرت وفاهم الدنيا كويس وعرف كيف أموري وحياتي.
5: وده اللي بناخده منك، اتفضل اعمل اللي انت عايز تعمله، انت حر.
7: اوعى تفرح باللي نزلت ديت، دي نزلت حظ يا بابا، العبره بالنهايه.
6: حظ مين؟ ما كل مره انا اللي بكسب، بعدين فاضل البلاك هو خلص الجيم.
7: مش هتعرف تمثلها.
6: ليه بقى؟
7: عندك اهتزاز في الاعصاب، مش هتعرف تمثلها.
6: انت بتحمرق بقى عشان العزومه، انت اللي هتدفع برضه.
7: ولا بحمرق ولا بنيل، حتى لو حمرقت ما انا برضه اللي بدفع، بس المره دي بقى بالذات.
6: ايه؟
7: هدفع يعني هروح فين؟
6: بحسن.
7: يلا وريني.
4: أحيا الفنان الشاب بلال الجندي أمسية غنائية موسيقية على مسرح دراما بدار الأوبرا دمشق، مزج خلالها بين الموشحات والقدود الحلبية وكلاسيكيات الغناء العربي ومؤلفاته الخاصة ضمن توزيعات حديثة حافظت على روح الأعمال الأصلية، واستعادت الأمسية جانب من الذاكرة الموسيقية.

الموسيقية العربية من خلال أعمال سورية ولبنانية ومصرية قدمها الجندي برؤية فنية جمعت بين أصالة المقامات الشرقية وحيوية التوزيع المعاصر بمشاركة فرقة موسيقية ضمت آلات شرقية وغربية. واستهل الجندي الأمسية بموشح آه لقلبي والقمر من كلمات وألحان فؤاد عبد المجيد قبل ما ينتقل للأغنية اللبنانية يا قمر الدار من كلمات وألحان لياسر رحباني. عم يستعد الفنان عمرو دياب لأشعال الموسم الصيفي مجدداً بعد ما أعلن عبر حسابه عن إطلاق ألبومه الغنائي الجديد يلي بيحمل عنوان حبيتك عبر مختلف المنصات الموسيقية. وبيقدم عمرو دياب بهذا الألبوم وجبة موسيقية متنوعة بالتعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين، وبيتوج حالة الحماس يلي أحدثها مؤخراً بالبوستر الدعائي وبالإطلالة البيضاء، وبيواصل رحلة صدارة الاستماعات يلي بلش الصيف الماضي بألبوم ابتدينا.

منبقى مع نجوم الغناء ومنختم معهم، ولكن هالمرة من لبنان. طرح الفنان وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان ما في غيره، لا تضاف، لسلسلة إصداراته الرومانسية يلي بيواصل من خلالها تقديم اللون الغنائي المشتهر فيه على مدار مسيرته الفنية. وهالأغنية بكلمات الشاعر أحمد ماضي، فيما حملت لحن وتوزيع موسيقي وإنتاج بيعكس الهوية الفنية يلي بتميز أعمال كفوري. بعد ما تولى الملحن طارق أبو جودة تلحين الأغنية وإنتاجها الموسيقي، بينما حمل التوزيع الموسيقي توقيع عباس صباح يلي أشرف أيضاً على عملية الميكس والماسترينج. وينتظر أنه تحظى أغنية ما في غيرها بتفاعل واسع من جمهور وائل كفوري يلي بترقب دائماً أعماله الجديدة، لا سيما أنه ضمن سلسلة الإصدارات يلي بيحرص من خلالها على تقديم أغاني رومانسية تجمع بين الكلمة الراقية واللحن العاطفي.

0: بهالحلقة. شكرا لكل يلي تابعونا، وانتظرونا بالمزيد الحلقة الجاية. من هون لوقتها ضلوا بألف خير.
1: دقائق فنية،
2: دقائق فنية،
1: جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

أهلاً ومرحباً بكم متابعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ديوان العرب، حيث نفتح نافذة على الشعر العربي، لا بوصفه نصاً قديماً بل بوصفه ذاكرة أمة وتجربة إنسانية ما زالت تنبض بالتشويق والإعجاب حتى اليوم. في هذه الحلقة أيها السادة نقف عند شاعر جمع بين زمنين مختلفين، عاش الجاهلية بكل ما فيها من صراع وفروسية وقبلية، ثم شهد تحولا تاريخيا غير وجه الجزيرة العربية مع ظهور الإسلام، فانعكس ذلك على رؤيته للحياة والوجود والإنسان. شاعرنا اليوم هو لبيد بن ربيع، أحد أصحاب المعلقات ومن فحول الشعر العربي في الجاهلية. اشتهر بالحكمة وقوة البيان حتى عد شعره من أكثر الشعر العربي تزانا وعمقا. عفت الديار محلها فمقامها، بمنن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها، دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها، رزقت مرابيع النجوم وصابها، وتق الرواعد جودها فرهامها، من كل سارية وغاد مجن وعشية متجاوب إرزامها، فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها، والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. نشأ لبيد بن ربيع العامري يتيما في بيئة صحراوية قاسية بنجد، حيث قتل والده ربيع بن مالك وهو في العاشرة من عمره، فكفله أعمامه الذين كانوا سادات وفرسان قومه، ما أكسبه شجاعة مبكرة ونظرة حكيمة للحياة. تربى لبيد في قبيلة عامر بن صاصع العريقة، وتعلم الفروسية والشعر، وبرز كشاعر وشريف بين قومه منذ شبابه قبل أن يدرك الإسلام ويصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

لبيدو منذ بداياته لم يكن مجرد شاعر فخر، بل كان يحمل نظرة مختلفة تميل إلى التأمل في تقلب الأيام وزوال القوة، وهذا ما جعله متميزا عن كثير من شعراء عصره. قال لبيد: مرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز، فأين منك مرامها؟ بمشارق الجبلين أو بمحجر، فتضمنتها فردة فرخامها، فصوائق إن أيمنت فمظنة فيها، وحاف القهر أو طلخامها، فاقتال بارة من تعرض وصله، ولشر واصل خلة صرامها، وأحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها، بطليح أسفار تركنا بقية منها فأحنق صلبها وسنامها، وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها، فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. العصر الذي عاش لبيد به هو عصر الانتقال من الجاهلية بكل ما فيها من فوضى وقبلية إلى نور الإسلام، من عكس على شعره الذي جمع بين خشونة الجاهلية وحكمة الإسلام.

ومع مرور الزمن عاش لبيد تجارب متعددة، ورأى تبدل الأيام، وسمع أخبار الحروب، وشاهد كيف تنتقل القوة من قبيلة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر. لم يعد الفخر هو المركز، بل أصبح التأمل في معنى الحياة واليقين بأن كل شيء إلى زوال هو الأثر الذي تركته الأحداث في نفسه. فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل. ليبكي على النعمان شرب وقينة ومختبطات كالسعالي أرامل. له الملك في ضاحي معد وأسلمت إليه العباد كلها ما يحاول. إذا مس أسآر الطيور صفت له مشعشعة مما تعتق بابل. عتيق سلافات سبتها سفينة تكر عليها بالمزاج النياطل. بأشهب من أبكار مزن صحابة وأريد بور شاره النحل عاسل. تكر عليه لا يصرد شربه إذا ما انتشى لم تحتضره العواذل. على ما تريه الخمر إذ جاش بحره وأوشم جود من نداه ووابل. فيوما عنات في الحديد يفكهم، ويوما جياد ملجمات قوافل. عليهن ولدان الرهان كأنها سعال وعقبان عليها الرحائل. إذا وضعوا ألبادها عن متونها وقد نضحت أعطافها والكواهل، يلاقون منها فرط حد وجرأة إذا لم تقوم درأهن المساحل. ويوما من الدهم الرغاب كأنها أشاء دنا قنوانه أو مجادل. لها حجل قد قرعت من رؤوسه، لها فوقه مما تحل بواشل. بذي حسم قد عريت ويزينها دماث فليج رهوها فالمحافل. وأسرع فيها قبل ذلك حقبة ركاح فجنب نقدة فالمغاسل. فإن أمرا يرجو الفلاح وقد رأى صواما وحيا بالأفاقة جاهل. أما الحدث الذي غير حياته فكان دخوله الإسلام. حينها تغيرت حياته رأسا على عقب بعد أن أكرمه الله بالإسلام. قلل لبيد من قول الشعر أو توقف عنه على حسب الروايات، وحفظ القرآن الكريم مشيرا إلى أن الله أبدله بالقرآن عن الشعر.

بيت إسلامه، البيت الوحيد الذي عرف به بعد الإسلام كان: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. لبيد واحد من الشعراء الذين جمعوا بين قوة اللغة وعمق التجربة، لم يكن شاعرا عابرا، بل كان شاهدا على تحول تاريخي كبير انتقل فيه العرب من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الفخر القبلي إلى رؤية أوسع للوجود. فلا جزع إن فرق الدهر بيننا، وكل فتى يوما به الدهر فاجع، فلا أنا يأتيني طريف بفرحة، ولا أنا مما أحدث الدهر جازع. يعد لبيد بن ربيعة العامري أنموذجا فريدا للشاعر المخضرم الذي جمع بين بلاغة الجاهلية وحكمة الإسلام، حيث أثرى الأدب بمعلقته الخالدة، ثم اعتزل الشعر بعد إسلامه تشاغلا بالقرآن الكريم. اتسمت حياته بالطول، وتميز شعره بجزالة الألفاظ وفخامة العبارة والنزعة الحكيمة والإنسانية. ما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يظل الشعر العربي هو ديوان العرب وسجلهم الخالد، الذي وثق بصدق حياتهم، عاداتهم، وقيمهم، وخلد مفاخرهم وحروبهم. لقد كان الشعر وما زال مرآة تعكس الوجدان العربي، وصوتا نابضا بالهوية، حافظت فيه القصيدة على تراث الأمة وحكمتها، لتنقلها من جيل إلى جيل كأسمى تعبير فني عن وجودهم وثقافتهم. وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم، على أمل لقاء يتجدد بصحبتكم أيها الأحبة. دمتم بخير.

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم.

0: حفل تخريج للدورتين 56 و58 من اختصاصي الأمن الدبلوماسي وأمن المنافذ والمطارات. قوى الأمن الداخلي بريف دمشق تلقي القبض على عدد من المتورطين في الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها قرية جريجير وتحيلهم إلى القضاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد مضيها في العمل على معالجة التحديات التي تواجه طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي. مديرية صحة دمشق تؤكد أن قرار إغلاق مشفى الكندي إداريا لا يزال ساريا، وذلك لعدم استكماله لعدد من متطلبات الترخيص النظامية والفنية في بعض أقسامه. قتل شخصين وإصابة 4 آخرين بانفجار قنبلة يدوية في مدينة طفص بريف درعا الغربية. وفي خبرنا الأخير، الشركة العامة لكهرباء دير الزور تعلن انتهاء أعمال إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر جندر التيم وعودة التغذية الكهربائية إلى المحافظة. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: بمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح ربا صبح وعدنان زيادة بإشراف المهندسين عتاب صقور.
2: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

0: مرحبا.
1: يا هلا.
0: يسرنا أن ننتقل بكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إلى حي من أحيائنا الشعبية
1: لنمضي معا 55 دقيقة
0: مع البسمة والفرح
1: ومع مسرح المنوعات.
0: مسرح المنوعات يكتبه عمر قنوع.
1: مسرح المنوعات يخرجه لكم مصطفى فهم البكار.
2: يلا شباب استعداد استعداد ستار.
3: آنساتي سيداتي سادتي
4: حضرات المشاهدين والمستمعين،
3: شو رأيكم لو انطلقنا جميعا في مشوار فرح ومحبة
4: ونمضي أجمل لحظات بصحبة الفنانين والفنانات؟
3: مشوارنا اليوم يا حضرات بين الأزهار والورود وعلى ضفاف ساقية تسربت من برد الأم، ومن غير بردة لا حياة لها.
4: مشوارنا اليوم سيرا على الأقدام وهربا من المدينة والزحام، ننطلق إلى الغوطة حيث التلاحم بين الأغصان، حيث الأرض الخضراء والعصافير تهدي ألحانها إلى مجاميع الناس الهاربة من صخب المدينة واختناقها.
3: هنا في بستان من بساتين دمشق جاء المئات من الناس حاملين زواداتهم دون الحاجة لحمل الماء، فهنا الماء الصافي، هنا نعمة بردة، هنا الحياة، هنا كل شيء حي تكون من الماء.
4: لا تستغربوا أن ينتقل مسرح المنوعات إلى مثل هذه الجنات، فطالما ينتقل الناس فمسرحنا يتبع الناس، فهو منهم وإليهم.
3: إلى هنا جئنا سيرا على الأقدام تطبيقا لنصائح الأطباء،
4: لكن يا حسرة حتى الأطباء عاجزون.

0: الزينة عن المشي.
1: مين كان يفكر انه المشي يا حضرات دواء شافي لكثير من الامراض؟
0: والمشي السريع نعمة من النعم الكثيرة اللي وهبنا اياها سبحانه وتعالى.
1: ولما نبي تحول المشي السريع لركض ساعتها منال الفائدة المرجوة.
0: بنرد نرجع للحسرة ومنقول وين بدنا نركض؟ بالشوارع المليانة بالسيارات ولا على الأرصفة المزدحمة بالمشاة؟
1: ومشان هيك حملنا حالنا واجينا لهالمرج الأخضر لحتى نرقد ونمرح بهالمسافات الواسعة، نطلع جبال وننزل وديان ونتفيا بشجر التفاح والرمان.
0: حضارات المشاهدين والمستمعين، مع تقدم البلاد وازدياد سرعة الحضارة بيزداد الحنين للطبيعة الأم، وهذا هو اليوم يلي مننادي فيه ومنقول ازرع ولا تقطع.
1: وحيجي يوم ونقول نيال يلي بديته شجرة أو وردة أو عرق أخضر.
0: هجوم ساحق لقاتلات من الإسمنت، نيرانها موجهة نحو الرئة بالذات، ومين بيقول إنه الغوطة ما هي رئة المدينة؟
1: في ناس بتقول إنه الحاجة للسكن هي يلي دفعتنا للقضاء على الغوطة، ونحن منقول إنه الطمع والجشع هنن السبب الأول والأخير في القضاء على الغوطة.
0: جولة سريعة في أطراف المدينة، نظرة سريعة نحو الكتل الإسمنتية الفارغة بانتظار غلاء الأسعار، بتأكد لنا صدق كلامنا إنه السبب بالقضاء على سعادة الإنسان هو الإنسان ذاته.
1: فيا حضرة الإنسان، رفقا بنفسك أولا وبقية الناس ثانيا، يا ريت تكتفي بمسكن واحد ولا تقول بدي أعمر وزدت وأترك لأولادي. أولادك كفيلين بنفسهم، المهم هلأ ما تخنقهم، وعمر الإسمنت ما كان مصدر سعادة للبشر.
0: نأسف لهذه الإطالة يا حضرات، فقد اعتدنا أن نقول شيئا مع بداية كل حلقة من برنامجنا مسرح المنوعات.
1: من الغوطة ومن هذا البستان نرسل إليكم على جناحي فراشة أعطر التحيات من
0: زياد مولوي
1: وفايزة شاويش.
0: أنساتي، سيداتي، سادتي، أولى فقراتنا في حلقة اليوم تتحدث عن
1: عفواً إذا أمرتي، ممكن الفقرة هي اللي تحكي عن حالة؟
0: وأنا شو بدي أحكي؟
1: إذا كان الحكي مشان الحكي فالصمت أفضل. إلى كل من يحب اللون الأخضر، إلى كل من يزرع شجرة، إلى كل من يغرس نبتة، إلى كل من يحب الهواء النظيف، نقدم له هذه الهدية.
0: أنساتي، سيداتي، سادتي، جاء معنا إلى هذا البستان المطرب الفنان مصطفى عبده.
1: أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. أهلا
2: فيكم.
1: ممكن تقدم نفسك للجمهور؟
2: مصطفى عبده،
1: مطرب
2: قاعد دمشق.
1: قديش صار لك بتمارس الغناء؟
2: صار لي 33 سنة.
1: ما شاء الله.
0: عمر.
1: طيب
0: قديش عمرك لكان على هالحالة؟
2: عمري 51 سنة.
0: إن شاء الله العمر كله.
2: الله يسلمك.
1: أستاذ مصطفى، شو بدك تقدم لنا هلا؟
2: والله أنا باعتبار تفاجأت، يعني فرح أقدم شيء من القديم، يعني من الأغاني القديمة. يعني ممكن أقدمها حاليا.
0: يعني طرب أصيل.
2: نعم.
1: طيب الميكروفون معك ونحن كلنا أذان صاغية.
2: شكرا أستاذ زياد.

0: شكرا شكرا للفنان شكرا للفنان مصطفى عبده، وشكرا للفنان محمد الشماط يلي عزف بشكل حلو على العود.
1: نرجو من المطرب مصطفى عبده أن يبقى في هذا البستان حتى نهاية البرنامج.
0: أما الآن يا حضرات،
2: عفوا يا سيدة فايزة، تسمحي لي أدخل على الخط؟
0: أهلين أستاذ عمر، خير إن شاء الله. حصل شيء بالبرنامج؟
2: لا أبدا، البرنامج ماشي بشكل طبيعي ومثل ما كتبت الأستاذ فهمي عم يخرج، إنما حصل شيء طارئ.
3: عفوا أبو سمير، أستاذ عمر قنوع، يعني إذا كنت أنت مؤلف البرنامج بتسمح لنفسك تقطع تقديم الفقرات؟
2: أنا آسف يا حضرة المخرج، لكن الأخ إجا لعندي لتحت الشجرة وترجاني إيه؟ وصله لهون.
3: مين حضرته؟
2: والله بيقول إنه هو صاحب البستان.
3: طيب أخي عمر، رح أحكي معه أنا.
2: تفضل
3: يا أخ، إذا بتريد أجرة بآخر البرنامج بنعطيك.
1: سلامة نظرك يا ابن البكار، أنت ابن الغوطة وبتعرف كرم أهل الغوطة، أنا حبيت أقدم ما آخو.
3: بدك تقدم كلمة يعني؟
1: لا، بدي أقدم سلة مليانة بالفواكه للقائمين على هالبرنامج.
3: حلو.

0: خيرات الأرض ومنشكرهن على هالبرنامج وفكرات البرنامج.
1: ونحن كمان يا أخ منقدم السلة بدورنا لحضرات الجمهور يلي سحبنا هلا، وباقة حلوة جدا من الورد الجوري كمان لكل مستمع لإذاعة
2: الجمهور. يا أستاذ فهمي، يا أستاذ فهمي،
1: نعم.
2: الجمهور قاعد تحت الشجر وجنبه ساقيه المي بيحوش وبيغسل وبياكل لحاله
3: ونحن منتفرج.
1: على مين اخي بدك تتفرج؟
3: عليكم، قطعتوا لنا التقديم والتهيتوا ببطنكم.
1: اخي زياد حلل هالمشكله هاي، ابعتوا لي السله لهون وشوفوا شغلكم،
2: وانا رح ارجع لارجيله الاستاذ زياد مولوي اللي عرني اياها.
0: انت الك عندي سله ما انذكرت بالتاريخ، مليانه اشكال والوان من فواكه وخضره. لك بنتي ارضنا واسعه والخير كتير، وطالما عايشين على ضفاف برده لا يمكن ننضام.
1: طيب طيب يا اخ، طبعا بالنسبة للجمهور المشاهد حاليا وبالنسبة للمستمعين يلي عم يحكي معنا، يلي عم يمثل دور الاخ هو الفنان اديب شحادة. على كل حال بدنا نتابع الفقرات اوام، اذا سمحت اخي زياد.
3: حاضر. آنساتي سيداتي سادتي، مع هذا المشهد والفنانين.
4: هلا شوكت.
5: طيب
3: أديب شحادة،
4: فدوى محسن،
3: شريف السيد،
4: فاضل وفائي،
3: جمال نصار،
4: أحمد مصطفى،
3: محمود الأغواني،
4: وفتحي صبح.
6: حطي يا زواد يا بنت الحلال.
7: شو بدي حط؟ يا ريتنا ما جبنا معنا شيء.
6: اوف، ليش بقى؟
7: يا سلام يا سلام، شو هالبستان يلي قاعدين فيه مليان بالخيرات. شوف الخضره، شوف الفواكه، شوف الزرع الاخضر.
6: شوفي صيصان ودجاجات،
7: شوف الغنمات، شوف البقرات.
6: لك يا عيني، بيطالعوا اطيب حليبات
7: وبيعملوا اطيب جبنات.
6: شوفي شجر الزيتون والجوز،
7: شوف شجر المشمش والخوخ والرمان،
6: شوفي شجر التفاح والدراين والجاز،
7: شوف شجر اللوز والليمون والبردان
6: والخضرة. لك والخضرة، الله أكبر الله أكبر، على الكوسيات ولا على الباذنجانات؟ لك ولا على البندورات؟
7: شوف يا رجال، شوف الفلافل الخضرة والنعنع الأخضر،
6: البصل الأخضر. لك البصل الأخضر، أنا بموت بالبصل الأخضر.
7: هلأ ناكل جنب المقالي.
6: أنا بدي تحوشي لي شوية فول وتعملي لنا رز فول.
7: أنا برأيي أعمل لك طنجرة ملوخية. شوف هالعروق ما أطولهم.
6: وين هالولاد؟
7: الولاد هنيك شعهم وراك عم يسبحوا بالنهر ويصيدوا سمك.
6: شو رأيك بأكلة سمك؟
7: بيني وبينك ما رح نطبخ ولا طبخة.
6: بدنا ناكل يا بنت الحلال.
8: على العوافي.
7: أهلاً الله يعافيك،
8: هيك جبنا لكم هالطبق المليان بالأكل.
6: مين حضرتك؟
8: يا الله، أنا بنت صاحب البستان.
7: يا أهلين
8: بايي، بعت لكم هالطبق وبيقلكم كلوا وادعوا للي زرعوا ناصر.
7: شكراً.
6: سلميلي عليه وبعتيه يشرب معي نفس أرجيلي.
8: بايي بحياته بقرب الدخان على توم.
6: طيب أنا داعي على فنجان قهوة.
8: بي ما بيحب لا المنبهات ولا المسكنات.
6: اوف لكان شلون عايش؟
8: ظل 100 سنة بهالدنيا وعايش أحلى عيش.
7: الله عليك.
6: عبوكي عمره 100 سنة؟
8: بي عمره 30، ويلي عم بحكي لك عنه جده لبي، بس نحنا منديله بابا لأنه عزماته لساته أقوى من بي.
7: الله.
6: بدك الحقيقة شهيتيني اتعرف عليه.
8: يا الله، شايف هالزلمة يلي باع للجوزة؟
7: ايه شايفينه،
6: هداك الشاب اللي عم يفرط الجوزة.
8: ايه هداك هو جده لبيي.
6: خزيت العين. لك شو طلعوا على الشجرة؟
8: يا الله، جده دايما فوق الشجرة، ولما بده يشوب بشك بالنهر وبيسبح له ساعتين زمان.
6: الله اكبر الله اكبر. لك عمره 100 سنة وبشك من على الجوزة.
8: يا الله، لما الحصان ما بيرضى يبعد جده لبي بيحمل الحصان وبزته لبعيد.

0: قلتي لي بيحمل الحصان؟
1: ايه وبوقف كورين بايده الوحم.
0: الله الله سامعة بنت عمي سامعة؟
2: انا سامعة. اسمع انت
1: جده لبي عم يأشر لي يطلع لعنده عالشجرة.
0: اه طيب وانت بتطلع على الشجرة كمان؟
1: انا ولاد عالشجرة عن اذنكم.
0: بك سامعة يا مرا؟ بك سامعة؟
2: لك سمعت يا رجال هدول الزلم يلي بيربوا على الحليب واللبن والعسل الصافي، هدول يلي شبعانين السمن العربي والقمح بقشره.
0: ونحن ما عجبه خانون كمان.
2: ايه انت التهي بعرقيلتك، انا رح نادي للاولاد ياكلوا.
3: نحن اجينا يا مو،
4: نحن شبعنا سباحه يا بي،
5: نحن سقعنا من المي، خزيت العين على النهر عن يخدق خدق،
4: كان راح يجرفنا معه.
3: ما حسبنا نصيد ولا سمكه،
4: المي قويه كتير.
5: تقول موج البحر مو هيك؟
4: شوف يطلع البحر قدامه.
2: معلش يا اولاد عدوا ناكل.
0: اربوا لي المغذيات صوبي يا اولاد، انا ناوي اطلع على الجوزه.
3: وين المي؟
4: صحيح وين المي، نحن عطشانين.
5: حدا بيجي سيران بدون ما يجيب معه مي؟
4: قاعدين هون عم نسأل عن المي.
2: لكن المي حولنا وحوالينا.
3: مية النهر ما بتنشرب لو انها كانت جاريه.
4: في نبعه باخر البستان رايح ابيض سطن.
5: استنى رايح معك.
4: انا سابقكم.
0: لا حدا يروح من هون، انتو بدكم مي؟ ناولينا الفاس من ناحيتك يا مرا.
2: وهي الفاس؟
0: هاي ضربتين ثلاثه بالارض. شوفي لك هاي نبعة مي.
2: يو يو يو يو يو خذيت العين على هالأرض.
0: لك وين ما حفر الواحد بيطلع نبعة مي.
3: الله يدين مية الشام.
4: يلا لا يحرمنا منها.
2: آمين.
5: شام مشهورة بالمي والخضرة.
2: والشكل الحسن يا ابني.
0: لفيها بقى يا مرة وبعديني هيك لأشرب شوية مي من هالنبعة. خذيت العين قديش باردة.
2: أبو حمدي. لك أبو حمدي.
0: شوفي.
2: لك ابو حمدي
0: شو صار؟
2: لك سلامتك سمعت عم بتطالع صوت وانت نايم، فكرتك جايك شي كابوس.
0: لك انا وين
2: انت هون بالبيت.
0: وين البيت
2: بالطابع العاشر.
0: معناتك انت انا عم بحلم. شو اما شو حلم يا بنت الحلال؟
2: خير.
0: اعطيني كاسة مي لحكي لك نشفيه.
2: المي مو واصلة لعنا، الجيران بالطابع الارضي عم يغسلوا سياراتهم، وكل ما بيغسلوا سياراتهم كل الجيران بيقعدوا عطشانين ونقطة المي ما بتصل لعندهم.
0: شو عليك؟ يعني حلوة سيارة الجيران تضل وسخة من شان حضرات الجيران يشربوا.
6: مشهد رائع.
7: يعني كل اللي شفناه بالبستان كان حلم؟
6: صدقيني الحلم سهل يتحقق إذا كل إنسان فكر بغيره.
7: وسريعا إلى هذا المشهد والفنانين
6: أميمة الطاهر،
7: محمد الشماط،
6: وأحمد ملي.
8: بسيطة سطح لشو؟ سطح
9: طهري دكتور طهري طهري بينوز علي.
8: طيب سطح على جنبك لشو؟
9: اي واحد خاطرتي يا دكتور دكتوش علي خاطرتي دكتور.
8: هيك ما بيصير، بدي افحصها.
9: ما بيصير تعطيني دواء من غير فحص دكتور.
8: لا ما بيصير، انا دكتور مشان افحصها.
9: لك عن مين بدي اعطيني دواء دكتور؟
8: بعد ما بفحصك بعطيك دواء.
9: ايه فحصني لكان وايضا سطحت.
8: اوف شو هالمرتفع هاد؟
9: هذا اكيد مدبر مو جبل دكتور، هذا بطني دكتور.
8: ومن امتى صار معك هيك؟
9: من يوم ما توظفت وعادت ورا الطاولة دكتور.
8: اوف شو ها؟ كتل شحمية رهيبة
9: مرباية على الغالي دكتور. اخي يا طهي اخي يا دكتور.
8: ايه ما دارت لك ظهرة، انا عم شوف لك كبدة.
9: ظهري اللي عم يوجعني دكتور مو كبدك.
8: عم يوجعك من الحمل الفظيع اللي حامله.
9: ولا شو بدي ساوي دكتور؟
8: بدك تخفف، اكيد كبدك تعبان وما عم يفرز.
9: والكبد شو له على ابو جعفر دكتور؟
8: الاعضاء كلها متعلقه ببعضها،
9: المعده
8: والكولون والكبد والرئه والقلب.
9: لك دخيلك فكر عن بعضهم دخيلك دكتور.
8: شو عم تقول؟
9: خلي كل عضو يحل عن الثاني واتركه بهمه دكتور.
8: الهم مشترك والعدو واحد هو التم.
9: شو الحكي دكتور؟ اسناني بيطحنوا الحجر يا دكتور، ولساني بيعك

0: ازيار وبلعومي احلى مدخل للدكتور.
1: انت لازم تحط حارس على هالمدخل وتمنع وجبات الطعام ورا بعضها.
0: درسي طيب يا دكتور، وشو ما يحط قدامي ما بقول لا دكتور.
1: طيب بدي اسألك، كم وعاء بتاكل؟
0: لا تدق دكتور، الوعات اللي باكلها ما تنعد ولا تنحصى، اتصور كل فشخة باكل واحد دكتور.
1: قصدي كم وجبة؟
0: وجايب ما عنا اللقمة بظهر اللقمة دكتور.
1: يعني طول مالك قاعد بتاكل؟
0: وانا ماشي كمان، ولما بوقف كمان باكل، انا والاكل كتير صعب دكتور.
2: يا ستار،
0: عبد الستار بيكون اخي دكتور، ودرسه اطيب من درسي دكتور.
2: يا حفيظ،
0: وعبد الحفيظ اخي الثاني، هذا بياكل اكل اكثر واحد دكتور.
2: يا رحمن،
0: عبد الرحمن اكله قليل دكتور، عالواحد ياكل 10 تغرفة بس دكتور.
2: يا رحيم،
0: عبد الرحيم بياكل 20، نحن اكولين بالوراثة دكتور.
1: ايه قوم لشوف. قوم،
0: فحصتني منيح دكتور.
1: ايه شو بدي افحص فيه؟ الهضبة اللي قدامي ابصر شو حاوية بداخلها
0: دكتور. ما فينا حكشي وادي استريح فيه من الوجع يا دكتور.
1: اذا ضليت هيك رح تسلط بالوادي بكل تأكيد.
0: ضهري يا دكتور، ضهري، خلصني من هالوجع يا دكتور.
1: قلتلك ضهرك مقادر يحمل الحمل، فقبل ما تعالج ضهرك عالج بطر.
0: يعني بدك يعني اعود بلا اكل دكتور؟
1: يا ريت.
0: وبلا شرب؟
1: يا ريت كمان، ساعتها بيخف هالحمل وبيرتاح ظهرك.
0: من جهة الراحة أنا مرتاح، عندي مازدا بيشحمها دكتور.
1: شحمة بلحمة، بدك تترك السيارة وتمشي. امشي كتير وكل قليل وشوف الصحة شلون بتصير.
3: والله مزبوط.
4: شو هال؟ مين أخذ البوتاجاز من هون؟
5: أنا بعته واشتريت بحقه هالمسمس مسكليت.
4: وين البراد؟
5: بعته وجبت عواض الأدوات الرياضية.
4: وطاولة الأكل؟
5: كسرتها وعملت من خشبات أسابي.
4: والطحون والمعالق والشوى؟
5: صرفتهم واشتريت بحقهم أواعر رياضة.
4: انت يلي ما بتمشي خطوتين بدك تلعب رياضة؟
5: من اليوم ورايح رح بمشي.
4: وين بدك تمشي؟ بالشوارع ولا بالحارات؟ وسط الزحمة ولا بين السيارات؟
5: ولا يهمك، انا دبرت الموضوع. شوفي بعينك
4: يا حبيبي، باقي اغراض البيت.
5: بدنا نعرف نمشي، بيتنا ونحن احرار فيه، لا بيمرق منه سيارات ولا زلم.
4: وين بدنا نعود؟ وين بدنا ناكل؟ وين بدنا ننام؟
5: المهم عرفنا وين بدنا نمشي. شوفي هالصالون، والله بيلعب فيه الخيال. لما كان مليان غراض كنا نشوفه صغير كتير.
4: وانت السادق، مو الصالون صغير هو عقله. لك لكان بتبيع اغراض البيت مشان تحسن تمشي وتلعب رياضة بالبيت.
5: يا بنت الحلال، دكتور قلي اذا بدك ظهرك يطيب بدك تخفف كرشك، واذا بدك كرشك يخف بتقلل اكل وتكتر مشي، واذا كان البيت معبى اغراض وين بدي امشي؟
4: اي والله مو خالد غير عقلك، نكرح لك على شي ملعب، على شي بستان، على شي ضيعة.
5: انا زلمة بيتوتي.
4: وي وحيات كل مين هون، ماني قاعد لك البيت.
5: ايه اسمعي مني، كسري الشر والحقيني.
4: لو احمدي الحق.
5: امشي وراي.
4: انا مو بحاجة لتخفيف وزن.
5: طلعي على الميزان لشوف.
4: شاري ميزان حمام كمان؟
5: طبعا مش اشوف كل يوم كم كيلو رح بنقص. طلعي على الميزان اشوف وزني.
4: يمين بالله ما تبعته رجلي.
5: ليش بقى؟ بتخاف يضرب العارب على الاخير ويطق الميزان.
4: ايه قد ما كان وزني مو من وزنه.
5: بعد ما امشي والعب رياضه وسوق على المسكليت رح صير نصي، واطلب منك تجوزيني حكم انا روح قلبي.

0: قلبي المشي والرياضة، وهي بدأت بالمشي. لا تلحقني مخطوبة.
1: شي لطيف.
2: شي ظريف، وإن شاء الله أخونا خف وزنه وارتاح من وجع الظهر.
1: يا ستي وزنه خف وباع المازدة بشحمة، رغم إنه السيارات رخيصة وأسعارها عم تنزل يوم عن يوم، واشترى بحق البيت يلي كان مستأجره وفرشه أحسن فرش، وهلأ ما بتشوفيه إلا ماشي ومرته لاحقته
2: منشان تخفف وزنها هي الثانية.
1: وانتي السادقة خايفة يحط عينه على غيره وهو ماشي، وطول ما لهم ماشيين بيشربوا عصير كوكتيل، وأحسن وجبة عندهم هي السلطة.
2: ايه نيالهم.
1: شو ناوية تخففي وزنك انتي الثانية؟
2: شايفني مجنونة لأعمل مثلك؟ اسأل الله لما كنت بصحتك.
3: أخت فايزة، أخي زياد، رجاء اتركوا لنا الاشياء الشخصيه وتابعوا تقديم فقرات البرنامج.
1: إيه مالك سامع شو عم تقول؟
3: إيه معها حق يا اخي.
4: من مكتبه الاذاعه السوريه.
3: اللي بيعرفوك طبعا شخصيه عبدو، شخصيتك القديمه كنت سمين كتير، ما هيك؟
1: إيه؟
3: ولما كنت سمين انا برايي احلى من هلا.
1: لا والاملى مو احلى، لانه الصحه يا استاذ ما بتنقاس بالكيلو، بالعكس كل ما نزلت كيلو بتصغر سنه وبتشبشب اكثر.
3: ايوه. على كل ماشي الحال، شوفوا شغلكم ارجوكم.
2: انساتي، سيداتي، سادتي،
1: حضرات المشاهدين والمستمعين، من بستان الفرح والمحبه نتابع تقديم برنامجنا،
2: وعوده الى الغناء والطرب مع ضيفنا لهذا اليوم المطرب مصطفى عبده.
1: بس سمعنا لأخي مصطفى. طبعا يرافق مصطفى عبده المطرب العزيز الفنان محمد الشماط على العود. يا أهلين.
2: سهلة.
1: شو بدك سمعنا هلا؟
5: والله هلا رح نعمل فلكلور سوري قديم، طبعا الدلعونة وسكابا والشغلات.
1: يلا سمعنا لنشوف. يلا.

0: شكرا شكرا للفنان مصطفى عبده.
1: شكرا لك استاذ زياد، وشكرا للاخت فايزة، وانا بشكر ايضا الاستاذ مصطفى فهمي البكار اللي اتاح لي الفرصة اللي اشترك بهالبرنامج اللطيف الحلو.
0: شكرا لك يا هلا.
2: اما الان يا حضرات، انت ولا انا
0: زياد؟ شو بك عم تربطي؟ هذا الحوار مكتوب لي مو لي. اول مرة سكتنا، ثاني مرة لا. اما الان يا حضرات فنحط تحت هذه الشجرة لنتدخل بين هذين العاشقين في القرن العشرين. هالة شوكات
2: وفي الزعيم. شو زاد معك من الراتب يا رجال؟
1: والله مو بقيان غير هالكيس هالخمسميات يا مرة.
2: فظاعة، لسه ما صار 10 بالشهر وصرفت 9 كياس؟
1: مع انه كياس خيش كبيرة ومعباية 500.
2: دفعت الفواتير يا رجال؟
1: والله من اول ما قبضت الراتب يا مرة رحت على مصلحة الهاتف ودفعت 100,000 ليرة، وبطريقي مريت على شركة الكهرباء ودفعت 200,000 ليرة، ورحت كمان على مصلحة الفيجي ودفعت 50,000 ليرة، واللحام والسمان والفران كل واحد طلع له 200,000 ليرة، وبين هون وهون حطيت لي المليون.
2: يعني فضيت 9 كياس 500.
1: وبطريقي جبت لك حزها البطيخ ب200 ليرة. لك وهالبندوراية ب300 ليرة. وهالبردقاني وكيلك الله ب500 ليرة.
2: أنا جبت رغيفين من الصيدلي، كل رغيف ب100 ليرة، و5 غرامات لحمة ب1,000 ليرة.
1: ماشي الحال ماشي الحال يا مرة، وعنا لحسة زبدة ونص بيضة، اعملي لنا مفركة.
2: ايه بس ان شاء الله ما يجينا ضيوف.
1: بيني وبينك انا عطلت جرس الباب مشان اذا حدا رن الزراس ما نسمع.
2: وهيك بنقعد بناكل ولا حدا بيدرى فينا وراتبنا بيكفينا.
1: فهميني لشوف، شو ساويتي براتبك؟
2: قمت 500,000 اجرة البيت واشتريت بلوزر 100,000 ليرة وكندرة 150,000 ودفعت الدينات تبع هداك الشهر. طلعنا خلاص.
1: يعني ما زاد معي ولا كيس مصاري؟
2: اتدينت كيس من رفيقتي، حمل لي يا عتال اخذ 100,000 ليرة اجرته.
1: الحمد لله، احمدي الله احمدي الله الحمد لله. نحنا احسن من غيرنا بكتير. تصوري الي رفيق يا حرام ما بيقبض الا 10 ملايين ليرة، والالعن من هيك انه مرته حامل.
2: حامل؟
1: ايه.
2: يا لطيف يا لطيف، الله يكون بعونه. معقولة حدا بهالايام بيجيب اولاد؟ لك الولد صار بكلف ما فتح ورزق.
1: جارنا عنده ولدين ومعاشه 50,000,000، ومع ذلك عايش على الفضلة. تعي ناكل ونشوف لنا شي فيلم بهالتلفزيون.
2: شو رأيك نروح لنا فيلم سينما؟ والله ملينا من التلفزيون.
1: يا بنت الحلال يا بنت الحلال، شو نسياني انه التذكرة لدخول السينما صايرة ب20,000 ليرة، وعلى قليلة بدنا نشرب لنا شي كازوزة كل واحد. يعني مشوارنا بكلف 100,000 ليرة على القليلة.
2: ايه منوفر 30,000 ليرة اجرة سيرفيس ومناخدها مشي.
1: كل يوم ودورنا بالمشي.
2: صحيح ذكرتني.
1: شو نسيتي؟
2: لك صحيح ذكرتني، نحن كل يوم ثلاثة وأحد واليوم الخميس.
1: نسيتي شلون؟ بيني وبينك منيح يلي عطونا أرقام ووزعوا علينا المشي بالدور.
2: ضحكتني معهم حق، الطرقات ما عادت وسعت والناس صارت 3 وجبات موزعين على ايام الاسبوع، هذا مع كل هالبسورة والانفاق.
1: بقى احسن شي منقعد بهالبيت مناكل ومنشرب ومنتفرج على التلفزيون.
2: اسمع يا رجال، جبت لك فيلم عن العالم سنة 1986. قال يا لطيف يا لطيف قديش كانوا مبسوطين. اتصور المواطن راتبه كان يحطه بجدان صغير وبالشهر كله يعيش ب2,000 أو 1,000.
1: كان يا مكان.
2: قال الطبخة بكاملها ما كانت تكلف 100 ليرة.
1: بالله.
2: وأحسن طعم ب400.

0: مرات ب75 ليرة.
1: لك شو هالحكي يا مرا؟ أكيد هاي بداية البشرية.
0: لك لا، قال كمان في قبل هون أقوام أخرى.
1: شو؟
0: على زمن ما كانت الليرة نصاص ورباع. تصور؟ تصور، قال كان في شيء اسمه الفرنج والفرنجي.
1: عجبا، شو هالأسماء الغريبة؟
0: لك بتصدق إنه في بعض الزوجات كانوا يقعدوا بالبيت وما يتوظفوا أو يشتغلوا برات البيت؟
1: معقولة؟
0: وفي رجال كانوا يتجوزوا 2 و3.
1: لا لا لا لا، هي مو معقولة.
0: والولاد، قال كان في عائلات عندها 5 أولاد.
1: لطيف يا لطيف يا لطيف، 5 أولاد؟ طيب شلون كانوا يعيشوا يا مرا؟
0: اسمع، إذا بدك تعرف تعال نشوف هالفيلم التاريخي.
1: ايه تحكي.
0: عن 1986.
1: حطينا نتفرج ونتذكر ونقول اصلا أيامات زمان ويا ريت يلي وصلنا له ما كان.
2: حقيقة تصور حلو كتير
3: وخيال واسع.
2: يا ترى هيك رح يصير بالمستقبل؟
3: نحن أولاد هلأ، خلينا نعيش حياتنا ونحس بطعم السعادة،
2: خاصة بهالبستان. أكيد البساتين بالمستقبل رح تصفى عبارة عن صور على الجدران.
3: ما بتعرف، بجوز كمان يصير ردة فعل وعودة تجاه الطبيعة والإنسان القديم.
4: عفوا أخ فايزة، أخ زياد. رجعنا للأخذ والرد. نحن هلأ عم نسجل يا حبيبي، عم نسجل.
2: ونحن عم نقدم.
4: رجاءً ابعدوا عن التعليق واتركوا هالشي لحضرات المشاهدين وحضرات المستمعين.
3: حاضر أستاذ.
5: يا أستاذ فهمي، أنا إلي عندك رجاء.
4: تفضل يا حضرة المؤلف.
5: الموضوع ما بيتعلق لا بالمؤلف ولا بالمخرج. نعم. الموضوع بيتعلق بحضرات المقدمين، يعني مو معقول تكون مهمتهم محصورة في تقديم فلان وفلانة ويسحبوا.
2: والله معك حق،
3: هذا الكلام المضبوط.
4: أخي عمر، الأساتذة وافقوك على كلامك، شو عليه؟
5: معهم حق
2: طبعاً، هنحكي حق،
5: لأنه الإنسان، أي إنسان لازم يكون له دور ودور إيجابي كمان. يعني ما بيكفي يشوف مشهد وما نعلق عليه، ياما التعليق بيكون أحلى من المشهد ببعض الأحيان.
2: برافو برافو، أفحمته للأستاذ فهمي، أفحمته تمام.
4: أبو سمير، أنت عصبيتك هيك تطلع ببيتك؟
5: لا أنا على أكتر.
4: حبايبي فايزة وزياد، الوقت قارب على الانتهاء، فأرجوكم أنكم تقدموا بقية الفقرات.
5: يمين بالله ما حدا بيقدم شيء وأنا موجود.
2: حضرتك بدك تقدم؟
3: يا ريت تقدم لنا شلون بيحكي أبو مستو.
5: مو المهم شلون بيحكي أبو مستو.
4: أبو مستو؟
5: أيوة.
4: أبو سمير؟
5: أيوة.
4: أبو سمير؟
5: أيوة.
4: أنا متفق أنا وياهن نعمل لك مقلب، وطبعا هذا أنت مالك كاتب الكلام.
5: لا والله.
4: أخ فايزة وأخ زياد متفقين إحنا وياهم مشان تقدم لنا أبو مستو وأم مستو هلا.
5: إيه على راسي بس يعني. والله إذا ممكن تنتهوا على الست فدوى محسن لقدم أنا وياها المشهد. جاهزة؟ يلا.
0: شو جاهزة؟ ما حد عطاني ناس.
5: جاهزة تقدمي معي مشهد ارتجالي؟
0: عن إيش؟ وأنا مين وأنت مين ونحن وين وشو بدنا نحكي؟
5: مبينة أنا أبو مستو وأنت من بعد الإذن طبعا من الأستاذ فهمي أم مستو، ونحكي على كيفنا.
0: أنا موافقة، قول أنت وأنا بلحقك. خلو
5: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. شو وين أم مستو؟
0: أنا هون بابا، هون بالمطبخ. لو
5: بالمطبخ؟ شو عم بتساوي بالمطبخ من عند على بكرة الصبح؟
0: عم بلعب تمرينات الصباح. لو
5: شيح. تمرينات الصباح بالمطبخ؟ لو
0: 1 2 3 4 وهي غير
5: 1 2 3 4
0: وهي غير.
5: ليش عم تاكلي كل الخبز بابا؟
0: عشان الرجيم ما بنعمي.
5: شيح. لك بابا الرجيم يعني ما تاكلي خبز وتبعدي عن النشويات كلياتها.
0: لو الرياضة فتحت لي قابلتي. خلو كل تمرين بتلخ وراه رغيف خبز.
5: يا حبيبي يا حبيبي، أصبح لازم تعملي تمريناتك بشي فرن، لازم تركدي بشي مطعم.
0: روح جيب خبز كمان مشان كمل تمريناتي. لو
5: لك بابا رياضة وأكل ما بيجتمعوا.
0: ها قول لحالي ليش زاد وزني من بعد ما صرت ألعب رياضة.
5: وكل ما زاد وزنك بيخف عقلك.

0: بابا.
1: مدي ضل يلعب رياضة ليصير وزني بوزن عقلي خلو.
0: ايه اصبح لحق خبز يا ابو مسلم.
2: ختاما لمشوار اليوم
3: وفي هذا البستان الدمشقي الجميل نلتقي للمرة الأخيرة مع المطرب مصطفى عبده.
2: أستاذ مصطفى طبعا الوقت شارف على الانتهاء، شو ممكن تسمعنا؟
4: رح أقدم أغنية إسكابا اللي هي عمرها شي 50 سنة تقريبا.
2: تفضل
4: مع التراث القديم والفلكلور السوري القديم.

0: شكرا للفنان مصطفى عبده. آنساتي، سيداتي، سادتي،
1: حاضرات المشاهدين والمستمعين،
0: من روضتنا الغناء على ضفاف بردة يرسل إليكم المخرج المساعد عدنان دياب هذه الوردة.
1: أما المؤلف عمر قنوع فيعدكم برحلات وسيارين أمتع وأجمل.
0: وباقة من الورد الجوري الشامي يحملها إليكم دائما المخرج فهمي البكار.
2: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

ومن إلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادي، بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. حفل تخريج للدورتين 56 و58 من اختصاصي الأمن الدبلوماسي وأمن المنافذ والمطارات. لواء الأمن الداخلي بريف دمشق تلقي القبض على عدد من المتورطين في الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها قرية جريجير وتحيلهم إلى القضاء. مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بانفجار قنبلة يدوية في مدينة طفاس بريف

0: درعا الغربي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد مضيها في العمل على معالجة التحديات التي تواجه طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي. مديرية صحة دمشق تؤكد أن قرار إغلاق مشفى الكندي إداريا لا يزال ساريا، وذلك لعدم استكماله لعدد من متطلبات الترخيص النظامية والفنية في بعض أقسامه. وفي خبرنا الأخير، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعلن أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، والمعلن عنها في الرابع من شهر نيسان الماضي. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.